قد كونك الحفيظ عني، قد كونك الكريم مني. أيتك اللهم في ذي القعدة وقبله مرتديا، وبعد نبت فيه ونبست قبله، وبعده فاشكر إلهي كله أجل عقادي وقولي والعمل، وخلقي حقا وكمل للأمل، لا سيء الأقوال والعقائد كن عندك اجعل كلها فوائدا، لا سحب افعالك والاخلاق وبالاعتاق والاطلاق. حولي في الله وفي الرسول فقم راضي والتصدق لي سولي، يا الله يا كريم يا عليم يا من له التكريم والتعليم. جل بك من التكريم والعلم بما كي أفارق الأذى معمما، فضا علي باتباعي وليستقر كل ذي إباء. بارك يا اللهم في كتابي ونجني به من العتاب، يسر جميع ما رجوته بكم ولبي هب لي ما لي لم يكن. ملقتني يا رب في ذي الحج ما قد كفاني آية وحجا، نبت في السبت لوجهك الكريم كن منك عودي له لست أروم. أنت من الله بحرمة النبي كوني إذا تقن ولا تجنبي، سقي يا أقرم ما ينسيني يوم ما فارق في التحسين، لوجهك الكريم فارق الجميع فيبدل الجميع يا سمين.

من يأتي بالآيات فاجعل كل من أغسطوا منها إليك السلمان. يا رب حقة الرجاء اليوم طاعت وجه لي إلي لومان. شكي أسلت فسد الإنارة وزد بتوبتي من الإشارة. أيسر ربنا بكاف عبدا وليمن قد ينال قصدا. آيات بالله العظيم الأعظم ثلاثة من ومئي المعظم. وسيما الله خالق البشر قيرا تجي تلازم البشر. أو أن يغمغني إليه بكرم وحبل عهدي لوجه برم. أسأل الوفاء والغناء بي وأن يكفني العناء. ويتوجه إلي ضر صرفوا عني ونعم البر. ما يتوب وسط ذا إيمان بي وليجودك بالأمان. وسقت بالحي الذي ليس يموت القادر المدبر المحيي المميت. الحمد لله الذي لا يفنى نسأل العصمة مما خفنا. بالله ذي القدم والبقاء أعوذ من كفر ومن شقاء. أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني. أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني. طه خطابي

وسيتي وصل بالتسليم قريف الآل وزي التعليم البجاه المصطفى عليه قلب كل من نمي إليه سقي في مورد ذي الإكرام خير منا

الرجائي سرمدا محققا كما سكته بنظم رققا أيتك اللهم بالنظام كلا خدما يجود بالعظام تابعت أفرقت منهما فتقن الظاهر المنبهما وجه البذل في السر وفي أجهر يا أكرم بالهادي الوفي ملكني النفس ولا تسلطا قد يكن العداء والغلطان نجي ولا تبتلني يا ربي تاخذ من ينجي ومن يربي وقتيل يتاني من بلاء تاخذ من خلص

توكلي عليك لا يزال فمن نفيتهم وعني زالون. تفضل عليك بالتسخير سرا وجهلا كالعباد الخير. تفضل عليك بالتقليب يا من لديه سرمدا مطلوبي قلبي الاعيان والقلوب وسبق لي سرمدا مطلوبا فقتي الله يا حفيظي يا من له معناي كالملفوظ اجل حياتي ربي باحتساب والقلب الذي مضى حسابي فت بعدل الله رب العالمين مع جزاء المصطفى الهادي الأمين. ويكتب الصلاة بالتقوى.

كخير معبود بالشكر عبدان. جهت المقام جملة الخيور عندك في تغربي وفي الديور، العلا بها دواما يا قدير، كخير مغن بإجابة الجدير، عني حط كل حق يا غفور، يا خير من حط ومن راد الكفور، ظلمت نفسي تائبا فليغفرني وكل ما علي.

وعد غير ذاكر أقدار وأدحي لبشر الأقدار أدبر إبليس وما والاه كلغي نحوي ونفاه الله أجعلوا لي يدور حيلا بيني وبينه لدن أحيلا خدمة خير العالمين منعت من عدا وعدا يمتنعت أمحي وليس ينحوني مرض ولا إذن وليس ينقاد الغرض أبنى مكاني التي توجد كلي إلهي وحياتي نوهد إلي توجه إلى الجنان حين تواجه الخلق لأوجال تحين جعلني الله تعالى آيا ويسن ولي قاد الآيا كنا زعني الله ما

وليجود الله بالغيوم لا خطاب طالبا منه الفلاح واستقامة وأفضل الصلاة أكرم بغير محو اليمنى والصلاح واشكر نحوي إذ بكون الصلوات زاكيا ولا الحياة برضاك السامية يلي بكوني كالسحاب عندك كما مضى بشارة لجندك لا يأتي القبل بالشكور والسنان وبالجهاد فالأذى قبل سنا نويت إبليس وما والاه إلى سواي أبدا يا الله نويت إبليس وما والاه إلى سواي أبدا يا الله هل بحق وجهك الكريم كوني معصوما مع التكريم هزيم الشاكر عليم باقي على بنفعه على الصباق ويهتل الباقي العلي كليتي أقضي قولي عملي والنيتي أخذ في جيب رسول

قد وجهت توحيد الرسل قلهم أسكى سلامي من يجل جاديا قضاء وربي قبلا ووقصي كل هاج أرسل لما إلهي العداء لغيري كيف جمح جميع الضيري نفعا النافع نفعا جذبا قلي قلب كل

نهاية كلية من لا يزال قابلا للنية قد لمن ضري به سرمدا خرج مفارقني الدنيا وأخرى به حرج لربي شكوري بعد حمدي على النبي محمد المختار ذي الحسن والأرج إذا ما مدحت المصطفى جاءني هدى فضلت البحرين بالمصطفى مرج تراسي عن الأعداء في البحر مدحما أتانا بدين قيم نعم من نهج كتاب يمر بمدح محمد عليه السلام من يجاسي الذي انتهج.

لباق مميت قد كفاني من فحج وداد لباق قال الضر لميت المصطفى مع صعبه والعدال حج نعيت عدوا قد

به حرج. واجهني جزاء ربي والجزاء خير ورا ولي وعدي نجزاء ملأت خير العالمين خدمي قوج ربي ذي البقاء والقدم يا عيد الله صرفت عمري بلا أذى وزير أو مؤمر علمني الله ولي قد طيبا ولي كشف علما غيبا كما شكره بفيد وكفان قوي بنواقل لي

كريم، له من الله سلامه وإنه الوهاب إنه الكريم، سعيرمت من الله الأحد وإنه المغني المجيب الملتحد، إليه قط الحمد والشكر معا وإنه لي مناي جمعا، هديتني هديتي منه هدتني ونفد، ما سعني إلى سواك واستفد، خب العداء في خاسرين ويسو

القرآن جميع عبادي الغر وإنه السميع لا خطابي وحما جهاتي إلى الجنان من عدا وهات عيت بقلب أنسى كل ما من عدا لاقت قبل علمان لقد تبين بلا إنكاري كونك لي بالحل والإذكار لقد تبين بلا إنكار كونك لي بالحل والأذكار بركتي في أبد لا تنصرم وكل من نحى مضرتي حرم رافق

عند الظلمات فليساق لغير الصدمان. فصل العلوم عند الجاهلين، فاطل العلوم عند الجاهلين.

0: الكرم وقال الجميل أرفع مقام لو شكر ما هدا بي من أقل من عدوي عن جنابي أقل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي قد أطابت للسفر والمكس خبل وهددني في صفر إلي خاد في ربيع الأول شهر حبيبنا الأخير الأول خدمة خير العالمين الله قبل ولا إله إلا الله رضي عني في ربيع الآخر من خاد لي محجليا من ساغري دعوت حبل في جماد الأولى من لي خاد ما غدا دليلا علمني من في جماد الثانية خادم لي لا تكون فانية وجه للمغني الشكور في رجب وفي الشهور حبله خير عجب أجابني من كونه لي بانا من المحرم إلى الشعبانا هبات من لي خاد خير فيضا توجهت لي قبل شهر رمضان ملكني فيه وفي شوالي تمليك من ما زال خير والي إلي خاد الله في ذي القعدة وخبله منن تزاد بعد نفعني النافع في ذي الحجة وخبله وبعده ذا حجة الحمد لله على الشهور وجملة الأيام في الدهور ليه يقود كل شهر بشرى بلا مضرة بجاه البشرى حباء ذي الجمال كل يوم ينخاض لي رضا بخير اللوم مد لي الزمن مالي مدى من الصفاء خالصا فامتدى دعتني الأيام والشهور لشكر مغن فضله مشهور ليس يريني كدر يوم ولا شهر ولا عام ولا مهولا لا يتوجه لنهوي الضرر ولا عنا ولا جوا ولا غرر هدية الخالق لي توجهت وبالمنى كلية خد نوهت رضي عني الله والمختار ولا أفارخ الذي يختار برأني الله من الفصول وجاد لي بالخرب والأصول بتت بيني وبين المجرمين بالله والرسول خلا لا أمن أمات كل من قلاني المميت وفي الوباء ما اختير لي ليس يموت لا تتوجه إلى عيالي عدا النهار وعدا الليالي عنائي يمها وظلمي حضفا وضرري عند الإله انحذفا الله قد محى أذاي فمها والمصطفى الماهي عنائي يمها لله دون ضرر كليتي له لجنة النعيم نيتي ملكني كل مباه لم يكن في لجوة جاد لي مكانه بكن يشكره كل من المحرم لخدم ذي الحجة فحر الحرم ناجاني الإله باللسان العربي ونما إحساني يا من حماني عن الأعداء لجنة الخلد بغير دائي صل صلاة بسلام النامي على الشفيع أرفع الأنامي صل على سيدنا محمد في حزبه يا من حما عن كمدي واسمع شكوري إنك السميع يا من إليه يرجع الجموع وتلع عندك أحب شكري إليك دون غرر ومكري لك شكري بفؤادي والبدن وقد كفيتني عداك ذا غدا قد استجبت لي رضا دعوايا وخدت لي رضاك في هوايا لله شكر دائم لا يبلى من الذي في أبد لا يبلى مصليا على النبي العالمي الهاشمي العربي الأعلمي سيدنا محمد بحر الندى يا من طردت كل شخص فندى بجائه إلى سوى مختير لي يا من عيالي بالرضا يمير لي وجدت لي بخلمي وباللسان وجدي مصحح وجسدي مصححا مع الحسن ملازما خيرك في الدارين ذا عزمة من رؤية العارين لله حمد دائم لا ينتهي من عبده الذي له ما يشتهي بفضله منه ويرتجي غدا أن لا يفارق رضا ورغدا وصلواته تعالى سرمدا على إمام المرسلين أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى كما يقول ثمني ولي هدى لله ربي الذي استجاب لي ولا يوجه الحجاب أبدا حمد يجر زيدا كما إلى سواي ساخ الكيدا وخاذ لي منه إجابة الدعاء من بعد ما ناجيت حبل بدعاء وخاذ لي محجلا لك ومحجلا ضمائري ولا يريني وجلا وصلوات منه جل بسلم على الذي به كفاني الملم سيدنا محمد والآلي وصحبه الغر ذوي المآلي. لله ربي الذي قد جاد لي بكونه لي وسؤلي قاد لي، حمد وشكر بلغ النهاية وكان لي بالحفظ والرعاية، وصلواته مع السلام على الذي تسره أقلامي، وانخاد لي ثواب حج وجوار وكل خير دون خوف وبوار. سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي. لله ربي الذي مني خبل كليتي وعنده غيري كبل، إلى الجنان كل حمد وشكر وصلواته على العبد الشكور. جعلت لله العلي كليتي وديعة وكان لي بنيتي، ظننت وهو عند ظن عبده أن يخله وحل عبده، وأنني حب له وحب رسوله وحب من يحب، وأنه كان معي وكان لي في كل شيء وصف الزمان لي، وأنه يقود لي في أبدي ما شئته منه وأفنى كبدي، وأنه صرف عني قبل جملة ما به يجيء كبل، وأنه وهب لي في الدنيا ما اختار لي فيها بغير ثنيا، وأنه يديم لي بشرايا في هذه الدنيا وفي أخرايا، وأنه إلى سواي صرف ضري وما يسوءني فانصرف، وأنه وهب لي الكتاب ولي لا يوجه العتاب، وأنه لاختار بيع لكما مني شراها وأفاض الحكما، وأنه عني يصلي بسلم على النبي كمن مها عني الملم، وأنه قد حال قطعا أبدا بيني وبين ما اختفى أو قد بدا من مفسد وحال في الدارين بيني وبين النار والعارين، وأنه وهب لي عاداتي حتى غدت كعمل السادات، وأنه لطف بي لطفا يفوق ظني فإنه الخليفة الرفيق، وأنه كفاني العذاب كما الذي كابدني أذابا، وأنه يرزقني من حيث لا أحتسب الدهر ويعطي الأمثلا، وأنه وهب لي فيه وفي خير الورى ما لسواي لم يفي، وأنه وهب لي ففي النبي ما لا يراه أقرب وأجنبي. صلى عليه سرمدا وسلما في آله وصحبه والعلماء، وأنه بي يفرح الرسول في خدمة التي تزيد خير رسول، وأنه عني مها عيوبي كما به لي جاد بالخيوب، وأنه لي يقود ما أحب كما أحب سائقا ما لا أحب إلى سواي قبل أن ينتحيا، لي كما لديه الضر محيا، وأنه كليتي بتحلية هدى ولا يروم مني تحلية، وأنه طرد إبليس اللعين إلى سواي طرد باخ ومعين، وأنه وجهه لغيري معيسا مني بأذن خيري، وأنه وجه لي ما ينفع ولسواي ساخ ما لا ينفع، وأنه وهب لي ما لم يكن ولا يكون للورى بلفظ كن، وأنه جعل ما كتبت كما كتبته وما كذبت، وأنه لي كان بالتبشير وعدوم التأمين ذا تبشيري. كتبت في ذا اليوم أن ربي خضع حوائجي ونعم ربي، فإنه نعم بقوله كني يكون الشيء الذي لم يكن، ناجيته سنين وهو أكرم من كل من ينمى إليه كرم، ناجيت خالق الورى في البحر والبر خادما لبر بحري، ناجيت في بحر وبر بالصور والآي من أحسن فضلا الصور، واجهني جزاء ربي وجزاء خير الورى فيما كتبت رجزا، بعت وجاهدت سنين وحدي لوجه من كفره ذو الجهد، أقرضت ربي ما إليه رفع وهو الذي من بي اللاذ نفع، أقربت خير الخلق ما يدوم بشرا له إني له خديم، فارخني الأعداء بالتوحيد وخدمة المشفع الوحيد، ألهمني في قل هو الله أحد مخجل جملة العيد الهادي الأحد، ذببت عن ذات النبي والصفة عدة أعوام فلانقادت صفة، كتبت موخنا بأن المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى، خلي وحبي وأبى مضرتي ورام من رب الورى مسرتي، الله ربي والنبي أحمد وسيلتي له وإني أحمد، سيدنا محمد صلى على مسلما في الحزب من أعلى ولا، قد حال بيني وبين كل من يسوءني فانخاد لي خير الزمن، لله ربي الذي حاجي قضى ولي يخلد بشارات القضاء حمدي وشكري وصلاتي ما خير سلامي على من جمع فيه الذي على الأجلة افترق من الفضائل وقد هدى الفرق سيدنا محمد والآلي وصحبه وخاد لي سؤالي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك صليا على من سمي محمدا أحمد وهو الحامد والآلي والصحب ذوي المحامد وإنك الخدوس والسلام والمؤمن المهيمن العلام فرمت منك أن أكون طاهرا وسالما على الأعادي قاهرا وأن أكون ذا أمان ووفا بحرمة المحمود خير من وفا فصلي سرمدا على الأحيد الحاشر الماهي الفرى الوحيد وآله وصابه وخدسي سري به ونجني من حندسي وهب لي الأمن مع السلام والتقني الجفاء والملام واحمد مكاتبي معا ورقني لك بها يا ربي والمكرقني وامحو عيوبي ولتسكن جسمي على رضاك ولتعظم قسمي أنت العزيز ربي والجبار لك الصغار ولك الكبار فرمت منك عزة تدوم وإنني للمصطفى قديم فصرمدا صل عليه بسلام ورم بالجبر فعال والكلام ورم من كسر في عقائدي بل جبر والتدم به فوائدي صل على ياسين طه العاقب ولا لوصحب ذوي المناقب ولتجبر العدا به لي على ما سرني يا ذا السماوات العلا وجعل مكاتبي غدا خيرا مهاد لي كجوار وكحج وجهاد انت الذي بالمتكبر دعي يا خير مرجو وخير من دعي خن التكبر وارضي اهله بجاه من فضلته واهله بالطاهر المطهر الطيب من لك توجهي به كل زمن وسرمدا صل عليه بالسلام بآله وصحبه الجال الظلام وطهرني به من عيبي وامحو فراي كلها وريبي يا الله يا خالق يا بارئ يا من جاد في الخميس لي ببرئيا صل صلاة بسلام جيد على وسيلتي إليك السيد وآله وصحبه واشهد لي بكوني العبد وسؤلي قد لي بكونك المصور الغفار يا من يسخر لي الكفار صل وسلما على الرسول ولالي والصحب وسخلي سولي واغفر به لي خطئي وعمدي وارفع إليك يا كريم وحمدي بكونك القهار والوهابة يا من نفى عن الأذى إذهابا صلي على النبي رسول الرحمة ولالي والصحب وزدني رحمة ولقهر العدا وهب لي مطلبي ونجني من الشقاء والسلب بكونك الرزاق والفتاها يا من جعلت المصطفى مفتاها صلي عليه بسلامك كما سميته القيم نطبا حكما وليهب رزقا وفتحا يغنيا في أبد وكل ضر ينسيا بكونك العليم والقابض يا من جاد لي يوم الخميس بضيا صلي على الجامع وهو المقتدر ولالي والصحب ومن قد يختفي وصل من عليه والتهب لي نافع علم إذ فكك تكب لي وسهل غيري سرمدا كل أذى يا خير من كف البلايا والأذى بكونك الباسط والخافض يا من لسواي كف سوءا قضيا صلي وسلما على المخفى ولالي والأسهاب يا من كفى جملة ما يسوءني والتبسطي لي الذي يحب كل مقصتي واخفض عداي لي دواما واكفني ضررهم ولتعلني ولتشفني بكونك الرافع والمعزى يا خير من رفع أو أعزى صلي على من للملاهم بدا للخلق مرسلا وحقا عبدا وآله وصابه وسلمي وكل مؤمن وكل مسلم وارفع إليك عملي مشكورا يا من له أوجه الشكورا وليجد برفعة وعزتي وضمني للسعد الأعزة بكونك المدل والسميع يا خير من ضاد العدا جميعا صل على الهادي رسول الراحة ولالي وصابي وهب لي راحة ولأذل كل من عاداني بجايه يا من به هداني واسمع تضرعي بالقبول ولتهدني اليوم إلى السبيل بكونك البصير يا حكم يا عدل أياما باللطيف سميا صل على الكامل والإكليل ولالي والصحب ذوي التبجيل وليهب بصيرة وحكما والتقني من حسدوني بكما وليهب عدالة والطف بيا وبجميع المسلمين ربيا بكونك الخبير والعليم صل بلا انتهن وزد تسليما على النبي المدثر المزمل ولالي والصحب وقصدي كملي بكونك العظيم والغفور يا قاهرا يا ترد لي كفورا. صل على المختار عبد الله وسيلتي لك حبيب الله، وسلما عليه بالآل الكرام وصابه وليكمل المرام، وهب لي التعظيم والغفران بجاهه والتقن القصران، بكونك الشكور والعليا من ارتجي منه خبول سعيا. صل على الماهي صفي الله وسيلتي لك النبي الله وآله وصحبه وسلم، وبيبشر ربي كل مسلم واشكر به كليتي وليهب، بك اعتلاء أنت خير من يهب، بكونك الكبير والحفظ يا من هدى معناي والملفوظ. صل على البر نجي الله وسيلتي لك كليم الله وآله وصحبه مع السلام، واحمد أقائدي وفعلي والكلام وليهب به رضاك الأكبر، وضمني إلى السحاب الكبرى وحفظ بجاهي العظيم كل من المفاسد معا وكل. يا ربنا بكونك المقيتا يا من يسوق لي حلالا قوتا، صل على الناصر بالتسليم والآل والصحب ذوي العلوم، وشل بجاه العظيم كل من عظم الخرب ولتكن لي، وانصر به كل نصورا عزا وعندك اجعلني به معزا. يا الله يا حسيب صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام، سيدنا خاتم الأنبياء والآل والصحب ذوي الضياء، وجل حساب ما مضى قبل الربيع يا آخذا من عام دكشش المبيع، وليهب ما لا يكون أبدا لمثلي الدهر وبشر أبدا، واخطع بكن عني جميع الحجب وعندك اجعلني سرور النجوب، بكونك الجليل والكريم يا من يوجه لي التكريم، مع أمان وصفاء وبرور بلا عدا ولا أذى ولا غرور. صل على خاتم رسلك الكرام وسلما في آله بلا انصرام، وليهب بجائه جلالا وكرما والتقني الضلالا، بكونك الرقيب والمجيبا يا مهنيا تجعلني نجيبا. صل على المهي وذاك المنجي والآلي والصحب ذوي الترجي، وصل من وهب لي المراقبة وليوجه سرمدا مناقبة، ولاستجب إجابة تجر لما فؤادي سرمدا يسر، والتقني بجائه الأحزان دنيا وأخرى واكفني الميزان، والتهيني وكل ياسم من حساب وجل حياتي به خير اتساب، بكونك الواسع والحكيم يا هديا تجعلني حكيما. صل على المذكر المنصور والآلي والصحب ذوي النصور، وسلما ولي خل التوسعة فيك وفي ذا رضاء وسع، وهب لي الحكمة والتذكيرا والنصر واجعل عمري مشكورا، بكونك الودود والمجيدا يا رافعا تهب لي تمجيدا. صل بتسليمك سرمدا على نبي رحمتك أحمد العلا، والآلي والسب وهب للودا والقرب منك والرضا جدا، وليهب به صلاتي خلفا وأن يوجه إلي الطرف، وليهب مجادة لم تكني إلا لمن رضيت عنه بكني، بكونك الباعث والشهيد يا من أوكد له عهودا، أوصل صلاة للنبي التوبة مع سلام وفي كل حوبة. صل عليه بجميع الآلي وصحب واستجب به سؤالي، وسن جهاتي أمها لبدري، وبهم انصرني وأعلي قدري، واشهد بتوبتي وبيعي واقبلي توبي وبيعي، ولتكرم خبلي وتب علي اليوم وامحو عيبي، وجل مكاتبي فطوح الغيب، وليهب بكل حرف ما يفوق ظني من الخيرات يا خير الرفيق، في كتبي وأكلي يجعلك الصيام وجل منامي مثل أفضل قيام، وليهب عدد قطر الأبحر وجملة الأمطار أمطار يا ذا الأبحر، وعد ما يدب فيها ثم ما بالماء قد أنبته معمما، مما لي اخترت لديك واجعلي جميع ذلك بكن ينجعلي، بكونك الحق الوكيل صلي على الحريص عبدك المجلي وآله وصحبه وسلمي، وبيبشر رب كل مجرم وجعل به كل لديك حقا يا خير هاد للعلا قد راقا، أنت وكيلي فعليك أتكل ولا يضيع من عليك يتكل، بكونك الخوي والمتينة يا مهنيا تكشف للمتونة. صل على المعلوم والشهير والآلي والصحب ذوي التطهير، وصل من وقوني ورقني بجاهه والطرد والمكرقني، بكونك الولي والحميد يا من أوجه له التحميد. صل على الشاهد والشهيد وسيلتي مالك المشهود وآله وصحبه وسلم، وعندك اجعلني وليا علما وكن ولي وكن لي صمدا في عبد به وكل يحمدا. يا الله يا رب الورى يا محصي يا مهنيا ثناءه لا أحصي، صل على البشير والمبشر والآل والصحب ذوي التبشر، وليهب بجائه من البشر ما ليس يخطر بك الكلب بشر، بكونك المبدئ والمعيدا، يا من جعلت للربيع عيدا، صل على وسيلة النذير من مدحو علي بالنذور، وآله وصحبه وسلم، وفي فرح بي كل مسلم، بكونك المحيي والمميتا، وكونك الحي ولن تموتا، صل على خير البرايا المنذر، مع سلام للأعادي منذر، وآله وصحبه والتهي، خلبي وكن لي به يا محيي، ومد عمري فيك والتصفيه، فيك وفيه وعنا أنك فيه، بكونك الحي مصل بسلام، على النبي النور الذي جلى الظلام، وآله وصحبه وأصلها، كلي به عبدا خديما مفلها، يا من كفيتني الأذى يا واجد، يا من يرد للعدا يا ماجد، صل على السراج والمصباح، والآل والصحب ذوي الرباه، وصل من ولي أوجد بكني، اليوم ما لي قبله لم يكني، وليهب مجدا يدوم وحمني عن كل ما يوضي ورض لي زمني، وتلو يا ربي إمامي في الصلاة وفي سواها وبه سخل السلات، بكونك الواحد ربي والأحد، يا صمدا ليس له كفا أحد، صلي على الهدى النبي المهدي، مع سلام طيب مرضي، وآله وصحبه ورضلي، اليوم كل مشرك بالفضل، واجزر عداي وعداك زجرا، يكون لي عافية وأجرا، والتقي خلب الشرك والنفاق، وارض لي البحور والآفاق، وانصر بي الإسلام والمهدية والمسلمين، واهدني مرضيا، بكونك الصمد والقدير، صل على من قد حوى التصدير، سيدنا المنير بالتسليم، والآل والصحب وزد تعليم، وليجد بمدد قد فاق، وفي مبيع قلد النفاق، بكونك المقتدر المقدم، صل على من قد حوى التقدم، سيدنا الداعي وزد خير السلام، بآله وصحبه الجال الظلام، وليهب جملة مال الأولياء، تهبه بكن وخلد نيليا، بجايه ولي خلد الظفر، بما يفوق ظن من شهر الصفر، يا أكرما ليس خما أدخر، يا الله يا نافع يا مؤخر، صل بتسليم على المدعو، وجنتي وجنتي مرجو، وآله وصحبه ووهني، به مكائد عدايتهني، وصير الجميع لي أنصارا، بجايه ورض لي الأمصارا، بكونك الأول والآخر يا ظاهر يا يا من دريا، بأنك الفرد الذي لم يلد مقدسا عن زوجة وبلدي، وأنك الإله جل والصمد، الرافع السماء من غير عمد، صل بتسليم على المجيب، سيدنا المجاب والنجيب، وآله وصحبه، واجعلني في جيبه وفي المال اشغلني، اغفر به لي الذي تقدم وما تأخر، وشأني قدما، وظاهري وباطني أصلح معا، ولي بجاه الأعادي يقما، وصلي يا والي على الحفي، يا خير من يجود بالمخفي، وآله وصحبه وكن لي، بكن دواما والتقبل كلي، يا متعالي صل بالتسليم، على النبي العفو ذي التعليم، والآلي والصحب وخذ مبيعي، مني بالثمن في الربيع، يا بر صليا على الولي، مع سلام دائم مرضي، وآله وصحبه واشهد لي، بالتوب والباء معا وجد لي، جد لي بما أشاء وما أختار، بكن به يا الله يا مختار، بلا حساب سرمدا ولا سلب، وليوجه سرمدا به الطلب، لجدت بالقرآن والمثاني، فلك الشكر من ربيع الثاني، هب لي بها وبالكتاب ما أشاء، يا أكرما يفعل كل ما يشاء، وليهب فيها وفي الكتاب، كوني سابقا بلا عتاب، وليهب بها انخراطي غدا، في الكرما وليخل الرغدا، جد لي بأن أكون ذا انخراطي، في سلك من هدو بلا إفراطي، أورستني الكتاب هب لي اصطفى، وهب لي استبق بجاه المستوى، وصرمدا صلي عليه بسلام، وآله وصحبه الجال الظلام، وانشر علي بركاته مع بركة الصحب وللعدق مع، واحمي حياتي برجال بدري، عبدا خديما ولتعظم خدري، وترضى عنهم وعن الصحب الكرام، وصرمدا سخلي بهم فوق المرام، وجعل كتابك حجابا بيني وبين كل مرض وريني، وليهب تلازم التلاوة ورغد العيش مع الحلاوة، وليهب كوني سرور دهري، وبشر كل سنة وشهري، وفرحة الأيام والوقوت، ولي طيب مسكني وخوطي، وليهب كوني حبيب الله، بكل ما اخترت يا إلهي، أن أكون فرحة المقدم بكل ما يسره من خدمي، وسيلتي وجنتي محمدي، صلي عليه بسلام سمدي، بآله وصحبه واشهد لي، بالتوب والباء وسؤلي خذلي، يا ربي إني تائب أواب، لك وأنت الغافر التواب، ومنك رمت الخرب ذا ترقي، مصليا على النبي الحق، صل بتسليم على محمد وآله وصحبه والحمد وتب علي واهدني هدايا ليس يكون بعدها غوايا وليجد بالحق في عقائدي ومنطقي وعملي يا خايدي وليهب مكارم الأخلاق يا خير هاد قائد خلاخي زكيت نفسي فلا أنتقم لها فأنت المالك المنتقم بل إنني على الخوي والمتين أصلي مصليا بتسليم أمين صلي صلاة بسلام ربي على الخليل المتبى المحب سيدنا محمد والآلي وصابي في الحال وفي المآلي وليهب عدالة مع التقى في كل شيء ولتدم ليرتقى أنت العفو والرؤوف فاعفو عني في الدارين يا من يعفو وصرمدا صلي على المامون وسلما عليه بالتأمين في آله وصابه الكرام وليكن بالجود والإكرام وليهف فيك وفيه فوق ما رجوته يا غافرا لانتخما يا مالك الملك بلا شريك يا من يبيد كل ذي تشريك صلي وسلما على الكريم والآله والصحب ذوي التكريم وصرمدا هبلي بلا حسابي ما شئت وجل خربتي حسابي وتجعل الذي من الغمات لا خيط خبل دكش شمماتي يا الله ذا الجلال والإكرام يا مغنيا لي جاد بالمرام صلي وسلما على المكرم ولالي والأصحاب أهل الكرم واشهد لي الدهر بأني راضي أنك فكون سرمدا أغراضي هب لي بكن فوق الذي أرجوه يا من إليه عنت الوجوه ولتغنني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وسرمدا صلي عليه بسلام فلالي والصحب والإشكر ذا الكلام أودعتك اللهم يوم الجمعة وديعة رجوت فيها المنفعة أودعتك اللهم كلي بلا تنازع يا من كفيتني البلاء اجعل قائدي وخولي والعمل حقا وسهلي أبدا خير الأمل أشهد أنك الكريم الأكرم الواسع الودود والمكرم هب لي ما يغيب عن أمثالي يا مغنيا جل عن المثال فيك وفي خير البرايا مطلقا من مثله في عبد لا يخلقا وسيلتي وبهجتي وجنتي عن كل ما يسوء وجنتي محمد صلى عليه بالسلام في الآل والصحب والإشكر ذا الكلام نقصت يا جامع يا غني يا من له العرش كذا الكرسي سلي بتسليم على المكين والآل والصحب ذوي التمكين وهب لي الإقصاط في عقائدي ومنطقي وعملي يا خايدي وتلب جاي العظيم بيني وبينه اليوم وزحسه بيني وتهنني بك وهب لي توسعة لجنة النعيم جلي بساعة أشكر جهادي الذي أمضيت يا من في رجب أرضيت أرضيتك اللهم بالتوحيد مع ثنائي على الوحيد خبلت كلي لدى شعبانا وعمل الذي بدا خربانا شكرتك اليوم وخدت للعجب بلا ملامة بجاه المنتجب خضع حوائجي في الشهر الحرام هاد بذكره وقاني الحرام وصل بالتسليم يا إلهي على حبيبك رسول الله سيدنا محمد والآلي وصابي في الحال وفي المآلي وامحو قبائه معا وبدلي جميعها رضا بلا تبدلي وكل بقية حياتي رضا عندك واجعلني مقدم الرضا ولتصلح الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن وارفع شأني والتقن النار هنا وفي غدي وليخلد الرضا في رغدي ولتغنني اليوم عن التسبب ولتخني كل أذى وتببي وتلمتابي خالصا من كدري وصرمدا خني سوء القدر وتلبيوع رابحات أبدا يا خير معط مشتر قد عبدا وتلحروف كلها عبادة واخرج بها لي يا إله العادة وتلصحيفتي رب خالية من العيوب بالمعالي وامنع فؤادي وخلامي واللسان وجملة الأوصال من غير الحسان أنت الغني ربي أنت المغني صلي بتسليم على المستغني سيدنا المتين والمبين يا من به في غربتي تسبيني والآل والصحب ذوي الغناء بك وكلي ولتزل عنائي واليوم أغنني وبعد اليوم عن الذي تركت خوف اللوم أنت الذي خير النوال تعطي فلتعطني فوق المنايا معطي سخلي فوق غرضي وأملي بعد صلاتك على المؤمل وآلي وسلم به مع سلام والتقني بجائه كل ملام والتمه عني كل ما مني صدر ولم يوافق الرضا يا ذا الخدر وبدلنه لرضاك الأكبر حتى أرافق الكرام الكبرى ماني أصلي على الوصول مع سلام زائد وصولي وآله وسابه والتمنعي كل ذن مني وخلد فنعي جدلي بالألفاظ والمعاني وليسخر كل ما يعاني علمني الرموز في الكتاب يا خابل المبيع والمتاب واخسف لي الرموز في الأحجار وفي النباتات وفي الأشجار واشتري ما بعت هناك يا خبير شراء مغن واسع هاد كبير ومني يعمق كل ما يضرني وسرمدا كن لي بما يسرني وصليا وسلما يا دار على الذي محى الفراء والأوضار سيدنا محمد ذي القوة والآلي والصحب المزيل الهفوة والتقني الضرر في الدارين ورلي الأعداء والنارين والتحمي قلبي أبدا وبدني عن ألم وضرر وددني وعاد تجعل سرمدا عبادة لديك يا ربا له العبادة والتحمني عن كل مود سرمدا بجاه خير المرسلين أحمدا وصلي النافع يا نور على ذي الحرمة المختار مفتاح العلا وآله وصحبه وسلمي وجملة الرسل بكل مسلم واجعل حياتي ذات نفع وشعاء يا خير من علوم غيب كسبا ونورا كل بلا ظلام ولا تحاسد ولا آلام وصلي يا هادي صلاة تهدي كل بها على النبي المهدي سيدنا المختار ذي المكانة ذي العز ذي الفضل وصم مكانة في آله وصحبه والتهدني بخرق عادة وصحي بدني بديع صليا على المطاع الموصل المصعصي القطاع سيدنا محمد وسلم والآل وصحبه وكل مسلم وكلبه كل دواما عجبا للصالحين الكاملين النجبا وعندك جعلني وعنده رضا وعند جملة الملائكة ذوي الرضا صلي وسلم سرمدا يا باقي على المطيع الجائز اتباقي وآله وصحبه والتقني لدى الجنان عنده والتقني وهب لي الجوار في ذا اليوم وكل يوم ناجيا من لومي صلي على خدم صدق رحمة يا وارث الأشياء يا ذا الرحمة وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين واهدني يا ربي وهب لي اقتفاءه في كل ما لقرته به وخلبي علما وهب لي اليوم الذي يغبطني به قروني والتصفي عطني أنت الرشيد والصبور أرشدا ضيف كذا وسيرا هم مرشدا وهب له عن المناهي صبرا وهب له كسفا يزيد خبرا وهب له صبرا على امتسالي أمرك يا من جل عن مثالي وكل جعل سرمدا رشادا وهب له التوفيق والإرشادا وهب له توسعة وبشرا بجاه خير العالمين البشرى وصليا عليه عنه سرمدا في الآل والصحب وكله همدا ونجه به من الآفات في زمن الإقبال كالتفاتي وجعله عبدا خادما كغوثي بحرمة الماهي الكريم الغوثي وصلي سرمدا عليه بجميع الأنبياء ورسل طرا يا سميع مع سلامك بآلهم مع صحابهم يا خير مغن جماع وجد لي الساعة بالخروج مع دخولي بلا خروج في أبد والتقني جملة ما يسوءني في أبد بالمعتمى واكتب لي التسطير في الأكوان وليسخر كل ذي عدواني صلي على خير البرايا الغيسي من ازدرى في الحرب كل الليسي وآله وصابه الأسودي وسرمضا ردلي به حسودي والتغنني بك عن الأرباه عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب وبالصحابة عن القتال وسرمضا ردلي بهم أقتالي والتغنني بالكشف عن تعلمي وبيبشرا ذوي التعلمي وجعل فؤادي قسينة علوم نافعة للعلماء يا عالم مدحك يا خير البرايا ملكي ثم صلاتك عليك مسكي مدحك يا خير البرايا ملكي ثم صلاتي عليك ملكي نقاني الله به من شركي وبالنقاء جادلي والدركي يروض لي ذوي الفرا والفرك وعيب نفسي محاب العرك طهرني الله به من شركي ولمي عني النفى بالفك عني النفى من صلثوا بالإفك ذوي الأذى كما أزال عفكي أغناني المغني به عن سلكي وكف عني للأعادي هلكي ليدمر العدا بالنهكي دنيا أخرى ويديم رهكي ربحي وجاهي وخير نسكي مدعو شفيع قادني لنسكي سلام من له دوام النسكي عليك يا من لي يسوق مسكي وجهت وجهي لرب المسكي بك وأنت ما اشتكيت مسكي له خطابي ومحو تبشكي عني به وجدت لي بالبشكي فجاتني بما أزال الشكي يا خير من يهدي ومن يزكي خبل تطهرت أنا التسكي وقيتني أهوال يوم عكي دعا مدادي لمدح مزكي لك فلاهي بك يا من يزكي إليك في الدارين قطع نركي يا ملجأ تجير كل مركي طهرتني أغنيتني أمسكي عليك تسليم العلي يمكي أنا سلام من انتقام يبكي من لم يطعك يا رسول الحبكي عليك بالآل وأهل البتكي لرأس كل قاصد بالهكي أسأل من شاد السماء بسمكي هنا سلام ناقتي ذو تمكي لك الصلاة فطنتي تزكي مع سلام للعداء الذكي له قطابي وأزال ضنكي عني ولي فتح خير عنك هب لرسول الله يا ذا الملك ما لي يجود باخيا بالملك.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطيع الرسول فقد أطاع الله. ملكي وملكي في الدارين إخدامي. من حبه قد كفى إذلال إقدامي. نفائي

أشكو ربي أوصالي وأقلامي، إكرام ربي لي بالمنتقى سندي، وبالصحابة أبقاني كأعلامي. طبعا فاض بكون العبد ذا خدم

من كل عيب ومرض، وبرضا تقود لي خير غرض، لك شكوري على المشفع، صل عليه وبه ينفع. هب لي كل ما طلبت منك، بك فإني قد رضيت عنك.

من كل عيب ومرض وبرضا تقود لي خير غرض لك شكوري على المشفع صل عليه به لينفع هب لي كل ما طلبت منك فكن بإني قد رضيت عنك هب لي كل ما

ود مكائد العدا إلى العدا طيا أخرى أتسلط لي عدا بدي وهب لي أن أكون السرمدا لكيما اللي اخترته بأحمدا لقتلني بالمصطفى كل الضرر يا من كفاني عدا يأكل والغرر قبل الكتاب والعلم.

مع تضر عبدك الخديم يا خير من يجود بالتقديم مع تضر عبدك الخديم يا خير من يجود بالتقديم رفعت سعيه إليك يا شكور بكرم ومنة وبالشكور بعق وجهك الكريم هبله تجابت يا من محوت

من يطيع الرسول فقد عطاع الله، ما لسوى المنتقى للمالك الوالي، وصية وكفاني كل أهوالي، نفى به الله ما لم يرض لي أبدا في العقد والفعل مع خلقي وأقوالي. يا سيدي يا رسول الله خذ مدحي، صلى عليك الذي قد رم أحوالي. قيت نفسي قبل

مقتضي بيعه فضل بإكمالي. سبحان من قعد لي بالمنتقى سمني، مغي لقياي من سيقوا لآجالي. وجهت حمدي لباق لا شريك له، أخي مسجلي يحمي عن خجالي. كن لا يحمني وشكري سرمدا ولمن في

أليم خالص لحياة النفس لي ومعين سين يدمرك ذا قصد من أقتالي الله حات جهات الست عن ضرر ويصيح نحوي شر مختالي الهادم بيت الأعداء أضيت بلا أقوى أن يمر إلهي القاهر العالي إلي شاد للبنيان مرتضيا أني أقول سنا شكرا بأفعالي لقد تبين للأقوام جملتهم وجيء مخدلي

الله مدحك يا خير البرايا منكي ثم صلاتي عليك ملكي نجاني الله به من شركي أي بقائي جادلي والدرك يضيق الفراء والفرك وعيب نفسي محا بالعرك طهرني الله به من شكي وادمي عني نفى بالفك عن النفى من سلس بالإفك والعذا كما عزال عفكي أراني الله به عن سلكي وقف عني العادي هلكي ويدم العدا بالنهك كنا أخرى ويديم رهكي ابحي وجاهي

المسكي لطف أنت ما اشتكيت تسكي لو خطابي ومحو تبسكي أني به وجدت لي بالبسكي فجتي ما أزال الشكي يا خير من يهدي ومن يزكي قلبي طهرت أنا ارتصكي وقتي أهوالك يوم عكي دعام ذادي لمدح مزكي لك فلاحي بك يا من يزكي إليك في الدين قطعا أركي كما جاء أن تجير كل مركي طاف اليوم فكل زكي عليك اسكي مال علي يا مكي أنا سلام انتقام يبكي من يطيعك يا رسول الحبكي عليك بالآل وأهل البتكي لراس كل قاصد بالهتكي أسر من ساد السماء بالسمكي حين السنام ناقتي ذو تمكي لكثرة فطنتي تزكي ما أصاب من العداء الذكي لا خطابي وأسال الضنكي أن ولي فتع خير عنك على رسول الله يا ذا الملك ما لأجود سالما بملك من يطيع الرسول فقد عطى الله مرامي كوني عبد من يغفر الإسماء وكوني خدم الذي اختاره فخمان نبست اللغة لله جل جلاله يا مدح الذي عني نفى

المحي الذي زحزح الدجا محمد المبعوث بالنصح والبأس وجهه الملا تعالى مقدم على كل مختار له.

فلاح رجوت اليوم من خالق الورى بخير الورى ومفعو قد غدا السفي قد انصرفت لله حاجي بخدمتي هاي البرايا ناصرة.

واستعلي اكتب لي الفوز بالوصل. هجات اللغة عبدا خديما مصليا المصطفى مع المدهي.

وسط امتداحه، ولقد قضى الحاجات بالروض والبسط. طويت طريق القوم وقت امتداحه، ولقد قضى الحاجات.

نصر كريم لا يباها مكرم بشير نذير منه بالنفع والضر سقاني بكأس القوم من نور الحجاب بكوني خديما إلا

محمد المبعوث بالنصح والبأس. فقال العدا ربي به وهو ضيغم، وهو لا إلى غيبه الدهر مجرم، ويلحو به نحوي محب ومسلم. محمد المختار مغز ومكرم، وجهه المرأة

احتفظي، فرقت من الأعداء والله نورا فؤادي وعني السوء والضر كفرا. فداني إلهي بالذي البغض أزهرا، فمن منتقى كلي

تلقى رسول الله لي فوق مطربي من الله ربي والرجاء لم يخيبي طغاة الورى زحزحت بالله يا نبي لغيب لا لقاك.

أقول وقد السكر في الدور أزمنا إلهي بالجاه المنتقى قد للمنى وليبسكون ذا مكوز مع البرء لك الشكر والتحميد يا خير مالك على من له سحب على كل سالك لك الدهر يا فرضا على عن مشارك تكمل على من جادني بالمناسك ليصل عيوبي وهدبي كل ناسك وعني على خير ورى صرمة صلي لك الدهر أو يا باقي بلا مريت كلي ويصل على المولى بعبد غب كلي ليفصل الجنات خيرا مع الوصل ويهب دوام البشر والأمن ذا فضل لك الدهر نفسي زكها واهدي به أهلي وصل بتسليم على أفضل الرسل هذا يمتلح المصطفى هاك للوجه إلهي وهب لي خير من وزد نبهين هبات كل عير شكوري في الكنه لك الحمد يا فضا تعاليت عن شبه هديت بعقلي والتصوف والفقه عيادي بذكري مع صلاتي وبالمدح ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا عضيت عن المولى تعالى الذي ربى فؤادي وأغناني وأكرم به ربا لقد غنيت اليوم عبدا له به خديما داوما الذي اختاره حبا لقد غنيت اليوم عبدا

نويته هنا رجع للطوبى بإذنه وأودعته جسمي وأودعته القلب. قل الله والمختار هاجت من لا قبايتهم عصيان رب الورى البان. مرابي يعطيني رب مقدم قديم له ملك

لك البر والبحر الذي قدت له، هاي البر هب للأمن والتكريم الجنبا. قل بعدا قلب إلى ما يسرني، أي بشي أخيار والتغفر الذنبا. أي يطيف راقي سرمدا جملة العدا، ويقلع عيالي منك يا من قضى الإربام. تقلب قوم منك.

هجرت بالعدا بشيرة البيضاء يا من وقد تبا يصف كؤوس القوم والتسقني بها وسواها ابن المص يا ربي والعبا راضي بالمسبع أني جلوتا علي صلاه منك أحوي بها الحبا أزلت به كبري وعجبي مربيا علي سعو منك يكفي لي الخبا لقد تطلي في البحر ما كنت أرتجي بجاهلي سيطة والخل والحبا ما وتبي عيبي عيبي فقدني من العدا كلاقتي وجد جوعي لنا طبا.

الذكر والشكر مثريا المصطفى منجوده نحو ينصب أي الله يا رحمن يا من أغستني فصل لي بتسليم على خير من لبى واكتب كلي بالمقفى وآله وأصحابه من أخرج ليس إذ قبى أنين صواب الله في كل غزوة مع

غير منيبا النساء النفس في الرعبا فبيت العزى عني وجد لي بأوبة صيعا بلا كبد ولي وسع اللحبا لك الشكر إساء

ويتميم عني البلاء ثم كنت لي في طيب الرجعة ولي قلب الخصبة كوي تدريس تثليسي عني وأدبرهم فرادين ومستيم وقفني بهم دأبا وأخذ بك اللهم

يبشرني من فرش من أطار لي أن أحبى، يبشرني علمي بكونك قادرا على كل شيء، سجب وكفني نكبا، أجب دعوتي وجيب فيوضا لك الكليم، وخل الفيوض أتي ولا تترك السكبان، ويصير باق قاهر قادر له فادي وجسماني ولي يقبل الكسبان، أديم له ما عشت إنشاء عبادة وارجو فلاحا منه قد تونس الوسبان، جعلت كتاب الله ورد

على دعض فآياته حزبا له جل شكري بعد حمدي وكان لي ولإرادة أعدائي نحو جانبي حزبا نجوت بحفظ الله.

وصارك نار الخلد في بحر ما ينبع. مدادي وأقلامي ولوحي وكل كريم رسني لمن لي وجه الحفظ والوهبة. قلت ذو شكر كثيرا كما حما جابي أستكفي يوم الجوال لهبا. لو جل شكري إذ هداني بفضله

كريم شكور أرتجي منه رفع إلي مكاتبي وأكرم به ربا وصلي بالتسليم عليه لوجه من يشق به لمعتمالي كما ربا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها واجهني المختار بالمختار للآل والصحب بلا استتار إلي قاد المصطفى ما سراك وثمدا لست ألاقي ضران ذلك فضل الله يؤتيه الذي تشاءه وقال لي قلبي لزم إلي قاد بإله البركات عن إلي قاد بإله البركات من حماني عن نكاح المشركات حماني المختار بالإله عن كل سوء وعن الملاهي يحمي جنابي يا رسول الله على اتسام مقيم الله يحمي على المصطفى في أبدي من الشقى كما أزال كبدي يحمي النبي بالإله.

حجبني الله عن الأعادي وسنح جانبي معادي يقود الباقي بالانتهاء كن بجاه المصطفى لهائي يقود لي

إلى توالي في يقود الله أسرار لا إله إلا الله. حفظت معصين عن الدفاتر فلا تكن عن خدمتي بفاتر ساقئني.

والسلام واجه الصمد بالهدية وسم بالنية المرضية مد إلي الله خير الصدقة هدية وثمنا لنفقة نويت لك من مع شكر للجنان وطابت النفس وطاب للجنان نويت شكرا مع شكر للجنان وطابت النفس وطاب للجنان إلي قال الله في الفرقان بفضله.

أباه أخذلك الحكيم الله قبل ولا إله إلا الله رأي الله هداية التي قد أهمل أمين الملة درجتي عند الإله ترتفع وإنني بعد ربي أنتفع يقود المغي حلالا طيبا إلى الجنان وحياتي طيبا يقودي المغني حلالا طيبا إلى الجنان وحياتي طيبا ثبوت كوني مؤمنا ومسلما ومحسنا زحزح عن الظلما الحمد للصمد ذي الهدية وسمن الباقي المنير نيا ومن أصدق من الله حديثا وعجه من الباقي بلا انتهاء وصفري إليه ذو انتهاء مسكت بالكتاب ذا إقامة للصلوات الخمس باستقامة نفعني بغير ضر زنورا وقاد لي ما اختار لي والصورا إلي قاد مطلب الهداة وصانني عن جملة العداة صدقتي فزت بها من الصمد الرافع السماء من غير عمد.

الله خلي أبدا والله حبي ولا إله إلا الله لا خطابي معكسا بالكرم وكان لي ولي الصالح حرمي لست بوالد ولست بولد يا رب كل والد وما ولد أخفيت لي ما لا يكون لأحد يا باطنا ليس له كفءا أحد هب لي بحق قل هو الله أحد هبات فرد خير مغن ملتحد خط عمري بلا انتهاء ببشر وليكن بالمنتقى خير البشر درتني

ثبت كوني مؤمنا ومسلما ومحسنا كفيتني من ظلما إليك القلب بلا انتهاء ثم سفري إليك ذو انتهاء ودادي لمن في غربتي قاد مخرجات بيد عظيم بعدما كنت مخرجا توسلت بالمختار في حال غربتي إلى من كفاني كل

المصطفى كف البلايا وفر الرجال. جزى الله خير الخلق خير جزائه الغر من كانوا بدوغا واسرجا. وقال يا باق كل سوء بورد من لأورادهم فتح الذي كان مرتجا. لهذا شيق كامل كل من عدا عهد الباقي الذي دام مرتجا. محابد الشيخ كامل جملة الخطا عهد الباقي الذي شك أخرجا. محابد الشيخ كامل جملة العنا عهد أعطى مسيري وأدرجا. إلى الله والمختار قد

وللمختار قد صرت واصلا بأورادهم والقط بالسيف والدجا لربي وللمختار كلي بلا انتهاء وقد صان كلي عن مساو وأولجا هداني يا ربي بالمقفى وسيلتي عليه السلام الله ما دام مولجا.

على حلاوة لقاد فدائين ذو العادات من حوتها جملة السادات لا خطابي وكتابتي نحر لا ولي من بشارات تحر أبقت إني علما عقيا علما لا يخفى على كسين بالكريم الأخفان أخيتني أخلو خطابي وكتابة تحت لا ولي من بشارات تحت لا خطابي وكتابتي نحت لا ولي من بشارات تحت أجبتني يا عالما لا يخفى قالك شين وشكرت الأقفال هدية المعني العلي الكريم قادر الأمانة بالتكريم وعلمك ما لم تكن تعلم وصل للحق.

Bismillahirrahmanirrahim. Madhuka ya khairal baraya milki summa salati ya alayka milki naqani Allahu bihi min sharki wa bin naqa ijadali wad darki yarudu li sawil fira wal farki wa haiba nafsi maha bil harki taharani Allahu bihi min sirki wa wallami hanin nafa bil fakki anin nafa man sallaso bil ifki sawil asa kama asala hafki akhnani al mughni bihi hansilki wa kuffa anni lil ahadi halki li yudamiru hidabin akki dunya wa akhra wa yudimura akki rafi wa jahi wa khairu nusuki matu safin qadani li naski salam man lahu dawa man nuski halayka ya man li yasukhu maski wajhatu wajhi li rabbil muski bika wa anta mastakaitu muski law khitabi wa mahawta baski anni bihi wajutali bil baski fajahtani bima asala shaki ya khair man yahdi wa man yusaki qalbi yatahata an tasaki wa khaytani ahwal yawmi hakim daha midari yali matin muski laka falahi bika ya man yuski ilayka fi darin qathan urki ya mal jan tujiru kullam marki tahartani ahnaytani han muski alayka taslimul hali ya makki an ma salamin tintihamin yubki man lam yutihka ya rasul al habki alayka bil ali wa ahli al barki li rasi kulli khasidin bil hadki asalu man shada sama bisamki hina salamu nakhati sutamki laka salatan fitnati tusaki ma salamin lil huda yusaki lo kitabi wa asaladanki anni wali fataha khaira anki abdi rasulillahi asal mulki mali yajudu bakhiyan bimilki wajjahtu wajhiya ila al muhyi al mumit al qadir al hayy alladhi laysa yamut amaduhu ala dukhuli wa subut wala asukh min balahi al ankabut malakan al mukhni al muqaddim al muqit كتابه الذي به أهي الوقود مصلي رحل النبي سسمود وآله وسمبه سوي الأمود أذكره إلى الجنان في البيوت بأحسن النسر وأحسن البيوت مها سكوك وبلاه والأنيد والبلاه والأنيد في البر في البحر وهر قربتي أي أنيد أجارني بما عن الهدى أفوت به كما به أكون ساخفوت يذكره كلي إنسى بالخنوت وبالخنوت والخنوت والخنوت نفع لذا قلو المبارس الخطوط أني وهو سرتداد وفتوت فسوقه قدره إلى الوكيد وسيلاخي ما يجور للسكوت أن انتفى مداهنا بيس الخطيط ولا يسال ساخرا بين الرطوط أذكر من حني نفاق الناس وأعتجي كوني نفح الناس لو سكوري بالالتباس وبالنبي حسمني من باس ناجيته جل لداء ناس تاهتهم إسيان رب الناس إلا يساخ ما هلا خياسي ورال للأحداء بالأكياس سلمني منهم ومن خناس وجاد بالرتاب لا أدناس فصبر رفقتي رجال بدر عليه موردا ينير بدر يجود لله بهم بالنصر منه أسيس ليرد حسر ملكني باغ هبا بالسخر ما فاخصني بخير فخر كافته بعد سوال هجري وخاد لي منه كبير أجر سبت فوسي بمهاء در أني ولي جار باب خاسر فارقت ما سراه عند البحر وهذا لي مخجل كل بحر يسر الوهاب خير بر ابدا قديما ماكسا في البر ابخاني الباغي وصفاهم ريم وهو تعالى الورى والامر لو خطابي واتى بدهري بجهل سر خالصا وجهري اديتني فمن يقبل سكري والتقني كل اصل ومكر رديت عن رب الكريم البر مصليا حرس فيه البر دغي اساله باهل بدر فعنهم دورت نور بدري وحب للوهاب في سلاسا ما يحجل الحسرة والسلاسا الحمد لله الذي أخاسا ورال للأجل والبغاسا مسلسا مسلما إلساسا على الذي أحسني إحساسا من أحسن ابتيا فيها الأساسا به ولي يوجه الأساسا إلا يخير من حوى ابتهازا خادم من البادرة بهاسا من مده وقدر عدل البصاسا وجملة الحسار والنساسا أحمد من ألبسني أنجاسا ولي يرد من وسى نجاسا يسوخ للحصى والوكاسا أبدا قديما رادا مكاسا نفى الذي كابدني وباسا أني وما صفر إذ أباسا فضح من تحوده حساسا هل التنصر محن بحازا أني نفاه من محن تكاسا أني كما وحب الانتكاسا انسى وأني أصحب اللهاسا
والهدى يوجه لها سام لإرادة من قد سلس وتصلاسا والكل هي خجائل لصلاسا نفاهم الحد مهن أباسا أني هو يا راسفة عباسا أقول هنا كان لي قياسا وسرت في قلوبهم حياسا سلمتني سيرتني ضباسا فهب لي الأوبة واللباسا فصل بما يقيني الإهداسا منه أدى ينور الأجداسا يقيني الحساب والإيراسا سكر الحكيم نصه ميراسا مد حياتي به لباسا في وطني بسرى لهاد باسا كن لي به والتهدين المحاسا به ووجه لي به إقعازا سبد مكوسي وكفني البساسا ورده لي وأوله انفساسا فسبل الربهاء والصلاسا بمصدر الرباح والصلاسا يسوخ لي من رعد يجهاسا من بعد ما بارسني النهاسا إجابة تساسا ولي ترد كل جان العاسا لي يرد من وسا حساسا رضا به يلاسم ارتساسا أكرمني وكان لي وخاسا وراد للعجل والبخاسا راد الهدى وأصحب الأدغاسا فقلت ساكرا وقد أغاسا ضيفك راد عنك في صلاسا فرد له السفن والدلاسا وسقت بالله تعالى عبدا له ولي خير خيور عبدا عبدا لي الخبير مالي عبدا فرسلت للخبير جل عبدا مصليا على الذي قد حدا بناء كفر فتواون هدا محمد صلى عليه جدا ولا لوسب ومن قد جدا الحمد لله الذي قد قدام ستر الذي حسدني فانقدام ما أيوبي وأسعل القدام أني ولي خير كثيرا مدام أذكره سكرا يقيني تردا ولي يوجه منايا سردام يذكر كل الكريم الفردام إنساءه ولي يراد الخردام ناجيته ولي يساخ الخصدام وفي بساتيني أديم حصدام فجاءني بما يرود الجندام وبالذي أنسى فهاد الخندام أنه رديت وأراه الأحدام وصار لي سكر الحكيم محدام أردي به مولاي جل حندام مواتمي ولي يوري سندام لي يسوخ ما يفوخ شهدام حلاوة فيه يتير سهدام ناجيته به تحالى حمدام له وسكرا وأصال الخمدام على لني قلب الذي قد ندام ومن وسى ومن خلا وارتضام سبحانه رب تحالى فردام منتقما نفى حداية كردام فصل بكونه أصال الهقدام ومن يسترام به نقدام يقود ما يخجل ساك الحدام في أبد ليؤيه للودام مددت لله يدي ومدام في البر لي مدده فامتدام كتابه الحزيز صار وردام لي ونفاهني عني هدايا تردام سلم أصلحتهم وحدام بناءهم ويل لهم منحدام فصل بأن مالكي لا ضدام له وراد لي خوما لدام ينلني جل وها سمجدام به وقد وجدت سولي وجدام أسأله تقليله لي رفدام وأن ألاسم الخيار الوفدام له خطاب طالبا ما هندام مخدن كريم لي راد الجندام أنت المكرم الذي لا ندام لا كفاب لي ما يفوخ حدام ربيتني في البهر يا من ردام للبر من باري هداك ردام ضيفك والت صلي عنه أبدام على النبي أحمد يا من أبدام وجهت وجهي إلى من بكني يكون الصيح الذي لم يكن أذكره من بعد أمد حسن مصليا على النبي الأحسن محمد وسيلتي في ختني وضحني ومنسلي ووطني مبيد كل مشرك لم يسهني للأكرم الذي إليه صحني الحمد لله الذي بوطني قد جاد لي فضلا وصفاعتني مسرت بالسكر الحكيم البين وإنني بالأقس تدين أحمد ربي بخير السنن بعد الفرائد ويهلي منني يذكره كلي بخير ددني إلى جنانه وصفا ديدني ناجيته وقعد لي برسني فتن وفيدا قد أصالا وسني فجأني بما أصال مهني وقربتي وحيرتي ولهني أني أصال كربي وحسني وسكره الأكيم صار مخسني سار مخرني أسأله وتسخيره لزمني وأن يديم خربي وأمني له ارتهالي وإليه سكني وكان لي في موده ومسكني نويت أن أشكره بتبني في كل مال وجهه ليبني على النصاب الذي لم يلني خط فما يلنه جل يلني سهل لسيها الذي لم يهني ليقبل فهو ما يسخر يهني فجاءني بما ينير ديمني هو كريم فضله لم يكن يذكره كل بعد قطني على الذي اقتفى وما لم يبطني مد يدي لغير سلحرس الخنيم من كان لي وإنني به غنيم كصفه إني لدى تيقني أصله جل دوام اليقن ثبتنا على الهدى المبين بجائس الخلق الحزيم اللين
فارق كل فهلة لم تحصني فانخاذ لي خير منابر سنين يقود للكرم دون فتن يقود للكرم دون فتن مخدن كفاني الحناك الكتن ألا لني قلوب أهل السفن مستقلين بسيحة أنسفني له متابي قبل من توتني قبل كمان لي بلا تفتني أذكره إسعادني حن مسكني مرقيا فسرسات مكني رباتها على باتني وحلني وعبده بالمصطفى جحلني رباتها على باتني وحلني وعبده بالمصطفى جعلني دفت كريما إن يقول كن يكني ولي يكون الذي لم يكن وجهت وجهي لمهن فكا هني يكبلي ونفسي سكا أذكره سكرا يسيل سكا ولي ألان كل صحب دكا مصليا على النبي الأسكا من حسق الأهداء أني أسكا محمد وعلى آل أهل السركا وصابي المرد الأهادي هلكا أسيافهم مهن سلاما عركا إسدى وقوبا بعد الهداء أبركا من وجهه إلى الأهادي سلكا إن أبوا إجابة وصلكا نفى بهم من سلسوه سركا كما أداموا حسنا وفركا يرد للهداء مهن والفلكا من يسا يهدي دواما ملكا ناجيته مستكيا فاشكا فدر هنا حتي دار حسكا فجاءني المغني بسر بكا أخناق من قد سلسوا وتكا أني هفا متهك ابن أبكا أدوه ولي خاد سبكا أذكره إسكفا عني فتكا ولي راد من أراد الهركا لوجهي أنا يتقات حندركا أسياء قد قصلتهن هركا نبست للذي يقي من يسكا أزاهداه ويقيني البشكا أسياء ساكرا له إسدكا بناء من حسدني فندكا سقط إلي ما رديت عنكا به فسدني علوما منك فجهتني بما أسعى لردك الناختي في سيرها والحركة يسوقها جسم يقوي الحركة منك وتنسي من هلاها البركة ملكتني ما القلب ينسي ملكا سويت ناسه وفاق سلكا كفيتني قطر أراد صفكا دم وقلبه أفقت أفكام سبت سادتي وسدني نسكا وسدت لاسمي الكتاب مسكا فجهتني بما أسعى لدنكا فبي فصلي أهليا والحنكا يا خير خافر سنوبا

يا ربنا إني مدت اليوم يدي إليك وأروم صوما أن مدها إلى سواك أبدا فليصدح فمنا يا حددا نويت أني لا أمد لأحد سواك سرمدا يدي يا أحد يا ربي إن أعطيتني فشكر وإن منعت فردا وصبر فالمن هو الإهداء قطعا منك لا من سواك ورديت عنك ليقط في دنياي ما حجلت ليصنت في أخرايا ما في أخرايا ما أجلت فكل ما لي سقته فخير إذا يجيه من كريم ضير أذى الذي أصن بل أحقهم فيك وأنت بالجميل أليهم رجوت أنك تسوخ أبدا لي الخيور يا كريم مددا صرفت قبل ما يضرهني في أبد يا خير مخنن يغني لا شك أن كل ما أدخلتني فيه فخير لي يا سلمنني وكل ما أخرجتني منه فساك ألا يضر قد توجه هناك يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه وأيده غفرت لي جملة ما تقدم وما تأخر وما بينهما ولم تواخذني بالذي مضى لي غفرت كله خير الدام لي جعلت ما كسبت خيرا وقيتني دنيا وأخرى ضيرا نورت قلبي ثابتا موحدا وموقنا بكل خيب ساهدا لك لساني ساكرا كقلبي وهندك اجهلني من أهل الخرب لك جواره يسا أحمالي داهمة مها صلاح الهالي وحبت لي ودار كل مسلم حسمتني من سر كل مجرم إليك خطحن تبطي يوم الأربهام إن النصارى من هيوبي مهام خفرت صنبي قبلت توبتي هديتني وجدت لي بأوبتي بلاق كاملا مكملا ولم تبتلني بما يسوء والألم وحبت لي المدي بالكتاب وبالحديث مخلدا صوابي وحبت لي السنة والسعادة والهم والأدب والهبار وقيتني البدعة والشخاوة والجهل والكسل والخباوة ردتني إلى سبيل الإسلام بالبسر والكمال والسلام بلا مسقة ولا كهابة بالله ورسول والصحابة يا ربنا يدي إليك أبدا مهل الكتاب وصفه أحمدا فصلي أفضل الصلاة بالسلام عليه بالآل وبالصحب الكرام وتل يدي خادمة لك بهم أطاع سير عندكم كصحابهم جعلت كل خالصا موحدا وللهباد قرقدوت مرشدا أخنيتني بك مهل الكتاب والمصطفى عن جملة الأسباب جعلت سيري فوق حج وجهاد في العدل واليمن وفي كل رشاد دممتني لمن يساق لهم جملة ما سووا فأنت الأكرم قلت لي القبول ورداء قلت لي أجرك وارتقاء كفيتني ما تطلب منه أبدا جعلت لي سواه نورا وهدى كتبت لي الثواب في كل نفس أزمتني من الركون للنجس لي جعلت كل يوم شاهدا بالخير قد قلت لي الفواهدا قد جدت لي بمهوي كل عواد ودنس بلا خلا وحسر وهبت لي إلى الجنان ذكرى قطن تلاوة مهن وشكرا أخذت ما سرت أميدا ماضيا بما لي اخترت صهيدا راديا أسمتني يا ربي من كل حرام وكل مكروه وقتل المرام كفيتني إبليس والمكائدا ومشكلا كفيتني المفاسدا لجي استريتها بما لديك يا من أوصل الورى إليك وفي جميعه دواما بارك يا من قضى حوائجي يا مالكي رد لي البحر وأهله بكم كونت لي مالي سواي لم يكن وحبت لي هلوم من تقدم ومن تأقر بكم يا أكرم جعلت لي القصف صحيحة بدلا من الدماهر مهن مع الأولام تقود لي يا ربي ما أختار يا من له داران والأقدار في موتني وفي مكاني والجنان بلا حساب لي سقط سمان وحبت لي فيك وفي خير الورام وفي الكتاب والحديث البصرام يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه ومجد كما حسمتني به من مينيم وكل فتنة وكل شين يا من وهبت لي في داخل أودا قلبا وخالبا سهيدا مصدا أنسيتني بالأجل كل ما مضى من قدر الدنيا ومن سوء الخدم أدخلتني ربي بلا إخراج في بالي اخترت بلا استدراج لك علي فيه سكر وردا يا واسعا وسعت لي بمرتضى يا الله يا حي الذي ليس يموت ما لي أن يستنى عليك من سكوت فكيف أسكت عن السنائم عليك يا سر الأرض والسماء أم كيف أسكت عن الرداء أنك ولي كنت بلا أحداء أم كيف أمسك عن السكر وقت أنهمت بالخير الكثير يا أحد أم كيف أمسك عن الأسكار وقد حسمتني من الأسرار يا ربنا بفضلك العظيم صل على نبيك الكريم سيدنا محمد والآلم وصحب أهل الفوز بالإفضال وصل من يا من نفى الأحداء إلى سواي والأسى والضاء يا من خدا حاجي يا من ردني دنيا وهرى سعادة ومنني ليجهل الحوض دواما أحمدا وصل ينحل الحبيب أحمدا سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه والتحكم كون يحبك قديم وكما تهب وفن الأسى والألم وتلبقية مكوسية به في أكبر رداك مثل صاحبهم وخرضي قل لي بخير محنم

0: إليه في موضه ووطنه وفي هدن وفن الأحداء في أبد وسخلي الآلاء واحسن لي الدارين من كل ضرر ولي ما زيته من البصر يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه والتحمد بجائه مسائي والتسلم عليه بالآل وكل مسلم ولي بحرمة الرسول الفتح ورسوخ خطلي سولي والفوز بالكتاب والحديث وبالنجاة من الخبيث والأمن والقهر على الأحداء في البر والبهر وبر إدائهم وبتلاسم البصارات إلى دخول الجنة رضيا تحت لام يا ربنا صل وسلم سرمدا على حبيبك الرفيه أحمد وآله وصحبه وابلي اتقن وإطلاقا بخير قبل قاعدة للأحداء يا قهار يا من له الأمور يا جبار سقط لهم نياتهم ومكرهم دون أدم ليا خبير قهرهم وليها بحق كل يوم ما فاق صني بخير اللوم وهبت لي الكمال والتوفيق والصدق والإخلاص والتحقيق وهب لي الكمال والتوفيق والصدق والإخلاص والتحقيق وهدم الميل إلى خير رضاك أتعف وصياح في سبي هداك وهبت لي قبل بجاه أحمد عليه الصلي والتسلم سرمدا بآله وزنبه وطابهين فرقك بيني وبين المشركين ردتني ربي إلى مشاكرين وليرط ربي كل كافر ليستجبت اسمه وتعجلين وسرمدا كن لي بخير وجلين وسد بكوني القديم اليوم وهبت لي عن الفضول صوما لسد بأني قد جعلت نفسي لك وديهة فككت حبسي قيت نفسي بعد كونها لك فيما تحب ربي سكها لك خرجت منها اليوم عبدا لك يا ربي خديما لرئيس الأصفياء ونيتي تلاسم التلاوة وكل ما اخترت حلاوة مع الصلاة يا على النبي صلي عليه سرمدا يا مهيم بالنسم والنسر وبالسنائم عليه بالسهر مع استقنائم إلي قلت الصدق والوفاء وخيتني الفطرة والجفاء مني قبلت كل ما كتبتم بلا أحسن حققت ما سننتم يا ربنا يا صلحت يا الباقية صلي صلاة لا تكون فانية مع السلام دائم على النبي محمد وآله والنجوب وصحب جائه إبات وافرة لي هنا وفي خد في الآخرة سلاه يستريت قبل اليوم بما يفوق صنة عند النوم وبي يا كريم بصر قومي دنيا وأخرى قد محوت اللومي أبلي إدامة قيام الليل كما تحب والتحسم نيلي سدني رضا بالمصطفى والسليم عليه بالتسليم يا سل فضل وتقن الحرام والمكروه في سر وجهر والهدى وحرفهم كفيتني صبها أصبت جميع ما بنت وقبل وكن لي يا سميم كفيتني الجميع قبل الصاحم مني قبلت ربي كل طاهم وكل ما أردت أو لي أريد فليدبر فيه يا خير مريد يا من له السماء والأرض وما بينهما بلا شريك قد سما صلي وسلم سرمدا على رسول محمد وعلى آله وصحبه الهدول ولي ياب ما سيت في الجميع بلا ميول بسر وخصم بهم وسره مني فلا يهود ليسوى السمن يا حميد يا الله يا قهار يا سلارسين يا متكبرا سديد البرسين صلي صلاة بالسلام تقهر لي هداية وجنابي تنصر على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه ولسهد لسد بسمة من الركون لسالمين والتدين سكون إليك بالسكر الحكيم والحديث في وطني دار السلام يا مقيس سلمت نفسي واحترفت بالسنوب فاغفر السنوب وهو أني الحيوب يا فاهلا لما يريد بكون كونتني اليوم الذي لم يكن في ساهر وباطن بلا سبب مني ولا مسقة ولا طلب وتل مكاتب يا ربي كمزا دنيا واخرى ولتدم للهسام وليكن في كل شيء ابدا وسدني الهم وسدني الهدام وصلي ايضا ربي افضل السلام مع سلامك على ماهي الخلام واله وصحبه وصليا بانني عنك رديت ربيا وان ابي بك رضا صافيا لا سقط بعده سكورا داهيا ولتشهي اني يوم العصر خيرا كثيرا إذ كسفت الدريم بجائه اليوم والإقد وطريم بإسمة من خطر وخرر ومن خيور وتل الأيام أحبتي يا ربي والأهوام يا ربنا بحرمة الخميس وخيره صلي على النفيس يا ربنا صلي وسلم أني على النبي بهسبه بالمن وسق يورك إلي يا أبدا يا من كفاني ضررا حيث بدا وخيتني الخلة والإفساد وهبت لي الثواب والرصاد أسمتني من كل ما أبيتم في أبد لي قط ما استحيتم إلي في الدنيا وفي أخرايا تكرما وخلدا بشرايا في هذه الدنيا وتلك الأخرى وتل جميع أركاتي أجرام وسكناتي وتل لذاتي لي وساهل إلى الجنات وزد حبيبك صلاة بالسلام وآله وصحبه على الدوام ستنا يرحم به ولا ملا وعدبا وليتسوق الأملا بك خنيت بالكتاب ورسول وبالحديث اللي كملت الوزول كملت للتوحيد والتنبها وابت للحديث والتفقها ما لسواك يا كريم وعبدا يا من كفاني ما يكون مفسدا وليقض في أبد ما يسلهم أتى أرافق الذين أفلهم خرجت من تدبير نفسي اليا إلا الذي دبرته لربيا من ذلك الخميس للجنان بك فنجني من النيران بذي القصيدة تركت جلبا بك ودفا خاربا وخلبا فما إلي سقطه فشكر وما حبست فردا وصب فما إلي سقطه فشكرا وما حبست فردا وصبرا فكيف أترك الذي ساخ الكريم تكرما إلي من خير نهيم فعبدا سخلي قبل طلبي ما اخترت لي خيرا يفوق مطلبي ما اخترت لي خيرا يفوق مطلبي ولست أطلب الذي قد حبسا أني الذي يختار لي ما نفسا فترمضا وجهي لخير يا حليم ما لا تحبه فإنك الحكيم قد اكتفيت بالذي دبرت لي فيسر لي ما لي اخترت وهب لي القبول في جملة ما كتبته وما يفي محمما من نسم أو نسر بجاء المصطفى صل عليه بسلام قد صفى بآله وسنبه ولتعليم جملتهم لربي خير عمل يا ربنا صل على محمد مع سلام داهم بالهبد واسمع تذره ومسحى أحمد والأخذ والقول دواما سدد وهب لي التوفيق والتأييد يا من كفاني من حوى تفنيدا خيرت نفسي بالكتاب والحديث ساتوبة إليك من كل خبيث وسربة بك أهوس يا حفيظ من كل حاسد وسي قلب خليز ومن جميع ما يضر فاكفني بكونك الحفيظ كل فتن قبلي من سليوم للجنان كوني محصوم من الشيطان فارقته بالله وهو أنسي أعوده أخدم خير الإنس حبا له جل بما يرضاهم بخدمة الماه الذي استفاهم وسيلتي وجنتي وجنتي فريضتي نافلتي وسنتي سيدنا سفيهنا محمد صلى عليه بسلام سمدي بآله وسببه من ضمني به لهم وكان لي بمنني يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه وأسهل قلبي في خير رضا كابرا وجل حياتي رضا وهدى ولي يهب بحرمة الخميس فراق ما يفضي إلى تدنيس ولي يسق جميعها ما كتبتا فيه من الذي اللي اخترتا والتقيني جملة ما حواء من در وكل ما آباهم بريت من هولي ومن قوتيا فيها مجكسس بكونك ليام يا رب صل بسلام أبدا على محمد وان به اقترام وثمر كلي في جملة ما دخلت فيه وحدني تكرما يا من هداني باخيا بلا ممات ولا حداوة ودر أو سمات أسمتني من در النفس ومن خوف سواك وفؤادي يطمئن بك فاق اسمتي والتقنني بك أن الخلق وطيب منني يا رب سرمدا عليه سلم مع سلامك وأصله كلهم صل عليه بسلام بجميع أعلن له مع السهاب يا سميع واسمع تضره والاستجب به جميع ما أقوله بهبهم صل عليه أبدا وسلما بلال وسهب وقصد تمما أقول والله نصير والوكيل وأرتجي منه أصول ما أقول الله ربي وولي يا أبدا أسمني من كل من تمرد ثم كتابه إمام وهدى لي ورحمة ونور أبدا وعبده رسوله محمد وسيلتي إليه نهم السيد صل عليه بالسلام العليم في آله وصحبه يا والي وليجد ما يفوق صني من المواهب وأهل الشعني وليكن وبسر البرايا في أبد بي مع الحطايا وفيك بسرني بالالتفات يا من كفاني جملة الآفات وليحب جميع المسلمين وليسقرا جميع المشركين أسألك اليوم وإني مقترب يا خير مدحو فدح واستجب جلي بتسخيه في سرخ وفيم الخرب يا قهار بالهادي الوفيم بالهب والتكريم والإهانة والتقن الخرار والإهانة وهب لي النصرة في البلدان جميعها يا خالق الأسمان أيس أكون والتسخ لي نفهم والتقن الدر والإقبال بسام تبت إليك اليوم من تسبسب وما جنيته لسوء الأدب من انتقالي ومقالي والحمل وكل ما صدر مني ساخلل معتصما بالله والرسول صل عليه وتسخ ما مولي لي بجاه الأسيم عندك ولي يهب كوني دواما حبدك وأن تكون جملة الأقران أحبتي في الهمر والسودان وأن أكون عبدا مقربا لديك حبدا قد حلا تعدبا وأن أكون عند عبدك رسول كآله وسنبه في نيل سول أجب دعائي به وابلي بجاه الأسيم ياس الفضل سعادة الدارين مه كفاية حميهما وحبلي الإناية وأن يكون كل ما مني صدر عبادة مقبوضة بلا قدر وأن أفوص برداك الأكبر فيما بدا مني وما لم يسهر وكون عقلي ومقالي حقا وأن أحوص أمان هتقا لجت بالإدلاق ستة أن أكون من الذين للجنان يخرجون محل منا من خير كد وعذاب ولا سؤال عن لياد وهزاب وان اكون فرات الملائكة عليهم اسكى سلام المالك وان اكون البسر لليتامى والفقراء الدهر والايام وان اكون تحفه الهباد وتحفه الطلاب والزهاد وان اكون فوز كل سالك وكل ذي تحل من وناسك وفرحه الرسل وهن والانبياء والهلما ترن وبسر الاولياء وان اكون عند خير الخلق عليه خير صلوات الحق باله وصحبه والانبياء وكل مسلم وسر بالاتقياء في السر والجهر كمثل الولد وان اكون بسر كل بلد وان يكون جمله الاصحاب واله في ابد الاحباب وان افارق جميع عيبي اتى افارق رجال الخيب وان افوز بوراثه السند في الاخذ والقول وفي فعل السند وان يدوم مته احب لي من ذهب وفضة وإبل وسلس رمضان عليه بالسلام بآله وصحبه يا سلام وجل هند عادل وصاهرا وجل فؤاد صافيا وطاهرا بجاهه صلى عليه اللهم بلال وصحبه ومن والاهم يا ربي إنك على عصاك قدير وبإجابة الدعاء الجدير لكونك المغني والكبير وكونك الوهاب والسكور وكوني الفقير والحقير وداهي الراجي التفسير يا ربي جلي بالإجابة هنا ما لي سواك هاؤنا ولا هنا ودني عن الأسواء ولا كلاري في هذه داري وتلك داري إليك أسلمت فساك نفسيا ولي سخ ما قال أنه مثليا أسلمت وجهي إليك ناويا كوني محسنا لرسل حاويا تبت علي وفقك تحبسيا وهبت لي ما لا يراه جنسيا من الذي عندك يا وهاب ما أوتى عن الأصل يا تواب تبت إليك اليوم فلتحقق لي متابي وفني مع التقيم تبت إليك اليوم من كل عيوب ما هو طيب فلتحلمني الخيوب تبت إليك اليوم ساء أماني فليكن ولي أتي بزماني وقيتني تنصرا بالمصطفى عليه الصلي بالسلام قد صبا بهتب ابتداحا وأحراما بسنن وبهلال فلتكن لي بمنن جلي بالتبصير والسلام يا من كفاني الخبر والخيام قد بهت ما أهوى بما أرضاك وخدت للسكون في رداك وجهت وجهي إليك بائها ما بجته ولا يكون راجها لي أبدا بفضل باخ كان لي في البر والبحر والسير سان لي أمضيت به يوم الخميس وأتلجي كوني فرحة النفوس أمضيت به لا بسوى وبهت ما لم يرضه لي بحوى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وجه للحكيم

قبلان نسوا النصيح القادر المقتدر فزت بالصفاء بعد الكدر يشكره القلم يوم السبت شكور فائز بخير نبت جاد لي القهار في الكفار من خط المكرم الغفار علي أذني شاكرا حمادا على جمادا وعلى جمادا للواحد القهار شكري سرمدا مصليا على النبي أحمدا الله جل وعلا حكيم حاكم عدل له تحكيم له تعالى الأرض والسماء وما يدب والهواء والماء له خطابي وهو العلي القادر المقتدر الولي هب لي يا ذا العرش والكرسي كرسي بالظاهر والمخفي لك توجهت بجاه المصطفى مصليا عليه جدي باصطفاء ليسخرن كل من لم يسلم وبيبشر كل شخص مسلم كتبت يوم السبت عند قلوى بعد جهادي وفراق البلوى

الوى وعند بافر لما به أنير كل محفل ربحت في تجارتي في غربتي وأشكر الأكرم عند التربة يشكر ذي الجلال والإكرام إنشاء كلي بلا انصرام نويت شكره لدى دار السلام وعند طوبى بجسم وقلام علي شكره بفرد وسنن عندهما وعند دار المنن لأن يستخر البرايا والزمن إن شاء يحيني سعيدا بأمن أسأله توجيهه قرايا إلي في السير وفي قرايا إلى جانب الخلد

نهاية وصرمد قن البلاء. هذه الحياة بخير بخير عافية نافعة سالمة وشافيا. مد إلي فوق ومد إلي فوق ما أرجوه يوم إليك عنت الوجوه. نجي حياتي وقني كل حساب.

نيت بالجهاد ضمني غدا كل الشهداء وتدم لي رغدا سقل ما يكف عني من حسد ولنتقم ولي أصلح ما فسد بارزني في بحري زرت داري فلنتقم منه وزد ودادي يا من إليه

ولن يلباقي الولي الكافي مع نبي ما له مكاف إلا يكلي بالنبي أبدا ولا أجاور الذي لن يعبدان نفى رسول الله كل من طلب ما سأني ولم ينل منه الطلب نفى رسول الله كل ما طلب ما سأني ولم ينل مني الطلب يغفر الإله بالنبي من رامان ضري ولا

الذي إلى إياد لي ولي لم تلج لا يتوجه لنحوي كافر ولا منافق وربي غافر كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله إلى سواي مالك كل من طرق فدلي به عصمت من الشرق فالذين كفروا لغيرهم في أبد بالطرد أذن خيرك الذين كفروا بغيظهم أبي لغير انقلبوا بكفرهم يعتل عزرائيل كل من أراد كما سأني منعزلا بالانفراد نفى العداء إلى سواي الله بالسر لا إله إلا الله أنا رضيت وعن المشفع علي خير

نجا عيالي من عدا ومن وبان وقاد لي في كل شيء أصوبان انقاذ نحوي مؤمن ومسلم كمحسن وأبدا لا أظلم نبع لعدى ربي

ينقضي الأجر بلا حساب لمن له عمري لا احتساب واجهني جزاء مغن عن كيل وعن تسبب وعن كل حيل تنوم أجري وجزائي أبدا فقد من عند إداه عبدا يقضي مخجل كل مزبد من صارني عن مشرك والزبد.

به انتفى المسلس جزاء من باع عنده لا ينفد لقد مخجل الذين صفدوا ولا يغيري كل من لا يعبد وقضي الله رضا من عبد فرافقني في الله أهل بدر فلسوايا مال أهل الغدر هلكت الله عبادة لدى من دحدوا ولي الصف الخلدان ملكني الأجر بلا حسابي جعل كل الدهر في احتسابي لا يقط الحمد والشكر معا حقيقة التوحيد وهو السمعان أحمده موحدا وأشكر بلا أذن وبالكتاب أذكرك كرمني به وبالمشفع ومدحه قد سادني بالأنفع نفعني بالمصطفى وبالصحاب مدح صيرني كذي استحان أشكره على جميع وعلام

فاق جميع الأنبياء ورسلك سيدنا أحمد حب المرسلين قدم أحمد على الكرام مسن به للكل باحترام درجة عبد الرسول أحمد سيئة الأخيار غرضا حمدا قد نبي يوم ألست بالجواب يغرف الكل أجاب بالصواب أجس كل والد ووالدا أحمدنا الذي علاه خالدا آيات أحمد حوت آيات من مضى من ياتي وفاقت ذا الزمن كتبوا كتب رسل المنزل حوى وجاد بالقراء والنزل محمد عليه أفضل السلام مقدم بخير فعل وكلام بداية الماحي نهاية الخيار فضلوا على الورى ذو الاختيار شهد كل سيد يختار بأن أحمد هو المختار ينقاد للمختار ما سواه فرضه فضلا وقد حواه رسولنا فقط جميع الرسل والأنبياء هو حبيب المرسل إن الله لا يهدي القوم الظالمين الحمد لله الذي هداني وراضني في البحر من عاداني نمر شكره على الإسلام بالقلب والجسد.

بالعافية وذا المكاتبين إليك الشافية أجل جهديك الجهاد بالسحبك وبهم هدني خير اللحبي اذب عن دينك يا إلهي خطي وعن عرض رسول الله هدمت أبنية من قد سلسوم كن هدمت مرطلي من زلسوم ذبت عني أذى ذي الغدر ولطه ليك بأهل بدر يلل السلطان بالتسخير والوزراء شاكرا كالخير أكرمتني فإنك المكرم بجاه من

قمام مستهزئا فسيلاقي نقما إلي توبوا إنه التواب فإن تتوبوا ياتكم ثواب لكم بتوبة له ما لا يرين من النعيم عنده نعم الكريم أنتم العبد الذي لا ينتقم كنفسه مجاهد.

عن يجمع عنكم عفا عن ليجمع عن عفا عنكم عفا بعد جهاد وبلاء ضعفا متجن من الكريم الأكرم.

يضرب سخير علمي خطي في الصدور تنسى خير منزل جاد بدور دعا قلامي ومدادي للسطور هجر دين الله غافل العطير إلي قول قال ربي في البحور زارة فيها أنت

طيب نفسي أذيك لي بالسرور كان وساق لي سوى نحو الشرور تابع لي خير الساتر غفور مزحزحا كل حسود وكفور أشكره ولي الجاد بأجور لكل شيء ولغير من يجور لوجه تاليفا ينور الصدور لوجه خير منزل جاد بدور كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله كل المحامد لمن يعصمنا.

الرحمن له السماوات والأرض وما بينهما سبحانه ما أعظمان من بجاه المصطفى المقرب أرم خير عمل ومرغب الله كن بالمصطفى الأواب مدافيا عني وعن صحابي أصبر علينا يا حفيظ أبدا كنفس تلك والزحزح الردان ثق جميعنا لما تحب واغفر لنا ذنوبنا يا رب قدنا إلى العصمة والنجاة.

الضعاف وطبهم وكفهم كل مخاف أسر قلوب المشركين كلهم لغينا ونجنا من كيدهم أجأنا

نار الذهب هنا حرب فكسنا كل نصب رجنا بحزنك الحصين يا وكيل وكن لنا عند خفيف وثقيل حطنا عن الشرر والشرار في هذه الدار وتلك الدار أيها الرحمة.

أطعت النار كيدي من مولاه يعصي بلا إله إلا الله. طلبت منك أن أكون أبدا لك وأن تكون لي أحرى غدا فيك وفي المختار غيب همتي.

من أذى وفتنة هل المواهب تقيم حسدي فتحة بالمصطفى محمد أدم علينا يا كريم النعمة ظاهرة باطنة تكرما أنت الإله الواحد القهار المانع العزيز والجبار لك الخلائق معا والأمر ومنك

لا يتظهري إليه أبدا كي أدافع الرزايا والردان. هو لي يعطي المنى بلا طلب لك بعض الافتقار موطلا. بيوتي يعز من يشاء وينزع كما يشاء من يشاء وينزع. عباده لم يكن للشيطان عليهم الفضل والسلطان. هدق ربنا الكريم وعدك ونصر الله العزيز عبدا من ذي يقدر أن يهدم ما

قدير. من يعتصم بالله ذي العرش العظيم فقد هدي إلى صراط مستقيم. نحن الذين حاجنا لك الهدى وما لنا إلا اتباع أحمدان. أنت الذي ليس يفوز أحد إلا إذا رحمته يا أحد. لك الحميد الخلق والأفعال كما لك القلوب والأحوال. أي الذي نصرته بفضلك وخاب من خذلته بعدلك. أنت الذي عصمت سيد الورى، أنت الذي عصمت سيد الورى. من رافضا فنال الوطرى وقال بخير الصلوات والسلام وللآل وللصحب الكرام. والله يعصمك من الناس وقاني حفيظ قاهر جل مانع جميع الأذى والخير لليوم طائع.

أقسام المحي مع الرسل والملا من الواحد القهار من هو مانع قبل روحي بأقلامي مع الجسد كالمالك الواحد الحامي عن الحسد إلى إلهي كل ليس في حرج ولم يكن سوى الباقي ملتحد للواحد القادر المغني مددت يدي ومضي من نفع الأكرم الأحد أغنى فؤادي عن أغنى فؤادي عن ميل لغير رضا وعن لغن وسوى الأولى مع الفندي له شكوري له شكوري بالقرآن متهدا وله دالي مجال العدا

هذا هداية الله يدغني أن هدى بشر ما يسري منه ما قرآنه يفدي هداني الله برماحي ومنزلي وقد ربي في الدارين لم يفدي إذا تلوت كتاب الله واجهني نفن قصير وتأمين مع الحفدي لكي وشكي لباق

قاد إلي الصدق والوفاء من لسواي زحزح الجفاء أكره على الكتاب والحلال وكل ما أطاب لي بلا ضلال لوجه الكريم قد أخذت في أساس كماله نبذت أشكره لوجه الكريم كما يختار مع التكريم لغير ذات

ولسواي زحزح العدوان. هذا للإله زحزح الإضلال، كلا سواي والشقاء إجلالا. هو يتبع لما لي يرضى، بقٍ هدى كليتي وأرضى. إلى الإله قلت

قتال قتل الله وللمختار خطي مدة مع استتار أجو شكوري وصبري لدام تغربي قبل أطاب الخلدان أمحني وقت جهادي كسل قعني البصير عيبي غسل إلى إلهي قتل توحيد الكرام هذا لآمك ورجعتك بالمران ذكري التوحيد خلطة الحمر طية الخير أطابت للعمر لقد موح لأنبيائه وقادر إليه مع ضيائه ودا إليه هدى إلهي لا يقطع عن الهدى كان غيره انتحاه ما هدان هديتي مالكي لي أصلحا كليتي بلا شقا فاصطلحا أدوى ربي لسوى جهاتي سؤال غدورا مغنيا عن هاتي ربي غير الله كل مفسدا وكل مفسد وكل مفسدا أغانيا نافع بالمسرة

يسوق من أما أذايا الله للضر لا إله إلا الله وسيجزه الشكر وأجور تبيعت لغير من يجور مدري الله مع المختار مدري الله مع المختار مقتلي مع محستتار قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قادر القرآن ربي الوثيق قد بدا لي في الربيع الأول إذا

الكريم الأكرم، فإنك البديع والمكرم، عنك رضيت وعن المشفع، يا بغيا بخدمتي عن مدفعي، أغيثني بك عن الأرباب، وبمحمد عن الأسباب. لله قدت أرفع التوحيدك رافع خدمة إلى الوحيد، أقال توحيدي عند المزبد، نفينا كل مشرك لم يعبد، دفع من أغنى عن المدافع، ما سأني وجاد بالمنافع، قلت ربي بالنبي كل، ولم أكن عند العدا بكل، يقول أجل إلهي

إن صدقهم قصدت وجه الله في ذا القول وهو تعالى قوتي وحولي. الحمد لله الذي أخذت لوجهه كماله نبذة، أسأل بفضله السعادة في السر والجهر وخرق العادة. لوجه الكريم قد للأعظم في عاتي وللجميع عظما، لك خطابي شاكرا في شهرك ولسواي شقت الضر دهرك. إلي قد مواهب السادات قبل العبادات وفي عاداتي، هب لي كون قلمي ينقل من لوحك يا من لي سعادة ضمين. هب لي صدقا ووفاء ورضا في كل شيء وتقل للغرضا، إلى سوى ذاتي سقت أبدا ما سأني يا من صفائي أبدا. لك تكلم بخير الذكر يا من حماني عن أذى ومكر، أي الحروف لوجهك الكريم وإطوالك بالشن لا يرين. يقود لي بدل ما نبذت من قال اليمنى بما أخذت، وصل الباقي بغير السلب كما ما بعت وفاق مطلبي. مدري الحفيظ يمنى اللوح في القول والخط ففاز لوحي، قولك فالصحيح في حروف العربية مع امتلاء الظروف.

الجميع مفادي تلك وربي السميع إلى سؤالاتي ساق الموتى لقن حماني وأجاب الصوتان دفع باق لا يزال حيا وطنحاني وكفاني الغيان قلب الأعيان من أبقاني وكسر إحياء به سقاني يعلم الحي

عند الإله أفحمد المنكرين وسواهم فهمد قل ومن يسرهم ضري معا قل يطول الإله قمعا هاني لك في أزاق والوجل وليس لي في لوحه من أجلي مع توجه الأذى بالقول يا محا ما سأنيك وجولي صان إلهي بالمناجهات وابدا أغنى يدي أنهاتي دل علي

ولتقود أبدا خير المران. هديتي مخجلة كل ملك كان منازئا وأخزاه ملك مع توجه النصارى الله لي بلا إله إلا الله وجهت وجهي للعرس العظيم

الرحيم دعوتك الصراط المستقيم كان فارق به كل السقيم وتوجهت أطلب العلوم منه تعالى وهو الهادي العليم كن لي دواما يا عليم يا حليم وليستخر سرمدا كل مليم زغ بكل دنيا وأخرى يا رحيم أكثر ما عليه

فلا عين ساكنا لا خيبا من في من يضي الحبيب غيبا قعد أبا جهل إلى القريب بعد امتناعه من المطلوب طاب النفوس المؤمنين يوما بدر ولا سمد عداهم لوما علمت الأعداء أن الرسل برازهم براز

والندم مذ أوطعة صاحب القدم رسول أحمد نور الشاكرين عات سمات مغزي الكافرين أحمد نور المختار نور المسلمين أرسله منتقم من مجرمين أصحابه الغل الكرام الأتقياء صلوة أذن العداه الأسقياء قاد إلى بدي سحابه الكمات رسول أحمد والسحب الحمان وإن من بارس رب العرس خالق وخالق للفرس محمد صلى الله عليه من فطر قدرته مغزية لذي البطر إن ابن عبد الله قط لم يرد في الناس مثله ولا فيهم يرد لم يخلق الله وليس يخلق مثل ابن عبد الله فيما أطلقون ليس يشرك أحد في كونه أحمدنا الشجاع نور الكون ولينا بارسوه

لم يستمي لواحد القهار مجري القلم لمنتقى أسد كل مشرك أنت السلام عاصم من شرك ما يقضي خير الخلق عند المزبد مخجل كل مخرج ومزبد واجعل الإسلام طرقا للسواي في البر والبحر ملكت هواي يسعد بلد غير النحوي كم من عروضي خايف والنحوي وجهها البدن الفئام لغيري جملة لئام الله ربي وهو خلي حبي وقادني إليه بالمحبين لا خطابي قبل عند اليم ولسواي الساق كل غم لا خطابي قبل عند اليم ولسواي الساق كل غم حبي لله وللرسول وجنده يتحفني بالسول محمد صلى الله عليه بالسلام أبي الزحزع داي بكلام دفع ولحي الحسوم كل من نحام زيد غريق قيدا لي منحام يصطحب الحيزوم رمت

أنفي لغير مسلم ومسلما بالله والرسول ظلما ظلما هدمت ما بناه كل جاحد بهدم توحيد الإله الواحد ربي رب العالمين أحمد فشكره نعم النصير الصمد بالله والرسول أنفي كل من قصد ضري من أبناء الزمن بالله والرسول

فبحنا كفر ولا فسوق ولا إليه ما يسوق. علمت العليم علما قد دفع، علمني العليم علما قد دفع، لغير قلبي الضلال فاندفع. الخلق والأمر لرب العالمين، وأنه قدم أحمد الأمين لأحمد المختار ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكنين. محمد فضل يفوق التسنية، أفاق جمعا والكؤوس مرويا، إذ القديم ظاهرا وباطنا، من كسيد جحاق عبدا قاتنا. نبينا نفى العدا بخيبا، فرد من يذي الخديم غيبا، حماني الحق عن الممالي، لغيره وهو ذو الكمال.

مدلي استمع له والبصر مع الكلام ليمنا لا تعصر. الله قادر مريد عالم حيث من لم يفته الظالم. أذب كل ذي كفور وفسوق وسكن ذي حباب النفع سوق. نفى لغير متكلم عدا فغير دلي وقاد لي هدى. أعطيك من عليه الفعل وذق جاس والكتاب يعلم. ملكي من جاس فعل الممكنين أي وترك برادي بكنين. نبيت بالتأثير لربي أن سوام فكون الله وما الكون حوان. الطبع والعلة مثل القوة مخلوقة لمن حما أن هفوا. لم يزيد الله ولا يزال والقادر بفضله الإنزال. من لك للقرآن مغن أنزلا وكل من رام آيا عزلا. سكته ولا أزال أشكر وبلساني وفؤادي أذكر. رفع ذكري وشكوري رضيا رفع ذكري وشكوري رضيا عني له وقد محا.

0: الصالحين وهم الغرض الحمان برأني الحق من الإشراك راضي المبين بالإدراك لا قلامي إلى الكتاب حسي به من مالكي كتابا القادر الإله القادر الله بلا ممالي لغي وهو ذو الكمال.
1: بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عنه وعن خليفة الله عمر ارضى ودل لي بهما تلك الزمر مد حياتي برضاء وبشر بالمصطفى وبهما رب البشر رط الذي حصرني ومن أمر لي فأنت ذو انتخام بعمر أني حضت الذنب يا رحمن بجاه من صماته عثمان ثبتني يا الله يا حنان بجاه يا بر يا منان مددت لي شيئا به الجنان تكون لي ويثبت الجنان أذهبت كل ما به العصيان يجي لغيري إنك الديان نفيت ضري وارضى يا رحمن عن الذي سماته عثمان علي من رب بالمخفي وسخر ضاءك إلى علي لجد بعلم نافع سني وعمل وأدب مرضي يا رب مني تقبل سعي وبعلي ليكن برعي يا رب سخرضا إلى علي وليسخ ما شئت من مخفي أسألك اليوم بأهل بدري فلستجم بهم وأعلي خدري هب لهم الرضا وخير أجري بما يفوق ظنهم قد يجري لسخر الذي تولى حجري في البحر روض قادر ذي زجري بدد بهم شمل عداي المجري في البر والبحر وصف أجري دعائي يستجب بهم في البر والبحر واعصمني بهم من ضري ربي يكن لي بأهل بدري ولترضى عنهم ولتعظم خدري جاء الأمين من إله العالمين إلى الأمين بأمين لا يمين بجاهه يا ملك الحق المبين هب لي ما أبدي وما لست أبن رض لي بجاهه هداية واللعين ولي أوجه فوق سؤلي يا معين يصير به أمري لي مع اليقين وعندك جعلني سرور المتقين لك توجهت بحرمة الأمين وحرمة الأمين رب العالمين مد حياتي بمن سب المطر باخية يا من خضى لي الوتر يسرت للعصير يا رب البشر في كل شيء ليحلت البشر كون بمن به تجور بمطر كوني فوق كل باغ دي بطر أجب به لي وزعسه الكدر ولتتخبل كل ما مني صدر آتيتني الآيات ربي والصور فليهب شكرا بها بلا خور يصر لي الحضور ربي والسهر بجاه من كوني قديمه اشتهر لك به وبالذي صب المطر توجهي فبه ما سخل الوتر أنني البشرى مع النسور بنافخ يوم الجوى في الصور سخلي به منايا ذا سروري بك بلا مكر ولا غرور رلي به الأيام كالشهور وما أشاء منك ذا ظهوري أبقيتني ربي بلا سبور والنشر والحشر مع الخبور فجأتني يا ربي في البحور بما به حزت مهور الحور يسرت لي الشكر بلا كفور وليرد كل ذي نفور لك توجهي بالمنصور.

0: وبكريم نافخ في السور علي بعزاء لسخما ظلما إلى سواي باخيا وعلما زدت أماني والرضا والنعما يا باخيا ليس يسال منعما رددت للأعداء خطأ موتي عام الوباء يا سميع الصوت أبق حياتي به مسرورا والتقني الحساب والغرورا أتاني الدارين خير حسنات وتل به كليتي مستحسنات يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على رضائه أحيم لك توجهت بجاه المتبى وجاء عزرائيل الجل بالتبى وسحت بالله الكريم الأكرم وجاء ما رمت وما لم أرمي ربي رباني بغير وهمي عند العدا وحدي أي مبهمي بالمصطفى المكرم المقدم كرمني وأرتجي تخدمي بأهل بدر جاد لي بعيلمي وراض للعدا وفك ولمي كف بهم عني ذوي التعظم وجاد لي بجاههم بالعظم يقود لي مخثر لي من نعمي بكن دوام النعم خير المنعم خبأني بنبأ منكتم فزت به مصح مكتتم له شكوري أبدا بخلمي والخلب والجسم وزال ألمي خلت وما شككت في تلك لمي بعد فراق ما ترى من ألمي مجاورا لربي المكرم وللنبي المشفع المكرم أجابني الهادي العلي معلمي الواحد المغني عن التعلم يقود للمغني بلا تعلم نافع علم مذهبا للظلم شكرته بجسدي ومرخمي وصرمدا يعصمني من سقمي أثني على الفرد الوحيد العلمي من علم الإنسان ما لم يعلم أتاني المميت بعد مزأمي صحة جسم قد أذالت سامي وجه لي في البحر بعد غممي مواهب الموني ورقى هممي يشكره القلم عند أطمي كما شكرته لدى الغطمطمي خبرني الخبير بالمنحتم إخفاؤه من سره المنكتم تبت له وبعت ذا تفهمي فثاب واشترى فزال وهمي أقول ربي صل ثم سلمي على وسيلة شفيع سلمي رجوت ما رمت وما لم أرمي منك ومنك جاء بالمكرم شهد للباخي بإني بعت كح بيعها في شهري قطعت هداني الذي بفضل مني خبل بيعي وأجل مني رد إلي الله معطي الخرب محتار لي مع اللسان العربي رد إلى غير إله كحبلا توجيها لي وبيوعي قبلا مد لي النافع ما أنتفع في أبد به وكل يرفع ضم حياتي بفضل ربي إلى سحاب المنتخى المحبي أجابني المجيب في شهر الصيام إجابة كفت مفاخب الخيام نويت شكره إلى الجنان ذا خدمة للمنتخى العدناني وجه للكريم عام جكسسي كرمه مع الجزاء من أسسي الحمد لله على الصيام عن كل ما يجر للإيام تبت إلى الكريم والمكرم من كل شيء لم يكن بالكرم تفضل الكريم والمكرم علي بالذي به أكرم خبلت ما أهدى به الباخي الكريم ذا عزة ومنن ليس ترم وجه للكريم أنفع الكرم وإني العبد القديم المحترم إلا يوجه الكريم الباخي ما غاب عن أكابر السباخي يسر للكريم ما تعسر على سواي وأموري يسر وجه للكريم ماحيا لما مضى لدى تخربي مسلما ملكني الكريم تملكا يدوم وإني الخل الحبيب والخدم أكرمني الكريم صرت كرما من معجزات من حوى التكرما تبت من الأوب له بخير من خدمه على البرايا في الزمن رجعت للكريم بالمكرم ذا عزمة من العدى العرم رمي جزت البحور والبلايا في سنين تغربي عند العدى أي ظن علمني الكريم تعليم العليم وهو خليلي وحبيبي ذا علوم وجه للكريم والخبير ما دونه التأويل والتعبير نفعني الكريم بالخليل وبالحبيب المكسر الخليل فجاءني الكريم في الخميس بالمسهب الأمير والخميس يسر للكريم في الخميس ما أذهب الضلال كالأدموس هداني الكريم يوم الجمعة بما له به رجوت داسا إلى الكريم فيه قد رجعت ولست راجعا إلى ما بعت لله قد رجعت بالإله مع الكتاب آية لله أكرمني الكريم بالآيات علم ما مضى وما سيأتي الله خير من رجاه الراجي ولي سواي تأخذ استدراجي لجاد بالأمن وبالأوطان بلا منازع ولا شيطان لجاد بالشموس والبدور وبالمصابه أطاب دوري هدية الباخي كفني العارى وفي قلوب خلدت إذعارا سلم أسلحة من جاراني باخ كريم قد حما جيراني محل كريم ضرر اخترابي ولي يسوق السؤل في ترابي ملك للكريم تملك الخبير ولي يخوض بالرضان إلى الكبير تسليم باخ يخوض رغبي على شجاع خادني من لغبي وجه للكريم ما أنسى جميع تخربي عند العدا نعم السميع فجاءني العلم مع الكريم من الكريم ففقت من سبح في التكريم فداني الكريم ذو الأمور عند رسول الله بالأمير أبقاني الباهي بلا ممات ولا عداوة ولا شمات كليتي معصومة من كل ما تعافو النفس وخيت الظلماء للمستوى وجهت عند المشرك مدحا به غدا عداي مهلك للمستوى وجهت مدحا يغني عن الجدان والخني يموني نفعني النافع بالمنفوع عليه تسليم العلي النفوع فداني الباغي بجان راما تغربي وخاد للمرامى ساخ لي الخيور والحلاوة باخ قديم قاد للتلاوة ملكني الكريم تملك الملك كما كفاني بنبيه السلوك أثب عني في العدا الشيطان من خاد للحسان والأوطان كسبي التوحيد ومته للنبي عليه تسليما حفظ الطنوب سخت قصائد الثناء والشكر والحمد لله حباب الذكر بجلني عند العدا ثنائي على كريم قد مها عنائي تسليم من وجه للتكريم على الذي علاه لن تريم وجه للكريم ما يغبطني فيه الورى ولي الصفا عطني هداني الهادي بجاه الهادي وخابل فيما مضى جهادي مد لي الكرم في الأجور ولن أرى بجان النوم محجوري لا يصل الذي يشوبه ضرر لي أبدا ولا أفارق الضرر إلا يوجه الكريم الباقي كرمه الباقي إني باقي يقود للباقي تفضل الكريم بلا نهاية بأني لا أرم ظللني الباقي فلن أخاف في أبد شيء وغيري خافا لست أخاف أبدا فالله أمني بجاه من أعلاه مد لي المختار من إلهي ما قد كفاني كل جان الله ودي لله وللرسول وللصحابة ونلت سولي نافع التسليم في التسليم يعلم من جكسسي أعطى على هاوي الثناء من جيسسي لله حمدي مع شكري أبدا مصليا على النبي أحمد يا أيها اليهود والنصارى بارستم المنتخم الجبار سبحانه هو الحليم والصبر بهلمه بارسه كل كفر أتتكم التوريت والإنجيل وفيهما التكريم والتفضيل لستم على شيء إذا لم تعلموا بما به وساكم المفضل بما به منه أتاكم موسى والمصطفى وما به جاء عيسى رجاء جنة بلا طاعات بسنة الماهي غرور ياتي رجاء حب الله مع بغض الرسول سفاهة مع خرور وغفول إن محبة الإله لا تنال إلا بخف المصطفى باب النوال نبيه صلى عليه بسلام بآله وصحبه على دوام توبوا معا وسارعوا إلى الهدى فما لنا إلا اتباع أحمد وصية التقوى لكل خطاب في سورة النساء في خير كتاب ليس لنا ولا لكم إلا اختفاء أمر إلهنا بحب المصطفى لأنه مصدق لموسى فيما به قد جاءكم وعيسى وجهه الله إلينا وختم مصدقا للكل والأمر أتم إذا أتى روح الإله بعد كنسله المهدي يقف رشدا واجهتكم بالحق ذا نصيها مرد حقا باء بالفضيها جذبتكم بهذه الآيات وإنما الأعمال بالنيات ويل ونقمة وضيخ وبلاء لكافر ومشرك لم يقبلا هدى ورحمة وبشرى أبدا لمؤمن أحسن حين عبدا كونوا إلى الإله تائبين من شر النيران هاربين من تاب للرحمن بالإسلام تاب عليه فهو ذو إكرام قلت لكم هذا فإن أسلمتم لربكم من نارهم سلمتم به أعادي وبه أوالي فهو الخدير المتعالي الوالي لكم بإسلامكم النعيم وعنده لمن أبى الجحيم إن إلهكم إله واحد وما له من ولد أو والد له السماء والأرض والهواء يفعل في الجميع ما يشاء ما شاءه كان وما أبى عدم زان وجوده البقاء والخدم شد عقابه على من سلسوا وفي هدى آياته ما بحثوا رقابهم تقودها السلاسل مسترقين ولهم بلابل قلوبهم تكوى وتشوى أبدا ذوي ندامة وويل وردا وجوههم مسودة بالنار بخطر وذلة وعاري أغلال ذي الجلال في الأعناق بلا إراحة ولا إطلاق لهم طعامهم من الزقوم شرابهم يأتي من الحميم من لم يكن بالله ذا إيماني مستسلما لله ذا إحساني غاب به إن لم يتب زبانية في النار بعد أخذهم بالناصية رانا على قلوب من قد كذبوا وثلثوا إلههم ما كسبوا باءوا بقصد هدم ما بنى الإله وكلهم للنفس عبد وهوى ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم تبا لهم لهم عذاب ونكال ونقم ووجل وحيرة مع ألم إن الذين ثلثوا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات كنوزهم تكوى بها جباههم كذا جنوبهم كذا ظهورهم نكالهم ينسيهم الأموال إذ واجه النيران والأهوال البر أن تؤمن بالإله ويومه الآخر ذي الدواهي كوني حقا وبالأملاك والكتب والرسل بلا إشراك بالمال منفقا مع احتياجي ذا الخلب واليدم وأهل الحاج راجي جنة بإكثار العمل خائفا نيران بتقصير الأمل راحم ذي مسكنة وابن السبيل وذي كتابة إلى الله يميل مواظبا للصلوات الخمس مع النوافل بغير اللبس نابس بخل للزكاة موتيا وبالعهود والعقود موفيا إن كنت ذا عهد وفي البأساء تكون صابرا وفي الضراء أيضا وحين البأس هذه الخصال خصال حزب الله سادة الرجال من وصفوا بصدق والتقى لدى ربهم الذي اصطفاهم وهدى نفوسهم راضية مرضية أنفاسهم طاهرة زكية بالله آمنوا وأسلموا له نفوسهم وحاولوا تفضيله أكرمهم بكونهم عبادة فسعدوا بالعلم والعبادة لهم حدائق لهم أعناب كذلك الكواعب الأطراب لهم جزاء من كريم نافع بر رحيم بعطاء واسع هداكم إلى الصراط المستقيم بفضله ولازموا خير النعيم وجوههم يوم الجزاء ناظرة لوجهه الكريم جل ناظرة أقوالهم حمد وشكر أبدا لخير رب للجنان قد هدى لهم شراب مجزه كافور عينا لها في جنة تفجير يطوف ولدان مخلدون عليهم إذا مبشرين وقاهم الحفيظ شر اليوم ففارقوا أهل الردى واللوم متكئين في الجنان سرمدا على الأرائك ملوكا حمدا استبرق مع ثياب سندس عليهم خضر بكل مجلس لهم من الله جزاء أنسى أذا جهاد قد يزكي نفسا إذا رأيت سميا بصيرا رأيت ملكا عاليا كبيرا خاب الذين كفروا بالله ويومه الآخر ذي الدواهي رب بفضلك قني والأمة أهواله وكن لنا بالرحمة وجهت يا رب إليك وجهي فليكن وليزك نبهي أنفع عداي برجال بدري عني وجر لي بخير نصري لك توسلت بجاه المستوى وصحبي والأملاك كربيك شفاء مصليا عليه بالآل معا سحابه رب دعاء يسمع لك تضرعت بجاه جبريل وحق ميكائيل يا ذا التفضيل أجب بإسرافيل واصرف عني بحق عزرائيل أهل الضغن إني ضيف لك عبد يا قريب خديم عبدك وإنني غريب قف الأذى عني وخذني إلى دار السلام دار رضاء وإلى تبت إليك بالكتاب والحديث فبهما هب لي مناي يا مغيث هب لي كون الله والرسول وحزبه لي مع القبول وجهت وجهي إليك يا حفيظ مجاهدا لكل ذي قلب غليظ اجعل قصيدتي كأسياف السهاب وليهب تسخير جملة السهاب كففت ضر المشركين أبدا لخير النحو هي قلد الرغداء كففت ضر المشركين أبدا لخير النحو ليخل الرغدا تقبلا مني جميع ما صدر مني مطلقا بأفضل البشر أفضل من جاهد أهل الجهد سيدنا محمد ذي المجد بجاهي صلي عليه بسلام وليرد بجاهي كل الليام وجه له ولجميع الآلي خير صلاة بسلام عالي إلى ثيابه وصلي بسلام على الملائكة والرسل الكرام نويت هجرة إليك وله ونصرة كمل مرامي كله نويت أن أفارق الفجارة بكوان ألازم الأبرار بالله والرسول والصحابي أرجع عاجلا إلى مآبي يا ربي لحقق رجائي بالرسول وصحبه لأبدا أفضل رسول إليك أشكو يا كريم غربتي فردني مكملا لتربتي يا رب إني لا أكون مشركا بك ليادا فخيني من أشركا نجيتني من الذين ثلثوا وفي متاعي وديوري بحثوا وقيتنيهم فلطرهم سرمدا لي ولرد كل من تمردا أنت الذي كففت عني الأيديا تكرما ففك عني قيديا أنت الإله الواحد القهار لك تهي الدار وتلك الدار تفضلا علي فيهما بما رجوت منك أبدا معمما يا رب لاستجب بجاه المنتخى وكل ذي عبادة وذي تقى أسلمت نفسي إليك بالكتاب وبحديثه فخذني للماء لك حياتي يا سميع عبدا لك خديما للنبي جدا محمد وسيلتي فصلي عليه بالسلام يا ذا الفضل إلى جميع الآل والصحابة وليجب العرق والإجابة لجب أوبتي إلى دار السلام دنيا أخرى ولطوبى بسلام أن أسرف العداء كل ما يسوء ولي يسر ما شاء الأنفس ليسخ دواما غير ما تركت لوجهك الكريم حين تبت يسره لي واجعله لي رباها وأكبر الرضوان والفلاها حتى يسير كل ما مني صدر خير الرضاء ويلازم البشر بحرمة القرآن والمختار ورسل والأملاك والأبرار بدل جميع السيئات حسنات ليوسخ له جميع الصلوات هب لي من بعد صلاة وسلام عليه في الدارين ما فاخ المرام يا رب ضمني لمن قد هاجروا وللذين نصروا وصابروا ذلك هين عليك يا عزيز فاكتف لي ليس عليك بعزيز واجهت أعدائي بالآيات مجاهدا بها بالالتفات يسر لي الخروج منهم قاهرا مجاهدا لخير الدين الناصرا أجب دعائي واجعل الخسيدة عبادة مشكورة محمودة لهم خطابي ذا اقتراب في البحور عبدا لربي قديما للنذير قلت ورفقتي رجال بدري أخاطب الأعداء أهل الغدر رموا إمالة الخلوب للأحد أهل الكتاب والتفارق العدد بارستم القهار بالمحاربة وصحب والأملاك بالمضاربة ألم تروا أن الذي له الوراء هو الذي خلقكم وصورا ويل لكم إن لم تكونوا مسلمين فبادر له وفارق اللعين أرسل بالقرآن خير مرسلي هدى ورحمة وخير منزلي لجملة الخلق مصدقا لما من كتب قد انزلت تقدما يا أيها اليهود والنصارى كونوا لخير مرسلين أنصارا توبوا إلى الإله واطلبوا الهدى منه تعالى باتباع أحمد أسكى صلاته مع السلام عليه بالآل وبالكرام من صحبه والتابعين ثم من تبعهم بالخير في كل زمن الله جل أحد وهو الصمد ليس له من والد ولا ولد ولم يكن جل له كفا أحد وسرمدا بالملك والحمد انفرد أشهد أنه الإله الواحد وأن أحمد الرسول العابد له وللرسل والأنبياء أسكى سلامه بالانتهاء محمد صلى عليه الله خدمه المولى على سواه سوده في من مضوا وحضروا وفي الذين استقبلوا فلتنصروا سوده في من مضوا وحضروا وفي الذين استقبلوا فلتنصروا أكرم به عبدا رسولا سيدا مقدما على الورى مؤيدا كرمه المولى على الكرام ليس يباهيه ذو الإكرام يمينه فيها لمسلم ندى شماله فيها لمجر الردى نظفه الرب من الأدناس جملتها فسار خير الناس وجه النبي مصطفى خير البشر يخجل شمس ضهوة حيث ظهر إن الذي لم يره خير الخيار فهو سفيه لا يفارق البوار باع علوه من الله الأحد ولا نبي بعده فيما ورد نبينا المختار لا يباهى فاتبعوه أيها النصارى إن اليهود فرطوا في موسى وأنتم أفرطتم في عزاء سأكم كون النبي المصطفى خير الورى فما لدائكم شفاء سيدنا السيد للسادات جف به قلم ذي المنات بجايه خرج كل خلق من عدم به انتفاق الرق يا رب صل أبدا وسلما عليه في جموعه وعظما لهبه ما لا يناله سوى من لازمه وفني كل جوى وجهت وجهي إليك سائلا مغتربا عند النصارى خائلا الحمد لله الذي لا أشرك شيئا به حين النصارى أشرك سألته بالمستوى خير الأنام تعجيل أوبتي إلى دار السلام سألته ولا يرد سائلا كوني راجعا لأهلي كاملا إني له عبد خديم للنبي ناويا في أقرب وأجنبي الله صل أبدا وسلم عليه بالآل ومن له انتمى لخير وكن لي وامه عني عيبي حتى أرافق رجال الغيب يسر أموري واضلي سير السلوك وهب لي النصر على كل الملوك نصفني اليوم وسخ لي غدا وبعده منن تفوق عددا وجهني اللهم للمراضي وليسخ في أبد أعراضي فيك مع المختار أبقي عمري عبدا خديما داري ذنوب شري يقيني اليقين خوف غيرك فلي في الدار نجد بخيرك اكتمني اللهم في الأصحاب دنيا وأخرى وامحو عني عابي رضني أعدائي معا وهب لي أضعف مطلبي وفك كبلي رجوت أنك ترممني إلى من هاجروا ونصروا مع الإله قلت وقصد الشكر عن جهادي مخاطبا لجملة الأعداء انصرفوا للخير يا نصارى إن لم تكونوا للنبي أنصارا برئت منكم عابدا لله ومن سواكم من ذوي الملاهي وجهت وجهي إلى الإله عبدا له مع ابن عبد الله أحمد خير الأولين أجمعين والآخرين النعم خير العالمين قربه رب الورى تقريبا حتى غدا خليله الحبيبا أذب عنه وعن الإسلام لوجه ذي الجلال والإكرام من ساه كون من عبد الله خير الورى فهو عدو الله إن الذي زهد في تقديمه على البرية وفي تكريمه صلى عليه الله بتسليم ولا وصاب ذوي النعيم صلاة التبشير ننال عافية بها وبشرى لا تكون عافية له نفاق وضلال وحسد وذو شقاوة يلازم النكد أن يشك أحد في كوني سيدنا المختار خير الكون والله لم يأتي وليس يأتي خلق كمثل سيد السادات توجهوا يا أيها الحساد إلى نظى يسوى بها فؤاد هل يقدر الحسود أن ينقض ما أبرمه رب الأراضي والسماء والله لا يطفئ نور الله أعداؤه بالمكر والأفواه إن الذي يبارز القهار وحسد المقدم المختار إن لم يتب لله ذي الجلال فما له غدا سوى أنكالي توبوا إلى الغفار مسلمين قبل مجيء الموت محسنين إن لم تتوبوا وتعينوا الدين وتتبعوا المشفع الأمين انصرفوا للخير في الدارين وراخبوا العارين والنارين زكوا الذي من فضة وذهب كنستموا قبل العناء والعطب زكوا بإيمان وبالإسلام نفوسكم لله ذي الأنام كتبت ظنا نصيحة فمن خبله كفي العذاب والمنن أنتم جميعا خشب مسندة وقد لكم موعظة مشددة واجهتكم بالحق ذا تبرؤ منكم فسارعوا بلا تجرؤ توبوا وآمنوا وأسلموا معا وعسنوا واتبعوا المصفى هو الرئيس في السماء والأرض يرد ما يشاءه أو يمضي ويل لمن مال إليكم من برا عن ربه وعنكم لن يصبرا أتحسبون أن غير الله جل يضر أو ينفع إن حان الأجل لا تحسبوني عندكم أسيرا لا يرتجي ولي أو نصيرا من ظن أني غير عبد الله وخير خادم النبي فساهي وجهني الوهاب للبهور وعنه قد رديت ذا شكوري فزت بكوني عبده خديما لعبده الذي هوى التقديم وجهت وجهي الى الاله اخدم عبده ابن عبد الله ناويا النفع اقرب واجنبي مع الحديث واجل الكتب بايعت خير المرسلين ذا اقتراب ناوي هجره ونصر كالثياب اعدت في البهور فالثلاثا رب الذي قد ساغ للغيازا هو الحفيظ والمخيذ والكريم هو الغني الواسع المغني الرحيم دعوته وهو الخريب والمجيب ومن دعاه راجيا فلا يخيب هب لي يا وهاب كوني ذا انقراب في سلك من ينجون من أمر الصراط من علي بجميع ما يسر دنيا أخرى غير متروك يدر أجب وسل سرمدا على النبي محمد وآله والنجب دلل لي الصعاب يا إلهي وسخلي المنى بلا تناهي أنت الذي ما شئته كان وما لم تشأ الدارين قطعا عدما أهدتك اليوم على ترك جميع ما عنه قد نهيتني مع المبيع اصرف جميع ما نهيت عنه عني وما قد بعته فصنه هب لي التقى والصدق والوفاء في أبد ولتكفني الأسواء دعوتك اليوم معاهدا ولا حول ولا قوة يا ذا العلا وجسي والذي تركت لي رضا وكف عني عكسه يا ذا القدى امح عيوبي كلها اليوم وكن مكملا سري وجهري بكن وليت مدبرا عن الحرام والكره والمشكل في دوامي اصرف جميعها دواما عني وبك دابا أغنني يا مغني لجل بفضلك دواما بدلا مما لوجهك تركت مسجلا صرفت كلي إليك يا أحد عن الذي تركته يوم الأحد صبرني اللهم عن جملة ما لله ما خرجت ما تركته معمما أبدل لي الدارين خيرا من جميع ما قد تركته بحرمة الشميع بجاي سمني من الرجوع لواحد منها وزد خشوعي رجوت أنك تكف عني جميعها في أبد بالمن يسر لي الزود وكل ما تحب وأبدا سخلي كل ما أهب نبشت في ذا اليوم للإله ما قد نبذته بلا تناي فزت بكون الله لي وكوني له مع المختار خير الكون يا رب صل أبدا وسلما عني على محمد وكرما أزكى صلاة تشمل الآل مع أصحابه وكل من تتبع لكن به وهب لي الكمال وسخ بجائه لي الأمال بجائه حقق لي الإيمان وحقق الإسلام والإحسان أنت إلهي وولي أبدا وهو وسيلتي إليك سرمدا سميتني به فهب لي به جواره كآله وصحبه اكتب له عني صلاة بالسلام ثم لآله وصحبه الكرام أجب جميع دعواتي وليا هب ما وهبت لخيار الأولياء وجهت وجهي إليك يا كريم فسخ إلي ما يفوق ما أرم أنت الذي لا أرتجي سواك فعلمني واكفني عداك ضاق بي الحال وأنت أسني وأنت أمسي دنيا أخرى مع خير الإنس ظن النصارى اليوم بالجوار فليردهم كرما يا باري رثم دواما لي يا جبار فأنت جاري والنعم الجار رثم دواما لي في البحر وفي البر يا جبار بالهادي الوفي اجلهم لي ذوي انقيادي في البر والبحر على تمادي آمين يا ذا العرش يا خير مجيب دعوة مضطر دعاك يا خريب وجه لي اللهم فوق ما أريد في البر والبحر وجن من المريض حتى أكون خير عبد وخديم لك لديك ذا اختراب يا كريم يسر لي امتصال كل ما أمر به مع اجتناب كل ما حضر نويت كوني ذا امتصال واجتناب بالاستخامة فيسر للكتاب اجل كتابك وما سن الرسول عليه صل بسلام يا جليل لأبدا أغنى عن ابتداعي وبهما جلي باتباعي بك أعوذ من ركوني لسوى سين تحبه كنفس وهوى زف هوايا لرضاك أبدا ونفسي على ذات خير وهدى سخلي ما تحبه وسقني لما تحب سرمدا بالمن اجعل حياتي ذات يمن وسعى وذات بسر وهدى ومنفى وجه لي الخير وكف الضرر عني بجاه المستبع خير الورى له اكتب اليوم صلاة وسلام ثم لآله وصحبه الكرام اكتب له عني صلاة منك وليهب علما وفهما عنك اشرب لي الأزرار في الكتاب وفي الحديث والتز الحجاب كم الإله ظاهري وباطني وبالنبي جر لي بالكوامن إني ضيف جاهل غريب وإنك الفتى هو المجيب لافتح وردني إلى دار السلام وبنفع الناس جميعا يا سلام لك تضرعت وإنني فقير فتغنني يا خير مغن يا قدير ضلي إليك لا إلى غيرك يا ربي فكن لي أبدا وفضني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا استجب لنا ناديتك اليوم وإني موقن بالاستجابة وإني مؤمن صدقت أنك الإله والصمد ولم تلد وليس مولود أحد دعائي يستجب سريعا يا أحد يا مغنيا ليس له كفا أحد خني في الدارين كل ما يضر وفيهما سخلي كل ما يسر وجه لي اللهم كل ما يفيد والتقني جملة ما ليس يفيد اختر لي الخيور كل ساعة والتقني الأذى وهول الساعة وجه جواره وخلبي أبدا إلى الذي تحبه من الهدى اجل جميع ما كتبته وما أكتبه خير هدى معمما وطن فؤادي ولساني في الكتاب وكل أن الخير أجر وثواب لكتب ثوابا في الشراب والطعام وفي صيامي وخيامي والمنام اجل فطوري كصيام واجعلي نومي وفكرتي كالتنفلي اجل جميع ما يكون صادرا مني رضاك باطنا وظاهرا كملت يوم السبت في البحور قصيدة فيها مهور الحور هذه قصيدة بها جاللت أهل الكتاب وبها قاتلت مبتغيا بها رضا المولى فإنه سبحانه بأولى أجاهد الكفار بالآيات وبالأحاديث بلا التفات لدى شديد البطش وهو المنتقم أقارب تلدخ كل مترم من لم يتب لله يا نصارى مصلصا فسيلاخي النار توبوا له بقل هو الله أحد لآخر السورة من ذاك العدد توبوا له بدينه الإسلامي دين النبي المصطفى الإمامي خذ انتهى بحمد الجلالي نظمي مصليا على الكمالي وسيلتي لمالكي وجنتي محمد خير البرايا جنتي نبينا صلى وسلم الإله عليه بالآل وكل من تلاه
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زكي فؤادي ولتسكن جسدي على رضاك يا مزيل المفسد أنر تفكري والزحزح حسدي لغج نحوي واحمني عن حسدي لك جوارحي معا وخلدي يا خير منزل حباب بلدي كل يتهدي وكفها أزددي يا باسطا لكتبي ومددي هديتي منك ومن محمد سيدنا مغنية عن كمدي درجة الماحي محت ترددي وجاهدي جرد بلا تخدد يشكر كل رافع مؤيد على الكتاب والنبي الجيد إن الكتاب والرسول الصمد قد رفع كل بغير عمد ليريك الفؤاد المهتدي ولسواي الساق كل معتد للمنتقى وجهت قلبي ويدي بخدمتي ولي حباب الأفيد أجابني السميع نعم الصمد في رمضان بالنبي محمد هدى فؤاد الله صانت جسدي قايضه وأزال مفسدي وجهت كلي إلى الكريم وقادني بالبشر والتكريم لو تلاوتي مع لعيالي بلا تغرر ولا اهتيال يقود الأجور في الليالي وفي نهاره بلا اعتيال قاد إلي بركات والسلم يمن المباح لجنابي فانسلب وجهني في الحركات والسكون كرمه وانقاد لي كن فيكون لوجه الكريم أبقى ذاتي بقية وفي الرضا لذاتي وجه العظم في عاداتي وبيباها جملة السادات أطلب وأكتب لوجهه كما أرضيه بنباح نعمة حكما ديني حب الله ما حب الرسول عادتي سماه ما كل الرسول ربط إبحا لا يزال عجبا تبتني فيه جميع النجبا سبحان من له عبادتي بما قلي قاد حلا وكفى الضر بما أسيم باق نافع كريم على النبي البشير للتكريم ونصيحته وراء لغيرنا بغير قصد لي وطاب ميرنا تفضل الباقي علي بالأمن بغير تخويف وطابت للزمن محمد صلى عليه بالسلام قادر الكتاب أفضل الكلام إما أنك يمطله خير الصلاة ورا مني منه فراقي القلان تفارق الأذى بمن لغيرنا ثق العدا به يطيب ميرنا كلمني من جاد بالصفاء بلا

أطبط باطن حسن الحكمان ثم أجوري منافع البديع ودقد تقبل شكوري ببديع أضيعني من رضيت عنه بغير سحت

تقبل بلا إقالة، وسرعي أخفى بلا مقالة، كلمي تكليم ذي إخفائي، كليتي حما بلا خفائي، خير حياتي بقاء لم يرى، قط لغيري ولغيري لن يران، إلي قاد الله أجرا حسنا، وصار كلي عنده مستحسنا، حفين الباقي عن الأعداء وكل حاسد وكل داء، يكون من الباقي بلا إشمات، وسط مغبوطا بلا شمات، يغني الباقي عن المعادي، مصير عداي مثل عادي، نار تلامي ومدادي والجسد، فشكري باق صانني عمن حسن، أبقى لي المحيط ليس يموت، مستغني عن السلاح بالمميت، هرب إبليس لغيري لم يرى، في جهتي وفي جهاتي لن يرى، الله ربي وخليل الله، حبي ولا إله إلا الله، لا خطابي في جماد الأولى يوم الخميس حجة دليلا، لست بوالد ولست بولد يا رب كل والد وما ولد، أخفيت لي كل كتاب ملكا يا باطنا تجري بأمر الفلكا، هب لي بحق قل هو الله أحد يا واهبا ليس له كفؤا أحد، أجرا كبيرا ليس فوقه الأجور كمن كفاني قبل كل من يجور، علي قد مننت بالكتاب يا من حماني عن العتاب، لجدت بالقرآن والحديث يا واهب التفسير والتحديث، ملكني تمليك من لا يسلب وان قاضي عند عداك الغلب، هبت ذكر بقلبي ويدي يا من هدى بروحك المؤيد، يقين اليقين شكا أبدا ولك قاد الهدى مؤبدا، ثبتني تثبيت واحد قهر العدا وكل منهم قهر، يقود لي حق اليقين منك تماثلني وقد رضيت عنك، جذبت لي مواهب السادات جذبت لي مواهب السباق يا فيصل الأرضين كالتباق، علمتني تعليم من لا يخفى عليش كنت لي بالأخفان، لم يحيط نار الدنيا طيبت يا كريم السنيان، ألت ما قصدني من سوء يا كافي الحسود والمسيء، سالمني كل عدو قد دبر لغير الضر وبظهره دبر، أنلتني ما لا يرى لغيري في أبد فيك بأذن خير، لم ينحي كافر أو فاسق نوم مسك أو ذو حسد عني نعون، أعطاني الله الكتاب والحلال وصارني عن غضب وعن ضلال، ترسي عن الأسوأ في الدارين كوني معصوم.

لست بواج ولست بولد يا مفردا ليس له كف أن أحن أخفيت لي ما لا يرى لغيري من منن ومدد ومير هذه بحق قل هو الله أحد كونك لي يا خير مغن ملتحن أبقيتني.

أتقنتني ملكني أتو كتابي أعتني ذقت كراما ولطفا رفعان وزيت ولي قدت النفعان ملكي إضاء شكرا قادا كما الجنان رافع فانقادان حلبت لي بركة قد نفعت كليتي وكل سوء دفعت كان قاضي التسبيت والرباح يسر دفع قاد للمباح ثبوت كوني باقيا لا يخفى وللجنان كنت لي بالأخفى ينقاد لي في الليل والنهار كما سرني معارض

الحور أيست من الخب ذا الدحور علمتني بأنك الباقي القديم وقتي منك اختصاصا ليدوم لك الوجود قبل كل شيء كمن حباني بالمنى زافين أنت شكورك بذكرك وماك لما اخترت ورثت الأقوام سعادتي قبل وجود الخلق ثبتها وكنت لي بالطلق سعادتي قبل وجود الخلق ثبتها وكنت لي بطلق كني قلت ما أكون ذا اختصاص لي ولا يحول عمري قصاص ليتقود الجنان الغرضان ولسوى ذاتي.

ترسي عن الكفور والكفران كونك لي بالجود في جيراني عباد ربي نعم جاري الله حس ولا إله إلا الله لله توحيدي بلا إشراك وقاضي الجنان زائد غاك هو الذي له الوجود والقدم ما البقى مخالفا لذي عدم محمد صلى عليه بالسلام رسوله الذي له قاد الكلام دين الإله ربنا الإسلام دين لغيره انتحى ملام إن كتاب ربنا الكتاب وفيه قال ذلك الكتاب رسول أحمد خير رسل قال الجميع الصلوات المرسل الأولياء والعلماء العاملون ما أن خيار عند رب العالمين لكل مؤمن وكل مسلم وكل محسن خيور الأعلم سقط

العبادات فروا لك الطاعات والعادات ملكت الجنات ذا إدراك عظمت كل من الإشراك يا ابن لي لنا دار السلام وعلي شكر يزحزح الظلام هو الذي لا يخلف الميعادان ابن أبغي الخلق والمعادان مكنني موسعا في البحر من بعد ما ضيق أهل الدحر أدعته المجيب والقريب وإني وقت الدعاء يا غريب أجابني في غيره فلي يجيب في فإنه القريب والمجيب أنت من المعيد مكسي زمنا كل وطن ويسوق للمنى الله ربي هو السلام الواسع المكرم.

سلام ذي الجلال والإكرام كلي وسلمني من الحرام ليكن بجود أبدا وكرم بحرمة المشفع المحترم أكرم من قدمه ذو القدم وخير من خدمه ذو خدم محمد بغيت كل راجي كن به ربك بالاستدراج لا إعادتي ما لعبادا وكل من نازعني أبادا لا خطابي كل شهر وسنة وما يكي لا تعطيه من سنة ملك الكتاب والحلال قفيتني الغضب والضلال أعطني ما قلب أنسى كل ما ولا لدى الغربة بيعت الظلمان لقد تبين الأداء كل الخمور أظن لمن غلبني كل أمير مدني القهار ما أغناني عن المدافع أضى جناني صان جنابي عن الكفور والفسق والشرك مع النفور أذب عني مبيعاتي معا ويجب أعداه قمعا لمن حبيعي فسخ أو إقالة كين عداي زين المقالا لبعته بيقه ربحا يفوق وكان الله خليفة الرفيق أسماء ما بعت من الضمائر لوسط من المقيت الكمائر لقد ربي الجنان الثمني وانقضي بتنقضاء والزمن رفعني حب الإله والرسول وانقضي بالانتهاء خير رسول أبقى أي الله لوجه الله والرسول وكتاب الله أبقاني الله لوجه الله وللرسول وكتاب الله فمن حذاتي عناء أو قدر والله لي صف القضاء والقدر أدى مكاره لذاتي النحت منائه عداي عني زحزحا أكرمني الله بكومي وعان كتبه وقلب مني وعان لم يحني شك ولا غفورك ولا سينح بدري الأفور ما يكون نفسي وهوى بالله أيسبني القدة ذو الملاهين أو من دناي ما يعوقك أنا بلا حين البرايا عيقون أكرمني الله بكوني عبدا ولي ما اختاره لي أبدان ألا فكوني خليلا حبا وهو جارا مكرما محبا أدى الفتون والبلايا والبحور لغير عمري وكفاني ذا الدحور أقوى الأجر بلا ميزان يمن له عند عدا ميزاني لا تحي إلى حياتي حساب بل عمري لوجه ربي احتسان أضليلي عدايك وجهت من المكاره لهم ثم بهد طهرني القدوس في الدارين من كل ما يفضي إلى العارين هذه العادات.

على رسل يصف البلدا قطب سارات تدوم أبدا لشافع الكون خديمه بدا ذا قلام يخط حمدا ألا ألاقي أذى أو كمدا.

لإشارات لدى من عبدا. كتب أحمد لساني سددا ونور القلب والزحزح حددا. لآخر ذكر أيدا بإلهي النبي الجيدا. نبينا مولده مد الندى لنا بأمن وكفاك من فندى. كرم مولد من لم يولدا نظيره وأبدا لن يولدا. محى العنا والأذى والكمدا مولد أفضل البرايا أحمدا. إلى إله الله قد أوصلتك الحمد والشكر لدن وصلت. صمدنا ليس له كفءا احد واحمد المختار ليس من جحل. حمد ربي على محمد مذ قادني محمد للصمد. احمدنا المختار نور الرسل قال جميع الصلوات المرسل. بالله والرسول والكتاب وصلت لله بلا عتاب. أرسلك الحكيم الصمد وقاده إلى يدي محمد. لم يقل بي شك أو

الآن نزع الواحد ما لا أذكرك لأحد عود إني أشكر ناجاني القدوس في عقائدك وفعل والقول ونعم قائدين هدية بقي لي زحزاد كغير عدا وربحا منحا تفيق ربي الذي وصلت لو هداني ومن فصلت أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا الحمد لله الذي لي أنجزاك وعودوا فيما كتبت رجزان رجزي وعد الكريم الأكرم فالمذهب الفتن.

في قبول ذا الأعدائك وقضي منهم بمحو الداء قتله بقلمي مع المداد وجاد لي في كل شيء بوداد دل لي الباقي على محمدي وقادر الماحي لرب الصمد نفع عبايا جالبا هدايا لي أمن فنما هدايا أشكر بفيضه والفيض.

الكتاب، إن كتابتي لدى أهل الكتاب، قد زحزح لغير محوي العتال، وجهني التأييد ذي الحيزوم وقت المقاتلة باللزوم، علمني من لوحه والقلم من سامني عن الشقاء والألم، دفع عن بطن الأبرار كلا سواي ما نحى الأشرار، فيتربي بهم قبل السفر وسسه لغير الضر من كفر، أسمعه مع ذوات طردت وغير ذري العدا فانطردت، رسول أحمد صلى الله

بسر مغن لم يزل إلها بك الضمائر وما والاها بالسر مغن لم يزل إلها نبذت ما لم يضل الخبير الواسع العليم والكبير أكرمني بثمني من باعك أنا في العلم أطال الباعان حلت مع طريم وجهي الكريم وقادري مخجل ما كنت أرون قادري اللوح وقادري القلم.

النار إلى سواء يوجه الأسواء أبغي قد قاد ذي ارتواء نفعني إما أبا حني ولم إنه إلي مرض ولا ألم قضي الأغراض والرضا أبيد جنات محافظا يا ناح من أحبوني محد قلوا من لي أجابوا أصريحا وصغي كرم باق النافع بلا انتهى ما جزاء الرافع جزاء من ليس له الشريك قلي قاد ما ليس له فروق دعاني الكرم لارتجاس يزكي من وعى

إكرام ذي الجلال والإكرام إذ يقاد جملة المرامي محل جميل ما به الجلال قبل أتى وانقاد للحلال ألوف من لي لا يوجه الحساب زبت عندي وحياتي احتسان وجهني بلا حساب للحلال خل كتابتي

الطيب والسنح لجهاتي الكرون نوال غير جهتي عداياك من يقود بالصفا هدايا أمن الباقي بالاستدراج وغير

قلب بارك لي في جملة العادات بركة تعلو من السادات نفعني ولي كان بالرباح وقادر الخير.

حتوم قدم عليم يوتني في نجعها يو العلوم قال صج العليم كتبا بقي عليك وقال لكتبان قال صرح لي ألف بلام فرض فالله منك قبلان أسره وجه الأسواء إلى سوانا زيده ارتواء أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا الحمد لله على الخميس المذهب الشكوك والدموس ناية رب الخالق النفوس ثم صليا على النبي النفيس قلبي توجه إلى القدوس بالذكر والشكر وبالتقديس دعوت وحد إلى هذا القاموس للمصطفى وحرمة الناموس وقاية تنجي من التفليس والبحر والمكر ومن إبليس جئت بالشكر بالتجنيس وكالكلي نقات من التدنيس دعوت فجاد بالتنفيس وهجر الأعضاء بالطفوس لا يتعدي ذوي الطموس المتوجهين للرموس يا ذوي الجاسوس على ذوي البحوث كالجاسوس المفسدين حسدا كالسوس من لك الملك في الخميس ولا يسخر ذوي الخميس أكرم الأكرم بالشموس طيب الأسد في العموس وقع بهذا البر للرؤوس كل أن والمصطفى رئيس عليها شكر الملك القدوس على نصور منزل قدوس دعا قدامي إلى الطروس جهاد كل جاحد شريس نصري عزة أهل العيس لكل حاب محسن برعيس أحضني ربي من التلبيس وراضني كل غب خبوس أضني طغى كالدردبيس كنيع كل راشد دعبوس لكل مؤمن تقن ربيس وميد كل مجرم ضبيس بالمصطفى المقدم البرغيس المنذر المبشر المرغوس كنبينا شفيعنا الأنيس والآل والصحب ذوي التأنيس أدارني الله من المجوس والكتب وذوي التنجيس حمدوا حمدا على مقيس على فراق ذوي الناقوس قلت أيام ازدرت أنوسي هوست بالقاموس في القاموس قلني ربي من التفليس ثم

بالعالم المعلم الغياب هذه الخيرات وانصرفت هذه فضله ومن حرفت لو قيدي وقولي والفعال وخلقي وليجود بانفعال واجهني جماله والفضل ثم نحني عيداه عدل إلى سوى نحي مالك كل من تلقي ولا يغرني الزمن إلي ينحو ما يزيد علمات وعملا وأدبا لا ظلمان كوجه كريم قادر الخيور ويطيب الممر والديور يزع ذاس العظيم والجزام كي ورى لي قاد وعدا أنجزان نجز لي وعد المكرم الكريم كي سكن بالجنان لا أروم لا يتموق مغني تعالى عن منام ويقتي طيب لي مع المنام هو الإله لا إله غيره وجاءني في

كذاك وحدانية وأوجبان لهذا بحمة الوجود والقدم ألا أرى شيئا يوديك للندم قيسنا وسط بقائي يا صاحب القدم والبقاء ليجعلت الأكل كالصيام قياس المخالفة والقيام قلت إلي ما إليه الغر فروا بكد أنت فرد بر وجبت القدرة والإرادة لواحد يفعل ما أراد العلم والحياة والسلام.

يريد وهو العالم والحي واسمع منه العالم من لا يزال الحي والبصيرا هو تكلم هدى بصيرا أجيت عنه وعن المشفع كل عليه بسلام الأنفع ألا له الخلق والأمر الحمد لله لينفتع طلب خيوره من له فتع له شكوري وأدام للفرح قل الأمين كف الضر وقرح أشكر ربي بعد حمدي والشرع هذي بعلم لدني فانشرع لا خطابي والأمير قد طرع كنا أخرى ذا عذاب وترع خذي فلاحا وجوار من فلع يا من هداني سرورا للملع كلا سواء ذو المضرة الجنع وليتقود ذا أمان لمنع للوجه الكريم يا من قد بتح لك الأمير بالغلاظ فانبطح قل المكاره وما يدعو الترح قل الأمير ثمدا يا من جرح لوجه الكريم خلد البجع إلى الجنان لي خديما قد رجع قدمت أفضل الوراق يا من جزع خدمه لي بأمن قد جزع ويثير خديمي أنفع الربح فمن كفى ذاك الأمير والذبح أبقيت الخديم باقيا ركع عليك والأمين جبريل لك لا تريه من أم ضرا أو مجع كان به بقات أمره نجح منعته يا خير معت قد منح يا من كفه من قلى أو ارتنع هذي عنك وله قد انفتح فبقولك بإمساح فتح والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه وجهت كل ذي الودود الصمد ذا خدمة للمصطفى محمد الحمد والشكر معا لله على النبي ولد عبد الله لله بالذكر الحكيم انقلب مع النبي ولد عبد المطلب بدد شمل عدو غاشم ابي بجاه المصطفى بن هاشم هذا ربيك من نوال قد اناف بالمنتقى المختار من عبد مناف راي استجاب بالمخفي طبيب المختار من قصي اسدنا المنى من استراب ولا اغوين بالنبي ابن كلان ايد بخير واكفني مضرا ابي بجاه المتبع ابن مرا طيب فؤادي بروض الصعب لابدا بالمنتقى ابن كعب يا الله يا ذا العرش والكرسي صل بتسليم على اللؤي يا رب استقلي جملة المطالب كل حساب بالنبي ابن غالب بدي وسخر لي كل الشهر وكل يوم بالنبي ابن فهري يا خير ناصر وخير مالك انصر املك بابن مالك خبيئتي وعزتي ونظري كونك لي فليكن بالنظر ذو العدا وليهب جنانا للمصطفى المختار من كنانا لي ما به انير خيما وغيرها بمن اضاء خزيما لي جنابي من جوار مشركا ومشرك بالمصطفى بن مديكا باقي اللهم في قياسي كمن جعلته ضياء الياسي انصر جنابي عند السير وحضر ولك قربني بجاه ابن مضر تفضل عليك ربي ان ازار يكن في خير وراء نور النزار هديتني يا خير هاد قد وعد ان يسير وعد بافضل معد واعطي فضل الى الجنان يرفع كلي بالنبي العدنان بركه الصديق والفاروق جامعه المجموع والمفروق اكمل رب العرش اذا النورين واجد السبطين في الدارين ابا صحابه النبي الاتقياء عليهم رضوان مجد الاشقياء نفى العين من له حيسوم مع العدا فجندهم مهزوم رفع اهل بدر الاسلام.

الأمان وزحزح الفجار والظلامان بعد ما يسوء الخناس وصر من له أنا خناس بعد التوحيد والفقه معا فسوف بمن عدانا قمعان هديت الله الودود صمدي أبقت حياتي بالنبي محمد وصل المولد ليلة يبي كرامتي وصانني عن ريبي لأني مولد عام لسسي قل من تعاطن في أكسس إلى سواء مال كل متعب فيث المحد جميع التعبين كما إله وجه مجد

النبي البركان كالمشركين كالنفاء والمشركان كالأسوالات مالا كل كما قد أكس لدي الكل تلاوتي زحزحة المبارزان كلا يرى إلى جهاتي بارزان هب لي غيره لم يولد وليس من ولد أطاب مولدي بركة مولدي قد ظهرت في نفسي ومن قلى لي قهرا بينت الأعضاء نصحي قبل أن يقوم به مبارسي أن وجوه من لم يقبل النصيحة قسوة بالذل والفضيحة نفعي من ولد ليلتي بي ما محى مكاره وريبي فقد سواي بخطاب الباقي كل نهاية بعمر باقي هو ربي إلي سلبت ولي بلا تغرر قد جذبت ويكفض ربنا الباقي الوليم في رمضان وربيع الأول ملك

لم يهب لأحد بشتن بغير رهب فضل باقي علي بالكتاب بشتن كليتي بلا عتاب كتابة العرش والكرسي والحمى قدمه القدسي باب خط الله كل مرسل قال جميع الصلوات المرسل هاني الله بعمر باقي وتباقي خطاب الباقي وجود ذي الجلال والإكرام أوجدني وقادني مرامي كونني مزحزح الشيطان بركة صفت بها أوطاني نفعني بغير ضد للجنان يا ربي وطيب الجنان مقبلي ووليك واللطيف نوى عادي لغيري يتطور نوى لغيري كل من عاداني هيئة المغني الذي هداني إلى سوى مقتلي والداري والعدات وما حد أكداري لسان ذكري واللسان الشكري هذا مفاسدي بغير مكري ذكر إلهي بالنبي المنتقان حجا بيني وبين المتقان إلي قال ذكره الحكيم من طيب للنفس وطيب الزمن كن فيكون قول ذي العرش المجيد يسعد الصعب وقاد لي بجود لمعنا رحمنا ذو الخلق كرمني وقادني بالطلق يقود من ليس له الشريك قيمنا ليست بها فروق نزع للرحمن والرحيم ما اختار لي وانقاد لي الترحيم نبينا رسولنا محمد نزع لي ما اختاره للصمد يزع عني من له سير انتهى تاتوا عليه من غير انتهاء يا تستمع من بعد الصراط علي في الآل وكل من تلان يقودني إلى الجنان الكوني فرحة من جعلت نور الكون إن قلامي ومدادي عند لمن لسعي الصحب صد الجندك لمن عشتك أو لغن أو كذب قبل ولا أساس أو تزبزب ملقي نفسي ما هوايا أمل استجاب لي دعوايا حب الإله ورسول العربي طلب لي النور اللسان العربي سلب لي النحو مع

الرحيم يقودني من جل عن مزارك خلق زين غاب عن أمزالي رحيبي الجلال الأكرم ترغي السداوة صانع حرمي نفل يذبح له كالبر غمط الخلق غير الضر علمني العليم والخبير ما غاب عن الأمثال عبدا كرما علمني العليم

خلاني الجليل عام جيسسي حلاني الجميل عام جمسسك أبلغ غيظري ذو الضلال وقادني له وقادني حلال واجهني بجوده والكرم وكان لي مؤمنا لحرمي عدت مع الكتاب كليك ولست ذا حمق ولا بكل مد لي الزكاة والتمهرا حفظه وقاد لي التطهرا أعني فلن عليه أشكر كم لساني وفؤادي أذكر أثني الكتاب من لدن بغ قديم قد رضيت عنه أشكره بذكره الحكيم وقاد لي التقديم كالتحكيم أسير مع الصلاة على قيت له بأرباب العلان يا رب صل وسلم سرمدا على وسيتي إليك أحمدا نبيك الذي به وصلت إليك يا باقي ومن فصلت أحمد بن المختار خير الناس كما صارني بك عن الخناس كن به وبالكتاب والأمين وسق به إلى سوايك من يمين مدلو ولجميع الرسل أبقى سلامي الكريم المرسل بارك يا اللهم حيث كنت في عمري يا من له سكنت قد إليك قود حب واحترام يا من حماني عن قبيح وحرام قدني إليك قود حب واحترام يا من حماني عن قبيح وحرام وأيتك اللهم يوم الجمعة ما أدي جودكم قد جمعا واجتك اللهم بالشكور يا خير معت نافع شكور واجتك اللهم بالشكور يا خير معت نافع شكور هل الكتاب اختصاصا يا جميل قلني عن الكتاب لا أمين ترك خير ذكري جل الناس وتغذي باطل القناس إني لا أترك ذكر ربي لوجه الكريم ووحبين قلني لك بالكتاب

لقي القرآن باق أنزلا وقديم القراء والنزل عتفل المنزل بالقرآن وكان بعيد الظمآن كفاني المستهزئين الله بمصطفاه أو بمن والاه رمى قائدي وقولي والعمل من قضي بذكري مخجل الأمل من علي الله رب العالمين ذكره مع الأمين والأمين خبق وجهتي الكتابان وقد قفيتني

ويهدي ربي الكريم الأكرم وقاضي إلى الجنان الكرم. أخلوا في الليل وفي النهار لوجما قد زعزح لوجما زعزح زنتهار. أخلوا في الليل وفي النهار لوجما زعزح زنتهار. ملك الكتاب بقى

كتبوا لي حياتي حفظان هو لغير عمري أعداء وكلما يسوءني ودان يعصرني الباقي بلا انتهاء وسفري إليه ذو انتهاء لو تخذك رب النافع وانقاذ البقاء مع المنافع إن كتاب

هبات اللي كان بالكتاب عرض الإساء والمتاب أتاب علي توبة قد غسلت بسبب ذاته فانغسلت لاقيت قد ذك حزت دعما بكوني لي فزت قرب الباقي بغير الطرد لا ولي قعد منا بالسرد رفع لك وقت لي خفضا بغير في أبدا فانخفضا أجابني العلي والسميع يا من نصير من له الجنون أتربي بذكره الحكيم وقادري ما غاب عن كل حكيم عيت عن كتاب ربي وكتاب أبي غاد عن حياتي لا عتاب بلكت القرآن ليست تسلبون أنعمي وشكر ربي أطلبون بارك لي من قادر الكتاب في عمري وزحزح العتاب بارك لي من قادر الكتاب في عمري وزحزح العتاب كتاب لي رحمة عن الأعداء وكل عصيان وكل الدائم الله رب العالمين قادا لكتابه فلا انتقادا لولي الكريم أحييت الكتاب

0: الجلال ولبي ربي الطيب الجلال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أنشحت يوم الأربعاء في البهور قصيدة مثل رماه في النهور، لله رب العالمين الحمد، لمن مها أن يقطع والعمد، لو خطابي وسط الفجار فجاري، وفيضه بكل لصدري جاري، أبلي دواما ربي أن لا أشرك بك الليادة وكفني من أشرك، علمتني ربي بأنك الأحد، وصمد المهني الذي لك التهد، لا شك في خناك ربي حن ولد، ووالد وحن سماج وبلد، وفين لقوم صلصوك يا أحد، يا سنتقام ماله كفان أحد، مد حياتي يا خدي من ذي الحسن، جاد الحسين بن علي والحسن، أكرم كل والد وما ولد، وخير من ولد في خير بلد، نبيك المولد الهدى محمد، صلي عليه ولتسلم سمري، قلت مصليا عليه بالسلام، في آله وصحبه الجار السلام، وجه سلامك بلا انتهاء، ربي إلى المقتارس البهاء، له بآله وصحبه اكتبي، خير سلامك ولسكر كتبي، وجهت لي يا ربي في الخميس، ما أخجل الأمير في الخميس، كفيتني هدى بأهل بدري، فليكن بهم وأهل خدري، يا الله صلي بسلامنا بدا، على أجل كل عبدنا بدا، له بآله وصحبه البهور، أغرب سلامك ورد لسدهور، لله كلي وهو الله الأحد، أسمد المخني لمن له التحد، أزب أن جناب من لم يلدي، سبحانه ولم يكن بولدي، تبت له ولي روض من جهد، خطان ولم يكن له كفان أحد، جاءت في البحر لسين سلسو، ومن تصندخ ومن تلسلسو، أن انتفوا مهن بأهل بدري، وبهم الحفيظ يهلي خدري، لهم من الله أروم سرمدا، أكبر رضوان بجاه أحمدا، وسيلتي لمالكي وجنتي عن المحاسي والحساب جنتي أسقى صلاة الله بتسليمي عليه بالآل سوي الهلوم داخل ميوم دالي للسكور ما خاد للباخي المقدم السكور ألا يمن الله بالصفائي مسخنيا به أن السفائي إلا يخاد من له كليتي أجوره في عملي ونيتي أعاني الله له بالمصطفى صلى عليه سرمة كما اصطفى أسقى صلاة بالسلام يصلحهم كل بها بكن فقد فاح لهم للمصطفى اكتب الصلاة بالسلام في آله محسها بيا سلام ربي بجاهه هداية ساخرين لي جميعا ولي الخير خيرين سلم جنابي والترد هدايا لي به وسد به هدايا وجه رجال بدر الأبرارين لنصرة على الهدى الأسرارين لك تواجهت بهم خريبا ولم تصلي أمالك خريبا بكونك الحزيز والمنتقما أعزتني ولي يكون منتقما يا من له الإباد والأفعال يا الله يا خادر يا فعال ناجاك عبدك خديم عبدك ويبتغي بجائه ما هندك كون له بجائه فخلمنا وانصر جنابه بكل الأمنا مد حياته بما فديته وخر له بالحيث قد صفيته مد حياته بما فديته وخر له بالحيث قد صفيته كفيته جملة ما لا ترضى وصرت قائدا له ما يرضى دهاك موقنا بأنك الكريم ويرتجي له فالذي منك يروم أنك ردي وقدم الجهاد وخيره فحب له اجتهادا يقر له أهداه جميعا يا خير حد لم يصل سميعا آتيته فضل عظيما منك فزده علما ما فهم أنك بارك له في نفسه وأهله ونسله بعد انتفاء جهله أنه نفيت الجهل والأحداء بأهل بدر ونفيت الضاء ضيف قراد عنك في البهور وفاس فيها بمهور الهور كفيته فيها بلا إخراج من طلب البلاد بالسدراج من طلب الملك بسلم الناس وببراس الله رب الناس باهو جنان الخلد بالنيران وسروا الآثام بالخفران أن الصراط المستقيم دلوا وخيرهم من الوراء دلوا بسد عن سبيل الله وبمقابلة أهل الله أتراهم اللهين أين الأسخياء فبارس اللمين أين الأبقياء قد طلبوا ملك البلاد وطخوا وأكثروا فيها الفساد وبخوا داءهم اللهين إبليس الرجيم إلى براس أهل بدر النجوم يقودهم بكيده الأسيم إلى مبارسة التعصيم أمين وبكم وكبارهم شخار وفي مبارستهم لهم سخار لهم أصاب بهد مقت قد كبر ويسمون ويولون الدبر من بارس المقتدر المنتقما مات ذليلا ويلاخي نقما الله جل أحد اللهم أصمد الذي هو الإله لم يكن مولودا وليس والدا وملكه جل يدوم خالدا له كتابي ويروض من جهد لي ولم يكن له كفان أحد أبلي يا وهاب الكونين أدافع ما أختار من نيم اكتبني اللهم في المجاهدين حقيقه الجهاد والمؤايد لك توجهت بس القصيده فانك جلاقدا مفيدا لك جعلتها وديهه الى خير الجنان راجيا منك الالام ضببت حنك وحن المختارين بها وان اصابه الاصارين يا الله يا احد يا خير الصمد يا رافع السماء من خير حمد نصف مكاتبي من الخيوب وجل فؤادي عيبه الخيوب يا عالم الخيب مع الشهاده جد لي بالهلوم والسعاده تفضل علي بالتمليك يا خير مقن مالك مليك سغلي مناسل عدائي في الجنان بلا حساب ولت طيب الجنان لوجهك الكريم قلت في اللهام فزاهدا مجاهدا بلا فهم لهم خطابي عندهم في البهر وهم سوى سخاوه ودهر لله في القفران توبوا تائهين من التسلل جميعا قاشهين ويل لكم ان لم تكونوا تائبين للواحد القهار جل آهب نبهكم قبل ببعث موسى اهل الكتاب وببعث عيسى مبصرا باسم المسيح يا احمد وكلهم عبد رسول محمد نبست اليهود والنصارى من دينهم عين الضلال سارا كتاب موسى وكتاب عيسى وذكر حس المنهلين العصام محمد صلى عليه وعلى جميع رسله بتسليم على لكم خطابي أيها النصارى كونوا لخير مرسل أنصارا ويل لكم إن لم تتوبوا للجليل بهو بأبده أبي به الخليل أفضل لمن مرى ومن يأتي ومن أدر مطلقا من أهل السمن ساك الذي يقول لي مولايا به مرادي وكف البلايا أصله له الصلاة والسلام في كل موضع وفي دار السلام فجاءني الأكرم في جمادى ببابه أذكره حمادا ليسر الأهدى وسط ومرخمين فإنه على الهدى كالنقم يضب عن جنابه الأليم وعن جناب المصطفى النبي إجابهم صرفهم للخمر وللزنا والكل أدنى خمر سببت عن حضرته المقدسة سوي السخاء والأنفس المنجسة رددتهم بالبيد والأرماهم والكل سر الإسرار والإتماهم إن الذين أسرقوا وجاهدوا وفي الكتاب ذي الجلال الأحد لهم أصاب لا يكون سنسرام في أبد ولا ينالون المرام ذل وويل للذين كفروا وكسبوا وجاهدوا ونفروا يقودهم قضا إلى النيران ملائك العذاب بالخسران نياتهم سد عن السبيل مع البراسي لسوي الخبول يقابلون كل من قد وهدى والكل منهم في الكتاب الهدى حبوا أدل ربهم أحمالهم وديه في باطل أموالهم اتبعوا الباطل والسيطان وبالمهاسي حمروا الأوطان لهم لدى حد الحل المنتقم ما لا يسأل سرمدا من نقم فجورهم قدرهم للخمر وللزنا وترك كل أمر ويل لهم ويل لهم قدار دا قصف النقاب يوم السلاسل والطلاسم الرقاب نفوسهم نجسة فسدوا عن السبيل والتخوى والتدوا عن الصراط المستقيم مالهم وللأباطل وراء مالهم نبهتهم ولي لم يلتفتوا إرئيس بل للهين التفتوا يتبعوا اللهين والأهواء ولا سمى ما يورس الأسواء مسواهم وإن لم يتوبوا هاجلا نيران عدل خادر وهاجلا رام انخفاض ديننا الإسلامي بالكيد والإخراج والكلام هم الذين كرهوا ما أنزل اللهم اهد الفضليين أن السلام إذا لقيتم الذين كفروا وكسبوا وجحدوا ونفروا ناوين ستر الدين بالنقاب فأهملوا السيوف في الرقاب توجهوا لوجه ذي الجلال يا أهل بدر لسوي الضلال صلى على رئيسكم بكم مهام ربي ولي بكم هداه خمام يا رب صل بسلامك على سيدنا محمد باب العلا بآله وصحبه وانصرني بأهل بدر وبهم بصرني هم الذين جاهدوا أهل الخليب وليكن بهم ولين القلوب من عليهم برداء يجري بلا نهاية وكسر أجري فديتني بجائهم وفصوم بخير عيس وأولاك أصوم تفضلا علي بالسيارة لجوت بالحسنى عدم سيارة نفيت أهدائي مع الفتون قتل لي أسرعك المتون تفضلا علي بالتبهر يا خير مهتن بسكور يا هريم اجل فؤادي مدينة هلوم نافية أنت الخدير والحليم وجه لي الفيض بلا نسيان ونجني من جملة الهزيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على ردائه أهيم صل صلاة بسلام تسرهم صدي به على الذي يفرهم يا من له الخيوب والشهادة صل على وسيلة السعادة بآله وذنبه وصفيا اليوم قصفا خدير مكليا أبلي بأهل بدر الكرام وارتضى عنهم أفضل المرام من بجاههم علي اليوم بما يسود لسواي اللوم اليوم من ندهر بتصرف في سر والجهل وسر وعرف ذلك ليس بحسيس صعبي عليك يا ربي فأهل كهبي اجعل حلال طلع الأهالي خدمي بهرمة المختار يا صلق دمي بكونك الله القني والأهد وصمد المخني من لك التهد اكتب لي دهر الصفا الخليلي يا من تعالى عن اب وولد لينتقم في ابد ممن جهد يا مالكا ليس له كفا احد يا الله يا رحمن يا رحيم يا سكور صلير على من سمي محمدا وعلى اله وصحبه الهزام واذكر بجائه الأزيم سنسام وحط ربي الذي له الامور باسه الابيات في بيت الامير الاول الاخر ربنا الكريم وظاهر الباطن مهدي ما اروم وجب لله الوجود والخدم من يعتقد ذلك لا يلقى الندم وجوده ليس له ابتداء من يعتقده يلقاه ابتداء وجوده ليس له انقداء من يعتقده يسره الخداء ووجب البقاء والمخالفة لمن كفاني مخرجا خرقالفا ووجب القيام للمنان الموسى للمؤمن للجنان ووجب الوحدة من لي كان وطيب الوطن والمكان قد وجب الوحدة ذو الجلال في ذي الثلاثة بلا إدلال في الساعة والأفعال والأوصاف من يعتقد سيسقه بساف ووجبت له تعالى القدرة مع الإرادة وعبد بدر فكل ما أراده القدير فبالوقوه لم ترى جدير من سره الصفا بلا إقدار فليك لايسا بسل الأقدار من سره الأمن بلا تخويف فليك منقادا بلا تصريف من سره أن لا يلاقي الضرر فلا يحب من يساخ للشرر ووجب الهن له تعالى وللكرام يهب فعالا ووجبت حياة باخ يبقي من صاب لا إماتة تاسبق كهوره والعرس والكرسي سبحان باخ باتن جلي فكل ما علمه الخبير فارقه السنون والتدبير فكل من أبقاه باقي مهيم فأبدا خير حياة يهيم ووجب السمه لهاد سمهام تدره مري قتل تمهام ووجب البصر للبصير الأحد المكرم النسير ووجب الكلام للمنصل سكرا حكيما لا يسال النصلي ووجب الإيقان بالوجود لمن له إن الهدى سجودي سبحان من بجوده والكرم من يتقبل ما حتى كرم من ساق في كون الإله أولى بالحمد وسكر بنهم المولى فخره الضلال والإضلال فلله الأمد والجلال فلله الأمد والجلال لبان وهدي أنس الحاس العسيم أليق بالخدمة بالدر نسيم إلى سواء صحصح المهين كل حدو وانسنا اللهين لا يتوجه إلي سرمرا تراده من لا يسال السمرا من يستحس بالله الوجود من السياتين يفس بجود من مال عنه لسواه طردا عن بابه وسرمدا لن يردا من أما بابه الذي لم يرتجى أكرمه بكل خير يرتجى سبحان من إدراكه تنصر ولا سوى إدراكه تبصر سبحان من إدراكه الممار عن الهدى وأكسه الكمال سبحان من منستر مصلوبا وخاد للراهب والحليبا أصاب جملة الهدى لخيري من للجنان ليصفي ميري داخل مي إلى الكتاب سكور باق قاد لي كتابا على الذي قدمه ظلما خير الصلاة والسلام مني وجه ربي اللهين والهدى إلى سواي لا ألاقي من عدام ألا لي بالمنتقى رب القلوب ورائبا يقود لي مع الحليب إلى سواي كل در وقدر في أبد بإسم من يجري القدر للمنتقى وجهت في عصر السنين ما خاد لي به الألالك الفنون يقود للماهي بإسم المالك مخجل مكسوب وكل سالك الظاهر الباطن وقعت صاهرا لي وباطن خديما باهرا لي يقود لهم عاد وعليم في كل سيح بمدينة العلوم لوجهه الكريم من السلام ما لا يسال أبدا مستطرا هو الذي متى يقول كن يكن وليكمل مرادي بكن أن إنسان المبيه مهدوما لدى خير خبير لي أتاب الخلدى لوجهه استرى سلاسين مهام سلاسة ولي منايج مهام يقود لي إلى الجنان السمني وفي الجنان برضا والأمن بي يقود كل من تحل خام له كما كليتي قد أدلخام صرف الدر لهداه الباقي وخاد لي مواهب الصباقي يصد لي بأنه أحب لي من غيره قطا وصان قبلي رسوله سيدنا محمد أحب لي من كل خلق يهمد ووسيلتي إلى الأحب أبدا خديما أي قل هب تسليم من ساق الهدى لخيري على الذي به يصفي ميري أسقى صلاة خادر مقتدر على الذي كوني خديمه دريم أنما سلام خادر مريد على النبي المنتقى الفريد أمت من في رمضان دكسسيم أمنني من درر المصوّسين إصبحته الإداء جميعا سجنوا أنخذ النهوي ولخير ركنوا قد مركونهم لنهوي بانا من قبل سوم جكسس تبيانا خصرف من قبله لخيري بلا انصراف لي وتم سيري على إلهي بقدر عصم سعد الأفيس الخابج المحسم بيني وبينهم بلا تسليط على يسر مدن ولا شروط يسر صاحباي لي عند الأحد بنية قتال كل من جهد الحمد لله سي الأسمان أذكره جل على الإيمان أعبده بدينه الإسلام أقن وبالإحسان استسلام يا رب إني بك استعان فعجل النصرة والإهانة يا رب ينصرني بأهل بدر على نصارى حصروا بالخدر أبلي ما أختار فيهم عاجلا ولتنصهم ميلا لدري عاجلا إني أخاطب الذين نصروا خير الورى إلى الذين حصروا أيا جبهة الصحابة انفروا محبكم حسده من كفروا لكم ردا في نصره فعجلوا فإنه مستبطئ مستعجل له رجاء فلتحقق الرجاء ولتمسوا له جميعا فرجاء ذلك حي على الله القدير وهو تعالى بالإجابة جدير يا أهل بدر سارهوا وكونوا لمن له لربكم ركونوا نصر ربي بكم الإسلام نصرا حسيسا رفح الملام أجبتم الداعي مسرهين إلى المجاهدة خاصعين أدام ربكم عليكم رضا ورحمة منه بحرمة الرضا محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه الله السلام نادركم بجائه ملترا فبادروا لله نهوي ترام وجدت وجهي يوم مولد الرسول بكم لسل الجلال سارع بسول انصرفوا لنصرتي لله على سبيل الجهود والملاهيم قوموا ودافعوا جميعا أني لوجه من فضلكم بالمن إني بكم مستنصر في ديني لوجه من بجائكم يهديني توجهوا بنصرتي لسل الجلال وصنصه أني به سوي الدلال لكم خطابي أيها الرجال فلتنصرف أني بكم أوجال بخايتي كون أساميكم مهين بفضل رب كونه لي مطمئن أيا رجال الله أني دافعهم لوجه من أن يؤمن أن مؤمن يدافعهم انصرفوا إلى الذين قد بخوا وطلبوا ملك البلاد واتقوا لكم ردا أيضا من الله الكريم بسجرهم أني وأجر لا يريم ذبوا مهن أني بلا تأخير لوجه من يمن بالتسخير يا أهل بدر أنتم أحبابي لوجه رب المالك الأرباب نادركم لله في البهور فصارهوا بتعن في النهور يا أهل بدر أنتم الكمات وأنتم الحراس والعمات لا سال رضوان الكريم النافهم على جميعكم بجاه سافهم ويل لمن بارس رب العرسين المالك الملك السديد البرسين نهو إلى إدفاء نور الله بالكفر والحسد والملاهيم كونوا مهن مهي مهينين على مناصرون لوجه من على منهم تعالى رمت كونكم ليام في البر والبحر مهن كالوريام من أمكم لرحبة فيكم سفر ومن تكونوا ناصري هي انتصر ناديركم منتصرا منتصر مستنصرا وارجيم من مالك جل الفتاح المرتجيم إن المجوس والنصارى رقبوا عن الهدى وفي سواه رقبوا ناديتكم مستنصرا وارجي من مالك جل فتاح المرتجي ان المجوس والنصارى رقبوا ان الهدى وفي سواه رقبوا لذاك بارس العليم المنهم وديه احمارهم ونحمام كل يسن انس الجلال ليس بربه من الضلال فجورهم وسكرهم قد بانا قد سيروا عصيانه قربانا اهلتني ربي منهم بسلام وخطني بلا حساب او ملام رث الجميع لي باهل بدر فليكن بهم واهل قدر وجدت وجهي اليك اليوم وارجع ان لا الاخي لوما ليرطى هدايا الذين كفروا واسرقوا وجهدوا ونفروا يقودهم رئيسهم للخمر وللزنا والكل ادنى خمر جاهدتهم لوجهك الكريم بخدمي يا مهدي التكريم دعوتك اللهم ان تهينني على الذي اراد ان يهينني وجه جنودك الي عاجلا وتكفني يا مالك الدجاجلا وفي لقوم صلصوك يا احد والكل منهم لهوى النفس التهت فصنع بكوننا حبيبك بلا سرك ولا ميل فصحيح نقبلا يا واحدا قد جل ان يكونا له صريق حبلي السكونا كفى بنفسك سوي التقيان اني ونجيني من الحسيان محاط ما بيني وبين المجرمين وفقت بيني وبين المسلمين قنيت بالله تعالى سرمدا مصليا على النبي احمد لو اكتب بالصلاه بالسلام في اله وصحبه الاحلام سلمي محاط فصلني بيغفر به وما حلي اني كفري تبت علي يا كفور يا كريم لفر وهب لي فوق ما منك اروم ابلي فراق كل ما نبسم ولي بارك في الذي اخذتم وجدت وجهي مع المختارين واهل بدر لك سستارين اجب دعائي عاجلا وهب لي بهم من كما فككت قبليا انك ka raditu wa hanil mustafahim salli alayhi wa bi al khalqan fahim li har khabula nawri da an sarmadam wa kun waliyyi wa takun li samadam mudda hayati bi akbar ridam wa arqad al hayz murabbiyan ridam wajh li allahum min sal yawmin jumlatan ma ahbabtu duna lawmin ila dukhuli jannatin ma hanabi safihi kulli aqrabin wa ajnabi antal hakimul wasihul karim li sakarumtu min kama arum nabahtani fi kawnika al wahhab abli ila al ahdai wa abdil dal ahdai an uhabam najid ko allahumma sara jaim fadaqdi fi salam li hawjaim antal hafizul manihul muqisum wa bika ya muqisu astaqisum lakamadtu ya mukarrimu yadim bi ahli badrin wa bi khairi sayyidim lakatawassaltu bi ahli badrin wa bihi mujalni rafiha qadrim abli ma asabil ahisabim wa tahmima li kana santisabim min kulli man ahabbani wa baladim wa abadan li rabbi tayyib qaladim anka raditu rabbi sidni hilmam wa hamalan ya man mahata sulmam antal karim la asalu shakiram lak mahata sulma wal manakiram antal karim la asalu shakiram lak mahata sulma wal manakiram lisafihum riya bi khairi afiyam wajal hayati satu yumnin shafiyam murabbiyan bi zahirin wa batinin mulasiman radaka fi mawatinin tafaddalna halay ya mawlaya bilim wa kasri wa habli ayam tafaddalna halay rabbi bin munam ata urafiq al khiyar al ummana qini fi darin kullama yadur wa fihi ma abli kullama yasur yasarta istiqamatan wa rutalim man lam yuwafiqni wa sirri suntalim najitu fika muddatan musalliya ala nabi bi alihi fa kun liya ya rabbana lak dawa man minni alhamdu wa shukru ala zil manni fa qultu hamidan wa sakiran laka wa taji min ka dawa man fadlaka الحمد لله الذي قد قادني من وطني بروضه من كادني وهاب بي ان جمله الاكوان ولي سخر سوي العدوان وجادر منه تعالى بمدد اجوبه استقامه محصدا وقف عني وهو خير من يقف عزنة الاهداء ترا والاكف وجادر فيهم بنصر حسام وهو تعالى خير من احزام اذكره بكلكلي وقلمي وجسدي وقف عني سلمي يا خير من ربى مريدا لا يريد سواك يا فحال كل ما يريد ربيتني فلاك سبر يا بدا يا خير محمود باق عبدا فرقني ترقية الأخيار ونقني من جملة الأخيار جلي بتي السير واكسف الحجوب أني وسيرني فرحة النجوب أبلي ما رجعت يا وهاب يا من له الإياب والصهاب نقلتني من وطني دار السلام فردني لها مهافا يا سلام نقلتني منها لأهل التربية يا خير رب ولأجل ترقية وكمل التربية فرقني وردني لها ومكرك قنين وليهب بجاي أفضل البصر ولي هب بجاه افضل البصر وسيله لك تلاسم البصر وسل بتسليم يا سلام رين عليه بالال وتاويل همريم عبد الخديم ماكسن في توبا وكفاني بها الخطوبا ولي يسق بلا حساب ما اسا في ابد والتقني ما لا اسا
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ويتربي بأسامي الحسنى قواطجي مهما

للمصطفى ولجميع الآل ولصحاب الغر في توالي لك صرفت قالبي وقلبي فلا يسر المنى يا ربي يقبل توسلي بالأسماء وسك عاجلا بها شكائي حبي حوض الخلق في أسمائك وفي صفاتك وفي أفعالك اجعل حياتي كلها في الطاعة وليهب تلازم الجماعة لفر كبائري مع صغائرك واغفر ظواهري مع ضمائري إذا كتبت من عيوب نفسي وامحو ذنوبي وتفك حبسي سقي ما طلبت بالأسامي بحرمة المشفع الإمام محمد عليه الصلاة بالسلام بآله وصحبه على دوام إذا كتبت الدهر من تدبيري والنقد والإبرام والتقدير يعفو الذي مضى من التحير عني وما مضى من التقول اغفر لي اللهم ما تقدم وما تأخر وما بينهما اغفر لي اللهم ما تقدم وما تأخر وما بينهما اغفر لي علمت وحدك في عمد أو في خطأ بعفوك حتى أكون طاهرا من الدنس ويكتب الثواب في كل نفس سقني بالقرآن والحديث إليك واكفني أذى الخبيث ناجيتك اللهم بالتسعين والتسعي يا كريم لي آمينا أمتني يا بر بالدعاء لكي تجود لي بالعطاء فتب فضله بها إذ لم تريد في سوى سوق كريم ما لم أجد أردت أن تسوق لي منايا كلي في الدارين يا مولايا دعوتك اليوم وأنت الأكرم من كل ما يجود يا مكرم وجهت من جبن وجهي لك إلى أماتي بالرسول عبدك هب لي به أن يا ربي أن لا أشرك بك ليادا واحمني بحفظك لما حظيت من أسام حسنا هب لي وصول للمقر الأسنام هب لي بالأسماء.

إني أحمد مربي الوكيل ثم صلين على إمامي الكفيل نبينا رسولنا الحبيب شفيعنا قائدنا المجيب نجي الماح الفراء محمدي قدائنا معا هنا مثل غد وآله وصحبه والتابعين. وبعد فالمطلوب أنت يا معين ليغفر واغفر لوالديك والجميع واقبل ولن نقبل سعيان يسر لنا جميع ما ينفعنا وكفنا جميع ما يضرنا يسر لنا جميع ما قد عساك فلو جمة الورى ليستخرا يا بر يا رقيب يا حسيب يا عبد.

جميل أنت منها خفي حاجيك يا كريم وأنت منتهى شكائي يا عليم هي لي الدهر من أمري رشدا وكن وليي والنصيري أبدا أنت ذي لك السماوات العلاك

نحن عفاة واقفون كل حين هبابة لمناخ المفلحين فبد معنا إلها خير سات فقف ذك لنا خير مران سني علما وتقا وأدبا حتى أصير بالبرايا عجبان لإنصادي إلى الطاعات وسخر

ليسني شيئا سوى سترك بالتفضلي كن لي سرمدا ولا تكلني إلى سواك بل تولى الشأن أوتيك يا غفور وأعوذ بك من الشيطان ربي وألوذ أصلح أموري.

ارزقنا ربي ابشر بيسلك ويسلكنا ربي انفع الطريق وكلنا الرفيق يا خير الرفيق وثقت يا حفيظ يا مانع بك ولست شيئا ابدا اشرك بك.

تولنا حتى نصير الصالحين كمصلحين مخلصين ناصحين. فقد في بابك يا ذا الشريف متجر فضيل حسن ظني لك التجأت

قلبي يا خذ إلى الخير بناصيتي يا لك من الكرم والتفضل ما في بي حصول أملي صلاح نفسي وصلاح صدري لك فاستح جميع أمري أسجل جميع ظاهري وما بطن فيو أنقص سرني وما علن أسجل بيني وبينك أبد واشتر سوى المقدم.

من آله وصعبه خير الصلاة يحب منك إضاء وقبول يرضى لخيك منية وصول وأن الله موهن كيد الكافرين وثقت بالله مع المختار بالمدح والصلاة ذا استتار أعانني ربي على عدايات بيغثهم ساق لي هدايا قنعيته هو الكريم النافع ومنه ياتيني هنا المنافع نبذت ما نبذته وبدلا كما يفوق النعم مبدلا الله أكرم وأعلى وأجل لو شكوري وحمدي وهو الجل لو شكوري وحمدي ولا أبغي سواه صر

واجعلهم لكي يقيمني في البر والبحر وكي يلهمني. هو لي وكن كيدهم معا وراقهم بقاره وقمعا نحو جنابي وجيوشا جمعوا حين تلابي لدي يجتمعوا قبهم الكفي معا والسقرا لمن ومن عن جنابي أخرا يقول سم لي اللعين ولي كان ربي المعين له وقبوا بغير مدفع كن أطله أبت مع المشفع إلي قاموا بالجنود والصراع وقال لهم يجر للطلاع للجبن والحرص وللعداوة قاموا إلي وحووا الشقاوة كبر وجوههم على النيران وصرفوا عني بالخسران يصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين يصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين ويأتي ما عداي أيسام مني بجاه من هدى وكيسان أداهم مخيب للحسد ومنعوا من كلكلي وجسدي يوضم ربي لي في البر وبحر الشاكنا له بالبر نباهم عني مصليا على محمد واطجي به العلا وأن الله مع المؤمنين وشقت بالوعد.

في غيره من مطمع نبهني منتبها فأشكر وبلساني وفؤادي أذكرك. نهيته من بدي الشعبان إلى آخر ذي الحجة وهو ذو الإلان، إليه أقبلت من المحرم بتوبة النصوح من محرم له.

مني بجود وكرم فاشترى ما أخذ بيعه نبرا مع ذنوبي فانصرفت بالكتاب إني معصوما به من العتاب أنا رضيت وعن المشفع أغل عدا بغير مدفع أزكى صلاته مع ما عليه بالسلام بالآل والصحب مصابيح الظلام أزكى صلاته عليه بالسلام بالآل والصحب مصابيح الظلام لله قد وجهت وجهي في اغتران إن العداء إذا تبت ما اقتراب مجاهدا بقلمي وقلبي كنبارسه سفها بالقلب وجهته بصورة الأنفال وصوت التوبة نعم فاري مستنفرا مستنصرا بربي الواحد القهار نعم الربي تنوت علي كلمة الإله بقلمي متكلا وحدي على يا ربي انصرني انصرني على عدايا في البر والبحر وزد هدايا رأيت راجيا فحقق الرجاء مصليا على النبي وفرجا هداني الإله بالكتاب بلا عداوة ولا عتاب وجهت كلي له به بلا طرد وعمري تقبلا خطر الخيرات وانصرفت لا من فجل علي اغترفت يقودني التوفيق والإلهام لا يضع باق له الإفهام هذا الغير الذي لم يرضني باق الحباب خدمة المفضل

اضطجت وجهي إلى القهار المولج الليلة في النهار. الله ذي الجلال والإكرام في شهره ذي القعدة الحرام. لو توجهت بقلب رادك عني وعن عنه وعني قد نفى أمراضي. لو تعالى الحمد والشكر بلا نهاية على فراقي.

بآله وصعبه مذهب الظلام. يا خير قاهر وخير ماكر وخير وهاب وخير شاكر، ربي ولشكر والتهب لي واشكري، رضي ولمكر والتهب لي واشكري، سري وجهري وتصف فكري. أنت الذي سيرتني في البرك وحيث اجعلني باب البر، لسخي الذين باستدراجك تصبوا

مع المشفع صل علي أبيا خلقا فعيل كفتني عداء بأهل بدريك وثبت نيتني ربدري ربتي بالذل في أعدائي فلقيت بالعز ومحو الدائي يا ستري فلك الشكر سرمدا يا خير معبود بحق

وصيتي إليك الدارين حبي له وقاني العارين إلا حمدي وشكري علىك كوني عبد وخديم من علان أضيفي طباه في دار السلام بخمة لوجهي تجل الظلام والعطان جماعة النصارى لله والقرآن كنزي صارا رجاني الله به وفزت في عفه ما اشتهيت حوزة على النبي محمد مصليا قم مسلما وفك عني كبريا محمد وسيلتي إلى الكريم علي بجاه جمع ليه ما أرون علي إلى الحفيظ الرافع كوني معصوما مع المنافع.

السلام ثلاثة كلية لخالق البشر كما يتلى ربيعي ببشر يسري أمري كساء وأشبعا كما سقى ولي يسوق التبعا ربي حقق ما رجوت بالرسول وثق بجاهه لإلي خير رسول نفل له الوجود والقدم لغي الشيطان وهو ذو ندم كفاية لي البقاء والخلاف لو اللعين والعداء بلا خلاف صف لي له القيام وجبا ومن وقاد لي منه عجبان أولم أنه أديم وحدا كل من الشيطان فروا وحدا فر وحدا لله كل يأذى.

إلى السهارب لغير بالندم لهم مغفرة ورزق كريم. إلهي ما كتبته من جيسسك ولرسوله لختم جكسة هدية مني لربي الشكور قل نبيه خديما ذا شكور مني لله وللرسول ولذوي الإسلام والقبول كن نقص إلى دخول الجنة خطي بلا أذن وغيرك فتنة عيت بالجزاء والأجور وبصاب عن أذى الدهور فتني محق وبيعي رابحك يهو إلي فائز وصالح ربحت التجارة المتجهة ثم لينقاد الجزاء ووجه هدى الولون ويضا ويسرك ويؤتى بمن هداه البر تاب عليه من لديه غسلت من عيوبي.

لغير الدهر وقاتل يكن كوني من لم يكن بعاجز ما جادري من بوعد ناجز هذا المكاره لغير الله قطعا ولا إله إلا الله يسوق ما خلقه أو يخلق من الأذى إلى سواي المطلق محلي لجاد بالكتاب أني سوى الأمان والثواب ويثري الباقي علي كليتي.

بالنصب. إذن حسنا قد كفاني نصبا، أحمد ربي الذي قد خفضا، تمنساه تقديمنا فانخفضا. لله حمدي دواما وجزم، هو لكل من قلاني فانجزم. إلى شكري وإليه الضمى، بنصرى كل إذا فانضمى. لا يكل وإليه الضمى، بالمصطفى كل إذا فانضمى. هذا ما بنى إذا وفتحا، كما يقوله أنا فانفتحا. بارك في كليتي لي وكسر، سلاح من كان يجاري فانكسر. رفع دين المنتقى المشفع، من جسم الأذى بفضل الأنفع. يقود أفضل الصلاة والسلام، بينته إلى نبينا السلام. أتوا في الآل وصحب كسروا، كيوس من لازم تحصر. ما لا يعد من أمان والسرور، بقي انكفى قديمه ذوي الغرور. نبينا أحمد لن يجارى، تسع عام أكسش فجارا. أحمد ومدحو قد زانا، كليتي وشكر الميزانا. رمت داعي مدة مرتضيا، أنحو عني دون سقط رضيا. مدحي له إلى جماد الثانية، كل المحرم هدايا صافيا. شكي بأنفع الصلاة من رجب، لقت من حجتي جاد بالعجل. أدي عني من له توحيدي، بالمصطفى المقدم الوحيد. أكوي لله وللرسول، كب عداية وأطاب السورين. ثق لي كرمك من هداني، بفضله وراد من عاداني. نحن يسول ذكره الحكيم، وقادر التقديم والتحكيم. وجه لي علما وسعيا بأدب، من كان لي بالأمن من غير ودب. رسولنا صلى الله عليه الله، في الآل والصحب ومن والاه، ساق مكاره إلى الأمين، بجاه العظيم ذو الأمور وجهل الباقي.

قولوا الحمد لله الذي قد رفعا يا نبي المنتقى فارتفعا نشكون على كتاب نصبا هذا الحسن قد كفانا وصبا نشكون على كتاب خفضا

إلا يحمدي وكلي ضمان مع المنى له به فانضمان لا شكر لنا قد فتعا أبا الأمان أبدا فانفتعا هذا ربنا عداه وكسر سلاح كل من قلاني سلاح كل من قلاني فانكسر بارك لي ربي في جهادي كما عدي قبل نعم الهادي عدي عني من له التوحيد بخدمتي لعبده الوحيد كيس بالقهار ما تعسرا فلا سواي واموري يسرا آتي الرحمن والرحيم لا زمني في ابد ترحيم مدح النبي المنتقى كلامي وفي العدا انكى من الكلام النبينا احمد لن يجارى امدحه

من لم تداعي مدة مرتضية أنا وعنيك دون سقط أضيان مدحي له إلى جماد الثانية من المحرم هدايا صافية شكي بأن في الصلاة من رجل كن قبل الحجة شكر زو عجل عضي عني ما رضيت عنه وقال لي سرية.

يقول الكرم من هداني تذكره وراد من عاداني دعوا يصول ذكره الحكيم إنشأه وقادري تحكيما وجهت كلي بالنبي العربي لمن حباني باللسان العربي لا تخطي إلى تعريف على عربية بلا تحريف سام ليس إزال الصمدا أشجع للحروب أحمدا وجهت أمدحي إلى بحر الندى ليس العدا وراض لي من فندا الصاعقة مدحا قبل ويسنحوني عدا أو كبل هديتي له كفتني العاران وخالف العدا إزعارا وإلى غير مضرة العدا من يؤمني أذى أو من عدان إلى سعادتي شقاوة تحد ولسعادة أهلها نحد سعادتي بلا محاء كتبت بغير الشك عند من قتلي كبد سعادتي بلا محاء كتبت بغير الشك.

الرحيم. واجهني الأغم في الكتابة فضل باق صان بي كتابا إذا تلوت آية فر العين بعده لغير نحوي بالمعين. لا تخيلي أبدا ما ساء ولا يؤمني الذي أساء هل أن الله في إني مهتدي ويرجعني لا أرى بمعتد. ما توجه الشقاء والعداء ولا ألاقي من قلى أو من عدا. ما توجه الشقاء والعداء ولا ألاقي من قلى ومن عدا. ونظم الأرض الأذى بلا وصول لي إلاك ثواج الباقي يقود للإلان. يقود لي كن فيكون للجنان نظر السؤل لمطهر الجنان. ينحو الخي والصفاء ويبرى من جهتي شفاء بر عن القدوس من كل مرض وليقود أن ربي الغرض. إن يلقى الرضا والأجر ولم في العادات لا لي زجر. إلى سواء جملة المعاصي مع المكاره وكل عاصي لا أنتهي إلي غير من يتوب أو تاب الله على من شاء يتوب. لوجه الكريم لي يوجهك كرمه وهو لي متجه. هو الإله وهو الرحمن والرحيم منه للأمان. أكرم بعد حمد ورضا بلا نهاية وقاد للرضا. لي قعد واجبا ومندوبا وما أباح لي ولي أبا

ولسواي قدرات الزمن الحمد لله على إبدالي طلعت واشترى بلا جدال همبعاتي لي اشترى بلا إخاتي وقادري تقبلا يقول كل

مضي الباقي بجاه الرقيق، ما رمت بالقلب بالأوراق، نفعني النافع فانتفعت، وقاضني الرافع فارتفعت، ودني الودود ودا فاقا، ولا يجيني من أبى يفاقا، وتمن لي أمور أحصى، للمنتقى مسرة لا تحصى، هب لي وجهت ما بعت إلى قلبه ما لا يعد من إله. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، الحمد لله الذي هو الأحد، قسمه الله الذي هو أحد، نبهني بأنه لم يلد ويسمى ولودا فطاب خلدي، نفع عبادي الضعفاء يوم الأحد عني ولم يكن له كفءا أحد، أنا رضيت وعن المختار وهل بذ ملغد أستاري، دعا مدادي إلى مدح الرجال ترضهم العدا لدى كل مجال، دعوت ربي رضا أن يجريك لا بذل لأهل بذل والدوام أجري، تفضل علي على رجال بدرك أبي بإضوان يتم بدري، أكتبهم لديك ما لا ينفد كما بهم سخرت ليك من يصفد، لمسلم أكتب الصلاة والسلام ولم أكتب

عادي طول يجد بأحسن المعاني ربي يجد لي بخلق العادة كوطني والكسب والسعادة أنك رضيت ربي في الإذنين يا من بقيتني أذى الكونين نجيتني من الأذى عصمتني وأدقمت الورى عظمتني نعشك فؤادي والجسد إنك لي أصلحت كل ما فضل أصلحت عقدي وقولي والعمل وخلقي وسقت لي فوق الأمل لك السكوري على الجميع يا خير هاد نافع سميع لك خطابي شاكرا وراضيا فمن مراضيك لا أزال ماضيا هب لي في المختار ما أختار وفق ما أختار يا مختار أخذ لي ما سقت في الثلاثة اثنين والرباع والثلاثة بسعادتي إليك يا كريم وثبتا سق لي فوق ما أروم نجتي أخيرا من أغاسا تنطل الأجل والبغاسا أكمتني بكونك

حديث عنك وعن المشفع شئت أنك الكريم الأكرم القادر المقتدر المكرم حديث عنك وعن المشفع صل علي أبيك بينفع سكتك اللهم في الخميس اغطي الأمير في الخميس خيتيه البحر وحدي وحدك ويأنجت هناك وعدك ربيتني رقيتني وجدتني وصلتني سري وسؤلي قلت لك أعطني لفتا وزدني وزدتني سعة وهمدا فيك تزيد توسعة هديتني من ابتداء جيسسي فالقد الحساب عام زيسسي أشكر كل لي جمع فذق في ذهي ويوم الجمعة كتبت

أحمد من قدمه المقدم وثمدا تاتيه مني الخدم بارك يا اللهم في عقائدي هو القول والفعل فأنت قائدي أنت الذي أخرجتني يا ربي وبعده أدخلتني بالحب لك خروجي ودخولي يا جليل ولوسيلة حبيبك الخليل لك خطابي به يا أكرم يا بر يا رحيم يا مكرم فتح فتحا لم يرى قط وعود لن يرى لمن حياتي سيرى الظلم بهم بشري قد قال خير المنزلين لي بخير المرسلين وبالسحاب الأجملين خدمة خير البشرين قد قال خير

ديني حب الله مع حبيب العيدا قمع تنية والمنا جمع بلا أذن أو كدري نفع لغيري الضلال وما يودي الاعتلال منذ الجنان بالحلال قد قادني بالقدر سفى بقاي كونيا خديع مبق عونيا لمن أدام صونيا لي عن المكدر هذا الشقاء والعيوب باق يعلم الغيوب لغير ذاتي والجيوب صيب عن التكدر هذا المرض

أظلم شكره ولي قاد ذكره ولسواي مكره ساق وصان حرمي لا يحمدي بالشكور وإنه الهادي الشكور وصانني عن النكير وجالبات النقمي لا صرفت عمري وإنه معمري بلا أدن مؤمري ولا دواء السقم إلى سواي الدرأ كل أذن

لا يتذر أثر عظيم بالحب مع الدر النظيم ولي كان بعظيم وصالني أن حسدين نعى بتوحيد الأحد قلبي رب الملتحد ولم يكلني لأحد في سفري وبلدي إلي قاد في السفر خلي وحبي بظفر مستغنيا عن النفر بجندي في خلدي لبن حنين.

بكتب ليست ترين أنهارها ولي يروم أحمد خير الصفدين الله رب العالمين صلى على الهادي الأمين في الملأ المكملين عن روحنا والجسدين الله رب العالمين صلى على الهادي الأمين في الملأ المكملين عن روحنا والجسدين وكلمة الله هي العليا واللعين والأذى والقدر لغير عمري ونفاها القدر كتابتي قبل أداء أهل الكتاب كيبد ما نحاني من عتاب لمن حني عند ذوي المدافع إلا

تنزيل ذي الجلال والإكرام دعا عدايا قاد لي مرامي أن الله لدى تغربي ما لحياتي قاد خير القرب لقنني قبل لسان العربي على الجزائر النبي العربي لقينا الله بلا إمات ولا تزلزل ولا شمات أجابني بما نفى عدايا وقاد لي النصرة والهدايا عباد من جل عن التعددي لخالد بركتي ومددي هديتي زحت الخناسة ورفع بربنا الجناسة يقود لي الثمن هاد الأمين وزابط الأمين حقا لا يمين أكرمني الله بكون الذكر معي بلا سبيل وغير مكر للمنتقى قدت بلا تغرر ضال قمة حمد عن غرر عن يبع ثابت الأمين وانقاد للتثبيت والتأمين أدعي لعمري عنائي كن قاضي البقاء والغناء لا ينتهي لعمري عناء وانقاد البقاء والغناء يقول لي من جل بالتمليك من جاد بالتمليك من سيما قاسيت في الملوك يقول لي من جاد بالتمليك من سيما قاسيت في الملوك إلى سعى عمري مال القدر وضعه لغير نحو القدر واجهني إلى الجنان الله بسلام لا إله إلا الله إلي قال الله أسماء الضمين وإني له أفوض الأمور نايت بالقلب واللسان وكرني الفضل والحسان نايت وقبل التناجيا ولي قضى بغير الشك حاجيا ناجيته وقبل التناجيا فلي قضى بغير الشك حاجيا أغزيك له الحكيم ماضيا قيله وقاد لي أغراضيا له علي الحمد والشكور وإنه الحميد والشكور إلي قاد العلم والحلال وزحزح الغرور والإضلال هيتي من هديتي من ومن خير البشر فقل إلي إلى سواي تسعة عشر علمتني بقل هو الله أحد فعلي أمغل خير هاد ملتعد لينتهي قلوب يا قهار هذه لن ينحو انتهار لقيتني بلممات سرمدا أمسك لي أذى أو كمدا أمطيت من لا يهضر لغير شيء إذا أو قدر مكنتني في كل ما اخترت ولي في كل لياد قلت أجبتني إجابة المقتدر يا ذا الورى يا ذا القضاء والقدر لبدر الكريم لا توجه شقوة ولي فلاح أوجه غيبت كل من قلاني والحسد لغيبت كل من قلاني وحسد لغير نحو مبيعي ما كدد يشكد كل يوم مدادي والقلم أبقيت روحي كفيتني الألم أشكر كريم مدادي والقلم أبقيت روحي كفيتني الألم وظيبا يا صاح يا حب أسماء الضمير عاطفا يوده الأمير باقت في كليتي يا الله لي بلا إله إلا الله وإن الله علام الغيوب واجهني من الخبير الغيب وجنتحي لقلبي ريب أكرمني العليم والخبير تنادي فارقني التدبير نفعني لكل الشفارين أمحني فني عليها كفاني نزعني القرآن باق أنزل مخدني القراء والنزل إلي بادر جزاء الله واجر عبده رسول الله أمحني ضغن ولا جوا ولا أجل كل شاكل من خولا أمحني إبليس أو معاد مدرني عدن غدو كعاد آل الله قلوب وجلد
قليل نازعا من غير الضر فانجلب هديتي من مالكي قد زحزحت من غير أذى وفوزا منحت على شكر الله بالتلاوة تبلي يعلم والحلاوة يقود معي السر القلبان وينفع الجسم ويكفي تلبا يقود في الذي لا يخفان علي ما على سواي أخفان إذا تنقلوا أجور الصالحين والصالحات ذا رباح كل حين ملكت الحمد وكل الشكر قوى الصالحني عن الفناء والمكر الحمد لله بلا انتهاء على النبي وعلى اللهائي طلع خطابي شاكرا وراضيا وكانني وقادني أغراضيا غير ما لم تده لي إلاك سوى استمد الأدم تد الإلى يشكرك القلم والمداد وجسم يا من عنده الأمداد واصل عظمك في ذا اليوم وإنني عن سلعي ذو صومي بعد فتح فيه الغيب كيما فارق فؤادي.

الشفاي إلى قد غنوت خلا حبان ويشنحني سوى من حبان إلا بي وجهت شيئا يرضى هبات لله جل قرضا أقطاد بالله كون العبدا خديما بي الخيور أبدا يا ربي مديت بالخدم ولا يريني ما يودي للندم محارش الله كلما قصد تني من أذن ولا ألاقي من رصد حوثي بأفضل ضلاء كل سنة بخدمي وكان لي بالحسنة سام لوجهي محضر علي لي يوجه الضرر نبي نحمد حاز السبقة قلت مهبة جميلا يبقى أقمت لا حي له والصلوات مع السلام لا ألاقي هفوان نبي نحمد حاز الفقرة كي خدمه غدا لي زخرا ما شو البشر علي من سبيل يسمع لسواي والقبيل له باق لا يزال الصمدا إلى صاحب يلاقي كمدا له باق لا يزال الصمدا إلى سواي يلاقي الكمدا سلوم به تعلق الحفيظ من كل شيطان ولي قلب غليظ برع الباقي من الأسوائين مستغيب بالصح عن دوائين أخي رجائي الكريم خيبة أدخلني خير البرايا جيبا تمسوا خير الصلاة والسلام بلا آيات كما محى الملام مع رسول الله كلما سبد من ضر ثم أمين قد كبد الأمير كلما توجه لمن أذن

0: حمد ربي عليه حمدان هي نفائل الأمير الهمدان سفيها من بارس ربا أبقى ما شاء أولاه أولاه رضا والسبقان سفيها من بارس ربا أبقى ما شاء أولاه رضا والسبقان كنف العزيز واحد المنتقم ساقي الأمير أجل اللقم نفي العزيز واحد المنتقم ساق الأمير لأجل النقم يسوق المالك والزبان وكل منهم آخذ بالناصية عليت إلي ردت خائبا وعساء الحميم غائبان من الإله والرسول قد بري ولا يزال زائدا لعبرين لولا الموت ثم صرفا معنه وعنه لن ينصرفا فيعلم الأمير أني الخديم المنتقى عبدا لربي القديم فيعلم الأمير أني الخديم المنتقى عبدا لربي القديم برئ منه العالمون الضرا ولا يفارق دواما ضرا يمقته السلطان والنصارى في تابوت قبر صارا قل لا شكري بعد حمد قزبت مصيعا الذي الخب كبد انقادني من إله الفضل والكرم بالإنصاف إني الدهر محترم لم يصيب العلي قد قادني بدلا وليتوجه ما تزكو به الخدم لم يكن في دكش ما لا أبينه كان بعدما قد بعته عدم الله لي قاد ما يبدو مستترا من دكش آم حج القلب والقلم لقال شرع النبي المنتقى كرما وقال من الشرق ما به ظلم إلا يحمني ويضواني بلا كدر على كتاب عزيز زانه الحكم هو الكتاب لي أغب فيه هدى من هداه العليم النافع الحكم أنقاني الله من عب وكرمني وشرح جنابي موت أو لمم في كل باق يصفي لي بقى بمنن وشرح جنابي خوف أو غمم أشيء من قال لي من قالت الكرماء لو مرام على مد عدى الندم أضيع لعلي سوان الله وانصرفوا كلا سوان وكل ساقه ندم إني أحب الذي كرم يقاضي من فضل معه قرم إني أحب الذي كرم يقاضي من فضل قاده الكرم
1: بسم الله الرحمن الرحيم بسم الإله قد بدأت راجيا منه تعالى أن أكون ناجيا سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المستوى ذي الحدر محمد صلى عليه بسلام بآله وصحبه جال السلام أسأله بحق بسم الله تسخيره لي ذوي الملاهي له توجهت مع الرجال أسد العيد المزحزح الأوجال له توجهت بمن قد صبروا على العدا ومن سواه أدبروا هو الذي نصرهم وأيدا وجاهدوا العدا جهادا جيدا أكرمهم بالعفو والغفران إذ قاتلوا العدا ذوي الخسران له توجهوا بالاحتساب وكرموا بعدم الحساب رضي عنهم المكرم الغفور إذ ذوهوا بإذنه ذوي النفور حط الكريم جملة الخطايا عنهم وساق لهم العطايا من أمني من العدا بغدري فهو مبارز لأهل بدري أكرمني الله بكونهم معي وليس لي في غيره من مطمعي ناجيته سبحانه وأرتجي منه تعالى فتح كل مرتجي أسأله وهو الرحيم أن يجيب جملة ما مني بدا فهو المجيب له تضرعي له التجائي وأرتجي اليوم خضى حوجائي رجوت من رب رحيم كان لي وخادني له وسري صان لي حظي في الدارين ما أشاء بكونه يخلق ما يشاء يسوح للمنى بلا حسابي كماله كل يد احتسابي مصليا على النبي محمد وآله وصحبه والحمد يا ربنا صل صلاة لتكن بها بتسليم به أحوي السكن على النبي المصطفى محمد والآل والصحب وخدمة أحمد بجائه واجعل به جميع ما صدر مني قائدا لذي عمى وجعل حياتي به شفاء وهب لي الإخلاص والوفاء يا ربنا صل صلاة تكشف لي بها جملة ما أستكشف مع سلام دائم تسلم به جنابي من أذن فأسلم على الرسول المنتخى محمد وآله وصحبه يا صمدي وتل به نظمي ونثري عندك خير عبادة وهب لي رشدك يا ربنا صل صلاة تذهب بها لغيري العدا فتذهب بلا توجه إلي سرمدا على الذي حاز المزايا أحمدا وأبدا سلم عليه يا كريم بلالي والصحب ويسر ما أروم لأبدا والتقني ضرر ما خلقت أو تخلق يا من كرما وليكن في كل شيء أبدا يا خير معبود بحق عبدا جد لي بالتوفيق والعبادة وبالتأدب وبالسعادة وبخيام الليل والصيام كما تحب ولتطب أيامي وفي بارك ولتبارك يا خدم في خلمي وليهب مجدا يدوم وتل جميع ما كتبت أكبرا رضا لديك كفعال الكبرى وصل بالتسليم يا مخدم على الذي له دواما نخدم لوجهك الكريم وهو سلمي بلال والصحب وكل مسلم ما دام من يحمده يحوي البقاء وبمناه للجنان سبقا وجهت وجهي إلى القهار المولج الليلة في النهار الله ذي الجلال والإكرام في شهره ذي العقدة الحرام له توجهت بقلب راضي عنه وعني قد نفى أمراضي له تعالى الحمد والشكر بلا نهاية على فراقي البلاء هو إلهي وولي سرمدا وصرت عبده خديم أحمدا خير الورى صلى عليه بسلام بآله وصحب مذهب الظلام يا خير قاهر وخير ماكري وخير وهاب وخير شاكري رض لي ولمكر والتهب لي واشكري سري وجهري والتصفف أنت الذي سيرتني في البر والبحر فاجعلني باب البر لسخر الذين باستدراجي قد فارقوني بلا إخراجي منك أروم يا معيد العودة دنيا أخرى بالرضا والخودة أبقيتني فيك مع المشفع صل عليه وبي الخلق انفعي كفيتني العدا بأهل بدري وصرمدا لي تنير بدري ربيتني بالذل في أعدائي رقيت بالعز ومحودائي يسرت لي فلك شكري أبدا يا خير معبود بحق عبدا نجيتني وليكن يا ربي وصليا على إمام الأنبياء وسعت بالله مع المهتاري بالمدح والصلاة ذا استتاري أعانني ربي على عدايا بهم وفيهم ساق لي هدايا ناجيته وهو الكريم النافع ومنه ياتيني هنا المنافع نبذت ما نبذته وبدلا لما يفوق ظن نعم مبدلا الله أكرم وأعلى وأجل له شكوري وحمدي وهو جل له شكوري وحمدي ولا أبقي سواه سرمدا معولا له بقية مكوثي ذاكرا بقلمي وباللساني شاكرا هو مرادي لا أريد غيره في السر والجهر وأبقي خيره منه أروم روضه عدايا لأبدا وزيده هدايا وجهني لهم لكي يكرمني في البر والبحر وكي يلهمني هو الذي وهن كيدهم معا وراضهم بقهره وقمعا نحد لخيري مكاره بلا توجه لي وغيري قبلا كفاهم الكافي معا وسخرا جميعهم وعن جنابي أخرا يقودهم ثم لي اللعين ولي كان ربي المعين دفعهم خبل بغير مدفع حين له أبت مع المشفع إلى سواي بالجنود والسلاح توجه مع شقاء وطلاح لغير النهوي وجه العداوة خاموا لغيري وحووا الشقاوة كبت وجوههم على النيران وانصرفوا عني بالخسران انصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين فجأتني بما عداك أيسا مني بجاه من هدى وكيسا رجاؤهم مخيب للحسد ومنعوا من كالكلي وجسدي يروضهم ربي لي في البر والبحر شاكرا له بالبر نفاهم عني مصليا على محمد وأرتجي به العلا وسخت بالوعد الذي قد صدر من الكريم من كفاني الكدر الحمد لله الذي كان معي وليس لي في غيره من مطمعي نبهني منتبها فأشكر وبلساني وفؤادي أذكر ناديته من بدء شعبان إلى آخر ذي القعدة وهو ذو إلى إليه أقبلت من المحرم بتوبة النصوح من محرم له متابي من المناهي في عام هيشش بلا تناهي لوجهه تركت مكروها وما أشكل ساكلا صراطا أقوما هو الذي مني بجود وكرم قد اشترى ما قلوبيه بيعه برم مها عيوبي فانصرفت بالكتاب إليه معصوما به من العتاب عنه رضيت وعن المشفع إطراد للعداء بغير مدفع أسقى صلاته عليه بسلام بلال والصحب مصابه الظلام لله قد وجهت وجهي في اقتراب عند العداء ذا توبة مع اقتراب مجاهدا بقلمي وحلبي من بارزوه سفها بالقلب واجهتهم بسورة الأنفال وسورة التوبة نعم فالي مستنفرا مستنصرا بربي الواحد القهار نعم ربي نويت إعلائي كلمة الإله بقلمي متكلا وحدي على يا ربي انصرني على عدايا في البر والبحر وزد هدايا ناجيت راجيا فحقق الرجاء وصليا على النبي وفرجا ناجيت مولاي نعم المولى كلي له لأنه بي أولى عليه أثني سرمدا بخلمي وبلساني ناجيا من ألمي مسكت بالكتاب ذا خنائي به وعني قد نفى عنائي أسلمت وجهي بالكتاب للجليل أعبده أخدم حبه الخليل له علي دين مدح وصلاة لوجه من لي ساق أفضل الصلات محمد صلى عليه الله بلال والصحب ومن تلاه وسيلتي لله في الدارين حبي له وقاني العارين لله حمدي وشكري على كوني عبده خديم من على أرضيه في طوبى وفي دار السلام بخدمة لوجهه تجل الظلام وليت عن جماعة النصارى لله والقرآن كنزي صارا نجاني الله به وفزت به وفيه ما اشتهيت حزت على النبي محمد مصليا مسلما وفك عني كبليا محمد وسيلتي إلى الكريم أهوي بجاهه لديه ما أرم أهوي به لدى الحفيظ الرافع كوني معصوما مع المنافع لجأت لله به مجاهدا جهاد صحبه مع مهايدا نبست جملة المناهي العامة لوجه من قد كان لي إنعاما صرفت كلي لخالق البشر ومني اشترى مبيعي ببشر يسر لي أمري كسا وأشبع كما سقى ولي يسوخ تبع ربي حقق ما رجوت بالرسول وصحب جائه إلي خير رسول أنسيت بسم الله في المقدمة على الذي على سواه قدم الحمد لله الذي جعلني معجزة للمصطفى في العلني أشكره جل على ما وهب من المنال وعداي أذهب أشكره جل بلا إخراجي ولا عداوة ولا استدراجي أشكر ربي المكرم المعين ولسواي ينتهي كل اللين أشكره على النبي المصطفى عليه صلى بسلام يصطفى أسقى صلاة ربي المقدم على النبي المنتهى المقدم أبهى سلام ربي المكرم على الرسول المجتبى المكرم أبقى سلامي الذي له القدر على المشفع الذي محى القدر أنما صلاة بسلام سرمدا ممن كفاني كل من لم يحمدا أقودها للمصطفى محمدي في آله وصحبه والحمدي أسكى سلامي من إليه كليا على الذي يجعل قصرا خليا أنفع من بايعه معاهد وخير من رافقه مجاهد أحمدنا المختار صلى الله عليه في الآل ومن والاه أجل من رب المريد تربية وخير من رق المريد ترقية أحمدنا حبيبنا الكليم من كونه خير الورى معلوم بتت بيني وبين المجرمين مهاجرا لله والهادي الأمين بايعت خير الخلق تحت الشجرة في البحر قبل وكفان الفجر بايعه القلب مع الأقلام كمثل بيعة المال الأعلام بايعت بالقلب وبالمداد وخلم البشير ذا الأمداد بعت الذي اشتراه باق لي وهب ما شئت منه وبما بعت ذاب بان لي اليوم تقدم النبي فلا أزال في الثنى بمطنبي بخدمة المختار صرت جارا باق مخيت فيه لن أجارا بخدمة المختار ودتني الصحاب مع الملائكة طرا باستهاب بخدمة المختار صرت بشرى للأنبياء ورسل أهل البشرى بجلني في البر والبحر معا ثناء من برا وبحرا جمعا برأني الخدوس بالمختار من عيب نفسي مسبلا أستاري بارك ذو الجلال والإكرام في ضيقه الفائز بالمرام بالله آمنت وإني مسلم وتي إليه ما اعترضني ظلم بالله آمنت وبالقرآن وبالرسول مورد الضمان بجاي أحمد خليل الله ساخ لغير الله كل الله تاب علي ربي التواب بجاه من سماته الأواب تعب غربتي أزاله الجليل بشكر وبامتداه للخليل ترسي عن الأمواج والنصارى مدفوع شفيع قد هدى الأنصارى تعصل لمن ينمي إلى الله الأحد الصمد الفرد المبيد من جهد توالدا فقل هو الله أحد تصرفه عني من يوم الأحد تبا له تبا له أف له ويل له ويل له تبا له توسلي بسيدي وجنتي وعزتي وراحتي وجنتي ترسي في دنيا وفي أخرايا عن الأذى وساق لي بشر تسليم حي لا يموت أبدا على الذي به وقان الكبدا ثواب ربي وجزاء المصطفى ليجوداني بخرب واستواء سلمت أصلحة من قد أشركوا وصلسوا وألحدوا وفركوا ثبتني الله الذي لم يلد وليس مولودا فطاب خلدي ثعبت ماء خلمي مجاهدا بأهل بدر في العدا معاهدا ثقفت في تغربي مخجلما رمت وفارقت العدا والعلما سعت ما طلعت قبل غربتي بفيض من يكلأني في تربتي سلعت أرؤس النصارى بفيوض تقود من بارزني إلى فيوض فكل الذي يبارز الله الحليم موتا يقود لعذابه الأليم ثقلهم عن اتباع المصطفى يجرهم لكل شيء يتخى ثقل في قلوبهم رجوع عن الذي به يجيء الجوع صبور غمر خر بالدينار وبالدراهم يرى في النار ثواب ربي جل في الدارين مع جزاء سيد الكونين سمدي خضم من بهما قد صار وساسها عني النصارى صبت صلاتك مع التسليم ربي له وزد به تعليمي جزاء ربي الكريم الأكرم جاد بما رمت وما لم أرمي جزاء جنتي عن الأعداء وجنتي عني أزال دائي جاد لي الوهاب بالهبات وجاد لي الشفيع بالنبات جزى الإله المنتخى خير الجزاء في الخبر والنصر وفي وقت الجزاء جذبني الأكرم عام جيششي وكان للودود عام حيششي جسمي وقلبي ومدادي والخلام لمن هداني بأفضل الكلام جعلت كل سرمدا وديعا لله خادما لذي الشريعة جست الصراط وجميع العقوب بكن وجاد لي بخير منخب جاد لي الأحد يوم الأحد من بعد ما جاهد كل ملحد جهرا بما أخجل كل ظني بكونه ذا كرم ومني جميل تسليم بلا انتهاء على النبي أحمد ذي البهاء حمدي وشكري وثنائي سرمدا لمن حباني بامتداه أحمدا حمدي لذي الجلال رب العالمين وصلواتي على الهادي الأمين حجبني الحفيظ عن أعدائي وراضهم لي وأزال دائي حسني عن الأعداء شكر الله مصليا على رسول الله حبي لله وللرسول والمسلمين ووجدت سولي حسن ثنائي للمجمل الحسن خير الورى جد الحسين والحسن هباؤه قد جاءني في غربتي ولي وجه المنافي تربتي حرسني الله بمته المستوى وأرتجي بمته غير استوى حرص النبي المنتخى علي قد كف موتا قد نهى إلي حتى عيوبي مته خير مرسلي عليه تسليم الغفور المرسلي حاط جنابي بأهل بدري رضي عنهم وأجل قدري حسن صلاة وسلام سرمدا على النبي الهاشمي أحمدا خاب رجاء من طغوا وأخرجوا وحربوا دوري حين استدرجوا خزي وخسران وموت عاجلا تبيدهم بكونهم دجاجلا خسر من يبارز المنتقما بظلم من النفس من لم ينتقما خسر من يبارز المنتقما بظلم من للنفس لم ينتقما خروجهم عن ملة الإسلام يقودهم للموت والآلام خراب دورهم بأم ملدم يجلسني في وطني ذا خدم خبرني العليم والخبير وكان للأكرم والكبير خبيئتي كون الإله والرسول لأبد وقد وجدت خير رسول خطيئتي بالمستوى قد بدلت هدى ورحمة وأني غسلت خد الذي ليس يكون ساجدا وحد من يخرب المساجد خصوفه يجره لطلم خصوفه يجره للطم كما يجر نفسه للفطم خانتهم السيوف والمدافع وما لهم في أبد مدافع خير صلاة وسلام أبدا على النبي وكل هاد عبدا دعوت قوما ثلثوا موحدا لمالكي والكل منهم الهدى دعوتهم لربهم خمس سنين والكل منهم ذا وباء وجنون دماؤهم طريقها أقلامي مجاهدا مع الملا الأعلامي دعاهم إبليس للإخراج حين نحوا الدوري باستدراج دمارهم ينسيهم الإخراج وجهوا في البحر لي خراجا دعوت ربي بجاه البر ونيتي خدمته في البر دعوة مضطر غريب ظلما مجاهدا لمن أبى أن يسلم دمدم على العدى الذين ظلموا وبيبشر الذين أسلموا دعائي يستجيب بخير الأنبياء والأنبياء والأولياء يا ربي دعاك ضيفك الذي قد جاهد خديم عبدك وفيك عاهد دعاك عبد ذو اضطرار وحدا فرد له بالمستوى من ألحدا دائم تسليم مع الصلاة عليه في الآل ذوي الصلات ذل الذي أبى اتباع أحمد وسلم الله الحليم الصمد ذلة أغلف غدا صريعا في داره ويأكل الضريعا ذل الذي بارس قادم النبي ذلة غلف أغسيت في الطنب ذلك وعد من كريم منتخم لمن لنفسه أبى أن ينتقم ذببت عنه كل مشرك جحد مجاهدا بقل هو الله أحد ذلي للفرد الذي لم يلد وليس مولودا أطاب خلدي ذلي له أذل للرقابة وعن فؤادي كشف النقابة ذكاء عقلي وازدياد علمي وأدبي وعملي وحلمي ذكر إلهي بمده المنتقى عبدا خديما وأنا لن التقى ذبحت غلفا ثلثوا يوم الأحد بخنجر التوحيد عبدا للأحد ذبحتهم بقل هو الله أحد لوجه من ليس له كفا أحد ذكرت ربي مصليا على سيدنا محمد عين العلا رجوت ربي وحقق الرجاء وصرف الغلف وهمي فرجا رمت شكوره بخدمة النبي مصليا ومثنيا في تنبي ربحي كون الله لي وكان لي بالفضل والمن والسر سان لي ربحت في البيع وفي المتاب وجاد للوهاب بالكتاب ربي صلي ولتسلم سرمدا على كريم من كله قد همدا ربي صلي ولتسلم أبدا على الذي ازدان به من عبدا ربي صليا بلا انتهاء على شفيع آمر وناهي ربي سلم بعد أن تصليا على الذي به رممت كليا رحمن صلي سرمدا مع السلام على الذي جاء بأحسن الكلام رحيم صلي كل شهر وسنة مع سلامك على ذي الحسنة ربي بجاه العظيم سخرا للعدا معا وللخير خرا زمت قصائد مجاهدا لدى من نسبوا لله هم قاولدا زادهم الواهد في الدارين ما يرسل عارين والنارين زمامهم يقوده إبليس لما به قسران والتفليس صفهم إلى عذاب النار بغير درهم ولا دينار زعفهم عدل عزيز منتخم ينصر من لنفسه لا ينتخم زهدت في هجو النصارى الغلف الهالكين الأخبياء الخلف زففت أبكار خلامي للنبي في غربتي وسفري وطنبي زنت له قصائد الأمضاه والصلوات وملا أقداه زينتي الدارين كوني مادها للمصطفى الذي كفاني فادها زحلف لي ألفا بغير كسب وسيزيدني فذاك حسبي زيادة الصلاة والتسليم على منيل المال والمعلوم طهرني الخدوس ذو الكونين بالطاهر المولود في الاثنين طهرت من لغوي ومن عيوبي وارتجيت لازم الغيوب طيب نفسي كوني الخديمة للمصطفى الذي حوى التقديم طه سروري سرمدا وجنتي عن الممات والأذى وجنتي طيب سنائي وصلاتي بسلام للمصطفى الذي نفى عني الظلام طيب سلاميك إلهي أبدا وسعهما لخير من تعبدا طبر الزدي وعسل التلاوة ومته من يديم لي حلاوة تفطغ الفن ثلث الجليلة بمته من جعله الخليلة طرمدتي قد محيت بالذكر وبامتداه المستوى والشكر تحمر مته المنتخى سقائي وجاد لي بالبرء والبقاء طرد عني النصارى واللعين ربي بمته المستوى نعم المعين طلبت أفضل صلاة منه له به وقد رديت عنه ظفرت بالآيات والصهاه والفقه والآلات ذا سهاه غفرني الوهاب بالكتاب وسنة المزيلة العتاب ظهر لي أن رسول الله وسيلتي قطا إلى الإله ظهر التجاء لله بالمختار وآله وصابه الأستار ظلم نفسه الذي لم يعتصم بالعروة الوثقى الذي لا تنفصم ظلي وحسني سرمضا ووطني كون الإله لي وطاب عطني ظهري في الدارين زوجات النبي ولا أزال في الثناء بمطنبي ظللت في تغربي مجاهدا مبايعا بخلمي معاهدا ظللت عبد الله خادم الرسول صلى عليه وحباني بصول ظلمني الأعداء أهل القدر وكفهم عني أهل بدر ظفرت بالإنس وبالجوار بمال يختير بلا بواري ضمي وجوعي وعري بالصلاة على النبي انتفر وفزت بالظلال ظل كتاب الله كف الحر عني وسرمدا يقين شر ظفرت بالذي عن الأخران خاب من البشر والغفران فراني كتبت أن الله جل أحد وصمد وهو للملتحد كتبت أنه تعالى لم يلد وليس مولودا ويسقي المجتلد كتبت أنه الودود والأحد جل ولم يكن له كفا أحد كتابه خزينتي وجاري وفيضه جل لصدري جاري كسبي توحيد إلهي الجليل وما تحبه وسيلة الخليل كرمني الأكرم والمكرم بكوني العبد له وأكرم كرامتي حب الإله والنبي في غربتي وأوبتي وطنبي كتبت شاكرا على ما جمع يوم الخميس لي ويوم الجمعة كتاب ربي وسنة الرسول ليسوقان دواما خير رسول كلي لله مع المختار وأهل بدر صحبه أستاري كبت كبت ذو الجلال والإكرام من أخرج وفزت بالمرام كتبت ذا تحدثا بنعم تجئني من خير مغن منعم كنوز أفضل صلاة وسلام أرومها للمستوى من السلام
0: من اشترى قبل مبيعي في صفر ناجاني المقدم الباقي الولي بسبني قبل الربيع الأول إلي يوصل بلا مفاخر رب المنى قبل الربيع الآخر ليكون

آدٍ لإيقاظ الرشد وصلي قبل انتحاز القعدة أزب أسلعتي مني للحج مع المنى مع المنى إلى انتحاز الحج إن قد البعض ما دل على يرضى بعين ومشتر على نبل ستبعة بنبزها معا تنحني النيران باق قمعان النبست في السر وفي العلانية ما نبزه لي فتح السمانية إلى سوادات تحاد الذي وأنها لجهتي لم تلج لم ينحني ما في فؤادي أضمرا وليس ينحوني وقلبي عمرا لم ينحني كفر ولا فسوق أو مشرك أو ما أذى يسوق هداني الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان لا ألام إذا انتحى الحرام نحوي صرفا لواجب لازمته فانصرفا سكت ربي بمندوب صرف لغير المكره قطعا فانصرف ترسي عن الغفلة والمفاسد غير مباح مانع من فاسد هدي بتوحيدي.

يشهد صاحباي لي عند الأحد بنيتي قتال كل من جحد. الحمد لله ذي الأزمان أشكره جل على إيمانك، أعبده بدينه الإسلام حقا وبالإحسان ذا استسلام. يا رب إني بك استعانا فعجل النصرة والإعانة، يا رب انصرني بأهل بدرك على نصارى حصروا بالغدر. كم لي ما أختار في

أجبت مدعي مسيعينا إلى المجاهدة خاشعينا أدام ربكم عليكم الرضا وهمت منه بحرمة الرضا محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه الله السلام محمد

كبدوا إلهي نحوي الطران وجهت وجهي يوم مولد الرسول بكم لذي الجلال سايعوا بسول أي صيفوا نصرتي لله على غب الجحود والملاهي قوموا ودافعوا جميعا عني لوجه من فضلكم بالمن إني بكم مستنصر في الدين لوجه من بجاهكم يهديني توجه بنصرتي لذي الجلال وتحطوا عني به ذوي الضلال لكم خطابي

يا هذا بدر أنتم أحبابي توج رب المالك الأرباب ناديتكم بالله في البحور فسارعوا بالطعن في النحور يا أهل بدر أنتم الكمات وأنتم الحراس والحمات لا تزال رضوان الكريم النافع على جميعكم بجاه الشافع ولمن بارس رب العرش المالك الملك الشديد البطش نحو إلى إطفاء نور الله بالكفر والحسد.

ربما حوت فالذنوب يغفري مي وما علي عني كفر تبت علي يا غفور يا كريم لقد هبي فوق ما من كارون هبي فراق كل ما نبذت وليبارك في الذي أخذت ويتوشي مع المختار وهل بدين

أستغيث لك مددت يا مكرم يدي بأهل البذن وبخير السيدين. قل لك توسلت بأهل بدري قل بهم واجعلني في عقدي هب لي ما أشاء

الإمام ليس في عمري بخير عافيا ولا الحياة ذات يمن شافيا ثم ربيا بظاهر وباطن ملازم رضاك في مواطني تفضل علي يا مولايا بالعلم والكشف وهب لي الآيات تفضل علي ربي بالمنى حتى أرافق

ومن يوافقني والسر في السلطري لا يتفيك مدة مصليا على النبي بآله فكليا بايات خير الورى باللوح والقلم فوجه رب الورى ذي اللوح والقلم جاءت في خدمة الماحي معاينة تغني عن الشك في ربي وفي ظلمي قد أفقت في خدمتي توفيق خالقنا ألهم الخير ماحي الجهل والألم فذي القلامي مفاس القلب

دمي ترى قصائد توحيدي منمقة في فلكنا الواسع المشحون بالنعم ولا تبشيري بقة الله عليه مجيب قادري نعمي بشرت خير ولا تبشير ذي مقة صلى عليه مجيب قاد لي النعمين جاءت بخيمة المقتار غيب من تكشف الدهر ما شوائع عنه أمين ربحت في

من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم كنماح بشي إنسان كلي مع الرعي مديحي مع الآداب والعلم والسعي قلامي عليها دين مدح لسيد أتاني بقرآن حكيم مع الوحي دع

طول الخير مغبوطا لدى الأخ والجري أتاني أما من بلاء وفتنة خفيت الشقاء كالجوع والفقر والعري يا منحت المنتقى قاد لي به قياد وصف راف

كميني على الأعداء سيف مهند حمد لم يسالم لي يموت وهو ذو خزين زنام يا الإسلام فيها فمن أبى وقوشي في الدنيا أزل مع الجزي علي لوجه

إذا بسخ يعمي في صدري مهتد هدى الله كلي وأضيعاتك النسي علي توالف التي يهتدي بها إذا شاء ربي غير من فاز بالوحي فوالقلب مني بس علم يقود

العلي لوجه الله ترتيل ذكره خير لمن أغنى به أن أذى المشي كمن قاد لي أبكار علم وغيره شكر خير من لي النهج ذو خفي يجم الخدمة المصطفى ذات رفعة وزمت من الأعداء والرعد والزفي كفاني إلهي بالنب المكر والشقى وصافي فيود الله في القلب ذو قري محى الله قصد الضر نحوي بجاه من قارف نارا قد نحت قبل بالورين بجاه من حذى سيدا بعد حسناه إنا فلاحا وخير الدين حسناه أظري شكوري لربي بعد محمدتي علي قد هوى في السول أسناه لقد ربي لي قد جاهد الكرما بي وهدى كلي وأنماه محمد قدر

حديقة الله بالمختار دون فرم قيان قادري كل ما لله يرضاه فاذكر الله من الجنات مرتضيا عن والبقاد أبقى عن وأمضاه باعي الله حسنا مانعا وله حبني.

ومسلم محسن ما حسبي الله هو الإله هو الرحمن خالقنا هو الرحيم الذي من تاب من شاء أعلاه هو الإله هو الرحمن.

لقد تبت من ذنبي ومن عوجي وهو المكرم نعم الفرد والصمد يسوق ربي ما لم يرضني أبدا لغير نحوه لا

ويأت كل يتيم إلا إذا أخذ من فمصاب هو المختار والوحد. كثرة الشكر أني لا أمد بيدي إلا لمن لم يكن كفءا له أحد. كتاب ربي كفاني كل مفسدة قد التوجه لي فانقاد للسدد. هيكمل واحد امتدت يدي

يشكرون كما تربي كفتني كل مهلكة يسوء جنابي بها والقلب والجسد ويقب لكم المعطي بلا عوج ويقفل لغير الدهر من حسد ربي إلى وخير الخلق واشطتي كن قد أجل من قال له العبد بالمنتقى حتى ربي ما علي معن كن قد خير من بحقيقة

وجه لي إلى بشارات حسنى لازمت زيد أغناني الله عن مكر وعن حسد حتى محد نقمات النفس والقود تنقاج النفس طوعا والحياة إذا حتى محا أنجنا باللغو والأود أني أفى الله بالمختار سيدنا باسم المسيح ملكه النفد أني أفى الله بالمختار سيدنا أفى به ليس ينحو نحو الصفد المحا برسول قد محا حزني باسم المسيح ملكه النفد إنه لغير ظلم كالظلاء معا محمن هو رب العرش والصمد ملكت خير صلاة بالسلام لمن هو الوسيلة من باق هو الأحد وجه لي من ساق عني الضر كلا سواي وهداني برا بيعت وجاهدت وربط البحر ولا ألاقي

مضى وربي ليصفي عمران لوجه ربي أحوز أجران وابدا لست ألاقي حجران ويلين قد قلوني يدران ولا ألاقي من يحوس غدران يقول الله الكريم السر بطرد إبليس.

هو الغفور والرحيم والكريم. خبي كون الله لي في أبدي وكان لي وكف عني وبدي. أيت أنه تعالى سرمدا يكون لي ما يكف الكمدا. دعوت واستجاب في رجل وقبل وبعده بالمنتجن عليه الصلاة.

رسوله محمدي صلى الله وسلم عليه الصمد نبيه رسوله محمد صلى الله وسلم عليه الصمد الحمد لله على كونه له عبدا خديما من جلا تفضيله لله حمد

ويقضي الباقي الكريم الأكرم غداً له يقلب الأذى المحرم. آيات ربي قعطى بالسفريك ومكت قبل وهدتني في السفر. آيات ربي قعطى بالسفر ومكت قبل وهدتني في السفر. إلي قال في الربيع الأوليك

فمنك من ما زال خير والي إلي قال الله في ذي القعدة وقبله من تزاد بعد نفعني النافع في ذي الحج وقبله وبعده ذا حج الحمد لله على الشهور وجملة الأيام في الدهور ليقود كل شهر

قدر يا زمن ما لي مدى من الصفاء خالصا فامتدى. مدر يا زمن ما لي مدى من الصفا خالصا فامتدى. دعتني الايام والشهور رزق مغني فضله مشهور. ليس يريني كدرا يوم ولا شهر ولا عام ولا مهولا. لا توجه نحوي الضر ولا عنا ولا جوا ولا غرر. هديت الخالق لي توجهت الغنى كليتي قد نوار. اضيعني الله.

أتتوجه إلى عيالي عيد النهار وعيد الليالي غنايا محاوظ ظلمي حذفات وذري عند الإله حذفان الله قد محى أزايا فمحام كم صل محي عنائي محام إلا يدون ضر كليتي كواجنة النعيم نيتي من لك كل مباح لم يكن فيجوجات لي مكانه بكم أكه كلي من المحرم لختم الحجة فخر الحرم أجاني الإله باللسان العربي ونما إحساني لا ريب فيه من رب العالمين تلقى شهر الجمال النافع ألك من المغني الشكور الرافع إجابة تجود بالمنافع من الإله والرسول الشافع أيتها رب الولى المدافع ولدي مخج المدافع يشكره كل بسر نازع فيما أشى فضل بلا منازع بقع كلي مع البدائع ملكني ما كان كالودائع فاجعلني من ذي البرايا القامع فلم أزل في نيله بالطامع يجود لي بثمن المسامع.

طيب ضارع لقد خير مشتر وباعي نود كل ولي إزاعي علي يعجو يلحو كل الطاعي من يؤسي ولي قد جاد بالشرائع أشكر على الكتاب الجامع من الشاعي المبين القامع لمن حراب الساجد معراكي هل وسكن عصما من ناكعي من ناكعي مكر إلهي الجمال الواسع قد أديكنه بملك واسع.

بيني وبين كل من يعاني يقودني للمعنوية المهام وقلب مراد الأمنا رب النحوي ومن عرودي اللي سيستعيذ من قريدي من يوم الآية أيس المعين اللي سيفر مع كل اللعين

ذي الحيزون ألهمني الخبير في أوراقي أسمع الإخدام ذا البراق لقني الله لسان العربي خذ خطي من أهل من على القرب علمني العليم تعليما يفيم كن حسين كل أذى أنحي فيه إذا كتبت أو قرأت آيات جذب لي ما اختار لي مولاي إذا كتبت أو قرأت الآيات جذب لي ما اختار لي مولاي كل خطبي وما حق اضطرابي كل يقول

انتهاي نبعثي يا منحو في جمعا والعدا بلا لقاء قمعا وثقت بالله بالالتفات قم النبي قد محى آفاتي كان الإله بالهبات وكان الرسول قم الإثبات إلى سواي وسواي

بالصفة ما قدر إليه بالمعرفة أي وجه الذي تفرضا يعني ما كل العين طردا يقول يا بالبرايا وحدا ثم به قفدي إليه الوحدا أشير من لي قاد خدمة البشير على البشير من إلى الفرض أشير أشير من يغني عن الأرباب عن يبي يغني عن الأسباب قد ما خير المصرين الظاهر قمت لي له المظاهر وجفن النبي كل

حق وراه وقضيب منتقاه صوراه كليتي جعلتها لله وديعة وصامني الله كليتي جعلتها لله وديعة وصامني الله إذا تلوت خير ذكر فرا كلي فضله وفي فؤادي قرا نفاسي

إلى لما ضمنت خدمة غدت نزورا لمن حماني بالمنى نزيرا قلوي خطابي والنفل غرورا لغي نحوي ومحل غرورا هك هدية بها الشهورا هيتيان أضاء مشهورا

رضيت ذا بعد عن الملاهي عن مالكي وعن رسول الله رضيت ذا بعد عن الملاهي أو هشداد أو تزندق بعد إثرائه وحي

أنا بالغرق أكا مزات أكا معظمين ولسواء الثر من تعظمين هاني الله بأفضل الورى وقاضي بالمنى والصوران إلي قد الله من غير احتساب.

0: ما لا يفيدني ومن لم يعبدني لا تهيسني غير الرضا كل يقضي الجنان غرضا لا يحيسون ولا إضلال ولا عدونا ولا إخلال إلى سواي زحزح القهار أعدعنا ولهم القهار هديت المغني بلا حسابي أغت الشاكرا مع احتسابي
1: لم يخف كون الله لي عليا خفر لي سما لوالديا لم يخف كون المصطفى وصحبي لي علي فائسا بالله بي لسل جلال الأكرم الوحابي من جاد بالإياب والزهاب لسان قولي ولسان حالي لدى جلوسي ولدى ارتحالي له علي سكر بالأقلام والقلب والجسد والكلام لوجهه الكريم قد نبست ما قد نبست وله أخست له توجهت بجاه المجتبى صلى عليه وحباني باتباع له سلامين بلا انتهاء منه أرومه سلها للمستوقف بسلامين بلا نهاية ربي وكل أقبلا ليجد بكون كل همري أكبرا رداك وجهني سرور الكبرى له وجه رسلي وكل الأنبياء وجه سلامك دواما ربيا موتي وشكي وأسى والبلوى أني نفها الله عندك الوى ملكني الملك سرا حسما ولي يرد كل من تحسما مدد للأكرم بالماهية دي بسكر والحديث ذات خير مطر رسول الله سار ملكي وجنتي وجنتي وفلكي من ساك في كونني عبد المطلب عبدا رسولا فلناري انقلب من رد ما جاء به وجهدا مكابدا مبارسا وملحدا محده الموت إلى النيران وباه بالخضب والخسران من لم يتهك يا رسول الله عليك أفضل صلاة الله مع سلامه بآلك الكرام وسببك الخرج الكرام باحترام مقته الحضر الأسيس المنتقم ومنه في دارين قدحا ينتقم منه صلاة وسلاما لك يا وسيلتي أطلب فمه سكيا نبهني البديه من كل سنة وساخ للوهاب في هاس السنم نهوا بيانا وحراضا ولقا وبسه يبلي سكورا مبلغا نويت سكر الله في سلامي وبعده وجار بالإنهام نبهني الحام على أن النبي وسيلتي في سفري وتنبي نجوت يوم السبت من كل ددي وكل شك وانتفع ترددي نبست تصويفي بالكتاب بهر مدي البيه والمتاب نبهني الأحد يوم الأهدي تنبيه مهننا فيه الملتهد نبهني فيه على كون الأمور بيده ولي سخر الأمير نويت سكره إلى الجنان بالروح والجسد والجنان نسرت مته من سوى رب لهم وللذي حلال ولا فضل لهم نافه السل والتسلم سرمدا على إمام المرسلين أحمدا نبهتني أمس مه اليوم فسد خدا فأنت من يروم منك تسد صرفت كلي إلى الله الأحد وجاد برسوخي لي يوم الأحد سان فهادي ولساني والجسد أن اللخا وراد لي سوي الحسد صلاته جل مها تسليمين على الذي سار به تعليمين صلاة سر أرسل أسيم سرمدا على أبي به الخليل أحمدا صلاة سر الجلال والإكرام على الذي أهوي به مرامي صلاة من جل عن المسالم على الرسول الهادم الأمثال صلاة من قل له وديهم على الذي قد شرح السريعم صلاة من متى يقول كن يكون على الذي نصره لم يكن صلاة فحال لما يريد على الذي خدمته أريد صلي صلاة لا ترى ولم ترى ربي ألا ما هن أيوبي سترى صلي عليه بسلام في الجميع وحب لي اليوم الصلاح يا سميع صحيح فتجعل خير بر ورداء ورحمة وهندك جهني رداء دفتك يا أكرم في البهور فجل حروف يم هو الهور دفك حبدك خديم أحمد ردي أنك فهروف حمد ديق الهداء أسلته والقرب فجل أروفه جميعا قرب دم حروفه لسان سابقين على ولين في سهاب الفائقين دمنا للمقطع في كل سنة برائها المرح ترى مستحسنا دميره صفي وصفي صائرا وجله صالحا لديك طاهرا ديقه الأهداء وآم جيسس ثم له انتقمتها مع أيسس دمنا سكرك بجسم وجنان لك بمدح المصطفى إلى الجنان دلاله أصلته بالفيد وفقره أصلته بروض داها رجاه لسواك وجها يا خير من رجاه من توجها ضيفك راد أنك جدا يا أحد إن الهدى مجاهدا يوم الأحد دم صلاة لسلام منهم منك لخير خلق وقبل منهم علي للبديه ذي الكونين بعد قضاء الحاج في الاثنين عبادة بخلمي ونيتي والقلب والجسد دون مريتي علي للمختارس البهائي من لي يسوخ مدد اللهاء أتاه متن وصلاة بالسلام بخلمي وبالفهاد والكلام علمي ومالي وصلاحي أبدا تصادم من مخن يقين الكبرى علمني الحليم من لدنهم المن يفوق ورضيت عنهم أن يحط كل ما حليا وهب الجسم له والطيام أنه رضيت عن الوسيلة وعن سيابه وأقفو خلم على النبي المنتقى الأواب خير السلام ربه التواب على النبي المنتبى المبصر خير السلام ربه خير السلام ربه سلبصر على النبي المولود في اللسين خير الصلاة الله ذي الكونين خير بني الأكرم فيه بالكريم عبدا خديما وجدت ما أروم خير بني البديه في البديهم وجاز لي في السكر بالبديهم خبت عن الأكوان في المكون عبدا خديما ومها تلوني خنمت كون الله لي وأكتفي بساق فالمحتاق فافن يكتفي قنا يكون الله لي وكان لي بما يسرني وسري سان لي خنيت بالله عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب خبت إلى الله بلا رجوهم إلى ممات أو أصن أو جوهم خبت محل مختار في المختار وأهل بدر سرمرا سات أستاريم خفر للخفار كل ذنبي وبدل الحيب ويهلي جنبي خنيت بالله مها رسولي وأهل بدر ووجدت صولي خرطت تسليم مها السلاتي على رسول صاحب على رسول الله ذي السلات خرقت في بحر محبة الجليل وبحر أب أبده الإب الخليل فجاءني الأكرم في الخميس إسراد للأمير في الخميس فجر خير ساهر وباتنا وراد للبهور والمواطن فص بكون الله لي في قربتي وأرتجي تكريمه في تربتي فأصر خلامي عند أخلف جهد وردته بقل هو الله أحد فداني المهي الذي ليس يموت بمخرجي سرمدا ولا أموت فكل قدير الخادر المقتدر رحبني فلسنا أبتدر فللت بالله الذي لانتخما خلفا مجاهدا ولم أنتخما فناؤهم أما خريب سيرى إن ساء من كل هبيلي سيرى فجورهم بلا متاب أبدا للغافل الذي هدى من هبدا فنتهم قبل الممات أهاجلا والكل يقصى هاجلا وآجلا فتاه السلم والتسلم سرمدا على إمام المرسلين أحمدا خلب لي مخلب القلوب قلوب خلف فأتى مدلوب قلبي طيب بأن ربي باخ قديم ويسير حبي قلت وما الخبر كالحيان واستقبل الأجر من الديان قبلت ما أهدى به الكريم ليغوى في السكور لا أريم حولي لا إله إلا الله محمد رسول من مولاهم خربتني وسنت عن خيانة وعبت للبقاء والصيانة خلب لأكبر رداك كلي وبالذي يفوق سني كلي خارت للأهدى ياس القهر فتردا صديق ساك جهري قتل الذي خرفا خسني من نعم إلا يبهد خوري أين ونهم قلبي وجسمي وروحي شاكرا لك فابقها دواما تاكرا قدير صلي والتسلم هني على النبي محمد بالمن صفح من يحسبني في قربتي خير خديم المصطفى أو تربتي سلمني السلام من إشراك وجاد للوهاب بالإدراك سخاني الباقي بكأس القوم فصرت ريانا بخير اللوم سكرت من قبل محبة النبي فلا أسال في السنة بمدنم سبحان من خلقه وصرفا وكونه خير البرايا هرفا سبحان مخزن جار بالحلال بلا دلال وبلا إدلال سلمني الله من التسبسب فيه وفي خير وراء والكسب سبقت خيري إلى الجنان مع النبي قرص العدنان صلى بليمة النبي أنبالا ولسواي سهسه الأحوالا سبحان ربي الذي قد قلا كل به وبهد كل حلا ساخ لي الوضوء هام أيسس مخجل ما ترى فهام جيسس صلاة الأرسل أسيم والصلاة على الذي صفيها في بالسلاد سوقي ودي ومحبتي مهام لمن جلالا وجمالا جمهام سفاني الصافي بساف منجي والروح والقلب والجسم ينجي سكري للجلال والإكرام وجاز لي بمصدر مرامي صفاف هذه وديني والبدن من كل داهن ومها عن الدرن صفي وري ومنامي ولباس وعادري محند ربي دون باس سربي واكلي وجلوسي والقيام سكر وذكر كصلاة وصيام سريعة المختار صلى الله عليه في الآل ومن والاهم سريحتي وهو دوام جنتي من كل ما يسوءني وجنتي سفهه في الكريم الأكرم وجاءني من الهدى والكرم ساق من اسمه سماه السمر فالله محمد وسا محمد سهر امتداه المصطفى صلى الله عليه ربي بآله وكل من تلام هدمت ما بناه كل من جهد من الفراب قل هو الله أحد أداني الأحد بتوحيد وبامتداه المصطفى الوحيد أدو النبي المصطفى هداني ولي يراد كل من هداني أمد بي الأهداء وآم جيسس وصرف حن يحام حيسس إبات وحاب كريم أقبلت إلي والهدى جميعا أخجلت أددهم سجن الخبي أددهم سجن الخبي منتخم يكرم من لنفسه لا ينتخم هو الإله الأحد الحد الصمد رافع السماء من خير حمد أولهم محن بأهل بدر رضي عنهم وأنار بدري هدية الصلاة بتسليم على النبي مدينة الهلوم أجرت لله ولرسول من النصارى وجدت سولي قبل النبي المنتقى صلاة مع سلام الوفين الخلاطة وجهت وجهي إلى الهادي الجميل عبدا خديما سهور بجميل وسيلتي إلى الجميل سلبها وأعتجي منه به تنبها ودي لله الكريم الأكرم وللجميل سلبها المكرم وشي وديهة له وجسمي والروح والخلو يهلي خسمي وسط بالله الذي لا ينفد ما عنده وراض لي من يسفر ولا الذي كابدني وأخرجا أني بخزين وسخا مستدرجا ويل له ويل له طبا له تحسن له تحسن له أفن له وغاية الله تقيني كلما يزوءني في أبد مسلما وليت ما مختر لي في اسما له البرايا ويروض للسمن وليت في جيب رسول الله عبدا خديما راديا بالله وجهت بالصلاة والتسليم على النبي وجهي للعليم لا نفع ياتي أبدا ولا ضرر من خير من به استعص من قرر لا أشرك صاحب ربي ولا أكن خيره حلا محولا لا أترك النيل لسيل وجها وسرت كليا له موجها لا أبتغي بسجلال حودا ورد لي ما بيته وحوضا لا أبتغي خير النبي وسيلا وفي الهدى وجه لي جميلا لا أرهف الأقلام في خير الجليل وخير حبده رسوله الخليل لا شك أن من حد الأنصار يرد لليهود والنصارى لا يخسي خديمه صولة من يصول للدرر في كل زمن لا شك في كوننا عبد الله سيد جملة عباد الله لا يسر القدر مثله ولم يسره وهو الخلق والفرد العرم لا تترك صلاة وتسليما عليه أن يوفني الإمام يا عدل يا خوي يا منتقم إني أحبك ولا أنتقم يقودني إحياء كلمتك يا ربي إلى السهر تقبل نسكيا يقودني إلى امتلاه المصطفى عليه منك صلوات تصطفى يقين قلبي بكثرة الوداد عليه سلم وتجلي بالسداد يا ربي صل بسلام عني عليه وصفني به بالمن يمين ربي إن ربي أحب لمن سواه والنبي بهد الأحب يقيدني لمته توهين وعنك يا أكرم لا أهين يا ذا الوجود والبقاء والخدم صل عليه وفيني به الحرم يا ذا المخالفة للخلق مهام سلم عليه والهداية يقمهام يا الله يا ودود يا أكرم يا بديه يا رحيم يا مكرم يا الله يا واحد يا قني يا من له الأمور يا حليم يسر به أمري ووجه كرمك لعبدا ولي خالد مرحمك يا ربي فرح يا ربي فرح يا ربي فرح ورق الهين بمام كربته ولي خالد سبمام يا من سهور يا محك تتامين له به كن لي بالاختتام يا الله يا أحد يا خير سمت يا من يقيني الممات والكمت حتلت من إليك ينسب الولد بك وكنت لي وطيبت الخلد يا من تنسح عن أهل وولد وهاجر وحنسمان وبلد أحييتني بقل هو الله أحد يا مهيا ليس له كفوا أحد صل بها أني على خير سند وصل من وهم به أن الفند أقمت سقيت أتهمت بالخلد جلي برحمة وجد لي بالبلد رافقت أهل الكنف فأرقت العدد كلن بها في من تحالى أنا حدد خففت موتي وبحثت يا صمد يا من يقيني الخبور والكمر وجل بجاهي الأسيم خدمتي كخدم السهاب خير الأمة وجل به رجال بدر الكرام ما هي في دارني في كل مرام وجل توصلي بهم إبادة مقبولة تجر للسعادة يا ربنا صل على محمد وآله مع السهاب الهمد وارتضى عن نائبه الصديق رفيقه في الخارس تصديق وارتضى عن وسيره الفاروق سيدنا عمر التفريق وارتضى عن مامونه عثمانا وسره غفرانك والأمانا هو الذي قرفاس بالنورين وبهم ارحمني في الدارين وارتضى عن وارثه علي ابن أبي طالب العلي باب الهلوم والد السبتين وليها بجائه بسين وصل يا خير إله وبلا على محمد ومن تحبدا من آله وصنبه وهبليم جواره به وصنصه كبليم وليها بأهل عرف الحمزة نفى كتابك ولسيف رمسة يا ربنا صل على وسيلتي محمد وصد به فضيلتي وارتضى عن أبي بن كعب وعلمني وأهل كهبي وسخردا عن أبدا للأخنس أسلمي وانفعني دنسي وسخردا عن أبدا للأرقم ابن أبي الأرقم وصف سخمي وسخردا عن سرمدا لأسعدا ابن يسيد وهمني وأسعدا وسخردا عن سرمدا إلى أنس ابن مهاس والتحزني من فانس وسخردا عن سرمدا لأنس مولى رسولي وفيني مدنس وصلت رمضان عليه بالسلام بلالي وسبي مصنصه السلام وسخردا

ربنا صل صلاة بسلام على الذي له جوامه الكرام سيدنا محمد والآليم وصحبه الدرار والآليم وربه أن أهل عرف البائم من قاتل الهلا سوي الإباهيم وأن بجير ابن أبي بجير إرد ونجني به من جوريم وارتد عن بحاسن من صحلبم وسق به لما يفوخ مطلبم وسق رداك لبراء ولدي مهروز ردي وهم خلديم وارتد عن بسبسر من حمريم ولله الصدر ويسر أمريم وسردا عن سرمد لبصري ابن البراء والتقال لبصري وارتد عن بصير ابن سعدي وبي بصير سماني سا سعدي وسرداك لبلال بن رباح وجل مكوسي خير بر ورباح وليهب بالباهي خير بركة وليسخر مسركا ومسركا يا ربنا صل صلاة تجعلوا بها نسامي خير فيه لنفلوا على النبي المتبع وسلم ولا علي وسلم وكل مسلم وارتد عن صحابه جميعا يا خير مخن لم يصل سميها وسر أن أهل عرف الطاهم وأن يمهم صبا الفطاهم وسر داك لتميم المولى خلاص الهال الهدى يا مولى وسر داك لتميم المولى أبناء خن وحدني بالأولى ولتميم من يهار سقر دا وليتم ما خصت طهور دا بجائه وجائهم ووفقهم وبين نور بهداك أفقهم وسوق صلاة بسلام للنبي وهند وتحلني فوق الجنوب ورد عن السنة بمحن وتلنيم باب هدى وبر لا كسخلنيم يا ربنا صلي على محمد وآله وصحبه والهمر وهب لي اليوم صبوت الخدم بأهل عرف ساي واسكر خدمي وارتد عن ثابت من أقرم وليكن أقرمي ثابت من أقرم وليكن في أبد بالكرم وارتد عن ثابت من صحلب وسرمد سخل فوق المطلب وارتد عن ثابت من خالد وجل اليوم بحسن خالد وارتد عن ثابت من حمر ولسر صد ويسر أمر والتفين دايخمها السلسال بالمنتم منهم إلى هزال ثابت من السهيد في اليمام وارتد عنهم والتدم إطمانا وارتد عن صحلبة من هاتب ونجني به من المعاتب وارتد عن صحلبة من حمر ومهيوب والتصف عمري وارتد عن صحلبة من حنم ونجني من باطل ومسلم من باطل ومسلم وارتد عن سقف سليل حمر وليكن بالجود ياس الامر يا ربنا صل صلاه بسلام على الذي جاء باحسن كلام سيدنا محمد والعليم وصحبه واستجب به سؤالي وليهب باهل عرف الجيم سلامه من هي للرجيم واجبر لي القصر واحسن للاياب بجابر ينسب للجد الرياب هو ابن عبد الله وارض عنهم وانصر جنابي ابدا وصنهم واجبر الاهداء لالهي باخي جابر بن عبد الله سليل حمل وارض عنه ابدا يا خير من يجبر من لم يهبدا وارتد عن جابر بن صخر وتل مكاتب يا خير الذخر وترد عن ابدا للجبر ابن هتيك والتقبل صبري وسرداك الى جبير ابن اياس والطريب ميري يا ربنا صل صلاه بالسلام على الذي صفى وصحصح السلام سيدنا محمد والعليم وسب من في الناس كالعليم وهد بحق اهل عرف الهائم كلي وهي بجهل سام هائم وارد عن الحارث ان ينمى الى انس رداوت انس ردي وارسقن الى ورد عن الحارث من خد تمام لأوس من رافه بالمحتمام ورد عن الحارث من لابن مهاس أوس من يا خير من عبد النحاس وهب لي الحسمة من كل بلاء ومهيوب ومزاحي أقبلا ورد عن الحارث من لهاتب ينصب واملح لبنا الأواتب ورد عن الحارث من لقسم نمي وقلبي أهي أبقي جسم ورد عن الحارث من إلى أبي خصيمة يرمى وجنب ما أبي ورد عن الحارث من لسمم ينصب وصرفني عن المزمم ورد عن الحارث من لهرفجا نمي يا من قد رجوت مخرجا ورد عن الحارث من لأوسيم نمي قبيلة هو ابن خيسيم ورد عن الحارث من لقصرجيم نمي ابن خيسيم والتعص مخرجيم وتل إبادة رجال بدريم محي في دارين ورفا خدريم وسقدا أبدا يا رحمن للحارث اللسن تمال نهمان وسقدا أبدا لحارث ابن صراخة وكل للوارث وارتد عن حارثة بن نهمان وليكن بجائهم يا رحمن وارتد عن هاتبة لسن تمام إلى أبي بلتحة بالمحتمام وارتد عن هاتبة بن عمري ونجني من هاسر وخمر وسرداك إلى الحباب من رأيه خاد لخير باب وسرداك إلى حبيب أي ابن الأسود وكن طبيب أبلي بحرمة الحباب وحبيب كونك لي يا خير رب وحبيب وارتد عن حرام ابن ملهان وقل لساني يا هبيس الألهان وسق إلى هريس ابن سيدين خير دن ولي جد بسيد ورد عن الحسين عند الحارس يا خير محبوب وخير وارث وسقر لابن الخمير حمزة وللرئيس سهداء أمس حمي أبي بكر بن عبد المطلب وجله في خير الجنان الخليب
وانصر علي الحام يا إلهي بركة الماه بن عبد الله وبركات صحبه جميعا يا خير محتن لم يسر

0: قال سميهم يا ربنا صل صلاه بالسلام على الذي كف السقام والكلام سيدنا محمد واله وصحبه والمقتفي افعالهم وليهب اهل ارف القائم سعاده تدوم بالرقائم وطلعا خارجه من سيد وجرف الله ابدا سيد وسردا ابدا لخالد ابن البكير وشعني والديم وسردا لخالد بن قيس وسني الورق قيس وسردا الى خباب ابن الارت صادق الهباب وعبد اليوم رسوخ في الهروم فدا وفرحا يا حكيم يا حليم وسردا كلم مولا خطبا خباب بن الردي وحبل رطبا وسردا ابن لابن اساف خبيب بن مردي وان في الانكساب وسردا لقداس يما الى قطاده وسق لخنما وتردا قراس نسمدي ولي كوني بسر الامه وتردا خريم بن فاتك وليستخر كل باق هاتك وتردا خالد بن رافهم وتقنني بك عن المدافهم وسردا الى خلاد ابن سويد وهدي بي بلادي وتردا خالد بن عمرو وفرد الاكبر عبد همريم وتردا خالد بن قيس وست تنبه واسم قيس وتردا خالد بن قيس ولياب خير هدى وقيس وتردا خليفه المعروف بابن هدي وسلم تعريفهم وسرداك الى قنيس ابن خصافه وسحسه نوسيم وسرداك الى خواتي ابن جبير وسلم خيراتهم وسرداك الى خوليهم ابن ابي خليل وسكر صحيم يا ربنا صل صلاه بالسلام على الذي تفي به قلبي سلام سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه ومهدد وليهب اهل عرف ذلك سكا حقل وصفاء البالي ورد عن ابن قيسهم سقوانا ومهيو بوقفني نيرانا وسردا لسيسم علي نلسيم لعبد امر ينتمي وتهزي كل مهيسا بك من كل بلاء وكل ما نويت فيك كملا يا ربنا صل صلاه بالسلام على حبيبك والاقبال الكلام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربي على صراط مستقيم. أعطى المشفع معطي الفضل والكرم فضلا عظيما هداني أي محترم. نبينا المنتقى ما إن يماثله في الخلق والخلق خلق فاعل.

جميل. ربحت في خدمتي بالمعتمى ربحا بيع صمت من الأسوأ والندم. لو تقبل مني مالكي خدمي وجاد لي بالذي لم يحفظوا خدمي. بالمصطفى خلق الباقي خلائقه عليه الصلاة الذي أبقى بلا سقم. يقود للمصطفى

وأن أحمد باب الله ذي النعم لي قاد ما قاد من علم ومن أدب والدهر يغبطني ذو العين والنعم إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الواسع الحكم صلى عليه الذي أبقى فضائله في الآل والصحب أهل العلم والحكم.

امين. مدحت احمد مدحا لا يفارقه مقادني به من بعدك الوكمين. مدحت احمد مدحا لا يفارقه وقاد لي النفع من يعنى بلا وكمين. مدحت احمد مدحا

بق قديم حبا بالفضل والكرم. إن ربي على كل شيء حفيظ. أغناني الله رب الجن والبشر عن العناء والأذى بالشكر والبشر. نبينا المنتقى أغنى

كتابه قد بدا لي فيه مستتر من الورى وهداني الله بالصور. كتابه قد بدا

عني بلا حسد أو حقد أو غرر، فضل كلامي بمدح منتقى به، كفاني الله ضر الماء والشرر، يثني على الله والمختار في أبد، قل يا ربي كفاني الضر

كدر ومرض طيتها إلى الجنان الغرض فاجعلي بشر تدوم يوم الكريم ذو البقى القديم يا قادري من مالك تكرم ومن نبيه أتاني الكرم قادري الله جزاء الله بلا أذن وأجر عبد الله قادري الله جزاء الله بلا أذن

يغب عني المكرم الحزم وقضي أضعاف ما من التزم لي قال فوق ما كسبت أجرا ولا يوجه للنحو زجرا لمن حمي مك ولا غرور وانقاد لي في عادتي برور أقريش ما يك

الكلام قد رضاك ورضا للتجان هذا كل ما يسوء أو يضر لغير نحوي ليس ينحوني يضر هذا كل ما يسوء أو يضر لغير نحوي ليس ينحوني يضر هديتي موصلة لله عاصمة من ضر ولاه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير فزنا بكون رسول الله في صفرك أنا الوسيلة

محمد جنتي عن كل مكروهات وجنتي يوم التر من نار بالشرر كل ربي تعالى وعده أبدا لا خيمة للبشير.

نجاني الله من أعدائه الأمان. يومت بهم عذاب ذي عصري، تعبت منذ زمان خائفا وجلا، أشكو إلى الله ذا جهل وذا خوري. أنا ابتلي الله بالمختار مبتهلا، وهل بدين زمان السير والحضر، كي رجوت بهم رجوت.

لكل خلق ظهور الشمس والقمر عليه الصلاة بالتسليم بلا عدد من كنوا لي أغناني عن النفر كن المكرم لأغنى جنابي.

لازلت أشكره بالحفظ في خلدي وفي التدبر بالتجويد والنظر أزال كل أن عن السلام به وبالصلاة بتسليم على البشر أسيم ربي كلاما لست أذكره إلا وأشكره.

الله أسأل بالمختار سيدنا كوني سعيدا بلا كد ولا كدر، قنيت وهو قهارا يستقر لي بقاري كل ذي شر.

عليم علمني القرآن الدون عنهم والقلب النور والنور سرمدا بصري ملكني اليوم أسرارا تلازمني وتكفني ذلة يا رب ما قتلي هي بتوسعة تنمو بتكرمة هي أخرى بلا

بكونك المغير البصير أدين ليتقى والغنى والنصر لا نظير صار إلى بتسم وبارك ما يعلي بلا سبب من شاء على القمر يعلي جنابي بلا كد ولا سبب لكونه ليه بالمختار من مضيب كان أعصابه بالقلب أخدمه إلى بقدري لي كان في سفري وصل العلم.

شيء من الوسواس. وقت بالنبي أبا النواس أن علني نور اللسان العربي كيسون النبي العربي هرب من شعر إبليس المريد وبقصائد يهتدي المريد غناية بالله عن الملوك نجاد بالصفاء والتمليك يبس أنف العلوم قلمين ولسواي أما كل ألم بارك لي في الخط معطي الوحي وقني ما يسرد المحيين إلي قاد مالكي كتابا كشفا كما وهب للكتابا غيبين الله ما لم يعلم.

الكتابة يفوق عندا ما به يباهي جندا رافقي في خط أهل بدر قادمي أجمع للقدر أكتب ناقل من اللوح الحفيظ من رضوان العلي واللفي تكيما ليس له كفءا أحد كلا سوايا الساق كل من جحل وصيئة الإله والنبي مغيبا عن أقرب وأجنب أكبر الباقي بلا انتهاء وسفري إليه ذو انتهاء لدق بيني وبين ربي شيء مكدر لصف الحب إلى سوى نحوي تحى الشيطان وليصف المجلس والأوطان رضيت عن رب السماء والأرض وكرما قبل مني قرضي ضيافتي كشف للغيوب يا عند من عني محل عيوبا وجود ذي القدم والبقاء قد بان لي وجاد بارتقائي كتاب ذي الخلاف والقيام هدية لي لدى القيام ذلك وعد من إليه الوحدة قلت كما نحاه كل وحدة الله ربي أحد والله الصمد الذي بدت علاه ليس بوالد وليس بولد خلق كل والد وما ولد كرمني بقل هو الله أحد تكي من ليس له كفءا أحد ملك ذو القدرة والإرادة خير والحبيب ما أراد أكون العلم وذو الحياة كما أشاء بصف الحياة كروي يصنعي مع التخددان قن يقول وعطال العددان ناجيت زلب

الغفور يقول ليك من فعل كرم وذري من قبل ذا العام انصرم فاتو الجنة قل لي اليوم واتوجه للجهات اللوما كتب جمة العدا لغيري من الجان ليصفي ميري لا قلامي إلى الكتاب سكور باق قاد لي كتابا على الذي قدمه ظلما خير الصرم.

قلوب غرائبا يقود لي مع الحليم إلى سوايا كل الضرق وكدر فأبدا بيني من يجري القدر للمنتقى وجهت في عشر سنين كما قادري به الحلال كالفنون يقود المعي بإذن المالك مثل مجذوب وكل سالك الأظاهر الباطن قاد الظاهرا طيب باطنا خديما باهرا ليقول المعي هاد وعليم في كل شيء مدينة العلوم لوجه الكريم من يشترى ما لا يزال سرمدا مستترا هو لي متى تقل هو لي متى تقل كن يكني وليكمل مرادي بكني النساء الأبياء

من كل خلق يحمدون. رسوله سيدنا محمد أحب لي من كل خلق يحمد، هو وسيلتي إلى الأحب، عبدا خديما أي خل حبي، أسير من ساق العداء لغيري، علي به يصفي ميرين. قسم الفضل الذي لم يلد، قسم مولودا أميل خلدي، قلت لذي الجلال والإكرام، نريده فالكد ذو انصرام، دعا قلامي ودعا مداديك، لقد شكر الله بالوداد، كتب ربي الله أني مؤمن ومسلم ومحسن ومدمن، أكرمني الأحد بالتوحيد عند ذوي النفور والجحود، فعداي لسواي الله فضل ولا إله إلا الله. فالقلامي ومدادي والجسد لمن كفاني كل حاسد حسن، يقودني لجنة الإسلام، تقودني لجنة الإسلام، ولسوى نحو تحل ملام، قلبت قلبي ولساني والجسد لمالك ولي مخجل أسد، صان حياتي عن شقاء ومرض، بقي يقول رضاه في الغرض، صدقة الصمد صانت عمري عن كل مفسد وعن مؤمر، هدية الهادي هدت كليتي قيل الجنان وأنارت نيتي، مدني الله بجاه أحمد مسرة ليست تشوب كمدا، عن مالكي وعن رسول الله هديت ذا بعد من الملاهي، بر عن القدوس في الدارين من جالبات النار والعارين. أيوة ربي وحقق الرجاء ولا يوجه لصدري حرجان، هذا مال بنى من ضر من ضرري كلي وحبي وحماني عن غرر، هذا مال بنى من الضرر كلي وحبي وحماني عن شرر، توصي عن الكفور والفسوق كفوزي بربح السوق، تنحي فتح ولا إقالا كم عداي زين مقالا، إلى شعاع نحوي انتحى الفساد ولسوى ما بعته الكساد، ولا العين والأذى والقدر ولا يعيدها لي المقتدر، لا ينتهي ضري أقيالك ويحد بعمر العيال، يصل خير العالمين عمري والله بالرسول

وفي الكتاب وأتاني خير رسول. بارك ربي بارك لي ربي في عاداتي وفي عبادتي مع السادات. غضب ربي لسوى عمري الحزن وإنه قبل مني ما اتزن. بان بخطي عباد الله الله قد أنزاك فضل الله. مد إلي سره المصونان من يحر في أغلى الحصونان.

وقاد للمعنى إلى الحلاوة، يقود للمعنى إله الصمد، وليقاد لفظه محمد. هنبا أمين الوحي أن يقاد الكتاب المحيي، أطل ربي بوجه الكريم تلاوة سوابها ليس يريم. يقودني إليك حب الذكر، قني به كل أذى ومكر،

قد بكوني لربي الأحد في آخر الثلث من يوم أحد أذرعني الشكوك والسنان بعدما تبت له كل سنة مصليا مسلما على النبي حتى قلت مثل جار الجنب فارقا لله ستة عشر في وقتي تلازم البشر أعبده إن شاء جل لوفاة لكن حكيم من غير التفان أخرجني أكرم به من بيتي أما خروجي جاهلا كالميت لكي يدلني عليه وحدا كي أنجز تعالى وعدا لك اليدس التي كانت تجور ولأجود برجوعي ذا أجور بفضله وجوده وجاه سيدنا الماح العظيم الجاه دعوته واستجاب كرما ونلت ما أرمت وما لم أرما فجعل يوم الخميس بالسرور وراض لذوي الجحود والغرور يسر لي ما كان صعبا قبل وعني انتفى الأذى والكبر ذهب عن الشك في كون الكريم قلي وأرجو منه فوق ما أروم قل يا وهب في الترك وفي أخي بالجاهل مصطفى الهادي الوفي بركة وعصمة والتوسعة يا خير نافع بجر منفع جنوب بصير عاجلا بالمسلمين لحرمة المشفع الهادي الأمين فتاح من الفتح في الخيورك أبا خادما لك في ديوري أشكرك اللهم في اغترابي وأتوجه إلى ترابي أوتي بك إليك في البحور بروض جملة العدا ذوي الدحور وسقت بالحي

ربي لسوى قلب الحزن ورفع الشكور مني ما اتزن جزاء ربي وجزاء المشفع قبل إلي مغنيا أن مدفعي لم تنحني جوادب ارتداد وقت المجاهدة بالمداد كتابتي عند ذوي الكفور أبد غيري كل ذي نفور ترسي عن الشقاء والتنصر هذا

قضت العذاب طردا للسواي وقال العظم ربي في هواي أبقاني الباقي وابع للسواي نحن يا ربي لبلينا معا سوان لم حريبة ولا غرور ولا سقاوة ولا غرور إذا يتوجه لنحوي السرمدا.

أشخاص عد إداية والضرر كلا سواي من حماني أن شررت أبتو عند عداه مدة كفده لي إليك مدة نفعني في البر والبحر مع وفي السر والجهر مع الهادي الوفي رأيت جاب وهو الأقرن.

بهم عام كلا سوائي مرادي جمعان لقد وصلت بخير مرسل يا خير مالك وخير مرسل تبت من التسريف والتكسل وطبع علي وعيوبي يغسل قل سعادتي وكل جمل والجنان لي أوصل أملي أديك عنك وعن المزمل وبه كل خير عمل يلي بخير ثمن وبدل وتغنني عن المراق والجدل إلي أصل مخجلا للعسل

أو كسر أيد بكونه سرور الكمر أن به لي الأذى لم يمر نبي محمد النبي الكريم هذا الدسان ليهب كون كريم هذا البلاد لغير قبريم ترى ما يسوءني والتقبل سلم عيالي وتصف منزلي هوتي ولي الصف نزلي مريح من ربي عن تزلزلي أقول تلاوك يا خير منزل مريح بخطي كل ذي تعقل قلت بغير عداية واقل لي بقبل بخطي خير علم وكبر كل حزن بأذايا مقبل لكن صارت بك يا توكل عليك الطيب مشربي وما كريم المحابك بلا تأجل بك يا بقي محوت أجل لك سكوريك بغير وجل كل الجنان وبغير خجل ما تعني يا خبير الزلل وعوجي وحرجي وعللي كن لي العادات كالتنفل كن يبشر مع رضاك محفلي يبتئ لك ربي من تقول وطب عليك يا منير الخول إلي قد ما شئت بالتسهل كل ما سهلت ربي يسهل لك شكوري بالكتاب الأفضل من غير قطع فكل فضل يا عالم الإيجاد بالتنبل هل يصلح الحال والمستقبل أعطي رسلي وما لم يسأل يا خير نافع وخير موئل لك ابتدائي شاكرا فلتزل توجه الأذى لنحوي كيزل قايتك اليوم فبشري عجل من نهاية ولا تأجل ولو ذهب لي الودود دون ملل واذهب لي الود دون ملل وادي بخط الناس خير الملل أبيتي بجاه خير مرسل قايت اسمات خير مرسل لئن شكرتم لأزيدنكم لرب كريم واسع خير

زائد المولى مغني رجاء محقق راشد عبد هو ربي وموجودي تعالى كريما مغنيا قادني له بلطف وجود واسع.

الحكيم لئن شكرتم لأزيدنكم كن لا شكري بلا كفران كم يستعنني عن كل ذي خسران آياته قفتني العارين كم أصابني عن ضرر النارين كم أرشكه شكورا شكور من شريم كم كزه الدحاق إني مقترن شغل الشكو عن الشكايا ويستنحو جهتي نكايا كرمني الكريم والمكرم ولا تحيل غيري يلقى عرمرا رفقي جلد العزيز الغالب وقت جهاديك فإدايا هارب ترسي عن الغضب والضلال جلد العزيز الجالب الحلال مدير غير مغن أغنان ليس يراك ولي

باب العرش والكرسي خطيب رفع الله ذي القدسي دماغني الشيطان ربي للسواي فقد الله رضاه في هواي نبينا صلى عليه الله مع السلام قاد لي علاه.

أسألك اللهم كونك ليام في كل شيء بالصفا كالكليام، ذلك ليس بعزيز يا قدير، عليك يا من بالإجابة الجدير، اجعل كلامي كسيوف الصحب وبمسلك يا خير اللحب، لك توجهت بجاه المصطفى وجاههم فليهب رب استفان، كما عذاقني بهم واجلب لي كنفا بهم كما فككت كبريان، على النبي صل بهم وسلم من بعد آله وكل مسلم، لقد تصرفا بهم يبشر وليهم حسن بهم إذ نحشر يا أبي سيد.

لكونك الكريم هب لي بكرم في كل ما تهب لي يا ذا الكرم عنك رضيت راجيا كتب كريم على ما أدمرته فيك الكليم إني نجاة وعد

قل له عزتي فقيل له مددي وقله لي خبئي فالأذن سلبان إنه صمد عبد واحد من بدايه ليقمع فاق المنى وهبان لو تعالى شكوري برضا أبدا وساقي منه ما أنسى له ذهبان كف العزاء عن جنابي حافظا وحما كلي عن الضر والمرغوب لي جذبا علي من جذب طاويا سفري وهو لي أن يقل لي الصعب قن جذبا لو التجاري

ملكك أسعف وتوسع واكفني سلبا بين الحق كشفا واكفني ظلما كما النفى ظلمي والعري والتعبا على النبي صلي بتسي بالحنفاء فثبت وارتزقني سؤلا والرغبا زدني علوما وزد أهلي وزد ولدي مع السعادة يا من لي قضى الأربا يا رب صلي بتسليم بلا عدد عني على المصطفى يا من ملى الجربان هنمي كل عام ما يبشرني وكل سنة ويوم ويوم أقبل القربان إن ربي للسميع الدعاء ما وصلي ثمن ما عني يباع بلا قاتل منيل الطولبان نحينه لوح ربيك والقلم بلا افترا ولا امترا ولا ظلم ما عرضي وبيان الذكرى يزن المعانيك وبعدي عيش شكرا ابعت لله السنين وحديك اعطي ذوي القلاق والجحد بالي كبدني بالمقت

مختار في خط سروج قالت سمات مبعد الغرور سيدنا احمد نور الرسل قالت سمات رب المرسل محمد صلى عليه بالسلام الله قاد لي افضل الكلام يقود لي التأويل والتفسير من يسر به العسير علمني العليم تعليما عجز أن سيهك ولي الوعد نجس أدب ربي كن سواي التعبان ولا يلقيني عدا أو متعبان لقني إلى روحك والقرآن.

وصية تكزر العطايا، كل كلون يجتنب الخطايا، وصية تكسر العطايا، كل من يجتنب الخطايا. أوصيك بالعلم.

فضيحة تنجو من البغضاء والفضيحة ورم التواضع لكل مسلم تنجو بلا تردد من ظلم إذا أتاك عضدي كتابي فكرم الكتاب بالمتاب لين لسانك وقلبك معا لين لسانك

قال قيم الخميس الريب وجاءني من الخبير الغيب لله رب العالمين أبدا حمد وشكر ينفيان حمد وشكر ينفيان.

كسل حملت بكلكلي وجسدي قراضي يوم الخميس حسدي سبحان ربي الكريم الأكرم الواسع المقدم المكرم بكونك المالك كل ملك بكونه مالك كل ملك راض لي السنة أهل الفلك بيني الخبير في الشعبان تبين أمان والهدى ليبانا نفى الشكوك ونفى الأعداء عني وعني قد أزال الداء نور شكره شكور المصطفى نور شكره وشكر المصطفى وفي منه بجاه استفان قال الله خير من هداك وكش ومن شفان ومن كهو ومن عفا وكشفان رصد رعت

وكان لي بالمصطفى محمد محمد وسيلتي لله عليه خير الصلوات الله. قرأت زياري كون الله لي وكان لي بالجود في المناهي لي كان في البر وفي البحر معا لي كان في البر وفي البحر معا قلدي والعدا لي قمعا وتب كون الله لي وكوني كون المختار نور الكون وسيلتي

هو الذي دعوته متى دعوته استجان، هي بما عني يزحزع الحجان، هذا لي سنة من جاراني، اطلب المنى من النصراني، استزهد من يبارز

لا انتقام في الذي يكون من الولد لا ولم يجد ولا يس به ولد لا خطاب عند مرتد جحد يا ذا انتقام ما له كفء احد ولي ساعة بالصف دائما تجاه والد البطول فاتما عليه صلي وتسلم سرمدا في الآل واصحبه وكل يحمدا جده صلاة وسلاما وسعى من انتهى وتدم لي.

وكل ذي اتساع قلبي إليك رب راضا كي عدا وساق للأغراض وجهي المصباح والحلاوة أنا أرضيك.

خير برية مبشر الوفيل قافلة قلب ارتداد ما جاء بالشات ومداد أخولي بالمصطفى محمد بل صلاتك عليه الصمد مسلم عليه.

واحدا كنغره أكثر وضد واحدا هباء ذو القدرة والإرادة خاديك ما منه لي أرادا نفع لي علم مع الحياة كن يقود لي منا حياتي نفو لي يستمع لي لم نفو لي يستمع مع البصر لا لقال النفع عمري والعمر لا لما زدت لي الكلام ما قد رفع وجدته به منتفعا انت للكلام ما قد رفع لا وجده به منتفعا انت لقادر مريد عال هل سمع ما كفاني الظالم كلا بصير متكلم ليام ذكر وسكن به ما كان ليام نفلي دل على الوجود نفلي دل على الوجود عاقي ضري وحما من بالجود إلي تسيره لا يشركم فيش وقادني لا أشركم إن الحدوث غيره سبب وثبت القدم تتليه.

وقدر عاصم من هلاكين قلاده ضم كأنبيائهين قيم القطب على ضيائهين هذا يقبنا أمن كفر ومن قلال ومن وشى ومن نفر يا قرصة إن للمزبدين العدو مخ

0: المحابن سيقاه انكسر، سلاح من كان يباهيك فانكسر، والعداء لسواي الصاغرين وكافئين فاسقين خاسرين. نور قلبي مالكي وعطني، وذكو الحكيم الصانع وطني.
1: يا ربنا صلي صلاة تكرم كلي بها بما به أكرم، مها سلام قد تقيني العذاب به وكل ما يسوء والحزاب. على ابن عبد الله عبد الله أفضل لخلق الله اسم الله، خليله حبيبه محمد وآله وصحبه والهبد، ولي هب أخي أصحاب الكنا عندك يا وهاب ما فاح المنام، وسخر لا أن لأبي لبابة وخير لي الخير وليفتح بابة، وسخر لا أن لأبي حبيدة وكف عني خير لنا وكيدة، وسخر لا أن لأبي حصيفة وأرني خير ورا وخيفة، وسخر لا أن لأبي قسامة وهب لي الإسارة والكرامة، وسخر لا أن لأبي حمرائي لأبي الحمرائي وليجد بسنة الغرائي، وسخر لا أن لأبي سليدي والتقن الإفراد كالتفريد، وسخر لا أن لأبي دجانة وهب لي الإخلاص والأمانة، وسخر لا أن لأبي داودة وسخر لي المطلوب والموضودة، وسخر لا أن لأبي سناني ولي يسر تراح الجناني، وسخر لا أن لأبي حقيلي والتقن الدلالة كالتدليلي، وسخر لا أن لأبي أيوبي والتم عني جملة الحيوبي، وسخر لا أن لأبي شراكي وسدني الهلم وسد إدراكي، وسخر لا أن لأبي دياهي وصيرني العامة المصباح، ولأبي تلهة سخر لا وهب لي التجديد والإداء، ولأبي نملة سخر لا والتقن النفاح والإسراك، ولأبي سلم تكتب رداء وكفى أني أبدا سوء الخدام، ولأبي مسعود يكتب يا جليل رضا وطيب للمبيت والمقيل، ولأبي صبرة حبر يروم ولي يسر يا كريم ما أروم، وسخر لا أن لأبي مخسيم والها ما أصب أودي وخيي أني وهب لي تلاسم الذي به أكون مثل كل جهبس، ولي أبي الخالد حبر داكا ولي يوجه سرمدا هداكا، ولي أبي حبة سخر داكا يا خير رب وفني هداكا، ولي أبي سيخ سخر دابلا أدن وأني كف مورث البلا، ولي أبي كفصة سخر داكا ولي يستخر كل من هداكا، وسخر داكا لأبي مليلي وسخر لي الخيرات كل ليل، وكل مناجاتك فيها أحلى إني دوام وسخر للأحلام، ولي أبي مرسد تكسر مدى خير رد منك ولي تب مدى، وكل نهاريك يوم الهيدي في أبد والتنسني مفخودي، ولي أبي الهارس سخر داكا وفي يبصر كل من والاكا، جدلي بكوني فرحة للمصطفى ولا لي وسبي وحب لي استفاء، ولي أبي بردة سخر دا بلا نهاية بسخ إلي الأملا، سخلي ما رجوت منك يا كريم دنيا وأخرى فائخا لما أروم، ولي أبي الأهور سخر دا قصر وسر مدن وجه إلي ما يسر وجه إلي كل ما استحيتم في أبد وكف ما أبيتم، أني دوام وقن الحسابا يا من محوت الموت والحجابا، ولي أبي الحيسم سخ يا ربي خير دا ولتتقبل كسبي مني تقبل ولتكن لي وغفري لي وكل ما علي كفري، أني بفضلك وسير كلي لك وللمختار يا سالفضل، ولي يهب كوني حبيب حسبك وكونهم أحبتي لوجهك، وارصد يا كريم عن أبي اليسر ولي يهب بالاقتداء من البصر، وصل سرمدا وسلم يا جليل على رسولك حبيبك الخليل، سيدنا قدوتنا طبيبنا استتنا وجائنا حبيبنا، من استفيته وفاح كل من مدى ومن ياتي ومن في السمن، محمد ولا علي وصحبه الكرام وسرمدا سقلي به فوق المرام، يا من جهلت كونه لي زخرى في هذه الدنيا وتلك الأخرى، صل صلاة لي بها تكون في أبد ما سهر يا مكون، مع سلام لي تكون سرمدا به على خير برايا أحمدا، وآله وصحبه والتقبل به جميع حماي في من خبلي، أتل لأجر مالك أسناني وتاب للأجر محل أماني، أكرمني الأكرم إكراما خدا كل به بسر يقود رخدا، ملكني الباحي لسي حويت كتابه وكل ما نويت، هدية الكريم ساخر للكرم سخلي صناء وحساب أنصرم، كبرت ربي والإله أكبر وكلك لي فيه رضا وصبر، سعادتي بلا سخاوة كتب دوامها وهو يقينا منكتب، سكر كليتي الله الكريم ولي يقود للجنان ما أروم، ولاني الله الكريم الباخي ذو العرل النسبح والتباخي، لعن القلوب الحالمين أجمعين لي بلا أسن ولا كيد لهن، لله ما في الأرض والسماء وخيره وجار بالنماء، هو الذي سكرته بخلمي بلا أسن ولا هدن أو ألم، ملكني الإله والرسول عليه تسليمه مسؤول له بقائي وهو نهم ملك وهذا لما ود كل ملك كن فيكون لي سخر الملوك كما به خنيت عن كل سلوك الله نهم احد الاله ختن ولا اله الا الله ليس بوالد وليس بولد ولي صفا كل صيح سابلت ساح لخير الكد والمكارها باخ مريد لا يكون كارها من الحب الخليل الهبيب بكل سور سر خير ربي أبخاني الله بمن أهلاهم حتن ولا إله إلا لهم ولا دي الباقي الذي ليس يموت وليس تنهو جهتي هدى المميت إلا يقار ما له الأقياس فرو ورون منن الخياس تابع علي السماء والأرض وللجنان لي ينهو المرلين واجهني الباقي جميل بجميل ولسوى أنه هدى الله تميل أجابني المجيب هام وقفزين فيما به سكرته من أقصص لن خاد من خاد له الخر الكرام الظاهر الباطن فضلا باحترام الله وال وكريم وسميع وهو سكور خاد للهب الجموع رب السماء والأرضين والحواء ربي ولي خادر له في الهواء ضيافة الكريم خير المنسلين سافية لي بإمام المرسلين واجهني جساء ربي وجساء وسيلتي له وهدي عن جساء أكرمني بسبل والسمن الكريم وصاب سكور بعد حمد لا يريم لله رب العالمين أبدا أمري وخير مالكي لنحبدا له ختابي بعد ما أجابا إجابة خادر لي الحجابا هديتني ولي تخلد البصر بلا مسقة بسيد البصر أني رضيت قتل الإدراكا كفيت كل سنب والإشراكا إلا يقوت كل ما اخترت لي بخير تفسير وخرسنت لي كنت لخلك وهبك الخديم بما يقيب عن سواك يا خديم لك سكوره على المصونة يا عافسا أدخله أصونا لك سكوره على الإخفائيم بلا مدرة ولا جفائيم سكرت بعد الحمد رب العالمين على الأمين والأمين والأمين يذكر من ليس عليه يخفى سيهن مناجيه بسرنا فام آيات باهر أنصل الكتاب ساخد لخيري أبدا حتابا هذا لي المصونة المحررة باخر يوصل إلي الدرارة دعاء يستجاب للباخر الجميل وكان لي بأمن وبجميل يذكر ربه المكرم المهين أحمد ماكسا وخد كفي اللهين رمت لمن أسرى إلى اتباخي بسلام إلى خديم الباخي هديتي إلى جمادى ثانية من المحرم الخطوف دانية ملك أحمد هدايا كافية كل أصل من خير آي كافية فرحته بخدم لا ثانية لها من الخدم ليست فانية يسر أحمد هروفي داعية إلى جنانه إليها ساهية هديتي من كل حيب صافية بصارة له خيور ضافية إن خلامي للجنان هادية هداية للهقلاء بادية خدمة خير العالمين جالية خاليني فالدور منه خالية أحمد نارف وتجهر هالية تهلي محبه وتخفي خالية ليجاد ربي بنور الخافية حافية ليست تكون عافية درجة المختار ليست قافية فالخصوات للصدور شافية ودي لربي وله للقاسية ألا نوهدي لست دهر الناسية ناجيت فيه لجمادة ثانية من المحرم المنيل الدانية يبص خير المقاتي في صدور إنساء خير منسل جار بدور داخل أمي ومدادي للسطور تجديد دين الله خافر الاتير إلا يقبل خادر ربي في البهور سحادر في حان تود مهورهور أداني الله لسي له الأمور ولي يخار منه أسمان الضمير مد إلي الله خالق الدهور بركة الأيام فضلا وسهور بارك في كليتي بلا خرور جائلها لديه أفضل برور سألته وإنه المغني السكور كون حياتي له أحلى شكور وجه لي تعليم عالم خبير ربي وخاد لي بصارات الكبير طيب نفسي اللسي لي بسرور كان وساخ للسوى نحو الشرور تابح لي خير ساتر الخفور مستحصيها كل حسود وكفور أذكره ولي جارب أجور في كل سيح ولخير من يجور نويت تعليفا ينبر الصدور لوجه خير منسل جارب دور وجهت مدهي للحبيب السندي خليل الأصل المسيل الفندي أبكار أمداهي لخير السيد مصفوفة وصيحت بالجيد نويت خدمة النبي الملتحد لوجه ربه الكريم الأهدي نجاني الفرد الذي لم يلد بما يسنسيه الجواح خلدي كرب مخلصي حتى المسيد أسعدني في خير ما لم يحد لله بالمختار تمتد يدي وجاد بالحسنى به والسيد أبدت ربي عند من لم يحبر بخدمة الماهي المسيل الكبر للمصطفى وجهت عند المسبد أبكار مده المقجلات السبر أصبع أني له من لم يسجد وجاد لي بخير خوب سجد خاب رجاء مسلس للسمد أرى في السماء دون حمد لله كل بنبي سددم خطل ومن ينهو أصاي يردم هذا لي الأعمال خير المنجدم بجاء من نصيره لم يوجدم على الرسول صلوات المفردم في اسبه من مصلهم لم يردم سهوره في العليل وفي خدم يوجه الحزان لي بالرحدم يقود الوصول بلا ترددم ربي بماه قد مها تحددم محمد وسيلتي وسندم صلى عليه من قواص الفندم وجهت كلي لرب الأهدم مسخنيا أن كل جان ملهدم اليمن واليسر وخير السددم في خير سجن في خير سجن قد أتى بالمدد نفى الكريم ما هوى وجسدي وكالكليم من الأساك المفسدين نقى إلهي الكريم خلدي وكان لي في سفري وبلدي هدى ورحمة بخير فندي فيما به قد جاء خير السند للمستوى وجهت عند الهبد متى بلا عداوة أو كبد كرم نعمة سفيه السجد في أرضهم لم أر من لم يسجد تسليم باخ خير رب سمد مع صلاته على محمد أن ثاني امتداه ند بن حتد جملة ما لا حيث نحو متد بجل نعمة النبي الجيد الفائق الجال الأهادي السيد عند الأهادي خائبا عن مهتد ومنهم أخرجني لم أهتد سنت قزايد سوات حدد فيها وقد مها بها تحدد يفوق كل سكر سكر السمد المالك المكرم المحتمد سنت سلامين من الملتحد من الملتحد لمن به نديم سكر الأهد الحمد لله لسي قلبي هدا منورا وخاد لي سوي هدى أذكره وهو لساني سددا وبالنبي لي خاد مددا أحمد من بالملك قد توحدا على الذي به نفع من جهدا أسكى صلاة خارق تفردا بالحمد سرمدا على من أفردا أنما سلامه على من خلدا تخليمه على الورى فخلدا إن نبينا رسول أحمد قدمه من لا يسال السمدا للمصطفى خير صلاة كلهن أبقي من الباقي حبيب السالحين لسان سرخ في جميع الآخرين والأولين لإمام الساكرين للمجتبى ما للخلائق يبين وما دواما ليس للخلق يبين للمقتفى الذي به ليركون لمالك هاس السنانهم المكين لخاد ربي بإمام المتقين خير الصفاء وأمان ويقين للمنتقى ما لم يكن ولا يكون لخيره ممن له كن فيكون إباء من بقاؤه وخدم خصبة خادت به لي نهم أجوب خلبي جلد وسلم قبل به وانخاد نهوي كرم أبو اللسي دار نفاقت همم يهل القديم وبأمن يكرم أصون من يحبه وأتم آيات سكر دافه من يحكم أما جاءت إفس مخن مرخم جف بأني عبده وحسم عسى النبي الله ما لا يهلم إلى الذي له له والخلم خاد إلى خير وراء مفضل جملة من خاد له مفضل قلب النبي نوره المكمل وساته أحسنها المجمل خاد إلى من اسمه معمل مولاه من خاد إليه الكمل خير له دنيا وأخرى الأمر وفضله من كل فضل أكمل قلت وفي خير المساهي أحمل وبالسناه يفرح المسمل خدم خير المرسلين المرسل على الجميع واقتفته الرسل قلبي وجسمي يتفارق العسن ومرضا بمن له متيتسن قلت لربي بنبي مستمن كلي وخاذ للصفاء والأمن قصائدي قد بصرت من المحن قلبي به كما بها قتليان قولي مسرت رسولها يسوان عليه تسليما مبين من لحن قلت وخذرني عن ربي وعن أحمدنا ومن خلاه لم يهن خدم أحمد على رقاب من مد ومن ياتي ومن في السمن من حب أحمد عليه لهم سلام مسلما برد أولاهم من رام بالمختار من مولاهم عجته ما رامه أولاهم مدد رسل الله من نداهم سلا عليهم ربه أبداهم من ربنا أسنى الذي رمناهم به كما به الرداء أسناهم ملكه الفضل الذي أحلاهم طوبى لمن أرضاه إسوالاهم محمد صلى عليه لهم هل الورى فضله الإلهم نفى الإله كل من هاداهم لخيره ومن أبى أرضاهم نال مواليه أدى حلاهم عصم مهاديه رضا خلاهم نيل النبي لمرأة مناؤم بفضل من على الورى أخناهم نهى عن الخلق محن مداهم عليه تسليم أهل هداهم نبينا سيري به أنهاهم ربي له أروم واستهاهم نبينا أحمد ما داناهم أذن لدى باخ له أذناهم رد لخير الجهة من رصدهم بسوء والمحب نهوي يخسرهم رجوت أن الله قوما يرسلهم فيه فإنه رسيل مرسل رحمته واسعة من يردهم يطلبها فإنه لا يطردهم رجاء من يهوى النبي يوجد محققا هند كريم يوجد رفع بالمختار رب يهبد من حبد وخيره لم يهبد رسولنا نبينا محمد خادله من الكرام الثمر بايعت خير الخلق بالنياتهم وخلمي بسكر ربياتهم برأني الخدوس من آفاتهم وسر عبده بالالتفاتهم بنت الذي صدر من جهاتهم بما لدى مخن يدي أدهاتهم باها مقابلية بالمماتهم ووقت خارم بلا سماتهم بري سكر مخرج الهباتهم على الذي ثبت بالنباتهم بالله لم يأتي وليس يأتي من سمن عبد الله سل آياتهم باها الذي كابدني بالخرخم ووصما لهذا الانسو خرخم بريت ربا جاد لي بفتخم ما كان مرتجا بخير رتخي باها بي الذي صفائي صفائي يبقي مرضي حد يسابقا وابقي بالمجتبى الله انا رؤوفقي عبدا خديما خائدا برفقي بمن وقع كلمه بالفلاح عن أفا النبي عن الهدى بتلاخم بالمجتبى الفرد الحسيم الخلق خلق جملة الوراس الخلق كتبت سلمتها بها من أرخام بوقت سن وقبله أسترخام كفاني الأسيس وقتلا بسخام أن لا يقبل بهد ما تبسخام كبت رسول أرسي أدوان أبخام أني بماهن قلت فيه بقبهام كون الإله لي فايدا جلخام في كل كليه بحدوي جلخام كفا جاءت ستة من تبالخام باخن يبيد كل خب بلخام كتبت والكل لقطان رسخام فيه هدى الذي هداه مسخام كتابه كل كتاب نسخام وإنه بخيره لن ينسخام من ثنى أنه يلاخي أحدام يماثل المختارف هو الهدام مثاله فيما مدى لم يولدام ومثله فيما يفي لن يولدام محمد أفضل من تولدام وخير والد أنار البلدام من بالنبي رام المراد وجدام بفل من به البرايا وجدام مد به لله منه مددام نور قلبي ولساني سددام من رام في الخلق نصير أحمدام أحجسه من لا يسار السمدام فأخى نبينا رسولنا البصر والجن والأملاك سالنا بصر محمد صلى الله عليه وسلم القديم عليه في الحزب سيادة التدوم نبينا رسولنا المختار على الخيار كلهم مختار سالس الأمر له والخلق أن لا يكون كنبي خلق أن لا يشك أحد في كون رسولنا المختار فوق الكون أباء أحمد ناو أن الدنس لخيرهم دب اللهين إسخنس فلا جملة الكرام سبتا بأحمد الذي جواب أصبتا لأحمد المختار فضل لم يرى لخيره قط وحوض لن يرى يقول أمتي وخيره يقول نفسي رسولنا الراحل القول وجه النبي أنوار من بدر ومن كل منذر وهو بالمتيخ من مرام في الدار مثله عجس أنه ولا يراه والوحد النجس نبينا رسولنا فاق البصر والجن والملك أحتان البصر ما أيوب وما إفاسي من خاد السقور في أنفاسي أمت ربا قد مها أدناسي مأيسا مني ملال خناس مد لخطي مخجل القياس من بيباها جملة الأكياس مد إلي من له جناسي بصارة تبقى بلا أدناس ديني توحيد إله ناسي بسنة الماهي من الأناس محمد رئيس كل راس عليه تسليم العليين براسيم إما رسول الله أن حراس يغني وأن حسن وأن تراس مع انتهى السيدان والمعاسي ناوي هل النوم أو نهاس مد ليطهر بلا إنجاز من خاد للأمن بلا إيجاز دعا سكور الله دون باس كون الإله لي بلا التباس لله كله بلا وسباس ووسط مخجل أبي نواس أداني الله بلا حفاس وخاد الردوان في أنفاس نويت سكرا من إلينا أرسلام أحمد فائقا لديه رسلام يسأل كريم خير خلقه مهام خير الجزاء كما المصايا جمهام سان جميع الأنبياء والرسل في سر والحلن خير مرسل يا خير من قدمه قديم أكرمني بجائك الخديم إلى الإله بك قطحا مسلم أوجهنا أنت الفريد العالم لك لدى الله الكريم الأكرم ما لم يكن لأحد من كرم من ثنى أنك تواسي أحدا من البريات فلن يوحدا أماك من رفح بالأزان سماك ما سماك في الآزان سلام من ليس يريك الدرا عليك يا من للأمان جرا نفحني بك الإله أبدا بلا أصن وبك بسري أبدا يقول كل إله ربي وحده محمد سادي إلى سلوهد نويت سكرنا في انقدار سلام لنا محمدا ففاخر سلام لسل بقى بسلوات الخمس أمدي وسكري بخير رمس علي لله صلاة الصهر ولا سيستري له كالجهر لكان بالمنى بلا تخرب وليجار بالصلاة المغرب له سكوري بقداء والعزاء وجملة الحالات قطحا والهزام كان الإله لي وأن ماربهم وخاد لي يمنسه وصفهم مد لي الخير بلا نسائم وجاد لي بسكري في المسائم تابح لي ساكر مباهم وجاد لي بسكري في السباهم سحد لي ربي في الليالي بما بيفص مع الإيالي كرم سي الليل وسي النهار لنخاد فيهما بلا انتهار رد لخير ولخير دارهم أصوى ودر رسول أقدارهم وجهلي إلى الجنان اللهم تفسير لا إله إلا اللهم نقيم خير الصلوات الخمس بسكر إنساء من حلاء أندمس وسقت بالله بلا التفات وبالنبي قد مها آفات كان للإله بالإبات وكان للرسول بالإثبات إلى سواي وسوى جهات نفل أسى مخني يدي أنهات نفل الذي منفرد بسات ما لم يهب لي لخير سات وجهلي منفرد بالصفات ما خادني إليه بالمعرفة إلي وجه الذي تفرد بالفعل ما كل لهين ترد يقود لي رب البرايا وحدا سرا به أفضي إليه الوهدا تسليم من لي غار خدمة البشير على البصير من إلى الفضل أصير تسليم من يغني عن الأرباب على الذي يغني عن الأسباب قدم خير المرسلين ظاهر والباطن الذي له المظاهر ولج في نور نبي كل نور عليه تسليم الذي نور ينور نبينا بها مها آفات فدنده كل بلا التفات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى عليه ربي محمد صلى عليه ربي في اسمه وسيلة المربي قبيله وطهرني من تنبي وخاد للأمن وأحلى جنبي ما تواجع الأسى والكرب به إلي الله مهتي الخرب مدى إلي الفضل دون قصب خلي وهبي له وأسبي دعاء يستجاب دون قلبي اللهم من جسمي له وقلبي وآله وصحبه يا من صفى حياتي أبدا من قبل

إلي قاد الله أجرا حسنا بلا نهاية وزاد الأحسنا. نويت شكره شكورا يرقى للعرش والكرسي نعم المرقى. نفعني نفع الذي لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفان. كلا سوى عمري ساق القدران ولا يوجه

نفى الغفول ونفى النسيان لغير قلبي قادر العيان نفى الغفول ونفى النسيان لغير قلبي قادر العيان نجيت سنين وحدي وحد ولي أنجز تعالى وعدا زنت له قصائد الشكور وإنه في أبد مشكور زنت له قصائد الأذكار وصان عمري عن الإنكار توجه الكريم قاد للأمن وليس تنحوني أكدار الزمن.

لسان منطقي يبدي الحق وإنه كل بليد رقان. ثبت عقائديك مع الفروع درة وفزت بالبروع، كتابة

واجه الجزاء رب العالمين واجه خير الخلق أحمد الأمين إلي قاد الله في ترابي منسي ما قاسيت في اغترابي نوجه الشكر الله بالحروف وبظروف مع المظروف إلي قاد الله في ترابي منسي ما قاسيت في اغتراب نوجه الشكر الله بالحروف وبظروف مع المظروف نوجه الشكر الله بالتأليف بكشفي المخفي كالمألوف أذكر بالقرآن رب الله ولم يزل لغيره إلها لا خطابي بعد عام مسس من ابتدى الخدمة عام أسس هل يكون

حطنيها معصوما من الشقاء فباقيا لي كنت بالبقاء إلي قدت للجنان الأعظمان يا من كفاني كل من تعظمان وسبكونك الإله والصمد يا رافع السماء من غير عمل ذاب نفسه.

قلني لكل من مهما أمد يدي فأجد لي بالحسنى وبالزيدين. لقيت ربي تعالى وحده الزمن قيت يا وبذكر قد محاكمني تناجته أغنى.

لقتدون عن من قادت الكرماء لو بكن برسول الله يا صمدي لقتدون عن من قادت الكرماء لو بكن برسول الله يا صمدي حمدي وشكري.

قل بنختر ولمأمونيتي وقديم فوزي بكونك لي بغيض بشري وكونك الدهلي حقي أجل وقديم رمحال سينحوني جوا وانا أزم ما أتعني ما يدعو إلى الكمدين وجهت لي فوق ما قدمت من توسعة وجهت لي فوق ما قدمت توسعة سيتبع لتوائك أيل من زمدي نفعتني صلي عني بالسلام على من دلي به جت بالحسنى وبالزيد نفعتني صلي عني بالسلام على من به جت بالحسنى وبالزيد وجهل المغني عن الكيفية سواء ما قنبعته كيفيا كي أوصل البديع الهادي مغنيني عن ألم الجهاد نفع عن النافع خير النفع بغير الجلب وغير الدفع نفع لغير ذاتي منجلا كي ما لي حليب كن حلا ليقود الله ما لاختاران مصرة وقاد لي أستاران هذا بنية آيا واحد ولسوى نحوي فر الجاحد لا ينتحي من لا يحبني ليا قنجب المحب لي بالسوليا حبا باق

عبدان وصل أسماء الأطماع بعت الجميل فقد نهى عني أذاي والخمول فيعني المغني عن الكيفية وليجمل به الكلية وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ويتكل لي إلى من أنزل الكتب وكوني الخل حبا للعلي كتبان وجهت كلي إلى من أنزل الكتبان وكوني الخل حبا

خزائن وضعة الذي ما باعه ذهبا. مددت للواسع الوالي الكريم يدي هو الغري لي فضله جلبان. نجيت برا رحيما مغنيا ملكا أغنى فؤادي والأعداء لي غلبان. سكيله جل في سر وفي علن كن يوصل فضلا يخجل الطلبان. يقود لله ما حاولت منهم بلعناء مرادي فالأذن سلبان. آيات عزتي فضلا ومرتبتي لا أحاولك ما لم يحوه النجبا. أكرم برب كريم قادري كرما من لا إساء لمن حاولك.

محمد من له ما حصت محتسبا عليه السلم بالتسليم بلا عدد باق به قاد لي ما ود من كسبا.

هذا الكتاب الذي قد أزبت تغبان طيت مغري يحب أمك مدين ثق وكاسف ضر زحزح الذهبا ما يتمغني ذي حب أمك مدين ثق وكاسف ضر زحزح التعبا أذني على وعد

إليه يا خير معين الغافر يا من كفاني ضرر الدارين كالكد والكدر والعارين وصل يا باسط بالسلام على الذي لك به كلامي وهو الذي سميته بمختفي ولا لي وصحبي وزد ما اكتفي به ولبس حيث كنت خيرا يزيد شكري اذ محوت الضيرا وصل يا حافظ انفع السلا على الذي نفى لغيري القلى وهو الذي سميته مقفى في حزبه يا من حياتي الصفا وصل يا رافع بالتسليم على الذي قدمته تعليمي حبيبك الرسول للملاهم ولا لوصحاب ذوي المراهم وارفع بي القران رفعا فاقا يا من كفى كليتي نفاخا وصل يا معز بالسلام على الشفيع الكاشف الظلام خليلك الحب رسول الراحه يا حائدا لي غرضي براها يا من اعزني بلا اذلالي كما هديتني بلا إضلالي وصل يا مذل بالسلام على الكريم المصحب الملام وهو الذي سميته بكامل يا خائدا لسؤل كل عامل يا من يذل للرقاب ذا حلل ولسواي قد صرفت ذا الضلال وصل يا سميع أفضل سلاء على النبي المنتخى الكافي الخلاء وهو الذي سميته إكليلا ولا لوصاب وزد تدليلا ولتغنني عن جملة الضمائر يا خير جار ذي عطاء مائر سمعت دعوتي ولاستجبت ولتقود ما لي انتجبت وصل يا بصير ولتسلمي على شفيع كل شخص مسلم وهو الذي سميته مبشرا يا من به كليتي قد بشرا وآله وسابه يا من ذهب بمن خلاني لسواي فارتهب وصل يا شهيد ولتسلما على الذي عملت فيه القلم منذ بدا لي انه خير الورى وخط لي به الرضا والصورى وهو الذي سمعته نصير يا من به فارخنا البذور وآله وصابه وهب لي كوني سرور الصالحين قبلي وصل يا حق صلاة بسلام على الذي به تفارقت الظلام وهو الذي سميته بمنذري ولا لوصابي وقتلي انذري ولي حقك الرجاء واشهدي والحلب مني في العيوب ازهدي ولسواي وجهي الاعداء وكل شيء قد يجر الداء واشهد لي اليوم باني اخترت ما اخترت لي يا من له قد صرت وصل يا وكيل ولتسلما على اجل من اليك استسلما وهو الذي سميته بنوري يا من به لم انه للتشنير وآله وصحبه ذوي الهدى وكل من بحقك الخلق هدى واشهد باني ابدا لا اذكر تفسير لجل احد بل اشكر ولي في بيعها ما لم يراه خط من الربح وعض لن يرى ولا توجه ضررا من جهتي الى سواي ولتعظم وجهتي واشهد بعفية عن البرايا يا موصلا لي ابدا خلايا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا لوجهك الكريم لا ترد لج لابدا يا من كفاني الخلج ولتكفنيها ابدا كفايه تسرني يا معطي الكفايه ولا توجهني لشيء منها وعن جميع ما احتويت صنها وليهب في غيرها من المباح ما لي سواي لا يكون من رباه يا من وهبت لي كوني معجزه لمن به لي وعودا منجزه قد قلت وهو المنتقى صلي على مسلما بآله ومن تلا وسب الأجوب الضمائر إله سواي والأسماء أوصل لي إله وشد بكوني ذا اتكال للجنان عليك بالمعي المطهر للجنان وصلي يا خوي ولتسلما على الذي به ما أعطى الظلما وهو الذي سميته سراجا يا من لغير وجه استدراجا وآله وصابه ولتقبلي جملة ما لكي في من خبلي وصلي يا متين ولتسلمي على الذي بشر كل مسلم من اسمه لدى الورى مصباه يا من به لي منك جرباه وآله مع صحابه الكرم وليخط بلا عنام عناء المرم وصلي يا ولي كل حين يا معنٍ يغني عن التخمين مع سلام دائم على النبي شفيع كل أخرب وأجنبي وهو الذي عندك يدعى بهدى ولا لوصاب ومن به هدى وشد بأني اتقدت هونا خلا وحبا يا إلهي وعنا وأنني اتقدته وسيلة إلى الذي وعده الوسيلة وأنني اتقدت خير الذكر خير خرين قد يزيد شكري وصلي يا حميد كل ساعة على الذي يشفع في الجماعة وهو الذي سمعته مهدي يا من به ينقاد للمرضي وآله وصحبه واجمع جميع ما اخترت لي لي أجورا يا سميع واجمع مساعي وبهدي كل من رام بي الهدى دواما ذا أمن صفي بقية مكوثية وكن لأبدا خضيت حاجي بكن وصل يا محصي صلاة لا تريم مع سلامك على الهادي الكريم وهو الذي سميته منيرا يا من به لي تقود نورا وآله وصابي يا من كفى نضر ما تصي وفيضي وكفى كفيتني درر ما أحصيت وكل من لم يهوني قصيت لشد بأني عنك ذو رضواني يا من كفاني كل ذي عدواني لك لساني وفؤادي والجسد ولا توجه إلي ذا حسد

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر مبارك أنزلناه ولا اللعين لسوى جهاتي طرده مغن يدي عنها ولا اللعين لسوى جهاتي طرده مغن يدي أنهاتي هداني الله تعالى وعلا بذك أودني زو العلا أطول وجه الله بالحلاوة كتاب وفزت في التلاوة رب شاعتنا الورى إلى سوى قم اغتر لي ويئسوا مني سوى إذا كتبت اهتز عرش ربنا وصبحت جنود ربي في البناء ذبت كتابتي عند الله الأحد وخاف مني كل حد كبتت الأفواج وزحزح لغيرنا الأمواج هذا الكتابة عداي أجمعين كلا سوى نحي وخافها اللعين ملكت أحمد كتابة يدي منذ السنين وحباب الأفيد بالله والأملاك والصحابة حسمنا

الأمام وقت المجال حصل المرام كفاني المستهزئ الله قطعا ولا إله إلا الله كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله أكرمني الله بحبي فيه والبغض فيه وهو أصطفيه نفع لغير الكفور والفسوق وصدق من يقود ربح سوق زنت مكاتيب لوجه الله يفر منها

أحمد ربي على الذكر وما لما أخطأت وحزت الأقوام هديتي قرصمت جهاتي هديتي

توجه إلى من بكن ليكون الشيء الذي لم يكن. لو توجهت وإني رادي قال وليكون بالمرادي. نيته اليوم وأرتجي غدا تلازمي توسعة والرغدان. قصده وإنه الفعال له القلوب وله الأفعال. يا ربنا يا من له ركوني لي قد قبل بركات كوني. أي الحياة ربي ذات خير لي وقيتني جميع الضير. ناجيتني عصمت كلي فكني قائد سؤلي برضا لي بكني. أكرمتني الدنيا برودك الجميع من سكنوها لي قهرا يا سميع. رحمتني بصرفك القلوبات وعطتي فسق لي المطلوبات. كما جميع ما رجوت أبدا بلفتك يا خير مغن أبدا. وجلي السر الذي فاز الكرام بيذك لي بما فاق المرام. نبت سرا كان من نياتي لوجهك الكريم بالآيات. يا ربي استجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت. بكونك الأكرم كن لي بالكرم في أبدا بمن جعلت المحترم. أصدق الهادي الأمين أحمد صل عليه بالسلام حمدا. رسولك الهادي الأمين أحمد صلي عليه بالسلام حمدان. رأيت به واشترما قبيطه لما وخلد كرما. أشتري بأوبتي وبقضاء هو أجيبك والطيب للقضاء. وجئ اليوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيان. وجئ اليوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيان. سقي ما به أكون السرمدا عبد إلهي خديم أحمدا. ليكتب الصلاة والسلام بآله والتقني الظلام. نشفت يا قلبي يا قدير كمن له التدبير والتقدير. من علي بالسلامة الجسد وقلب مني والقلب من كل أذى ومن حسد. إلى الحياة جنة للجنة وصمدا قن الأذى والفتنة. علي من بتلازم البشر واشكر فراقي 13 وبحسمة من الحساب ومن

أسألك اليوم بحرمة الخليل نصلي عليه بالسلام يا جليل، بحرمة الخليل والخليل يا ربي يكن عليهما مصليا، ربي عليهما معا ثم على الرسل والأملاك أرباب العلا. هذه صلاتك مع التسليم ولي جد بأنفع العلوم، هب لي بكن ما لا يزال عجبا للصالحين الكاملين النجبا. أسير عسيرك والطردني ثلث ما صعب يا ذا الفضل، مصليا على النبي محمد عني مسلما عليه الصمد.

الرحيم قد توجه إلى الحفيظ مسك بالمعنى وبالملفوظ أشكره من السماء والأرض والعرش والكرسي نعم المرضي عديت عن عدد الخلائق وفارقا ما لم يكن بلائق أشكره

وثقت بالله الحكيم الواحد من جاد لي بالنصر كل جاحد الله من كل حكيم أحكم سبحانه نعم الحكيم الحكم بيت من حولي ومن قوتي الله ربي والنبي قدوتي هداني الحكيم بالأعداء وبهم أزالت عني دائي بكونه الحفيظ الأيديات هك عني نعم ربي قيديان يستطيه بحري وحدي وحدا صعبا ولي أنجز فيه وعدا دعوته البر ثم البحر وراضني السنة أهل الدحر أجابني فرمت منه الشكر كرهه لي وأن يديم ذكرا فجعلني الأكرم في عدايا بما به أرجو نما هدايا جادري البر بما رمت وما فاق مرامي وهداني الأقومان علي أذني سرمدا وأشكر وباللساني وفؤادي أذكر له مدادي وفؤادي والقلم وجسدي وكف عني الألم نجيت خير من رجاه الراجي وخير من مكر باستدراجك أشكره على انصراف من تغوا عن ضرري كنصتي وقد بغوا هو لي يلج في النهار الليل والإصرار في الإجهار من علي بفراقي العيوب إن العدا وليجود بالغيوم أسأله وتعالى عن سنة سعادة دائمة في ذا السنة لا خطابي راجي منه الكرم جاء يحبي الخليل المحترم إلى الحساب ماضيا بلا رجوع قبل الخميس والطيب للرجوع خلي صدمة ولا

جميعا وليكن بالفضل والجميع وتوجه للنصور ليبهن بسواهم في القصور يا من له الأرض مع السماء والبر والبحر أدم نمائي نجي جنابي من أذى ما خلقا كما سيخلق الدواء.

يوم اللقاك بكل ماضي يهلولي مطلقان هبل يا رب الورى يا الله مضمون لا إله إلا الله وقتل الكفر مع الإشراك فجني العلم مع الإدراك لا بلقاك مؤمنا ومسلما ومحسنا نفعا لمن قد أسلما ويتيب نصر أعدائك وإن

أنسيتني بالجود والإحسان يا خالق الجن مع الإنسان. أذى الذين في البلاد قد بغوا وأكثروا في الفساد وطغوا غيرتهم أذى الجلال روضاك قد فاق ظني ووهبت فيضان عظيم الفيود ما يقوك.

برجس وغيره من بعد ما الوعد نجس أجس يوعدك في المحرم كات الشهور والرئيس الحرم ربيتني 5 سنين.

تبدا علي في الطوبى يا كما يفوق الظن من رغبا يا ربنا بجاه من سن السنن جلي بخير الشكر في دار المنن بارك يا اللهم في بنائك ونره للشكر وللثناء اجعل بيوتي ربي مع مساجدي تسعادة للراكع وساجد ربي اجزينا كل من فعل ليك شيء خير والتزاد

قيل الحياتي نفى أهل الزمن طلائهم وليكن بأمن وليطول العمر أفي باركا كواحدا قد جل أن تشاركا ليسخر العدا على بشرايا في البر والبحر وزد قرايا علي من اليوم بالكمال في العقد والأقوال والأعمال إلى العقائد وقوليك والعمل كافة وليسق فوق الأمل لكمل النيات.

بأهل بدر قد يطيب الزمن بأهل بدر الكرام أرتجي من تعالى فتح كل مرتجي آيات بهم هداية عني كهو كان بهم بالمن أسأله بجايهم عليهم إضاء اسمتي دواما بهم قال خطابي قائلا يا ربي بداية أصعب النبي الحبك هب لي نجاة وأمانا وارضيك لما أساء وتزق لي غرضي أطلب منك الأهل والأولاد وأن تسخر لي البلاد سقي ما فاق مراديك سرمدا في كل شيء وحياتي أحمدا حطني يا حفيظ في مغنايا بما يفوق ظن يا غنايا كذلك وجهت وجهي يا قريك يا خير من له توجه الغريم قدني إليك بإضاء وبشرك وبدل لي الثلاثة عشر وجهي بدل توجيها يدوم في كل شيء يا شكور يا قدير يا غصري في بحري فلتيسرك هبر لي جملة ما يستطري في بحري فلتيسرك هبر لي جملة ما تعسرك علمتني في البحر فلتعلمي في البر وجل كالكريك عيلني قدم للعلوم والمراضي ما باق ظني من الأغراض وجه من التبشير والتأمين إلي فوق السؤل بالأمين بجاهه وجاه أنبيائك هل يكوني بشر الأولياء ما يتمن لا يخلف الميعادات إنه معيدا خار لي معادا أترف فوزي بنيل يرضي وأن يطيب كالكلي في أرضي فتحد لي بالمقرض الأسنان وليهب زيادة وحسنان لقد رابا كل ما يبشر مجاه من شمال

السلام وليوجه كل خير أرضا وجه لي السلام في دار السلام كل ما أشأ منك يا سلام وجه لي السلام في دار السلام وكل ما أشأ منك يا سلام كني في طوبى برزق طيب بحسب وحياتي طيب لك سكوني بالفروج والسنن وزقي المناء في دار المنن لك التحالي من البحور لبر زينت مهور الحور أي البيوت كلها مساجدا كما يبسط من يكون الساجدا كل بكوني بشرك كل المسلمين وليستخر كل من لم يسلم يعني يحط كل ما علي يا أخرى وتجن لي طيان لأب شهودا أم دليل يغني في كل شيء.

ومقال وعمل كل خلق وليكمل الأمل يا المتابي وبيوعي أكبر إذاك وجهني بشرى الكبرى يجد بالكون كل ما تولدان كن يا صيد عم يصف القلدا حط عيوبي اليوم

الأقدام وصعبي وليهب به المرام. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. الحمد لله شكور الرافع مصليا على البشير الشافع نبيه وسيلتي وجنتي عن السؤال والحساب جنتي نبيه خير الورى محمد صل عليه بجميع الحمد أسأله بجاهه العظيم قبوله كلي بالتعظيم لا ختم وهو الأكرم النافع المقدم المكرم لا خطاب شاكرا وراضيا وليسوق سرمدا أغراضيا هاتي عدايا يا قهار فمن له البحور والأنهار يشرك الفؤاد واللسان ويتني منك أتى الإحسان نبهتني فسدت ذا انتباهي وغيرت كل من يباهي سبحانك اللهم يا ذا العرش يا من له ما فوقه كل الفرس بكونك الأكرم والمغنيا من بكريم

لسخي الكون وما حواه وليسخ فوق الذي أهواه ليتلازم رضاك الأكبر هم عيوب الصغر وكبري مد حياتي لا تطول وسع يا خير مغن قد وهبت التوسع ملكك واسع فلي وسعت فيك ما إياي

أبا قديما بالخيور الضافيق عزيز ذاتا عن حسنان قبل ومقر الأسنان ليستخر النار باللفظ كوني وذلكوني لك مع سكوني حتى تعني جملة الخطايا ويا المكانة كلها عطايا سقني بكم فوق مرادي يا أحد إلى دخول الجنة من ذا الأحد نجي قائدي من الفساد والنجي ما بعت من الكساد أكرمتني يا خير من تكرم فنلت ما رمت وما لم أرما ألا تعني ربي الستة عشر هذه سواها ليخلد البشر وجبكم لي غيرها مما أحب طيابا وتقني ما لا أحب ليكن بكم يا ربي واجعل أمري يعني أيضا ويسر أمري أنت الغني والكريم المغني وبك مع وسيلتي أستغني أبتي لك به وبالكتاب

فجد نجاتي ومكاتب اقبلا حبي قول كل ما كتبت كما سأكتب وما كسبت من عيوبي وتبدل الجميع أخوي لديك يا سميع من علي بنجاتي من ألم موتي وفي ضريحتك في الظلم لكونك المغنية.

ابثوا عني قبل فأنت الباسط ولقب الهادي به أباسط إلى الواسطي الكثير عبادة مقبولة مشكورة أسدى لي كل ما تعسرا كخما كل عسير يسرا سقني بها ما فقر ظني أبدا كأخذ رب بشكور عبدا من أما باب باسط كريم كرم بالبسط وبالتكريم أنا قبل العذا لي قد خلقا كما شيخ القد دواما مطلقا وجه لي النفع لي قد حصلا كما سيحصل وفوزي حصلا ناجيت موقنا بأنك الغني وأني بأن تكون لي غني حط عيوبي وقفني غير الرضا كفي السر والعلم بالهاد الرضا سيدنا محمد وصليا عليه بالتسليم واشكر كليا يا رب هب لي أن أكون أن يكون كليك أكوى إضاد به وكلين سقي ما رمت وما لم أرما بكونك الأكرم والمكرم هذه بشارة تدوم بعدي واثن عني ربي كل بعد أجب داعي وليختر سرمدا في كل شيء وتكن لي صمدا ويتوجي إليك راضيا أنك فسق لي سرمدا أغراضيا هب المنى معا بلا حسابك وارفع لي مضى حسابي مد حياتي بالذي أهواه ورضي الكون وما حواه ثق حياتي أفي عبدا شاكرا لما يسر

كي الله يا رحمن يا رحيم يا من بغني وبمغن سميا مدحاتي بغنى وبالسعى تغنني عن الأذى بالتوسعى أغني جنابي عن البرايا بك مع الماحي وجد قرايا سكتك اللهم في الأعداء قرطتهم لي وشفيت الدائي تبت وبعت عندهم فهبني حقنا

وطحني بالغدن كتب كونك الهك والاحد يا صمدا ليس له كفءا احد سبحانك اللهم يا قدوس لك علي صمدا تقديس هب لي النجاة من جميع الالم يا اخرى وجميع الظلم خبرت كونك دواما لي بكم فربنا انسقني به ما لم يكن الله صل صل

لا يحزنهم الفزع الأكبر ولتلقيهم الملائكة هذا يومكم التي كنتم توعدون. كناي قد جعلت كلي سرمدا وديعة وقد كفاني الكمدان. الحمد لله بلا انتهاء وصلواته على البهاء. يشكره سبحانه مني الجنان وجسدي منها هنا إلى الجنان. حمدته بالقلب حمد الحمد ثم صلي على النبي محمد يتقصائد لوجهه.

غدا في بك ولي خلد رغدا من علي بسرور وأمان ريا أخرى وتضر لي الزمان أشي جميع ما يسوء عني قال الأصول سرمدا بالمن لا وصيلي يسرني بلا تسبب والتغنني والتقني كل بلان وكبجاه المصطفى رقبتي كل أخرى رافعا مرتبتي زدني علوما وتجدني عملا وأدبا وضمني بالكملا عن يكف فزعا ووجلا هي أخرى وجوا وخجلا أكلي الإسمة من جملة ما يسوءني في أبد بالمعتمى ذهبي بعد الصلاة والسلام علي بكل

إلى الوقود لكونك الودود هب لي ودان هبيد أكبر عمري مدى أضي خلق أو سيخلق من ضري عني عني يا من يخلق ويدعما لي فوق الظن ما ليسرني بالمن تفضل عليك يا قدير يا ربي تشفى به الصدور تفضل عليك كل الساعة يما أجر للمنى للساعة لك مددت يا مكرم يدي مستشفعا بالمتبى المؤيد قد استرات من بسلامك له ماني يا هاديا فضله.

يا خبيركم واجعلي مكان آخر القدل ينجعل لا من مواهب السنية ومن اللطيفة الصفية ما غاب في ديني عن أقراني وبلا إعادة أضاني لك السماء والعرش والكرسي واللوح والقلم يا علي أطوي القبول فيما فيها ورضا حتى أكون عند أهلها رضا آيتي لك إليك يا ذا الأرض فليا فيها قبولا يرضي كفتي الأعداء والأسواء فودي الجميع والهواء تبت وبعت فمحوت عيبي كما سيت وتجد بالغيب قبل كل صفات بلا مجاهدة قبل الوفاء في المعاني

بخرق العادة ويجميع معروف من كان غمضا كما رضيت عن كان مد حياتي ذات نفع لجميع المسلمين يا قريب يا سميع كف أداء عن جميع المسلمين ويا أخرى وصل للمجرمين من على بوداد المؤمنين والعلاية رضاي مزعين اجري عبد الخديم ابدا مشاهدة لكل شخص ابدا غيبكني للملائكه الكرام مسات وسوق بهم لي المرام لنصرك بالصلاه وبالسلام بأهله وبجميع يا سلام نلعيك الصارع عزي يا عزيز وليس وعرمت عليك بعزيز يسبكم جملة مطلوباتي ولي الشق ما فاق مرغوباتي كون اليوم نوالا يبقى مي أكرم وأهوي وأحوي سبقا نريت عني الشك يا حفيظ كمن له معناي والملفوظ

رحت مصلي مع التسليم عن يفزد به علومي وجداما لحلاوة العمل والعلم والأدب في كل عمل عنك رضيت.

ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تزلي عام جسش إلى النصير أحافظ الباقي المقدم النصير.

أمين. ويسره بالمصطفى خير أمين. على الكرسي بالنجاة من ثبوت وغرق ومن جدال وقبول. ظلمني مسلس لك عذور، وإن انتقمت منه بالغر

من الديور بغير حق ردني مع الخيور تمن علي يا مقيت بقدور ممتلئات راسيات في الجذور شكور كل شكر وجنبني الغرور وإن بيجعلني من أكبر السرور عن عبادي وبأولاد الدهور صل وسلم على الهادي الشهيد أذكى سلامي المهيمن الكبير.

وادعي من أطلع عافه البشيك أنا والسق له الذي له يسيل أصلى في قبره وفي النشور أقري دنيته له تسيل ويصاب عليه كثيرا من أجور فيمك المغزي عدا ذوي الفجور لمصاب عليه دواما يوجه لذا يوم المرور على ما ينمو من أجل البرور قلبي أسمت من كل الشرور وكل مكر وأذى ومن غرور وجب كوني

طيع عائدا من لي من لي من عداك في البحور والديون نزل في الدين افضل خيور لمن عداك في البحور والديون تبعك يا عليم يا خبير ولك كلي يا كريم يا كبير تطيعك يا عليم يا خبير ولك كليك يا كريم يا كبير قاتل عيان وحدي في المسيك ودبرت كل فاسد كسين وليت إلى الكريم ذي الأمور كنشرات قد أتت من الأمير أجو إلهي المكرم القدير حيدا بلغه بالشكر جديد أشكره بكل بائح يسيك إلي منه

ما ثني عليه في النصول. وهي ربك الكريم كلك يقول لك الأجر ويكثر كلك إلى وجه ما تريد تربح ما تحوي لم يبح. فلا حمل الخيول وافعا ما بد عند الذي ما شنفع بات لي حوى الإيمان وأخوي تورز الأمانة لمن له الإيمان والإسلام مع أخيه ما كل فضل قد جمع وجفالك إلى الديان في ثلاثة بلا عصيان إن يسير في ثلاثة بلا فيقرأ منه رم تقبلا أطلب قبول العقد والأقوال وفعل المعطي العطايا الوالي كن لا يتب في ظاهر وباطن يسوء مر لك المواطن خير الفعل ما أديم ووقع في سنة المختار حينما يقع يقول ربنا فعالا أخذت وإن لم يكن منها نبذت ربك عظيم باتباع المتبع وبتاع ابن هدى البدعة تبع. فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين فرحم الباقي بأنفع السبب أبقى حياتي لا يلاقيني التبك قولي إلى رب البرية أحب هو الغفور من قلاني ينسحب قولي كان ربي بالنبي ولي غلط كل عدو بالنبي فانقلب الحمد لله لي للمستحب قادك واجب وكل يستحب لله شكري على من انتخب على من انتجب محمد من لي كان بالعجل حمدته على الذي لي واب من المناوب عداية قد ذهب مدح النبي المصطفى لي جلب خير كثير مغنيا عن الطلب دفع مدح المنتقى كل الراب أنقذ النحوي وكفى ذات الهم لست ألاقي سمدا غير محب تنشا ربي الذي هو أحب لست أفارق دواما ما يحق يا ذا رب لي كل أحد هداني الله وزحزح التعب وصمدا ليس يجيئني تعب إن الذي فاق البرايا في النسب والخلق وفاق في الحسد إن الذي فاق البرايا في النسب والخلق وفاق في الحسد للقادر في امتداحي أعلى رتب والله كوني خديمه كتب قل مصطفى لي حماني عن نصب كما كفاني كل ضر ووسط لك وعقل قد هداني والنصب لمن كفاني من طغى وقد غصت يقود لي ما لا يراه من كست مدح لي دون علاه يونست نبي أحمد عز للعرب وزينة العجم زحزح الكرب يوم من خير جميل للأرب قال من حياله خير القرب يوم من خير جميل ليجذب فود كل قريب فانجذب عمرنا المختار زحزح الودب أنقذ النحوي بعلوم وأدب نبينا نفى البلاء والسغب كلا سواي وكفاني اللغم أمدح سيد الكرام المنتجب صلى عليه من يديم للعجل مد لي النفع بأمن وذهب لمن قلاني في الأناس فارتهب لهم تلاحه عدوي فاستجب فكانوا خير البرايا ما احتجب هي متحوا خيورا قد سلب كان أباد من قلاني والسلب لقال مدحوا الأمانة والغلب إلي يقر سعداء قد ألب قال مدحي مع مدادي سعد طابدا ليس يلاقيني تعب ويتمدحي لي سيف خدب ومدح للمولد قرض قد ندب محمد صلى عليه من رأى به فسادا ومحاه فارتاب هذا مدح الأذى كما زعم إن أما مدحه فلم يعب بالمصابقة مدحا قد سحب بعد العدا إلى القبور فانسحب ويمحى فليس يمحون السخب والله لي بالقدر قاد منتخب إن يوجه الإله يطرب ولسواي تتوجه القرب إلى وجه ربي لي السلب كتبه الأنف العين عن طلب محمد صلى عليه من قلب كل به إلى إضاءه فانقلب خيالي الوباق والندب قامها عبيبه من انتجب لا يتمن ليس يوجه التبب لابد بالمصطفى خير السبب فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين
فجعني ما به فجانا تقويت وبقاء الجانا قبل قول يخجل مرجانا هو الدر والياقوت والسجانا للواحد القادر

ما الشأنان هو زاد إن بيدا ما الشأنان لا يختابي قرم الشأنان هو زاد عند العدا ما الشأنان لك وجوهنا إحسانا فقبض عين الفتى حسانا لا يختابي من حروف حانا في ثياث العقل

أشكرك اللهم يا من دانا كل به في قلوب النبي مزدانا أشكرك اللهم يا من دانا كل به وبالنبيك مزدانا نويت عني قبل قتلا خانا وسيلاقي الوقد والدخانا.

الكلام يا من كفى موتي لمن ألقانا أنقيتني طيبت للأزمان ويوهبت الروح والجسمان يتري بقيت من نحانا لا لقد وقصت الحانا يا رسولي قد آوانا كل الأمير أظهر العدوانا أنت لي ألا أنت من عادانا يا من كتابه هدانا يا من ظلمني فلانا ولي تقمت منه يا مولانا.

منزلا مباركا وانت خير المنزلين. وتولوجا صافيا ليس يبتؤك كمثلي في المدح من ليس يقطع قلامي عليها دين مدح مخلد كلاب رسول وهو للدهر ملجأ لخير وراء بانتداح معظم ولي من الأطايات وتفجأ لخير وراء بانتداح معظم ولي من الأطايات وتفجأ كجائي إلى المولى تعالى محقق وقد كان لي والقلب يصفو ويملأ.

خديم المصطفى وهو يدرأ إذا ما مدحت المصطفى ساق الرضا وإني بأملاح النبي الدهر أقرأ نفى المصطفى عني الشياطين سرمدا ويستمدا باب العطايا يبوئ كي قال في أمداح من ساق كل ما يصغي فؤاد لي قد يبوون لوجه مديعا يخجل المدح سرمدا كما كان من أدمن أم الأذاك وهو أسوء نبي رسول لا يرضاه مرسل عليه السلام أن هو الدهر مزكأ يقي الله بالمختار ضري بالانتهاء وأبتلك أمداحا إذا الله تنكي يقي الله بالمختار ذري بالانتهاء وابقيت امداحا اذا الله تنكر محمد المختار هادي المستحيح كوانبي الباقي الذي كان يزنع فعن جنابي قد ضري بقدمه ليس في الدارين فض اهنئ جالته فتي جنابي مهنئا عليه السلام به القلب يحسن لقد بان لي ان المقفى مشفع هي مدحي قد صارت كلها يحصعون قيوم تداحن للي دام جوده وانواره تزيده صار يدفعون محمد المختار ما يحن لكل ما كأبو جنابي مأذن وهو يرفع بداليا أن المصطفى نعم الشافعي قال السلام من عداه جزأ آتني الأمدع سدا يسرني ويزيد أنحو ذوت أو تهزؤ رضيت عن المولى ليغاض العدا بسر خفي عن مدافع يجزأ كيومة تمدح يمدحك ربه وإني ربي بالعطيات أزنو إلى الله بالمختار والصحب مطلبي وإني فيما اختاره الله أسنأ إلى الله بالمختار والصحب مطلبي.

0: كذا ملكة المتبا بان ذكرهم في مخافن الأعداء والكل جبه نفى المنتقى بالسحب قد العدا أذن إلى جانبي والكل يحمي ويدرأ تحيات باق نافع قد يقود لي مراني على علبه الخلق يدرأ خبيئات أمداحي لمن ساق لي هنا لمع المنى والكل الصاف مبرأ يقيني يقيني ترك أمداح مرسلين جعل شفيع ذاك وهو مبرأ رسول رحيم رائق منه منه رائب والسمن والزبد عن حليب يبرأ رسول رحيم رائق منه رائب والسمن والزبد عن حليب يبرأ أتاني من المختار سرا وجهرا عليه السلام ربي ما يخطأ ينقاد أهوى بأمن مع الرضا كما لي بالنكر فالحال يخطأ مرامي دوام الشكر والذكر بالمنى أين يكي أحولي ليس يبطأ المنتقى بالله من لم يحبني أخذ لسعى لأجي ولأجي وأنشأ نفى المنتقى بالله من لم يحبني أي قتل السعي لأجي وأنشأ في القول في أمدعي من كف كل ما زين القول في أمدعي من كف ما نعام إليك من أبقات والاسم منشأ لا يقل مديحا لا يرى دهر مثله عليه السلام به جاء اللؤلؤ أخيك على دنيا وأخرى مديح من هو المنتقى السنديد فضل وبؤبؤ لا مدح أنيد مرامرا مع تنازع عليه السلام منشئ ليس يخطأ
1: وصل يا مبدئ بتسليمي على النبي المنتقى الكليم وهو الذي سميته بداعي يا من أجاب ما اقتضى هداه وآله وسببه وأوسلي لي سمني إلى الجنان يسلي ولي يهب جملة ما منك أريد يا حافظا لا لي توجه المريض وصل يا مهيد أفضل الصلاة على الذي به كفيتني الخلاء وهو الذي سمعته مدحو يا حافظا به انتفى الحدو وآله وسببه وأحسمني من الأصاب بالمنى أكرمني واللياب أودني يكون أحمدا فيما يسر نافعا وهمدا ولا تحد في أبد لجليا من استراها وقبلت صحيا لي وهبت ربي في المحرم جملة ما استهيت ساتكرم لي وهبت يا إلهي في سفر جملة ما أهب منك ساتفر لي وهبت ربي في ربيهم الأول المري وفي ربيهم الآخر المنى كما أهب بلا أسن ولا جوان يا رب لي وهبت ربي في جمادى بلا مسقة وفي جمادى جملة ما أهب حيث كنت يا من له مهى النبي سكنت واكتب لسيد الورى يا أصل الورى

fi kulli ma yasduru minni mutlaha busaratan khalidatan wal tutliha atliq khalilaka habibaka al khadim lil mustafa allazi siyadatu tadum baqi wa fikal karimi atliqi khillaka habbaka bihi yantalihi wa salli anhu sarmadan wa sallima ala allazi taqdimuhu qad hulima sayyidina muhammadin wa ali wa sahbihi fil ali wal mahali wa habtali ma min kurumtu fi rajab karamatan min katudimu lil hajab wa habtali ya rabbi fi sa'bana خير كرامات هداها بانا لخطف الشوال عن سهر الصيام سهلي ومخجل الصيام والخيام وهبت لي يا ربي في ذي القهدة جملة ما أحببته وبعد وهبت لي يا ربي في ذي الحجة ما لي يدوم رتبة وهجة خليت هاجي يا كريم يا أحد في ساهر وباتن يوم الأحد أسمتني من درر الكونين في جملة الأيام والإثنين خاذل لي الأيام مع الصلاصة أخجل مهرباها والصلاصة خاذل لي الأيام من كتبها وكلما يسرني والأربهام بخدمتي للمنتخى تميس فخرنا الأيام والخميس يقود للواس هما لي جمهم في كل يوم مننا والجمهم تقود للأيام خير النبت محل بصارات ويوم السبت سفى لي الصهور والأيام من خاد لي فضلا حلا صياما وخيره من جملة الطاعات لصفت الأوقات كالساعات وصل يامه وسلم سرمدا على رئيس الأنبياء أحمدا وهو الذي سميته مجيبا يا مهيا أبقيتني عجيبا وآله وسنبه يا من جهل خطي كأحمال السهاب فانجهل وصل يا مميت بتسليمي على ابن عبد الله ستكليمي وهو الذي سميته مجابا يا من كفاني الدر والحجابا ولا للسهاب يا من أصبا قبل حساب والعزا فصحبا صرفت يا باقي مكاريه لمن سهت من الورى وتاب للثمن لا يتوجه سوى رضواني لي أبدا حسمت من حدواني وصل يا حي صلاة بسلام على الذي أنيمها كل ملام وهو الذي سميته مدسرا ولا لوسام وخير كسرا وست توجه الأسى بالانتهاء إلى سواي ليقض ما يشتهى وصليا وسلمن يا حكم على الذي به تقود للحكم وهو الذي سميته مسملا ولا لوسام كل جملا كليتي جملتها من تكسسين بسكر ما من جيسس لجكسس لك سكوري للجنان بجميع ما اخذر لي من المباهي يا صميم وكن بصرف كل سيء اتحابي إلى سواي يا مسيل العابي وصل يا حضر صلاة بسلام على الذي به كفيتني الملام وهو الذي سميت عبد الله ولا لوالأصاب يا إلهي يا من كفاني خير فضل وكرم كما لديك ضرري خير سرم ولي وسعت بتي بنفسي وقرة الحين بخير حفسي وصل يا لطيف والتسلم على الذي جعلته لي سلما وهو المسمى بحبيب الله ولا لوالأصاب أهل الله كما لطفت به لطفا لم يرى خط لخيري ولخيري لن يرى وصل يا خبير بالسلام على الذي لك به أقلامي على الذي سرت الخليل والحبيب لك به وهو اللي خل حبيب وهو المسامى بالسفي لاهم ولا لوالأصاب جند لاهم وصل يا عليم ما خير السلام على الذي أصب من حاز السلام يا من مها بهد الذي قد بعتم في البر وقد قطعتم خطرت في البر بالالتفات بهي صحبت بالآفات يقود لي مكان إلى الجنان وفي الجنان ما يطيب الجنان عصمتني من جملة الدماهر يا خير ملهم ومخن ماهر تجوهني من قمنا لا تنفد يا باقي النفى الهدى والسفرون خرقت لي ما لم يكن لي ممكن ولا يكون لسواي بكون وجهت لي كرم باقي النافهم يا خير خابر سكور رافهم صلح على الذي به وصلتم لك وما هقت ومن فصلتم وهو المسمى بنجي إلهم ولا لوصحب رجال اللهم يا من وحبت لي كوني فرحا لمن هدو على اللهين طرحم يا من به لخير ينتهى لهين معيسا مني بكونك المهين وصل يا عظيم أحمد أحسن الصلاة على الذي به تبصر الملام وهو المسمى بكليم اللهم ولا لوصحب عباد اللهم يا من به حسمتني لديك وقدت مني خدمي إليك وصل يا قفور يا من جلا على الذي به خرقت الكل خاتم أنبيائك الكرام وخاتم رسل سوي الإكرام وآله وسنبه يا من خفر لكل سنب وهديت به نفر وصل يا سكور والتسلم على الذي به قبلت خلمي هو الذي سميته بمحي وآله وسنبه يا محي يا من حياتي أبدا يصفي وجدت لي منك بخير صفي علي يصلي بسلام قد سما على الذي حل البراح للسماء هو الذي سميته بمنجي في اسمه يا من هيالي ينجي يا من مكاره أصفت محليا بجائه جائي

0: مدي من نيليام كبير صلي والتصلي به ترام على الذي بي يفارق الكرام والذي سميته بذاكرين ولا لي وسام بسوي المشاكرين يا من وحبت لي يا من وحبت لي من كذكرى ولا توجه الي مكرام وصلي يا حفيظ والتصلي على الذي حسمته وسلم والذي سميته مذكرا ولا لي وسام بكل يسكرى وصلي يا مقيت والتصلي على الذي بي على الذي بي يباهي العلماء والذي سميته بناصري ولا لي وسام وجود بناصري يا من جهلت كل ما يستقبلون إلي نصر حوايا تقبلون وصد لي اليوم وبحد اليوم يا من كفاني الأسى كاللوم بسكرك دهرمها الحمد على سمن رجاس السماوات الحلا أصيب صلي والتسلم سرمدا على الذي منهجه قد حملا هو الذي سميته منصورا ولا لي وسبي وسد مصورا كفيتني لجود ماهي ربكم يا خاهد لي ما لخيري لم يكن جليل صلي والتسلم سرمدا هلا مبصر أسال الكمدا إلى سواي قبل هذا اليوم بك كما أسال قبل اللوم وهو المسمى بالنبي رحمة في اسمه وجل كلام رحمة وهندك جهلني جليل قدري دنيا وأخرى ولتنور بدري ولا توجه لي خلا أو حسدا وجه لي خيري ضررا أو مفسدا وصد بترك يد ماهر معام لوك باخ لي هداه خمهام ومن يقبلا بقدر حسما ساعتك يا من ذاته محسما قولي يا سايا مهتخا قد أطلقا يا من كفاني كل ضر مطلقا سكت ربي يا سقورا خالدا أني جزا والدتي والوالدا جزاهما أني خيرا وكفا هما الأصاب من حبا بما كفا أني جزاهما رضا بجنتي أن كل سوه وأصا وجنتي سيدنا محمد صلى الله بآله وصحبه ومن تلام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا بحق وجهك الكريم الأكرم صلي بتسليم على المكرم خليلنا حبيبنا محمد وآله وصحبه والهمد وهب لوالدي ما لا يفنى من المنايا هاسفا ما خفنا يا ربنا صلي على نبينا سيدنا محمد النجينا وآله وصحبه وحبليا يا من مها مكاره وقبليا الهتق والإطراق وقبل سومي هم استريت بي بصر خومي يا ربنا صلي وسلم سرمدا على سفيه العالمين أحمد وآله وصحبه وبشر أهل به بي وخلد بصرين وليهاب كوني خديمه بما تقاره لي بهيال وبما يا ربنا صل بتسليم على سيدنا محمد يا من علام وآله وصحبه وسدني من تسير يقني ساعدني يا ربنا إلى النبي المؤيد قد الصلاة مع سلام جيد إلى النبي محمد قد سرمدا خير الصلاة بسلام حمرا وليهاب كوني له بصارة يا من به أني محل إشارة يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي به به قد حمدا سيدنا وسيلتي محمد وآله وصحبه والهمد وصد به لي بما أقول يا من به تاب لي المعقول رديت بالله الكريم ربا خلا له سبحانه وحبا وهو الولي والنصير لي ولم يرد لك بجهتي ولم ألم وبالنبيه رسول أحمد خير نبي ورسول سرمدا صلى وسلم عليه بجميع أصابه أن عليه خير الجموع وخير مخدوم قدى وسيلة لي كما أوضحني سبيلا وخير قل خير ابن أكتفي أن الوسائل به وأقتفي وبكتابه دليلا أنسى خلا وحبا أبدا لا ينسى من آمنوا وأسلموا وأحسنوا أحبتي في خير رب يحسن وبه جملة الذي لم يرضى لي بكل ما ليطر من تفضل أسأله هو الكريم الأكرم بجاه من هو النبي المكرم سيدنا محمد خير الورى عليه تسليما جميل سورا صلاته عليه وتسليما أني وخده لي العلوم مباركا لي في جميع الأركات وسكنات باخيا بتركات يا ربنا صلي وسلم سرمدا على الذي رام بقائي أحمدا وآله وصحبه ما جدت لي بما يسرني ونفعا خدت لي كريم صلي أبدا مسلما على كريم كونه لي علما وهو المسمى بنبي توبة يا مهنين كليتي أن هوبا ليخط كوني مرسلا ومرسلا ومرسلا ليخط كوني مرسلا ومرسلا وبخلامي تبين رسلا وصلي أفضل الصلاة وأتم الذي منك نبوءة قتم سيدنا محمد سين رجال وآله وصحبه الكاف المجال يا من مسير ينتهى إليك كما سكرت خدمتي لديك صلي وسلم سرمدا على النبي ولا لوسوي سوي التجنب يا خافرا لوالدي وأمي ولي لا تفضي أذنك خمي كما خفرت لسوي التحلق بيل لوجهك فقد يا مطلقين صلي وسلم وتبارك في أبد على الذي به هديت من عبد سيدنا محمد النبي من له البرايا والفعال والثمن وآله وصحبه سوي الكمال يا خائدا لي من لدنك خير مال يا من لو صبري عن الأحدائم كما كفيتهم بمهودائم وخط لي صبر عن المناهيم وخط لي الأجر بلا تناهيم صل بلا نهاية وسلم على رسول الله على رسول البرايا الأحلم سيدنا محمد خير الورى ولا لي وسلم وخط لي صورا الله خير مسل ومنسلم وخير من جاء بخير النسل هذا لي الكتاب خوضا لم يرى لأحد ولي سواي لن يرى ربحت في القرآن ربحا لم يكن لأحد خيري وجادلي بكم أحبني الله ولا سأسركم صحيح به وذكره لا أتركم وجهل الباقي بصارات الكتاب ولي سواي يتوجه الإجاب يتوجه الحتاب رفح ما كتبته من عمدي أني ما أصل خطا والعمدي بيّنني تبين من لا يخفى عليه سيم خائدا للأخفام بيّن لي مختار لي في أبدي كما مها بخير رد كبدي كتابه لي كان دون سلبي مني إلى الجنات نتلو مطلبي كتابه لي كان دون سلبي مني إلى الجنان نلت مطلبي أقرأه محل سيل اقتارا باق به قد بحث المختار لوجه ربي الكريم الأكرم من قاد لي فوق المنى من كرم ولازم سكر الحكيم محما لقطاره باق يقودني حمام كرم رب قادر خيارا وبي يباهي الأكرم الأحسيارا رضيت عن ربي وربي أبدا أن يراد وصفاه أبدا محمد صلى الله عليه المنسل مسلما به أتاني نسل يا من حسمتني من المكارهم يا باخيا خدوت خير جارهم صل بتسليم على المصطفهم سيدنا محمد وبن فهم أبلي يكون نفع من تحلقهم بي اللي وحكا فأنت المطرقهم وجه لخيري ضرر الأحدائم وكل الدر يا مسيل الدائم وصل يا رقيب والتسلم على الذي تقديمه قد حلم هو الذي سمعته حريص وصن اسم به تريس وآله وسن به وطابه يا من به سقط لخيرنا الله يا ما هي الخواتر الردية وجدت بالخواتر المردية صلي بتسليم على المقدم ولا لوسن بوصب القدم يا من كفى فهدي الأخيار وبتباه عندك الأخيار صلي بتسليم بلا انسرام على الذي منك به مرام يا من كفاني جملة الأكدار في هذه داري وتلك الدار صلي على خير ورا وسلم ولا لوالأساب واشكر كلم كما كفيت اقترارا صائرا وباتل ولي تقود طاهرا وصلي يا مجيب بالسلام على الذي تمدؤه أقلام هو الذي سمعته معلوم وانخاذ لي في مرئه تعليم وآله وصحبه الكرام يا من به لجت بالإكرام يا باقيا خرخاذ لي خرايا في دارة الدنيا وفي أخرايا صلي بتسليم بلا انتهاء على نبي الله سي البهائم سيدنا محمد والآليم وصحبه في الآل وفي المهالم وصلي يا واسم هو التسلم على رسول الله هو السلم هو الذي سمعته شهير في اسمه يا من له الدهور وصد بأني دهر عن كراد يا من كفاني جملة الأمراض وصنت لي وقت لي حجائبا في السر والجهر أدم نجائبا ست نجائب إلى الجنات يا واسع الكرم والمنات أصب بمن يسوءه مسرتي لخير نهوي سقله مدرتي بسر لوجهك الكريم كل من يسره كوني حبيب السمن لوجهك الكريم لا توجههم لشر مدن لي والمنى لوجههم لوجهك الكريم من نساء نسام يخبر وجود لي بكرامات الحسام أرديتني ما هو تحيبي كله ما هو تكسره ما هو تقله خفرت صن بسخري وكبري يا من كفاني يسوي التكبري رفعت ما كتبته من خدمي للمنتقى من جيس سنسال خدمي مني تقبلت بقدر عصما سعد الكريم سلحة المحسمة ما لك قد وجهت من توحيدي يا خير من هم يدب التوحيد مني تقبلت سكوري لك ما حسنا إلي قط فضلك مني تقبلت جميع حقتي وقت تضره بخير حتي مني تقبلت لدى البهور قتي وهبت لي مهور الهور مني تقبلت جهادي قبل يا من به ينهو لخيري قبل مني تقبلت لوجهك الكريم بيه يلج بسمن ليس يريم وجهت لي دنيا واخرى سمنا قد احتوى تكرما وامنا يا من لوجهك الكريم اخفي تفسير لي وجدت لي بالمخفي لك سكوري بعد امدي ابدا يا خير محمود بحق عبدا وصلي يا حكيم ولتسلم على الذي به محوت ولمي والذي سميته بساهد وصل بما سكرته يا ساهد أسد أن الله رب واحد لا رب خيره وخاب الجاهل الله لا إله خيره ولا أقي سواه أبدا محولا وأنني أسد أنه الكريم كرمه لي يقول ما أروم وحب للحكمة والحيانة والكسف واليقين والبيانة أسد أن المنتقى محمدا صلى عليه بالسلام حمدا عبد رسول للإله فائخا جملة خلق الله أبا رائخا وأن كل ما به قد جاء أقول لنا من للخد الحوجاء وأنه صلى عليه لهم في الآل وصحبه ومن والاهم قد حال بيني وبين كل من ينون خفادي به مهت الأمن وصليا ودود والتسلمين على نبيك رسول العالمين هو الذي سميته مسعودا يا من له مني به الأهودا وآله وصحبه أهل الود يا من محوت الضرر وكديم وصليا مجد بتسليم على ابن عبد الله ستكليم هو الذي سميته بشيرا يا من به قلت لي تفسيرا وآله وصحبه يا من مهام خذ الحناء والأساليف مهام ولتخلد مصفي الجنان جنان والجسم ساكرا إلى أهل الجنان وبيبصر الذي يحبني دنيا وأخرى باقيا تحبني وصل يا باعث أفضل الصلاة على الذي تبدي لنا به أولام هو الذي سميته حفيا ولا لوسابي وسد مرديا بأخي وجهك الكريم جدلي بما يسرني ونفحن قدلي خرقت لي منك أجورا صافية وللجنان لا سبني العافية إليك قط الحمر والسكر على ما قلت لي مما يخلد العلام لوجهك الكريم رب السفلي كليتك الفرد والتنفل وصل يا خيوم بالسلام على الذي تسره أقلامي هو الذي سميته عفوا ولا لوسام وسد النوا وتلمنام وقهودي مثلا كل عبادة لديك مسلم وجل سرابي وسواه من جميع ما قد في منير رد الباقي السميم وجل لوجهك الكريم العركات وسكنات جالبات البركات وجل كلامي وسكوتي بركة ولا تسق لي مشركا أو مشركا وهم الذي صدر مني باطلا وتكفيني من لا يسال عاتلا وصل يا واجري بتسليم على النبي المنتقى الكريم هو الذي سميته وليا ولا لوسام وسن مخفيا وصل يا الله وسلم سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا وآله وصحبه والمرسلين والأنبياء والأولياء الأكملين وارض عن الجميع وارحم أبدا من بك آمن اقتفى أو خطبدا والتقن يا مغني هداك عن ضرر من أسلم يا خابلا من الدرر والتقن أحبابك عن ركوني إلى هداك والتدم تمكيني والتجهل للنساء مسا سرورا للمصطفى والتقبل البرورا مصليا عليه بتسليم في الآل والسع بسوي العلوم واقبلهم مني بقدر حسما ساتك يا من ساته محسما واكتب له الصلاة عليه لهم في الآل والسع بمحني اللهم بكل حرف من تهي المقدمة بصارة خالصة وحسما واكتب سرورا داهما يا باخيم للآل محسيها به السباخيم في سن سامي واكفني خير الرضا فيه وفي سواه وجهني ردام وصل يا ماجد والتسلمام على الذي به جلوت السلمام هو الذي سميته بحقيم يا من بقتل الأولياء يرقيم ولي يسر كل صحب بكني يا من يكون الذي لم يكن ليخط كوني صادقا في قولي وعملي يا قوتي يا حولي ليجت بالكتاب والحديث والفقه والآلات سا تحديث وصل يا واحد أفضل الصلاة على الذي به تفارقت قلام وصلي يا واحد أفضل السلام على الذي به تفارقت الخلام وهو الذي سميته قويا يا من به لي وحبت الطيار وهبت لي هداية لست أضل من بعدها كفيتني كل مضل وصلي يا سمر والتسلم على إمام الأنبياء العالم هو الذي سميته أمينا وآله وصحبه آمينا ولتقنني عن الورى بك مهم يا من وهبت لي حياتي بسهم وصلي اليوم بأني سنصراف لك به أن المبيه سعتراف ليكنت في السر وفي الجهر وفيم البر والبهر مهل هذه الوفيم فارق ما في القلب زوست تاريم بما لديك ولد المختارم صلي عليه ولتسلم وليام خصمني يا من أموري وليام وصلي يا خادر ولتسلم على خليلي وحبيبي سلمين هو الذي سميته مامونا وآله وصحبه آمينا وجل به تهي المقدمة من خزائن الباخل الذي رزق دم وتفرق الحادات لي تنخرق ياسل وراك مخرب ومسرق وتقني إفساء السر وجبا كتمانه يا من يريني العجبا مع التوجه الذي لم يختري ليلي وستري أبرا في سطري وصليا وسلما يا مقتدر على الذي جزاؤه ليبتدر هو الذي سميته كريما ولا لوسب وسط تكريما كرمتني في البر والبحر مهام بما لمثلي حول لن يتمها فهب لي الصفاء للجنان يا أصل وراء يا واهب امتنان وصل بتسليمي يا مقدم على الذي بان له تقدم هو الذي سميته مكرما ولا لوسب وسط تكرما قل لي به منك رضا والكرما أتى أكون أبدا محترما وصل بتسليمي يا مؤقر على الذي به الهدى قد سخر هو الذي سميته مكينا ولا لوسب وسط تمكينا لجد بتمكين يكون صافيا من قدر وجل كرام شافيا من كل داء وجل القلوب لينة لخط للمطلوب وصل يا أول ولتسلم على وسيلة الرب الأحلم هو الذي سميته متينا ولا لوسب كما تفتينا وصل يا آخر ولتسلم على إمام الأتقياء المعلم وهو الذي سميته مبينا ولا لوسابك ما تحبونا وصل يا ساهر بتسليم على خليل الله زي تعليم وهو الذي سميته مؤملا ولا لوسابه خذ للأملا بجائه وليكن وأسير بيهداك وفهاد مهير لجد بإيمان وإسلام مهام أفضل لإنسان وللمنج مهام ولا توجه سرمدا لمفسدا يا من كفاني الهدى والحسدا وصلي يا باتن والتسلم على إمام المرسلين العالمين والذي سميته وصولا ولا لوسابه وسط تفصيلا صفيت للساحر والباتن يا ساحر يا باتن سد منني ما وتعني الفضول والقفول أسمت بدري وسمسي من أفول وصلي يا والي صلاة بسلام على النبي المنتقى الماهي الملام والذي سميته ساقوة ولا لوسابه وسط علوة وليهب بجائه ما لم يكن لبصر من قوة بلبسكم وتكسني وتخنني عن جوهم وحترسن يا واهب الرجوهم يا متهالي صل والتسلم على الذي تقديمه قد حلم والذي سماته سو حرم ولا لوالأساب يا سرحم وتخنني بسكر عن سكايا يا من كفاني يسوي النكايا
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم

كلي وهو الله الأحد، أصمد المغني لمن له التحد، أزب عن جناب من لم يلد سبحانه ولم يكن بولد، تبت له ولن يروض من جحد قطعا ولم يكن له كفؤا أحد، جهت في البحر الذين سلسوا ومن تزندقوا ومن تلسلسون، عن انتفوا معا بأهل بدرك

بالسلام يصلح كلي بها بكن فقط فأفلح. لما سمكت بالصلاة بالسلام في آله مع الصحاب يا سلام. أبي بجاهه عداي السخرك لي جميعا ولي الخير خير. سلم جنابي وطرد عدايا قي به وزد به هدايا. وجه رجال بدن أبرارك لنصتي على العدى الأشرار. لك توجهت بهم غريبا ولم تزل يا مالكي قريبا. لك توجهت بهم غريبا ولم تزل يا مالكي قريبا بكونك العزيز.

فعن كجلها فعندك جلها غدا مفيد لك توجهت بذي القصيد فعندك جلها غدا مفيد لك جعلتها.

على المنتقم تمر يزال صرمدا من نقم فجورهم قد جرهم للخمر وللزنا وترك كل أمر وإلهم غدا لدى كشف النقاب ثم السلاسل تلازم الرقاب نفوسهم نجس

وكذبوا وجحدوا ونفروا. إذا لقيتم الذين كفروا وكذبوا وجحدوا ونفروا لو نشتري الدين بانقلاب وأعملوا السيوف في الرقاب توجهوا

وصعبه وانصرني بأهل بدر وبهم بشرني هم الذين جاهدوا أهل القليب وليكن بهم ولين القلوب من عليهم بيضاء يجري بلا نهاية وكسر أجري فيتني بجاههم وفزت بخير عيش وعلاك حزت تفضا عليك بالزيادة ليتب الحسنى أدم سيادة نبيت أعدعيك مع الفتون قدت لي الشروح كالمتون تفضا علي بالتبحر يا خذ معت بشكور يا حري هي الفادي مدينة علوم نافعة أنت القدير والعليم واجري الفيض بلا نسيان ونجني.

يا الله يا رحمن يا رحيم كمن على رضائه أحيم صلي صلاة بسلام تشرح صدري به على الذي يفرح يمله الغيوب والشهادة صلي على وسيلة السعادة بآله وصحبه وكفر

كما يسوق لسواي لوما اليمنريم بالتصرف في السر والجهر والزد وعرف ذلك ليس بعزيز الصعب القياب فعل الكعب إلى أطول أعادي قدمي بحربة المختار يا ذا القدم بكونك الله الغني والأحد كما صمد المغني من لك التحل اكتب يا الدار الصفاء الخلد كما تعالى عن أب وولد لينتقم في أبد من جحد يا مالكا ليس له كفر أحد.

عيوبك والمرض باقٍ يقود للأجور في الغرن أكابني الله لي هو الملك كما به يغبطني كل ملك دعاني الأكرم والمكرم قائما كليتي يكرم أجابني الباقي ما يسر ويستنحو لجهاتي الشر لقين الحج الذي

علا والمجد أكرم خلقه لديه أحمد بآله وصحبه ذوي الهدى إلى تتيم ذا التجاء في رجب له بذا الدعاء أستغفر الله الغفور من جميع أن يستشفعك.

وإله غيري قني في الدارين كل الضير. أنت إلهي وإله غيري قني في الدارين كل ضير. نجي فؤادي من الحزن

الصباحي في عالم تطلق فيني كل الضرر بدايه وليك يستر البشر حتى اكون عابدا شكورا هذا حيبا مفلحا مشكورا اقنع رايقي وحب

وليجد بالزهد والإخلاص يا بر إني قد جعلتك هنا ولعد حصنا ومنجا من عنا كما حين عني ذنوب واجذب إلي ما جرني لأدبي نويت كوني أبدا يا باري لك وللوسيلة المختار نويت كوني أبدا يا باري لك وللوسيلة المختار تتمنى لي مضى من شكي قفية من قبلي وإفكي تمنى علي يا كريم بالنبيك كوني إذا تضحر وأدب نجي إلهي قلبي وقلبي من كل ما يجرني للذنب أدخلني الدهر بالجاه المنتقى في جيبه ونجني من الشقام رأمت نفسي واعترفت بالذنوب هب رسول الله ليغفر كل حب رأمت نفسي فتبت يا غفور إليك فاغفر لي وصيرني شكور أطول الغفاي ذا إقلاي بالذكر

طيب بين ما يجر للأول أبيت نبي العدي في الشهر الرجل كل وجهي ربي ضميرا أعتجب قبلت كلي لكريم وبخان توبيخ إكرام وقلت بخبخان لك خطابي شاكرا مورخا على عمزي.

برزخا غريب عن كل سوء برزخا يا من يدين كل طود شمخا ذكر ليقهر كل جان بزمخا أن يكف كل باغ جفخا بس من يطمن لم يطعك أفخا بس من قد خلدت تأوخا لك من قد خالفوك دوخا أوتي لك به فالشيخا مجاهي يا آخر هاد شيخا أخر به لي كل من تبلخا ولي مخدل سيل جلخا بجاهه لي عداك الدخدخا أمن قبضت كل من تدخدخا كبتني غيهب غيهب ما تجخجخا كن الليالي وشكرت بجخا ما وتعني الأذى والوسخا فبيبشر كل هال رسخا عليت عنك فردم لي الرخا وليبكوني فتى مصرخا بثلي سلخته فانسلخا وجه الكريم أرض الأصلخا بدت بيع السلع لم يفسخا أخذا لها بيع لي لن يفسخا بدت بيع السلع لم يفسخا أخذ لها وأبدا لن يفسخا يا مغني إلي الساق دردخا هب لي فراقي كل من تبدخا لقد البحر فصرت الشندخا تند العدا فلي وجه شندخا وجهي لي ما أصير نكفخا ليقر لي كل داع قنفخا لي سخرا مسلسا قد أقمخا بأنفه مسجرجا والشمخا إيه وجه في الجيوش فردخا قياس كل بانتقام كردخا ذا عمر ظلم قري غريب صرخا إذا وصيه فدا

ويتوجي إليه يشفي المرض سبحانه ربا تعالى عن غرض. أسألك اللهم الاستكانة لك الدواء لجسم والإعانة، ذلك فضل، ذلك من فضل الكريم أيسر من كل

قال انت المعافاة بخير من دناك ورف في الدين أخرى والدنام ذي محابجاي من به خدم كل خير مخدوم شممت للقدم تتلو فجاد بالحسانك ورغم الخبر كالعياني هو تعمري له وأكتفي بذاك والمعطى كفافا يكتفي هديتي بجاي خير هادك يا من لو تقبل الجهاد وعجل في ذوي اعتداي في أبد واجمع ذوي اهتداي في سقامي.

وما أسألكم عليه من أجر. وقال حفيد نجل الشيخ الشرام دنيا أخرى وكفاهم دران. وقال حفيد نجل الشيخ الشرام دنيا أخرى وكفاهم دران. من بجاه المصطفى خير الورى من به وهب رب الصورى. أسأل كونكم معنا.

بلا تحاسد ولا عدوان. كونوا عباد الله يا إخواني بلا تحاسد ولا عدوان، من حب الأخ ليك يحب لنفسه يرضي عنه.

فصاروا إلى الإله بالمتاب، نبهتكم وإنكم منتبهون. وعد من أكرمه الله مين، اجمع صغارك وفارق الحسد، رم تحبب بقلب وجسد، جمالكم علم والسعي وأدب، فلازمها ينفع عنكم الودب، جمالكم علم والسعي وأدب، فلازمها ينفع عنكم الودب، رميمات القلوب للصمد، الرافع السماء من غير أمد، رميمات القلوب للصمد، الرافع السماء من غير أمد، وإنه

لبدريك عن يد العاصي ويعلي قدري، هو الذي زحزح أهل الحجر عن وجاد ليك بخير أجري، له نظامي سرمدا والنثري وهما قد جاد ليك بالكثر، تبتلوه فكف عني مرضي كم يقتله وجاد لي بغرضي، نمت معلم أضلي برفدي كم أثر عيبا خدم

أحد يا خير الصمد يا رافع السماء من غير عمد لست بعد ولست بولد قل لي من إليك ينسب الولد ولعداك وتكن لي يا أحد يا ذا انتقام ما له كفء أحد بك إنك العزيز والحكيم هل إعزازك والتحكيم بك إنك الخبير والعليم خبر وعلم واكفني الأليم.

يا صمد طابع عصمة من كل كمد رزق سرا قد يطيب الخلد يا من غني عن والد وعن ولد بينت يا ربي يوم السبت كبير مغن وتكثر نبتي هيدا مشكري كل وقت ونجني من موجبات المقت اشكر يا الجار واشكر خفتي ورقبي كل فقيه مفتي لك توجهت بحرمة الأمين وبأمينك اللي

ماتي وقلد البشرين قل الحياة بسخير البشر هي بكوني عند خير البشر وشر مني ستة وعشرين أنشر علي بركات الروح ملك والمختار نور الروح محمد وسيلة الصفوح وجنتي عن شرر اللفوح هذا الهواء والأرض والفصيح يا من تنزه عن الكفيح مزق سلامك بلا مصوح وسقما لمصطفى النصيح على وسيتي إليك أحمدا قل وسلم وحياتي أحمدا له صلاة وسلاما أبدا في الآل والصحب.

وصمد المرضية من قد جحدا كم يليم منايا وغداك بعض ولي خلد رغدا لجت بالظاهر والخفي وليكن في أبد بالطي تفضل بالعظم المخفي قال يا ذا العرش والكرسي كل بي في منطقي والسعين وفي أقاعدي وخلد رعين وجبه لي كرم الغني قال واسع المكرم الولي نظر به كلي وسدد رأين قال به أنجس

مد حياتي يا سلام بالسلام في وطني الطبا وفي دار السلام، حياتي كل يوم بأحسن الكلام وفي عداك ربي.

سرمدا وجسدي وصمدا قني كل مفسدي لك قد يذل حسدي لأبدا وقد أزال حسدي ربيتني بالمصطفى المؤمن.

والأود وآله والتغنني عن قود بكونك القوي والمنتقما قل انتقمت لا أرى منتقما لقتني فضا لسان العربي ولبه قضيت كل أربي سلم فادي وجسمي سلما من كل شيء قد جر ألما يا قصائدي إليك السلما وتقني بالأذى.

وبين يدي بيل الجنان تكون وجبة الجنان لمن له البيضان والسودان ومعه الأطلال والويدان لمن له البيضان والسودان والماء والإطلال والويدان يسل يدي به الأقران توجبك وينتفي

في آلهم وصعبهم والمجملين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل الصالح ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. غنى شكورا لي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون. بالله جل هو الرحمن مقتدرا هو الرحيم اعتصامي وهو يغنيني. بي غنيت عن الأرباب في أبد وطيبا أجرا غير ممنون. إلي قد تلا بيع والزحزح.

حي يا قيوم خذ بيدي واعصم جنابي بسر منك مكنون. أنت الحفيظ لي أبغي وقايته فتكفني كل مخلوق يقاسيني. أنت الحفيظ لي

لله جل يدي والقلب مع بدني وساقلي فوق ما عند السليطين يا رهب على أعضائي وللتزموا.

حافظي وحماني من عداي معا ومن مريد رجيم كاد يغويني. نما الحفيظ لي مهما استجرت به أجارني وكفى.

ينزلنين وليعين حقا خيرا كل تعيينين توجه القلب مني بالشكور له بخدمة المصطفى والشوق يكويني عليه سر بتسليم بجملته ويدري منه تكريما بمخزوني لا بكونك وهابا منايا معا يا خير معت بإعطاء المخازين يا الله يا بر يا رحمن سق غرضي ما عشت لي دون كسب غير محزون يا خير بدر رحيم هب لعبدك زاء أن لا أحاسب

يا خير المؤمن الغني لا شريك له في الملك والحمد ينجيني ويغنيني يا مالك الملك يا من جل عن ولد أريد بالفسح طرا وسعانيني ويذهب أسارا تلازمني وتكفني كل

نجوت من فتن الأعداء إذ قصدوا بالمدافع الطرم والسكاكين. نجوت من فتن الأعداء.

قيادة لجهات الشام وصين. أبو يجود بالطين قد يقي كل فن كما ينجي بلا سيف وتحسين. أبو يجود بالطين قد يقي كل فن كما ينجي بلا

وكونه لي يوم الحشر والدين إلا أقبلت بالمختار ذا خدم وقد كفاني به ما كاد يرديني إلا أقبلت بالمختار ذا خدم وقد كفاني به ما كاد يرديني لو الشكر في ذا اليوم يا صمدي يا الله ذا العين قبل الراء والسين يا من يكون ما قد شاء بلا سبب كوي المرادي وليرد ما يخشيني بالطي والجرب هبل السؤل دون عن يا خير مغن مرب قد يخليني ربتي فلتوصعي هنا وغدا بلا حساب وكل تحليني حببتي بالله فقد فاق مطلبتي فتكفني كل حين كل ملعون من تقبل وزيد شكري وزيد مددي كل شكوري بشرى حويك العين توجه لي ترضاه من عمل ومن مقال وكل سوء تكفيني قبلت إذا مع مسوى الأوريا مع سغب وبالكتاب الذي أنزلت تشفيني فجئنا بأماء الغيب في خلدي وصم لساني من لحن الأذانين يا رب صل بالتسليم على سندي والآل مع صعبه شم الأرانين عليه صل وسلم بالجميع وقد للبقي الذي ابتدى ابن مزعوني بطيج لي ورلي كل ذي حسد منازع بالسنان.

إني العبد الخديم سقط ضيفك يا أبي وبالعتق والإطلاق تقيني. إني العبد الخديم سقط ضيفك يا أبي وبالعتق والإطلاق تقيني. ليكن بكم صمدا واجعل مسيري يزا جف الفرا للورى مثل المحارين. ثابت حاج لمن يقتل

الآن يقهار قلب كل غم لا تنازع والإنقاد الأمن نزع للبركة الله الرحيم نزع للبركة الله الكريم نزع للبركة

كنا على غير الريق قضاء من له البرايا والفعال والزمن الساق إلى مسرتي مالي النحام لكن يقود للرضا والمنحام ذاعت القلوب والأبدان بمن في ملك

المخالفة والقيام، كل يتي بالصوم والقيام حجبين عن العدا ذو الوحدة، عبد الله مع النبي وحدة سلب ذو القدرة والإرادة، وعلمي ما شئت إذ أراد، نفعني بغي الضغ ذو الحياة والسمع والبصر عبد زاميا، إباثر بالله ذي الكلام نفذ غيك نارك الملام، خذيل من جاس عليه الفعل يمكن وصف

بعث أو لسواء العصر هدى لي صدق مع الأمانة كما له التبليغ لي أمانة هدى لي وجه ضد إله خير نبي وأنبياء ذي الإله هي اسم لبشر يبدو على جميعهم عاد ينمي العلا رسله ويومه والقدر والكتب والأملاك منه الصدر من قال لا إله إلا الله محمد أرسله الإله من قال لا إله إلا الله محمد أرسله الإله نبي الأقائد السنية ذا عمل بالطاعة مرضيا هذا بنية لإبليس.

من جاء بالحسنة فله خير منها، وفي فضل الله ما كان يشتهاك وصيده من قبل بالمنتقى انتهى، نحتني بلا حد.

ألم تر أن الله أخزى بذكره مسيلمة الكذاب إذ جاء والشبى القرآن ربي سر قهر مزحزح ولاريه دع ليلا وكرها القرآن ربي سر قهر مزحزح مجاريه دع زيلا ومكرها حكى الغمر ألفا أشعب فضوحه وأربع عن ذكر حكيم وكرها يطرده عبد الإله وجاره خديم الرسول الله طردا مستفها يطرده عبد الإله وجاره خديم الرسول الله طردا مستفها نحوي بطرد مشيعا بتأييد الحزوم والكبر السفها هدمت بناء اللغو بالحق مادحا لذكر حكيم أنثر الحمق نزها هدمت بناء اللغو بالحق مادحا لكن حكيم أنثر الحمق نزها طرد مكاتبي قبل الغيب واللغى وربي هذا أمري.

عن مضرة واليقعد في الدارين ما شئت أوجا خرجت لفضل الله من كل مفسد وربي كفاني كل ما عنه قد نهى يقود إلى الباقي واهب مكرم يقود إلى الباقي واهب مكرم ولقد ما

أن سوى ما اقتضاه لي والعدا في البحر أرضيت المدرى هداري بالمحي المشيع في العدا وسلبي لله دون المرمتا أديم شكور الله شكرا مخلدا ولقد رب البشر والبشر منتهى واجهني بالبشر والأمان.

تندر كلمة مدح والصلاة وصارني بربه عمن قران أبط ربي إن من لم يعبد وسيعبد ببحر أزبدا يجد ربي عباده الكرام.

مات خير الخلق في البحور كنوز زحزع مكائد المدحور يا ربي زحزع لغيرين يسمني يا يسن ذا ضيرين أبا المكاري.

0: نفعني النافع معل القدر بكوني إلي مع أهل البدر وجه جزاء شكر وأجور حبي ولا يدح جهاتي من يجور أيها الأكرم بالأماني خير حيم الرافع الرحمن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على الذي سمي ذا مكانا مع سلام والتنر مكانا ولال والصحب وزد بروري بلا مشخة ولا غروري تواب صليا صلاة لتجر خير صفاء لرضاك يجر على الذي سميته ذا عزي مع سلام الأكرم المعزي وآله وصحبه وخير لي في كل شيء مالكي واحتر لي وصل كل لحظة يا منتقم على الذي لنفسه لم ينتقم وهو الذي سميته ذا فضلي وسلما عليه يا ذا الفضل واشهد بكوني بك ذا استغنائي يا مذهب الأعداء والعناء وعندك اجعل ما كتبت فيهم خير جهاد فيك ولتكفيهم وصلي يا غفار ولتسلما على الذي به جلوت الظلما وهو الذي سميته مطاعا ولا لوصحبك ما أطاعا وصلي يا رؤوف ولتسلمي على وسيلتي إليك المسلم وهو الذي سمعته مطيع ولا لوصحب ومن يطيع وليهب في حركاتي والسكون ما لسواي أبدا ليس يكون من الثواب والأجور والأمن وليهب منك بشارات الزمن وليخد بخضر عظم الذات صفا ذوي الجنات في لذات وتل به كليتي طاعاتي لقالخ الأوخات والساعات وصل بالتسليم دون عدد يا مالك الملك على ذي المدد وهو الذي قدم صدق دعيا يا من به كتابه خد وعيا وآله وصحبه وملك خلك حبك بلا تصعلك وهب له جملة ما يريد في ملكك الواسع يا مريد ولتغنيه بك عن الملوك وبرسول الله عن سلوك وهب له تربية تقي المريض حتى يكون واصلا كل مريد وهب له ترقية تري الكبار زيادة تقودهم للاعتبار وهب له سياسة تنور عقول من قلقت يا مصور وهب له حبا يفوق أبدا حيث اختفى عن الورى أو قد بدا يا الله ذا الجلال والإكرام صل على درجة الكرام وهو الذي سميته برحمة ولا لوصحب وزده رحمة تقودها في جملة الساعات إلى ذوي الإيمان والطاعات وصل يا مقسط كل زمن مع سلامك على ذي الأمن وهو الذي سميته ببشرى ولا لوصحب وخلد بشرى له إلى دخوله الجنانا وصف سرمدا له الجنانا وصف عقدي مع الأقوال وجملة الأعمال والأحوال وصل يا جامع ولتسلما على الذي له صرفت القلم وهو الذي سميته بغوث نبيك الجال الأعادي الليث وآله وصحبه والإقماء كل عدو بالنبي انقما ولتغنني بطردهم لغيري عن الملاخات وحل ميري وتل كتابتي يا شكور فوق العبادات لك الشكور الحمد لله بلا انتهاء من لي يقول ما له اشتهاء له شكوري وهو الغني الواسع الباقي هو الولي له خطابي وخضع حوجائي محققا بلا عن الرجاء غني صلي سرمدا وسلما على الذي قاد إليك العلماء وهو الذي سميته بغيثي كما به عني محوت عيثي سترت فصر لستر العورة لوجه باخ لي خاد ميرا أخفي إلى الجنان تفسير اللجا وهي في مختير لي لن تلجا أذهب باق لا يزال مائرا لجل سواي واشترب ضمائرا له شكوري على الأثمان إلى الجنان مالكا أزماني صل وسلم سرمدا يا مغني على الذي بربه يستغني على الذي سميته غياثا يا من به جعلتني عياثا على العدا معا بلا توجيه منهم لياد ليك الوجوه ولتغنني بك وبالرسول مع الذي اللي اخترته من سولي ولا توجه سرمدا لي لجا يا من به لي أبدا لن تلجا ولا لما اللي اخترته وللثمن خل الورد ليده روى الزمن قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله يقود لي ثمن لجب الانتهاء باخن مصيري إليه دنتها إلي خاد المنتخى الأجر العظيم بمن عبدت حبل بالدر النظيم محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه أنا لني الله به ما لم يكن ولا يكون أبدا بلفظكم وصلي يا مانع ولتسلمي على الذي به محوت ألمي وهو الذي بنعمة الله دعي ولالي والأصحاب آب البدعي يا من له اسم فاعل من ضري يا من محى مفاسدي وشري به وسخط لسوى نحو الكدر صلي صلاة لتنير الخبر مع سلام ليصفي أبدا عمري بشر وأمان لبدا على الذي هدية الله وسم ولا لي والصحب والشكر ما رسم محوت كل ما توجه لي من المفاسد أطبت كليا بعصمة من كل كد وكدر إلى الجنان وليبشرني الخدر وصلي يا نافع أنفع السلا على الذي بخدمتي باها ملا وهو الذي بالعروة الوثقى بدت سماته كما به الصحب هدت وآله وصحبه كما مضت تخليتي به وأكدار قضت وصلي يا نور صلاة بسلام على منير نوره جل الظلام وهو المسمى بصراط الله ولال والصحب رجال الله وصلي يا هادي صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام وهو المسمى بصراط مستقيم كما به كفيتني كل سقيم هديتني بجائه هدايا لم تنهني من بعدها شكايا وصلي يا بديع ولتسلمي على مصفي خلب ذي التعلم وهو الذي سميت ذكر الله ولال والصحب أسود الله وصلي يا باقي صلاة تبقى على الذي حوى العلا والسبقى وهو الذي سميت صيف الله ولال والصحب عباد الله يا من به وهبت لي خير الشكر في كل شيء يا حكيم يا شكور وصلي يا وارث ولتسلمي على أجل العالمين السلمي وهو الذي سميت حزب الله ولال والصحب محب الله كما به أورثتني خير علوم وغيرها من المزايا يا عليم وصلي يا رشيد ولتسلم على الذي تفضيله قد علما وهو الذي السمات نجم ساخب ولال والصحب ذوي المناقب وصلي أكمل صلاة يا صبور مع سلامك دواما يا كبير على نبيك رسولك العلم سيدنا محمد ماهي الألم وهو الذي سميته بمتبى ولال والأصحاب أهل الاتباع وهبت لي بجائه يا باري كوني باخيا بلا مباري فيك وقد نفعت بالإخوان كفيتني الأسواء والعدوان وصلي يا قدوس يا من جلى على الذي إليه سقط الفضلى خير صلاة قد تلازم السلام يا من لغيري به سقط الهمم سيدنا خير الورى محمد ولال والصحب بلا تعدد وهو الذي سميته أجيرا يا من به وهبت لي تصويرا خلت أجري كما قدست لي به سري وسؤلي قدت وصلي يا سلام سرمدا على من كان سالما وخانما على وهو الذي سمعته جبار كما لخير ينتهى تبار بك وآله وصحبه الكرم كما إلى الجنة تعطيني المرم يا من كفاني النار والعار معا وكنت لي يا من منى لي جماعة ولي قد رددت ما لاخترت إلى جنانك ولي قد خرت ولي قد رددت ما لاخترت إلى جنانك ولي قد خرت دنيا أخرى سالما وقانما وشاكرا يلازم المغانما وصلي يا مؤمن بالتسليم على أبي الخاسم ذي العلوم وآله وصحبه يا من جذب إلي خلب كل هاد فانجذب وجدت لي بسق والتوكل عليك يا من لي أنارك الكلي صلي وسلمن يا مهيمن على أبي الطاهر وهو الأمن وآله وصحبه ولي جدي يا من إذا منك طلبت تجدي يا حائلا بيني وبين الأشقياء حيلولة تديم بشر الأتقياء يا من تعالى عمنا من وسنة صلي بتسليم على ذي الحسنة سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وليكن وكن معي في كل ما دخلت فيه يا كريم كرما وشد بأني عنك راض يا أحد يا شاهدا ليس له كفا أحد قد قلت لي ما رمت عام عيش شيء كما أحب ربي عمدك ششي طهرت كلي من الأدران وفقت فيك جملة الأقران حفظت يا ربي فؤادي أبدا عن كل شيء قد يجرك بدا دام رسول الله نصب عيني بجاهي عني محوت شيني جعلت بالمختار نظمي رضا يا من به كفيتني غير رضا لشد بأني ما رأيت غيرك يضر أو ينفع خست خيرك كفيتني الضر وكلما إلى خيرك يفضيني أدمت للإلى وهبت لي في الأرض والسماء وما بينهما ما لي يبيد الأقوما شهدت لي بأنني شرعت وبك بيع ما مضى قطعت وصلي يا عزيز بالتسليم على أبي الطيب ذي التكليم وآله وصحبه يا من ذهب إلى سواي ما نحاني من رهب بغير توجيه الليادي منه لأبدا يا من رضيت عنه جبار صليا وسلم سرمدا على الذي به محوت الكمدا وهو أبو المحبوب إبراهيم كما به كفيتني البهيمة وآله وصحبه بلا انتهاء يا من له مع النبي سير انتهى يا من بجاه العظيم مني قد اشتريت وعفوت عني وقدت لي سمن اللج وسمنا ضمائري ولي وهبت الزمنا يا متكبر دواما صلي مع سلامك على المجلي وهو الذي سمعته مشفع ولا لي والأصحاب يا من يرفع وصلي يا خالق والتسلمي على الشفيع المنتهى المكلم وآله وصحبه يا من ذهب بضرري ولي مناي خد وهب وصلي يا بارئ والتسلم على الذي به هديت العلماء من اسمه الصالح والآل معا صحابه يا من دعائي سمع يا من به وهب للصلاح والعلم والعمل والفلاح صل بتسليمك يا مصور على الذي به أتدني الصور وهو الذي به نحوصر غدا منك هنا بلا حساب وغدا سيدنا محمد من سميا بمصلح يا من أصح جسميا وآله وصحبه ومجدي يا خائدا لي فضة كعسجدي يا خائدا لي جملة الأغراض بلا مشقة ولا أمراض كما جعلت الشهوات شكرا ولا توجه إلي مكرا وسهم بيعت الذي اشتريتا يا من كفاني كدرا أجريتا لغير نحوي ولغير مالي اخترته يا من له آمالي وشد برضواني عنك أبدا يا خير معبود بخط عبدا ولي وهب في كل يوم وغدي بشارة فيك وخل الرغدي تبت إليك وعلي تبتا ولا تريني من يلاخي كبتا محوت عني الذنب والعيوبا وكلك لي تعلم الغيوبا وجهت لي الأجور والثوابا والعلم والعمل والصوابا محوت ما قد ساءني بالماهي وكنت لي بمحجل الرماهي لقدت سرا نافعا مصونا أحجل خوما لازم الحصونا عصمتني من جملة الأزواء في الأرض والسماء والهواء ومن أذى الدارين يا نصير يا من يجيء منه لنصور جعلت يا رب نظام الجنة عن الأعادي وسبيل الجنة أوصلت أجره إلى وسيلتي وللسحاب زايدا فضيلتي يا من رضيت عنه صل بسلام على الذي به كفيتني الملام سيدنا محمد يا من جعل حطي له بسن يدوم فانجعل وآله وصحبه والتشهدي لي برضاي عنك يوم المشهدي يا من كفاني العدا كالكدي كما عصمت خدمتي من ردي صل صلاة لا تزال زاكية على الذي نفع عداك باكية وسلما عليه في الآل وفي أصحابه المرد الشرار الجيفي وصل يا غفار والتسلما على الذي علمته فعلما وهو الذي سمعته مهيمن ولا لوصحب ومن يهيمن واحفر بجائه لمن تعلق بي لوجهك فأنت المطلق كما عيوبك الكلي وجسدي محوت صارفا لغير حسدي وصل يا قهار والتسلم على النبي المرسل المكلم وهو الذي بصادق قد دعيا يا من له ذكر بصدري وعيا وآله وصحبه وهبلي كوني فرحة لغر القبل يا خير مذكور بشكر حمدا قد صرت عبدك خديم أحمدا قهرت للعدا على ما ترضى بلا لقا لقدت خيرا أرضى أبطل مكائد العدا وهنا فما توهنه إلهي وهنا أطلق وأعتق ولتوسع لي بلا جوار من لم ترض لي ولتقبلا غدا هوايا تابعا لما تحب كما تحب لي تخوض ما أهب وصلي يا وهاب كل لحظة على الذي عدمت فضل الحظ من اسمه مصدق وسلمي وآله وصحبه وكلمي وصلي يا رزاق ولتسلمي على خليلي وحبيبي سلمي من اسمه صدق وآله مع صحابه كما المنالي جماع بك بلا كد ولا مشقة وخاذ لي بك الرضا وحق ولي به جعلت رزقي للجنان زادا ولي تقود افضل امتنان وصلي يا فتاه والتسلمي على وسيلتي اليك العالمي سيدنا سيدي كل المرسلين وآله مع صحاب الاكملين يا من نفى به العداء وما يسوء لخير النهو ومني أيسو وهبت لي فتحا مبينا هاديا بي جماعة نفيت العديا إلى سواي فلتقبل شكري يا من كفاني العدا كالمكري وصلي يا عليم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التعليم على إمام المتقين العالمي ولا لوصحب ذوي التعلم وصلي يا قابض والتسلم على الذي أخرجتني من ألمي بجائه وقتني الأنوار كما به كفيتني البوارى القائد الغر المحجلين ولالي والأصحاب والأهلين وتقبض الأعداء واصرفهم معا لخير قصد الضرر والإقماع ولا توجه العداء والضراء إلا يوجعل ذا النظام برا زدني انقباضا عن سوى رضاك يا خير هاد أبتغي هداك وقيتني الحساب في أرزاقي يا خير مغن باسط الرزاق وصلي يا باسط يا ذا الأزمان على حبيبك خليل الرحمن وآله وصحبه ولبسطاء ما شئت منك ذاردا ومقسطا بحق وجهك الكريم ابسط لي دنيا واخرى ما يود مثليا بسطت لي ما لا ازال اشكرك به عليه ودواما اذكرك لقدت ما قبل طلبت منك كما احب ورضيت عنك حبلت يا رب كما رضيت وبالذي اخترته غنيت خافض صليا صلاه تجري مع سلام عازم من حجري على الذي سميته ببري ولا لوالاصحاب اهل البر واخفض بحق وجهك الكريم من لم يحبني وزد تكريمي رافع صليا صلاه الرفع على المبرد الهدى والنفع وسلما سلم عليه بجميع ال واصحاب له انت السميع وليهب بجائه ارتفاعا يلازم الرضوان وانتفاعا معز صليا على الوجيه وسلما عليه ذا توجيه بك له مناه في العالي وفي سحابه المرد الاعادي الجيفي وكن معزني وهب لي وجها مبيضا بك وزدني النبها مدل صليا على النصيه حليلنا حبيبنا الفصيه وآله وسابه وسلمي وتلك أصياف السحاب خلمي فيما كتبت قبل فيك يا عليم وفي النبي به بصل علم وصلي بالتسليم يا سميع عليه في الآل ومن يطيع شهد لله بأني بعت لجوى الضمائر وقد شرعت هو الذي من اشترى وخلت لله حمدي وما أخلت رضيت عن ربي وربي رضيا عني وخاض لي رضا خرضيا رجوته وحقق الرجاء وخاض لي بلنتي الحوجا ملكني أطخني أطلخني وسع لي بقدره رزقني ضمن لي توجيهه الأعداء إلى سواي سرمدا ودا أجابني بما يسر ومها قصد المكاره إلي فمها نفعني وكان لي وأغنى كليتي في موضعي والمغنى الحمد والشكر بلا انتهاء لله من لي جاد باللهاء لله رب العالمين الحمد عني مها خطأنا والعمد لوجهه الكريم صار كلي أعلى عبادة وجم خلي ذلك فضل الله نعم ربي نعم إلهي نعم خلي حبي يقول قلبي ولساني وجميع جواره نعم إلهنا السميع أغناني الباقي عن البكاء وعن مضرة وعن شكاي ناجيته وقبل التناجيا بكرم لم يعطه مناجيا زادي إلى الجنة مالي أباه ولي يخلد الأجور في المباح لي سلب اليمنى وما لي اختارا إلى الجنان فائقا مهتارا فجاءني برمضان الأعظم بكن وباسمه العظيم الأعظم يقود لي كن فيكون للجنان ما شئت باخيا بجود وامتنان هذا محقق بلا ارتياب وفزت في الذهاب والإياب إلى سواي وإلى ما لم يكن لينتهى أذى ومفسد بكن لا يتوجه فساد أو لعين لجهتي بحفظ ربنا المعين خاد لي الباخي ثواب الصابرين من رشد دكشس وأجر الشاكرين رمت شكر الله بالذي ليا اختار للجنان ذاك سوليا آمنت بالله وبالرسول صلى عليه وحباب سولي أسكى صلاة وسلام أبدا في حزبه ومن بحق عبدا نبينا سيدنا الخل الحبيب محمد لي خادم يهوى اللبيب عام فراقي العدا عفوت عنهم ولم أشر وما هفوت إلى سوى الضر انتهى الأعادي وليس ينهو جهتي معادي مكارم محد فلا ألاقي سوى المنى وفزت بالإطلاق دعائي يستجاب من لي قادا ما منه خرجوته فانقادا كليتي شاكرة بلا شمات عصمها باخ تعالى أم مات سلام باخ لا يزال الملك على الذي سلب لي وملك شهدت ان الله رب واحد وليس يقصد الا يجاهد ذكر الله قاد لي مرادي وخادني بافضل المرادي اجابني قبل بشهر رمضان من خاد لي ما رمته بفيضان لوجهه الكريم قاد للمنى بلا اذن وبيباهي الامناء كليتي تابت لرب اذكره الى جنانه واني اشكر انا لن الباخ الذي كنت اود بخير مكر او مؤد لقوت لخير ينتهت ايدايا والفتون بمن يقود للشروح والمتون كفاني الله الحفيظ كلما فيه اذن كما كفاني الما تاب علي الله توبه محد جمله ما لم يرضه لي فمهد اسكى سلامه على خير الورى رمت كما الي خاد السورى بوجهه وجائه والكتب يجل خطي منه حقا باكتب وصل يا سميع بالتسليم على النبي المبعوث بالتعليم وآله وصحبه يا من سمع تضرع الذي لديك حد جمع بصير صليا على وكيلي وسلما عليه يا وكيلي وآله وصحبه وحققي جملة ما رجوته يحققي وامه الذي فيه الرياء والحسد والعجب عاصم الفؤاد والجسد وامه الذي فيه العيوب خفيت من كل أعمال مضى ونفيت وامه ظواهر الذنوب كلها وتم عني كثرها وقلها وامه بواطن العيوب يا بصير ولتكفني العود لها انت النصير وامه كبائري مع الصغائر يا عالما بظاهر وغائري وشد لي الدهر باني راضي عنك وخذ لي برضا اغراضي محوت عني كل ما لم يحمدي من مولد للان محو السمدي بدلت فضلا سيئاتي حسنات والمحسنين قلت لي والمحسنات وقيتني في كل شيء الضرر الى الجنان وتقود للدرر وصل يا حكم سرمدا على من اسمه عنك الينا نخلا محمدا خير الورى من دعيا بالمتوكل فالله الاتقيا وآله وصحبه ولهكمي بما يسرني وقلبي فهمي واحكم بجاهي قضاء حاجي بلا تغرر ولا استدراج وليهب توكلا عليك وارفع صلاتي هذه اليك صل وسلما على كفيلي يا عدل والال ذوي التفضيل وصحبه وهب لي العداله في كل شيء واكفني الضلالة وليخذ بالفضل ما اشاء تكرما يا من له الاشياء واسعد بعدلك لغيري الضرر دنيا اخرى واكفني كل غرر لطيف صليا على شفيقي ولا لوصاب ذوي التوفيق وبنت فن الدهر وامح عني ما كان من خير ذاك مني من يوم مولدي لهذا اليوم وجل فطوري فوق كل صوم وجل بحق وجهك الكريم كليتي دائمه التكريم واعصم جواره من العصيان وكل ياسم من سوى رضواني خبير صلي ابدا على مقيم السنه البيضاء حبك الكريم واله وصحبه وسلم ولتغني اليوم عن التهمم وتل كتابك خليلي للجنان وفي الجنان واكفني ضيق الجنان ولتغنني عن كل ما لم ترض لي بك مع المهتال لي وفضلي ونبئني انفع العلوم وهب لي اليقين في المعلوم وهب لي المضي باليقين بلا تغرر ولا تهمين حليم مصليا على المقدس ولا لوساب ذوي التلبس ولا تؤاخذني بشيء من ذنوب في عاجل او عاجل ومن عيوب وطهرا كليتي وقدسي سري وصل قلبي عن التدنس واخرق لي العادات في الوداد دنيا اخرى والتدم رشادي عظيم صليا على روح القدس من قد مها عني كل ما نجس مع جميل الآل والصحابه وهب لي الرضوان والاجابه وكلب جاهيته المقدمه خالصة مرضية معظمة يا من كفاني كل ما استكفيت كما تقود لي ما ابتغيت بكونك العظيم والكريم صل صلاة لازمت تسليما على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى غفور صل بسلام أبدا على النبي العربي أحمد وآله وصحبه يا من غفر لي ولا تفضي النهو من نفر وهو الذي يدعى بروح الحق كما دعا إليك كل الخلق وليكن بما يصف في عقلي واغفر لوالدي يا ذا الفضل واجزهما عني خيرا يكثروا واغفر لمن قد آمنوا وصبروا واغفر لكل مسلم ومسلمة بجاههم وليوجه كرما وجه لوجه المالك الرحمن بسن لصابه مع الردواني وسر لوجه مالك الرحيم الأولياء الفوز بالتكريم شكور صليا صلاة بسطي على الذي سميته القسط علي يصلي بسلام صافي على الذي سميته بكافي وعلي وصابه وعلي شأني به ولي خل الفضل كبير صلي بسلام يقتفي على الذي سميته بمكتفي وعلي وصابه وكبري شأني دواما وجناب ينصري حبيب صلي بسلام بالغي على الذي سميته ببالغي وعلي وصابه وفضليا عن المناهي والتولى الشانيا مقيت صليا على المبلغ وسلما بحزبه وبلغي إلي خدمتي بشارات له بلا نهاية وخذ لي فضله بجاي وليكن وأنعمي ولي طيب مشربي ومطعمي وسلما عليه واجعل يومي وليلتي فائقة كل يومي وكل ليلة بلا تزلزلي يا من خراه لي صفا ونزلي حسيب صل بسلام كافي على الذي سميته بشافي وآله وصابه وكن لي بلا حساب وبغير كلي جليل صل بسلام حاصلي على الذي سميته بواصلي وآله وصابه وجللي خضر لديك وهمني عن عللي كريم صليا على الموصولي ولالي وصحب ذوي الوصولي وسلما عليه وطرد اللعين لغير ما يسد مالي يا معين رقيب صلي بسلام فائقي على الذي سميته بسائقي وآله وصابه وعصمني من الغفول والتخلد أمني قد سقت ما لم ترده لي أبدا لغير النهو يا رقيبا عبدا مجيب صلي بسلام سابقي على الذي سميته بسابقي وآله وصابه وهب ليا إجابة يودها من قبليا يا ربنا صلي وسلم سرمدا على الشفيع ذي اللواء أحمدا وسيلة الذي أجابه الشجر ماشية إليه من غير الضجر بساقها فقط بغير قدمي وآله وصابه وقدمي وخذ به إلي ما أروم زارا إلى الجنات يا كريم يا ربنا صلي وسلم سرمدا على المكرم الكريم أحمدا وسيلتي إليك من لست أمل بغيره إليك مذهب الخمول وآله وصابه والتقضيا حوائجي بجاهه والترضيا
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي أحمد على محمد عليه خير الصلوات الصمد بارك يا اللهم في حياتي وجل فؤادي وطن الآيات برأتني ربي من الإشراك ليخلد اليقين زائد راكي إليك وجه

راضيا عنه وعن رسوله ومن قلاني لم يعم ملكت الكتاب فاحفظه بيا ويحفظ به يا ربي إيا كتابك معي حيث أكون يا من له به إلهي الركون أنت لي قدت المصاحف الصحاح لي ولي قدت اليقين والصحاح نريت فقري لسواك أبدا يا خير مغن بافتقاري عبدا زينتك بعمري كما زينتني به

وبترقي حزبك الحفاظ. تتيل آيات الكتاب يغني عن المكاره بفضل المغني. إن التلاوة الكتاب صرفت لغير الضر العدا فانصرفت. لا ينتحي إلى حياتي سوء يسوء بصون ربي ولا مسيء. يقول الكتاب ما يسر بلا نهاية.

ثم لكم القرآن رب العالمين وقاده لي الأمين هو الأمين نفعني النافع نفعا فاقا وقاد الإكرام والوفاقا خدمة خير العالمين السلبت لي الكرامات معا فانسلبت يقودني قود الكرام الجيم ولسوى نحن

مع الجوارح أفزت بحسان، ليقودني بعصمة للجنة من صانني عن الأذى بالجنة. ربي أحمد على محمد من الوسيلة لرب الصمد. قاد لي النجاة حي لا يموت، قاد لي النجاة حي لا يموت، فمن قلاني كفه السطو الممين. إلي تنحو بشر القضاء وبالمنى فزت مع الرضاء، ليقود الله ما يخلد بشر

ولا يوجه للنحوي لعتان تبت إليه وعلي التابا قني محا ما يوجب المتابا قيب آمال عداي أبدا ولي في ولي قاد المنى وأبدا فلغير جهة الشيطان وليصف المما

أدخل وجهك الكريم ذاتي الجنات ذات الذات ذاتي الجميل يا جميل السرمدا تذا خدمة بالعربي أحمدا نويت كوني

باقي وجهك الكريم هب لي ملا إرى للصالحين قبلي. أرجو كتابك إلى أن تفتح بباب جناتك لي ولافتحا، والله على ما نقول وكيل. تواجهني جزاء ربي وجزاء خير ورا فيما كتبت رجزان. أجل إلهي وجزاء الماحي قلقني يا عن الأرماح للمصطفى وجهت قبل في الدري.

إذا النبي وجهت في السفينة ما قاد لي بركة المدينة. هديتي قبل أداء كناكري سقى بغيري جملة المناكري. علمني قبل أداء قرن بساط مفد لي بارزني وخلبصان. المتلى وجهت عند الداوم ما قاد للمنى بلا تساوم. إلى النبي وجهت في لي بر ولي حديثا عنها وانا كل ولي. ملكت خير الخلق عند بأسني سيرا بي ملكت كل محفلي. إلى النبي وجهت عند القلوى ما لي سوى نحو يساق البلوى. إلى النبي وجهت عند القلوى

لجذب القادر والمقتدر تمالي به بشارة تبتدر وجهنا الله الذي هو الإله ما استغني بلا غرور أو بلا كتابتي مثل السيوف.

بالطريق وصل باقي ثوابا وجزاء وخير أجر قادم للرجزاء والله على ما نقول وكيل موافقني الظاهر بالمنقول وصلني الباطن بالمعقول أخر للشريعة المطهرة من قاد للحقيقة المنورة لمن حيكظهم أو عناء من عمل مني لهم له الثناء لست ثناءه ضد من أحصيك نعم العليم.

أفرادي فقد إضاق في أغراضي وفي بأنفع بقائك يا رافعا يرفع ذا ارتقائي تلقنتني تلقين من تعالى تنصرة وقدت الانفعالا رقيت فيك وفقني توفيق مغن أنحيل سيد صرفت لي أدلك من غير كيل وفقني توفيق مغن أنحيل صرفت لي أدلك من غير كيل كن في

باطل بالمعقول. أقبل أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أما الباطل ليس يموت فإنه من لم يستجب لي يموت. قلبي قلب الأمير والخميس ثم الثلاثاء وفي يوم الخميس. بر عن القدوس من أمراضي فبيضا يسوق لي أغراضي. لا انصرافي وله إقبالي مع وسيلتي وطاب بالي. لا انصرافي

والأحد كل الإله ذي البرايا الملتحد خير ومن قد بارس الله الأحد خلقا ولم يكن له كف أن أحد وتبع اسمك أفضل الخيور كما تربي في البحور والبئر أنقذي مدح الرسول الله البحر من كيد ذوي الملاهي أنقذني مدح الرسول الله في البحر من كيد ذوي الملاهي نفعني النافع بالمشفع تصلى عليه بسلام الأنفع تنزعني الباقي من الأشكال نجاء ما قد محى أشكالي كرمني من جل أن تسليسي تجاه من كب ذوي التسليس مدح رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه نفعني في البحر نفعا عظما صرت بك في أبد معظما إلي وحدي في بحور قادر مطلوب كل من هدى.

يقودني بالمصطفى الباقي الكريم، دنيا أخرى فائقات لا تهين، عباد لباق لا يموت، غيمة الليل إذا يميت، لا تخف إنك من الآمنين. غاب الحلي إبليس في ذا اليوم، وبعده أن جهتي ذا صوم، إذا سواه قد صرفت قلبي، ما ولغي قاصدا بالظلم،

فابوا إلى سواك نحو المعين نفع النافع وهو الله نعم ولا إله إلا الله.

وكامل بأنفع المعروف كرم لقاد منه فضلا ولسوان حي الساق عضلا ما تكل له بخدمة خير برية رسول الرحمن النبي أحمد صلى الله عليه بحجل اعتماه الله أمر المختار قاد بالوفاء قوى الصدق مثبا عدوا خوفا له صلاة وسلاما أطلب من نافع لي جاد منه السلب الله أنت خير مغني مرسلك أو السلامك لخير مرسل مد سلامي رافع اتباقك إلى النبي قدوة السلام.

تلفيت إبليس محل اللوم قرى سواي بائيا بالصوم عاجت وجهي لمن يختار توجهت وجهي لمن يختار ليس مرضا فإنه

ومن قوتي يا عبدا لمن أجابني دعوتي في وجهي 13 كماده واشتراها ببشر كفيش الرأس بالجوار وليعود

ولا قلم، قد يصيف التقي كل ألم. خلي وقت لي ربي في السفر، وحضري بيك وجد لي بالظفر. فضا عليك يا مختار، لحرمة المنجي بما أقطار. يا المكاتب به جميعا، يا خير مغل لم يزل سميعا. رضا كبيرا باقيات صالحات، ويتات يديك رابحات. وربك يخلق ما يشاء ويختار، وجدت بالله الكريم الأكرم، وجاء ما ظنت وما لم أرم. ربي رباني بغير وهم، قل العدا وحدي أي مبهم. بالمصطفى المكرم المقدم، كرمني تعقدي تقدمي. بألبذ جادلي بعيلمي، وراض العدا وفك ولمي. فكفرهم عني ذوي التعظمي، وجاغلي بجايهم بالأعظم. لقودي مخالي من نعمي، بكن دام النعم خير المنعم. خبرني بالنبأ المنكتم، فرس به مصحح مكتتم. له شكوري صرمدا بقلمي، والقلب والجسم وزال ألمي. قلت ما شكبت في تلك الكلم، بعد فراقي ما اعترى من ألمي. مجاورا لربي المكرم.

كف عن مكرم مجاور لربي المكرم وللنبي المشفع المكرم أجابني الله على المعلمين كان واحد المغني عن التعلم يقود المغني بلا تعلم كما في علم مزبا للظلم فشكرته بجسدي ومرقمي وصمدا يعصمني من سقمي شكرته بجسدي ومرقمي وصمدا يعصمني من سقمي وزني على الفرد الوحيد العالمي من علم الإنسان ما لم يعلم أتني الميت بعد مزمي كشحة جسم فأزال سأمي

الخبير بالمنحتم أخفاه من سره المنكتم تبطله ببعت ذات فهم تضع وتراف الزال وهمي أقول رب الصل ثم السلم على قسيتي شفيع السلم أجعوت ما رمت وما لم أرمي منك ومنك جاء بالمكرم ولي كليتي الله الكريم ولي بكم جاد وشكره أرم يقودني التوفيق والرضوان ولسوايا

سوانه ينفض الضر كل شيء حولي ما يضر تاب علي الله نعم البر كن قاضي الى الجنان البر كان قاضي في كل شيء نصر قيس ويسنحون يبتلى أو حصر نفع لي الخلق له والأمر لا سبني في طاب العمر العلم له العلا والقهر كن يغلن قاد الخفاء والجهر هذه تبقي بها تقر هل وطاب رضا مقر إن الذي فرض

من جود ظفرك بقلوب خير غير محدود. ثم اجته اواني وكرمني، ثم بعد كوني كعان عيق مجهودي. الحمد والشكر مني والرضا ابدا، كل من كان لي في البحر بالجود. لو تعالى رجعي من عداي الى دار السلام التي تبنى بالتشديد. لو تعالى رجعي من عداي الى دار السلام التي

غسر بها كل صعب لي بلا كلف قبضا شكورا بترتيل وتجويد قيل بكل كل ما أهوى وكف أذى قل وأنت فؤاد الدهر مفقودي أسر جميع المناهي والمبيع بلا أدل إلي وصيرني بالتزهيد يا ابن فضلك ما عن

نبثي وزد العلم مع عملي وصفادي من شك وتقليدي أي بلقيا أحبي وزودني يا من

تعطوكم بالنجح وهو في البر والبحر كل غير مكمولين كتابوا أوط الوسقى ورتله ما لمت حيا وعني فك التصفيدي كتابه العروة الوسقى ورتله ما دمت حيا وعني فك التصفيدي أقوى عبدي إنساه مرتجيا كان بي عائزا ما

في سفري عبر اتفاق لشيء غير معهود. قلما استغفرت اليوم مجتهدا ثقة في سنة مختار ومحمود. تلك يوم قص أنه صرفت هل ربي يقنع والي ومصمود. دعوت يا صلاة بالسلام على توسط قادم عبدا بمعبود. إن الذي

وسيلتي وجنتي أنقذنا في ألم والجنة. هذا وعد من إلهي الكريم طلع يلقه وعدا ليريم، يقودني جل إلى إخواني بلا تحير مع رضوانك، وفي وعد من كريم لإنجزي طلع علي شكره برجزي. ألا تحوز ما يفوق الظن ويا أخرى من غني نوني، ضمني اليوم إلى المختار مع كتابه بالافتخار، أنا رضيت وبه أروم كنا أخرى عزة تدوم، وفي هو خير مكرم وخير

يجب لنا فإن بجاه المصطفى الهادي الأمين بعد الصلاة والسلام كل حين أقامتي فيما تحب بالأدب وتقني ما فيه سخط أو غضب لك السماوات والهواء وأنت فعال لما تشاء أجلستي أودي القلوب ذكر وطهرني من عيوب أبي دعوتك وإني ذو اضطراب وردني عن الشغار للخيار أي وردني سريعا كاملا يا مغن ليس يرد السائلان أي بجاه المصطفى قصائدي وزق به لي جملة المقاصد نيت أن أكون

لقد جئتك إلى مواطني، دخلت في خدمته لوجهك وخدمة المختار خير خلقك، دخلت في خدمته لوجهك وخدمة المختار خير خلقك، دعوتك اللهم أن تصلي عليه بالتسليم فاستجب لي، دعوتك اللهم أن تصلي عليه بالتسليم فاستجب لي، فعندكم تفسيري الكتاب ففي ركش يكشف النقاب، قلت علي رب زدني علما وزه لي الصدر وهب لي فهما، تعبنا سعادة وفي غدك ورحمة الولي جد بالرغد، يقين اليقين من ذي الساعة نحجر إلى قيام الساعة، منعن بالفروض والمدد وليس كل منى بلا عدد، أنا سفي الأعضاء طرا عاجلا وكل ما يسوءني وآجلا، أجب جاه المصطفى

ما نهت الأسر صلي رافقني في البر والبحر وفي السر والجهر وصمت حيفي.

الأحوال، أيدتني من العدا بالخارقات، أغنيتني قبل عن الفئام، تند الشرار الأغبياء اللئام، إلي كنت

لقد تبين هذا الفجاري أنك خلي وحبي جاري. لقد تبين هذا الفجاري أنك خلي وحبي جاري. قلبي نورت جعلت فكريك مخيط عند العدا لعسكري. أزبت كل ما نحى جنابي من ضرر الظفر والضر النابي. أنت لي يا خلزك رتلا سن كفاني العداك وعتلا. أزبت كل حاكم نحاني كما يصفو القلب من ألحاني. لينت لي قلوب أهل الخير تمزحزحا من أمني بالضير. لينت لي قلوب أهل الخير مزحزحا من أمني بالضير. يقين يقين أنك الكتاب.

بهيت به خدمتك بالكتاب فمن كفاني مكر كالعتاب وإلى غير جهة الشيطان قل استفى الممر والأوطان هل محني شيطان جن أو بشر قل الله لي قاد الأمان والبشر يا ربي أنت الوجوه.

الوهن وما ونسي أقين وحثت الأقوما ثم إلى غي نفى إلى غي أمريك والوطن كل عدو وأنار للأطن أتي عظم في خطي وفي تلاوتي مهدد مخوف أذب كل ما محاني قبل تبغ ما منح نحوي كبل يسلق مخزي الكافرين الكافرين تلاس ويخاف مني الخاسرون أطل ربي يوجه الكريم كون حياتي حسنات لا ترين حكيم ليس له كفءا أحد كمزحزح لغير مضي من جحد أدامني سلامة وعافية.

ثلاث عظيم قد نفد فغير العداء وكل يستفد بارك لي في حركات الله وسكناتي حبذا الإله عبدت في البر وفي البحر معا ما الكون لعداي قمعا دفاع لبذن القطاعا مرافق أمين المطاعا أكبين وأسأل الله الكريم رمزئة خيول لا تريم رب العين من له حيز في ابن حسام جنده مهزوم أبا أبو جل ومن والاه طبع في الدب بمن تلاه نكس إبليس بالالتفات طلب من الدنيا للوفاة سير الكفار يوم بدي شيطانهم ضيعهم بالغد لو طعوا عقبة أو حكيما ابن هب ما رأوا أليما تعب من أراد أن يخفض ما

لم يحب ربه فاندمغا. يغيب النحوي وعروضي والبيان عن ذكر ربي لغو أهل الهجزا. كتابتي فر بها الشيطان كلا سوانا وصف الأوطان. وصلي ثمن ما قد بيعت وإذني في خدمتي الشراعة. أبن حني ولسيء حوني ليال طلب عني ورفضت بأياد. إلي قاد الله مالي رضيان من تأين وهدى.

عياني تو منطقي لي حق قد عياني نحو إنها العرس والكرسي كمرتقي مع السمى المخفي كفاني المستهزئين الله فر اللعين مع من والاو أوطب رب الله من كل اللعين كل مثل خير حفيظ.

سواي لأرى ما ساء تنسين عن الكفار والفساق كوكريك يا خير جار ساق إلى صدري صرفت كل من بازني ولي الطيب الزمن لكن صرفت بالكتاب قارئا وليس إبليس لنحوي طارئا أوحي شيطان جن وبشر ولدخول جنتي أحوي البشر نصيب بحق وجهك الكريم تغي العداء.

وفي مواضعي توجد خيوري، علمتني تعليم من ما شاء فعل، كمن صلاح أراد وفعل، ذاتي بك بلا خناس، وصمت عمري عن الأداس، أكنت إكرام

سوي قد نحى بسوء كل عدو ماكر يسيء لقد حق مع من يطلب كما سأني وفلحي لا يسلب يقودني إلى الجنان من وعد كولي فداي خيرا لا يعد كولي أسمان ما قد بيعت قبلي لوجهه شرعة إلا وصل القراء والنزرة كن أجمع عن الخلد يا من أنزل كوجه الكريم ليغزر زللا وعن يمحه والزحزح عللا قلي قد مقدمات الجنات العلا قبل الدخول وهم راديك نزعلا إلى كتابتي بشر الأقلا ونعلي المنقول مع ما أقلا وعن لخطي ما يفوق عسلا حافظ بخطي كسلا يلي كتابتي بيمن قبلا من أخرى وبه تقبلا هب لكتابتي لوجهك الكريم سين عظيم جبنه قيس جريم هب للقراء منك وهب للنزلا ومنك هب الكتاب المنزلا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا قلت وجهي لمن لي طيار وبداعيا لوالديات ويتوجي له بالحمد كذا توبة من خطئ وعمد صلي على خير الورى محمد وآله وصحبه يا صمد صلي عليه بالسلام واغفر لوالديك والحقوق كفر يا من حباني بالمنى فلتعف عن أبي وأمي بذي التقديم عن تنجيهما من العذاب والحساب بمصاغب إليه الانتسام اكتب له خير الصلاة بالسلام باغي عنهما كف الملام أنت الغفور ليغفرا ولهما ولذوي الإسلام ولترحمهما لك توجهت أضوء منك فوزهما وقد رضيت عنك لك توجهت أروم منك فوزهما فقد رضيت عنك اكتب لكل منهما السعادة دائمة يا من له العيادة اكتب لكل منهما سعادة دائمة يا من له الإعادة نجهما يا قابل المتاب في القبر والقيام من عتاب سلهما معا من الأوجال في النشر والحشر ومن إخجال احرهما ربي كما قد ربيا كي يستغين بإمام الأنبياء نبيك الهادي الوراء محمد قل لعلي بسلام صمدي بجاه العظيم زدني طيا أغفر به لي ولوالدي وجه لوالدي خير مغفرة وخير إسعاد وخير تبشرة احرهما في القبر والقيام قوى النشر والحصر وذي القيام لا القيام كل ليل بالصور ونجني من الغفور والخور دعوتك الله.

يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب ومجيب سميا، هب لأبي وهب لأمي سرمدا، مغفرة ورحمة بأحمدا، هب لأبي وهب لأمي سرمدا، مغفرة ورحمة بأحمدا، حط الحقوق والذنوب عنهما بجاه العظيم ولتكرمهما، شق الصلاة للنبي بالسلام في آله ولهما كن يا سلام، نقص حيفتيهما من كل ما أجر الضيق امحه وسلما، أجب الجاه المصطفى وصليا عليه التسليم واشكر كليا. صلية وجهي مع مدمع توبة النصوح لغافل الذنب المنزل الفصيح.

وفي السر والجهر مع الهادي الوفي. طيب نفسي وأزال كربي وطيب مطمام القرب طهر ظاهري وباطي معاه طيب لك في الخيول.

كل بغير كسل، كل خير خط نافع يؤسل، مع الله بالنبي عني، كل فاد وحبا بالمن، يمنعني من المناهب مانع، ويكفيك من الموانع، لا يفيد رضاه في جميع عبادتي وعادتي وهو السميع، كليتي له بتوبة نصوح، ويتاليا كتابه الفصيح.

0: ولغير السيوف والمدافع يا خير مغن رافع لدافع وجل ما يجب الزجارا عذري يا خير من أجارا مصرفين كلهم لنصرتي وليكن في غربتي وهجرتي فك فك بكل رقبتي وأطلقا كل وعنه عيوبي مطلقا تابي تجب أهب لي ما يفوق بحرمة المختار يا خير الرفيق أيوب داعي يا مجيب بالمجال وكبي عني دواب الحجال طلعي تجب وأعلي قدري بدعي وجاهي أهل بدين نبت حول حولي ونبشت قوتي لكي بشر سيئا إخوتي نبشت حولي ونبشت قوتي لك في بشر سريعا إخوتي العدا يا ربي تحت قدمي وثمد كل يا ذا القدمي أكني القبول في الأرض وفي سبع السماوات بحرمة الوفي هي بكل ما أشاء يا فاعل لكل ما تشاء نجد بكل لكل ما تشاء يا فاعل لكل ما تشاء أجب وصلي بالسلام يا سلام على الذي بوته دار السلام رسولك الذي نبل خطوبا قوى الآل وصحبه وهب لي الطوبا هتك البحير وخلت القرى ورني الباري واهدي بالقرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا قد لرسول الله فرعة كل عابد لله خير السلام منك حولك الشجر له كما عليه سلم الحجر في آله وسببه وخذ له ثواب ما له نويت كله وخذ بجائه إلي النيل كل نهار ما وكل ليلة يا ربنا صل صلاتك بلا نهاية ما سلام قبلا على الذي قد رد الشمس له بعد الخروب إسراء تفضله سيدنا محمد ولا علي يا من ردتني إلى مهالي ولي قد ردت ما اخترت لي وسنت سري كما كنت لي وخذت لي ثمن ما قد بعت وفي السكور سارنا صرعت يا ربنا صل وسلم حددا خلقك داهما على من سددا لسانه والقلب منه نورا يا خير من هدى ومن قد صورا على النبي محمد خذ بالكرام ولا لي والسهب وخذ لي المرام وتكفيني اصل الذي مضى وما ياتي وما هان وخذ لي الاقوام ولياك في اليوم ما يدرى به كوني خليم سلف المسرى به يا الله ذا المن الذي ليس يمن عليه كن لي بالنبي بخير من يا الله ذا الجلال والاكرام سطول والانهام للكرام انت الاله لا اله خيرك فلياتني بلا اثن ما خيرك يا سهر من اليك سلت جائي كن لي سهرا خاديا او جائي وانت جار مستجيرين مها كن لي جارا ومنايا لجمها أنت أمان الخائفين كن لي مؤمنا ودرجات أهليا يا ربي إن كنت كتبتني في أم كتابك سقيا خديفي عندك أو كتبتني مقطرا علي في رزق فاغفر واستر إن فيه قد كتبتني مطرودا يا ربي أو محروما أو مردودا فمب به بعد صلاة وسلام عليه في الآل وفي الصحب السلام أني ما من مولدي لليوم مني برا من موجبات اللوم وتل مكان سيئاتي حسنات وتل فيها لي كلها مستحسنات ومستخاوة نحدني يا عليم وتل فهادي مدينة حلوم وتمه أن يصدر مني الحرام وكل مكروه وكن لي باحترام وتقن الهجر إلى الجنات يا واسع الكرم والمنات يا ذا الأراضي والسماء كن مطلقا عبدك سالما يحب مطلقا وتكفيه إلى الجنان كل من لم يرده له ورد له الزمن وتقه إلى الجنان كل ما لم ترده له صهيدا سلما يا الله يا حق بفضلك العظيم يا خير من نوجي بالدر النسيم صل بتسليم على سيدنا محمد خليلنا مرسلنا وآله وصحبه والتقبل كليتي ولي ستري أسبلي وصل لجنات النهيم السريا واقبل لوجهك الكريم بالرياء مع تهرماني مع الإقدار والجهل والقربة والأسرار جعلتني عندك في أم الكتاب خير الصهيد دون سجل أو هتاب وفقتني للخير مرسوخا بلا نهاية كفيتني بك البلاء صفيت حمري عن الأقدار خربتني وجدت لي بالدار أنت الذي تمه وتثبت كما في خير منسل أتانا محكما منك على لسان خير مرسلين عليه خير صلوات المرسلين في آله وصحبه بلا انتهاء كما به قد قاد لي ما اشتهى يا باخين قد كنت لي بالأحسن صل على خير الورى المحصم سيدنا محمد وسلم ولا لوسب وحسن خلمي وانطرح على كتابته يمن الكتاب وعبد وجه لخير الهتاب أصبت حني سوى التكرم من نصف صعبان الحل المكرم ليلة نصفه التي تقدمت وأهيت وكرمت وحصمت أني كسرت مالكي ما أحلم من بلا خبر وما لا أحلم يا الله إنك الأحس الأكرم يا خير من يلمى إليه كرم من يتقبل السكر صابلا رد فأنت خير من تقبلا وصلي الله وسلم سرمدا على الذي به محوت الكمدا ما أطعني ما احتراني من عذاب وعبدا لا لي توجه الأزام ما أطحني ما يجر للحساب ولي جهلتهم أفضل احتساب بقوة الله والرحمن سي الخلق والأمور والأزمان وقوة داهم الرحيم سي الفضل والبقاء والترهيم صلي وسلم وتبارك سرمدا على النبي ورسول أحمد وآله وصحبه وأيسا من سياتنا وكل أيسا من درري ويسوا ينهوم وللخيور دون در تنهوم وليهبر ذاك محرداهم في كل شيء كالكلي يرضاهم وتكفيني السخط وكل خدم وسخل خير دهر كل خدم وليهب بالنبي أبدا بخدمة حيث اقتفى أو قد بدا يا ربنا صلي صلاة ترخى بلا نهاية تسير سرخى مع سلام الداهم على النبي محمد نسل فهل والتجنب وآله وصحبه يا من حسم كل من الدر وجدت به سم وتل بجائه ته المقدمة خائدة لي جوره وكرم يا من له الملك بلا مشاركة ما تحيي بليلة المباركة فاقبل سكورها أنا وسدني ما يلب السكر إليك خدني بما يسرني وينفهم إليك للجنات يا من يرفهم وليهب ولجميع المؤمنين والمؤمنات ما يسر المسلمين وليهب ولجميع المسلمين والمسلمات ما يسر المكرمين وليهب ولجميع المحسنين والمحسنات ما يسر المؤمنين واسعه صل بسلام كامل على النبي ورسول الكامل سيدنا محمد والآله وصحبه ولستجب سؤاله واغفر لي اليوم سنو بي يا غفور يا من لخير النفع كل كفور واسم سكوري ودعائي يا سميع يا من به التنب ذري الجموع باقي وجهك الكريم وصهن ليب ممري وديوري تصهن ولتقن الهجر ما حتى ناسهن يا واحد قد جل عن مناسهن ولي طيب سمني بصرف ما يسوءني ياس الاراضي والسمام وجب جميع ما يسرني ليام بلا حساب للجنان ربيام وليجب ان اكون كائنا محل وراء انهم اليك بائنا وصب توبتي من جمله ما لم يكن عندك الهي محتمام فلتكفنيه ابدا يا خادر يا من لما رضيته ابادر ولي يحقق توبتي واجعلها ربي نسوها ابدا واقبلها اليك تبت من جميع ما نهي ان فليغفر ولتسد تنبهم لزاد هنا قولي ولجهل الكتاب وديحة ولتقيني كل عتاب وكل مكر وخرور وحساب واجعل اياتي خير بر واحتساب قلت لوجهك الكريم راضيا انك بتوبه نسوه ماضيا استغفر الله العظيم واتوب اليه وهو لي يقود من يتوب يا غافر الذنب ليغفر كل ما صدر مني من هيوب كرما لسد بتوبتي وتل وديعه او حبلي الباطن والسريع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سد قربنا الله رب العالمين ربي وهو لي وهو خلي هبي عبدته ولم عبدته وخيره لم احبرا ولسواي ساخ من لم يحبدا والمصطفى حبيبه محمد صلى الله وسلم عليه السمر هو النبي وهو الرسول لي ولي به يجي اصول من الاله ذي الاراضي والسماء صلى عليه بسلام خصما وهال بيني وبين ما يضر به ولي خادر الذي ليس يضر سبحانه ربا حفيظا حالا بيني وبين ما يسيء حالا رديت بالله تعالى ربا هذا له كلي وكلي ربا وكان لي وسانني وصبا ابليس خبل ساخلا وصبا اسال ربي ان يسوقه الى خير جهادي ابدا ولي الى احمده سبحانه واذكره وباللساني وفؤادي اذكره اكيم صلي بسلام هادي هل الذي سميته بحادي ولا لوسب كمالي الحكم وحبت والهلم وكن لي يا حكم ودود صلي بسلام يهدي على الذي سميته بمهدي وآله وصحبه وسلم وليهب وداد كل مسلم وتغنني بنسع عن كل حسد وأصله الكلكل مني والجسد وبهدية النبي أغنني عن الذي يهوقني عن سنني وتحمني عن كل ما لم تقترين لعبدا ومؤيوب وسترين مجد سليا على المقدمين ولا والأصاب واسكر خدمين وليها بجائه مجادة مقدما عند سوي السهادة باحث سليا على حزيز ولا والصاب سوي التعزيز وسلما عليه في الآل وفي سحابه يا من مها مخوفين سيد سلي بسليم فاضل سهيد صلي بسلام فاضل على الذي سميته بفاضل وآله وصحبه والتصحرين لبرد وفي سواه أسير يا صليا على المفضلين ولا لوساب سوي التفضل وسلما عليه في الجميع يا خير مخدنا في سميهم وهب لي الحق وفضلني على جماعة ممن حوى بك العلام وكيل صلي أبدا وسلما على الذي بفاتهم قد علما وآله وصحبه وسدنيا توكلا عليك عبدا مسليا حيوه صليا على المفتاحين كما يقول باب سنفتاهم بجائه يوم يجي مستفتها وسلم المحق لمن استفتها من آله وزنبه والافتها بجائه يا خير مبقن فتها وخبني على رداك وردا بجائه وقدله لسقطرام متين صلي أبدا وسلم على الذي مفتاح رحمة السماء وآله وزنبه وجه الجميع مقتط لي يا رباه يا صميم ولي يسلي وتسلم أبدا على الذي مفتاح جنة بدا ولا لوسبي وكن وليهم ولي يجد بالحمل المرضيين أمير صلي المدى الأسمانين على المسامع علم الإيمان وآله وصحبه وسلم وهمد به سهي وخلبي حلما وصل يا موسى على المسمى بحلم اليقين وهو أسمى من كل مرسل ومن كل نبي ولا لوسعب سوي التجنب يا من كفاني در ما أحصيت وكنت لي بالحي ما وصيت لخط بسر ليس يحصيه أحد سواك صايخ لخير من جهد مبدئ صليا على دليل بفضلك الخيرات سي تجليل وآله وصحبه والتبدي لما أصاب أبدا يا مبدي وسلما عليه وجه اليوم عبد الذي من أمس دون لوم مهيد صليا على مصححين على صناعة عبدك المصححين مهيد صليا على مصححين على صناعة عبدك المصححين وآله وصحبه وسلم وتخني إلى الجنان ألما وبدل لنا سيئات حسنات وقد قلامي لأحلى الحسنات وصل يا مهي صلاة ترخى على مقيل الحسرات الأطقار وآله وصحبه وسلم وتبقني بسلم لكل مسلم مميت يا مقي من تساؤم يا من له الإهياء والإنساء صل بتسليم على صفوهم عن جملة الصلاة سنفوهم وآله وصحبه وسلم يا من يوجه لغير ألم يا من مها أني كل زلل كما به صفيتني من هلل يا حي صل أبدا وسلم على مسنصي الأزا والسلم هل المسمى صاحب الصفاعة يا رافعا يخلد ارتفاعا يا من حياتي جهلت النورا ورحمة تلاسم التنويرا وقد كفيت كلي الخرورا كما جهلته رضا برورا صل بتسليم بلا انتهاء على الذي به صفا لهائم وصل يا خيوم بالسلام على الذي تنهوره أقلام وهو رسول صاحب المقام ولا لوساب سوي المقام فيما تحبه وما ترضاهم يا حاديا لي خادم أرضاهم وارفع مقامي أبدا بجاهم وسيلة لك حسيم الجاهم وصف المكسي بتلاوة الكتاب يا من به ينهو لخيري الحتاب وفي تلاوة يقض حلاوة وخذ لخيري السوي الشقاوة واجب صلي على من سميا بصاحب الخدم يا مكرم يا وآله وصحبه وسلم وبوجودك في كل السلام صلي على المخصوص بالحسايا ماجد يا كريم يا ملجأ يا وآله وصحبه وسلم يا من كفاني جالبات الألم وليا باقي سحر رمضان ويوم مولد النبي سلفيضان واق شهبان واق رجب وحرمة المصطفى المنتجب صلى وسلم عليه اللهم في الآل والصعب ومن والاهم أن لا أريد خير ما اخترت ليام في أبد يا نافعا كنت ليام صلح على المخصوص بالمجد أيام واهد بتسليم يا مسك أيام وآله وصحبه وقلد لما يطيب الدوام خلد وهب لي الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان واستسلام سمد لي قد جتب الجميلة فعبدا لصاحب الوصيلا أوزي صلاة وسلاما في جميع آل وأصحاب له أنت الصميم ولياب فيك وفي خير الورى ما رمت منك وفهادي نورا خادر صليا على المسمى بزاهب السيف الخليل الأسمى وآله وصحبه وسلم يا من كفاني كل من لم يسلم وخذ لي المنى أنا وفي قديم وعبدا كلي بهيش رخدين صلي وسلم سرمدا يا مقتدر على الذي كرمه لي يقتدر وهو المسامى صاحب الفضيلة ولا لوسبي وسط تفضيلا وتقن الحرام وهما صدر أني ولم يكن رضا مدير الخدر صلي وسلم أنا يا مقدم على الذي بان له تقدم وهو المسامى صاحب الإسار ولا لوسبي سوي المسار وليهب بجاهه تقدما دنيا واخرى واموري خدما صلي وسلم انا يا مؤخر على الذي به الهدى لي سخر قبل وما له لسوى يا بدا ولا لي وسابي ومن تحبدا هو الذي لدى الاله دعيا بصاحب الحجه يا من دعيا واله وصحبه واخرج من الذي لم يكن خيرا يخرج وصل يا اول بتسليم على السفيه الواهب المعلوم هو المستمع صاحب السلطان ولا لي وسابي وسن اوطاني يا من كفاني اللهين والهلل وكلما يجرني الى الزلل وصل يا اخر بتسليم على رسول المتبى العليم خير برايا صاحب الرداء ولا يوسف سوي الاداهم وحسبي السكر الحكيم ظاهرا وباتنا وسد بي المصاهرا وبصرنا اولا واخرا برؤيتي وحبلي المفاخرا وصل يا ساهر والتسلم على النبي سفيه كل مسلم اي صاحب الدرجه الرفيعه محمد سي البهجه البديعه واله وصحبه والتدخل نسمي في قلب النبي يدخل وصل يا باتن والتسلم على المكرم الكريم الحلم اي صاحب تاج واله الكرام وصحبه ولي اوسل المرام ولتجهل النصاهر وباطن نورين واحسن بالنبي مواتن ووجه الشيطان والدجال لخير له يوفقني اخجالا ولسواء صحصه المفاسد ولا تسق الى جنابي حاسدا وصل يا والي صلاه بسلام على الذي اني صحصح الظلام اي صاحب المغفر والال الكرام وصبي وفني جوالب الحرام وقل بحق وجهك الكريم بكوني المعصوم صاع تكريم وكون فطري فوق كل صوم وان يكون خير النفل النوم صلاه ربي المتهالي بسلام على الذي به حسمت من ملام اي صاحب البراهين بالال مهام سهابه وهو دعائي سمعام يا بر صلي مع تسليم على النبي سل هذا المحلوم اي صاحب المهراج والال الهزام وصبي والتحمد به اذن نسام وتهي قلبي بتلاوه الكتاب واكتب لي الحسبه من كل عتاب وصلي يا تواب بتسليم على الذي بدت به علوم اي ذاهب الخبيب والال النجوب وصبي واسمك الكليم من الحجوب وتب علي اليوم وكل توبتي ربي نسوها وتصف نوبتي صلي وسلم انا يا منتقم يا من نهب بك لخير نقم على الذي كفيتني به الحدا ولسواي سقط كل من عدام اي ذاهب البراق والال الرؤوس وصبي من كلهم بك رئيس حفو صلي ابدا بالانفزام على الذي خام لوجهك وسام اي صاحب الخاتم والال السراف وصبي يا خابر سن بن سيختراف ومتوجه الاصالي نهوي يا مالك حبته بنهوي وبسواه من هلوم تنفهم وحمل اليه فدا يرفهم روف صلي وتسلم سرمدا على الذي به كفيت كمدا وهو النبي صاحب العلامه ولا لي وسبي وسد اكرام يا مالك الملك دواما صلي وسلم على النبي الخل هو رسول صاحب البيان ولا لي وسبي سوي الحيان وتهبي اليوم بلطفك الجميل يا من اليك بنبيك اميل وليا في ملكك الحصيم خير كرامات ما حتى عصيم وليكن وتقضي هاج اليوم يا من اليه خسرت الصوم وخيره من جمله الحادات وبه يسر سيد السادات ايسو اكون والتدم لي توسيع ايسو اكون والتدم لي توسيع يا واسع الذي يجود بالسهم يا الله ذو الجلال والاكرام يا من لديه ابدا مرامي صل بتسليم على فصيهم بك اللسان الخارئ الفصيهم واله وصحبه وابلي فصاحة تهجس من جاء قبلهم يا فاتحا بصر بالجنان صل على مطهر الجنان واله وصحبه واحصني في ابد وفي الرضا اقمني مقصد صلي وتسلم سرمدا على روف ورهيم احمدا واله وصحبه وصدلي بلاف قدحا ومنايا قدلي.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجهت وجهي لمن لي راضى أعداؤه وساق للأغراض هو القدير الأكرم المغني العزيز وليس ما رمت عليه بعزيز مصليا على الشفيع الأجود محمد المزيل كل أودي مستغنين بي عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب نجاني السلام ذو الجلال من كيد أعدائي ذوي الضلال بعد بدر صحب عبد

المساكين مفروضة يوم الاستمساك غلبهم قد قاد جل الناس إلى التنصر وللخناس لسقرا قادوا وقادوا الجلا وتركوا طاعة رب الجلال عوجنا عن الخلد بالنيران والفوز بالشقاء والخسران همهم قد صرفت للحمر والبيض والخنزير

ويا أخرى وكبارهم صغار أجهم رجال بدر الكرام قام يهجن قد يسوق للمرام بهم يقين الله من تنصران مسخر له ومن قد حصران بيقل يستدرجوا وغلبوا ويمت البلاد حمقا طلبون أن يزاله الكريم الأكرم بالبربرين كرموا سلبي بهم وكان لي بهم وجادني تفضلا بحبهم نهيته بهم والاستجابا بالجاه والزحزح الحجابا كي يسوق لي ما شفته في أبدي بجاههم بلا أذى وكبد نهيته بهم سنين التائبا مبايعا مجابا.

الأنام ويعه ليك نعمة الأيتام لثمن السخي ذوي إجرام وتقني المكروه كالحرام وادهني الحلال ذا احترام عبد شكور.

صل رب بالسلام في الآل واستحمل وزد إعلامي رأيت ابتفيز العام يا مغني بالجود والإنعام وجي وجهت وجيب القديم الباقي في الأرضين السبع والطباق يقي العداء مع الإملاق وجاب لي بالعتق والإطلاق وجدت بالمكرم الرزاق مستغنيا به عن الأرزاق

كمن يبشر ذوي الوفاق يمديني الله من الإغراق إن شاء راجعا مع الإشراق فتيب إن كان ذا نفاق وقد تهيئت إلى آفاقي رجوت من مكرم خلاق ما شت منه وهدى أخلاقي حفظني من ضرر الفساق وجاءت البشر بالنساق أشكو راعيا وزاقيك وككبلي قافعا وزاقي إيجاد بالفلك والمعناق وبحلال طيب وناقي من عري العام بانطلاقي ولأجوب

أهل الدحر بك الكليم وقلبي في البحر نبينا شفيعنا ذي البر ونيتي خدمته في البر صل علي صلوات تجري مع السلام بمناي يجري تصل عليه صلوات تجري مع السلام بمناي يجري رب كريم ذو علا وقهر يرضي عداي كل الدهر أشكره على رجال بدر من دوخوا الأعداء أهل الغدر لو توجهت بهم في المجري وحدي مجاهدا وزال حجري كافطوي وكافي البجري الواحد القهار معطي الأجر هب لي يا وهب في ذا الشهر في السر فوق مطلبي والجهر يا الله يا معين يا ذا النصر وذي عباء

أستغيث أجتني في إجابة قدير مغن كريم بالإجابة الجدير أبثني إليك بالنبي قلب ذي مثل جار الجنب وجدت

الأضغان وفي البر والبحر وفي المغانيك. قد رجع كل من نحاني بسوء واقسم لي كل الألحان. لأخذ القلب مع اللسانك وإذنك أشكر بالإحسان. فوت بلا

نجيت كلي من الخسران ولي رط كل ذي كفران نجيت كلي من الأحزان ولي شكرت مالكي ميزاني يا مكاتبي حما جيراني ولي الأذى يا من له الداران كف لغينا أذى النيران ويطف لغينا العاران تبت بها في كلكلي سبب بها في كلكلي إيماني وامضي العداك مع الأزمان وطير وزيرك السلطان فغتنة رب مع سلطاني أجرتني من حجر الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني لك توجهت فزد برهاني وبأن نور جملة الأذهان نور فؤاد

قرآني بجسد وكلت من الآن أجبتني إجابة الحنان الواسع المكرم المنان أجبتني إجابة الحنان الواسع

الحديث إبراهيم كتبت قبل التخلية قبل التخلية كالحال والمآل بعد التحلية لو متابي وجهادي والبروع كل قسكت قبل زاد

وسيلتي كرب الإله والنبي وسيلتي صلى الله عليه زائدا فضيلتي ملأت أفضل الورى في البحر قل إما أحدثت كل بحر لقيت في البحور ربي بالكتاب تناديا عني محا كل عتاب قلب الأعيان في البحور من قادني قبل مهور الحور بعد سيد الورى قبل الغداق تغرب لي أطاب الخلدان للمصاب جئت ما منه نهق من العجائب أراني فضلهم وجهت المختار عند البر بدا رضوعي أجل بر ملكته من كسس لدكسس هباه مثل ما مضى من جكسس لقيت في البر وفي البحر معاك هذهما لي عداه قمعان بارك ربي في حروفي ومحام جملة ما يرده لي فمحام علمني وكان لي ورضيات عني كما عني محا مرضيا لا كلامي لخدمة الرسول كوني خديمه بمن يحبو بسول وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

وسلم وسيما بعتو عن السلام أهلكت بالنبي الكبلى بكثرة الشقاء والخبلى لك شكوري إذ نفيت الأزلات عني كما نفيت عني الأزلات أنت لي حطت عني الحملات فليكمل قبل رفع الأملاك فتبأنك تكف البسلات عني كما لي تسوق البسلات يسوق الرزاق منه أكلام حل الأسر في بدني والأكلام أشغل شكر يصير الأكلات إبات وكف عني.

عنك رضيت عنك مزنيا مبتلا رضيت عنك مزنيا مبتلا فنغي الوادي بيك والتلا ظللت شكرا لك ينفي بطلا كمن كفاني من أدام مطلا وجدا من ما يصير طلا من أبن العظيم قد

كل من ليس يكون مؤمنا يا ذا الزمن أدرت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن أدرت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا الزمن نبع

صحبي الكرام. صلاة الأصل العظيم الصمد على النبي وسيلة محمد، على النبي وسيلة محمد، أزكى أزكى على النبي وسيلة محمد، أزكى نافع الصل وتسلم في أبد، على الذي لك يقود من عبد، اكتب صلاة لجميع الأنبياء واطب التسليم واشكر كتبيا، نافع الصل وتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام. صلاة العصر العظيم الصمد على النبي وآله والحمد، رد مكائد العدا إلى العدا، يا من حباني بمخجل عدا، أوصل لكل مسلم ومسلما كما يستوي الكل يكف الظلما، لكل مؤمن وكل مؤمنا، أرسل بشارات للصف مدمنا، تمد لكل محسن ومحسنا، أعلى بشارات ترى مستحسنا، وجل أمة رسول الله قال خير الصلوات الله، من يدرن متى يقول كن يكني، يا من يكون منا لم تكني، نأتك اليوم بحمد وشكور في المؤمنين يا ولي يا شكور، يقود لي كن فيكون حاجي منك بلا حقد ولا

إلى سواهم سرمدا ودا نافع يا كريم يا مهيمن ليستجد وللذي يهيمن حفيص أمة خير مرسل عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم النصر العزيز عاجل

نفيت كل من قناري فهرب تنعسه دواما إلى كرب يا الله يا رحمن يا بصير قادر يا رحيم يا نصير نجيت من بيتعلق معاه من الشياطين فشكر يسمعان وجيت شكري إلى الرحمن.

بلا معادات ولا عتاب ناجيت تناجي التكريم ولم يزل بنازع كريم إن وجدت هنا خطابا مع اليقين وفؤادي طابا نصرتي فإنك النصير.

بشير كل أقرب وأجنب. مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي وليهب المسلمين فرحا أنحى عن الأذى والطرحة تنحوك ما علي مر من بلا يا من جميع خدمي تقبلا نجعيان

فاجلينا سعدوا للخيل وبأمد يسعدوا بالطير وقيمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم سيق لينا ترك العباد كنادما من لم يطيع أبدا دائما أراد أن ينقض ما كبره من ضيفه لم يضما جزاه من باس والعرس بكى وكل من أبكى ذو الكرسي بكى إلا الذين كفروا وامتنعوا من دمت رعوا جزاء ما صنعوا بطولهم سكنها العقارب ولكل من صديق شاء.

له حمد وشكور زا خدمتي للمصطفى العبد الشكور فاخ جنة من الغباح قم الكفاني ذم اللباح اشكره وقادني ابدالا كما كفاني الحرب والجدالا سبحانه هو الكريم والحميد وكل من يهوني فهو كبير اسيما لي لا يوجه الضرر قلبي بكفائي الغرر يسع من جل

الحق فالزهق ولإلهي كتسقي دهق ملك ربي مالكي كليتي حالي له كعملي والنيتي قلت بالله وبالرسول من خالف الحق والانفصول برأني الإله من الشرك نور كل نفاق

ألا في شيء هدى والنبلاء محمد صلى الله عليه بالسلام وصيتي له ولي قابل كلام فرح الأكرم تفريحا يدي.

وثوابا وجزاء، واعدني في رمضان نجزاء. أدلي ما عنده لا ينفد، وصلي وما اعتراه النفد. خلت خير عالمين أحمدك، عارف اسمها كريم حمدا، فرحت القلب والنفس طيبت، ريب مكاره لغيره ذهبت. يصير خير عالمين قدمي، أنت اسمها مزيل القدمي، للمصطفى وجهت ما لي قادا، نزعا بلا نظرة فانقادا. للمصطفى وجهت ما لي قادا، نفعا بلا مضرة فانقادا. هو الشفيع وهو الشجاع، بمحى الظلم والأوجاع. محمد صلى الله عليه الله، في الآل والصحب ومن والاه. محى بلائي ومحى أمراضي، وبيضا تنقاد لي أغراضي. نبينا المختار خير الأنبياء، عارف اسمى حبيبي ربيان. قلت له كليتي في العلن، توصل وهو لي قاد ولني. رأت خدمتي إلى الوسيلا، طلع عليه من أرى تفضيلا. رأت خدمتي إلى الماحسنا، ولسوانا ساق كل من فلن. هو النبي والرسول والخليل، هو الحبيب ويكثر القليل. يسير باق لا يزال الصمدان، على النبي والرسول أحمدا. أبقى سلامي الكريم الصمد، على النبي وسيلتي نهى.

مقتدر يا من إليم جوده يبتدر نايتك يومك وقبل اليوم ولو جعلت الفطر فوق الصوم جئت بقصيدي شاكرا لك ليقر لي قدت فضلك جئت قصيدتي به شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا جئت قصيدتي به شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا أكنت إكاما من ما شافعا كل ما أردته منك انفعل

بالمعروف ملكني بكونك الكريما ما قابل التبشير والتكريما عظيما أعطتني ما قبل أنسى كلما قضى من الضر

ناجاك عبدك الخديم يا صراط مسبب الألام مزحزح القلاب كيقيني كتاب الله وهو مبين كما على والخير لي سيبين خبأت كتابا نافعا قد يجود لي ما فاق ظني دهر حيث أبين لربي به قد تبت من كل ما سمعت فابغي به علما الذي سيكون كلامي هو اللوحي مع مدادي لمالك كما لي إلى غير الإله أركو مع طبي قد يعطو بعد توبتي لكنني حكيم فيقي ويعين يا ما طلبت الغيب من مالك به أفل بعلم الغيب وهو معين قبيلي ما غاب عني وما اختفى وإني بي أحب الزجاء وأدين شكوري لربي بعد حمد مخلد وإني بي إن بلعينك مدين إذا ما تلوت الآية ولا كأنه جيح بعيد القطع وهو مدين وناجي به ربي ليجادلي به كمالي لا أمالي في غير الإله عبور وقال به مرى تعالى تبدعي ودعويك ربي نور الذي يقول هو النور والبرهان هو الخير والهدى.

وقليل من أتانا من خفايا من العليل هو الصادق المصدوق ليس يمين لنا جاد بالإيقان والفيض والغنى وإمام سعيا وإعجامكم إيمانكم أنا خير من يوم قد زحزح الدجى وأني محاك ما سألني وجنون

عارفا وشيعها فوق لديه نصور وتأسر المولى يقد ما طلبته بكل وكل قد تقي حصول إليه تعالى تبكي من كل ما سمي ومن اشترى ما بعت وهو الدفين له جل كلي وهو لي راض من تغو ومن أتاني في البحور السفين قل عدالات لي العام بعدما يا بينات ما قدر وتلي دعوت لإلهي أن يستخر العدا هو لي سبى الحرون يلين يقول آية أتت منه منطقي خجم أنه اطمئشت وهو مبين أبيت عن المولى وعن خير خلقي عليه الصلاة لي الغيوب تبين كنت بكون وعده الجلال حقا وارجو سرعة ارتحالي إلى ديوري به دار السلام بلا عناء وليطوب بالسلام فأطعمي له عن غيره وطيب راستي بخيره بثير النصارى

مجاله من الشكوك لكونه مملك الملوك نبيه وسيلتي إليه صلى برسم على علي ويتوجه لربه به أبنه بيخدمه كصعبي عليه صلى الله ثم سلم بآله وصحبه وعظما دعوت ربي بجاه العظيم كوني سعيدا ذا نجاة ونعيم أزرك ورجوعي عاجلا بأسب من كوني كاملا نغرت على البحر والجوار فمنشآت فيه بالتكرار أصدرعي وافتقاري وإن طارت

قلب قلبي له مع الكتاب وعبده رسوله الداعي المجاب. قلت مخاطبا لربي الداعيا وذاكرا والشاكرا وراضيا. قلت مخاطبا لربي الداعيا وذاكرا وراضيا وذاكرا والشاكرا وراضيا. ويتوجه إليه بالأمين مصر عليه ربي كل حين. يسير تضرعي وارحمني والمسلمين وتجاوز عني. إيكادة الدعاء من ظهري فنجني من البلاء والمكر. يا ربي بحق يا ربنا بحق ما نجيت في كلمك الذي اصطفيت. عشان جنابي من الأعداء ولي الشق ما شئت من عطاي. ثبت علي بالتسخير وطل جنابي بجميع الخير. خيرون حسدي وحققي أجاء كل صالح ومتقي. فيرتقى لزومك للكريم كنيسة له مع التكريم. فلبجاء اصطفى

فاستجبت عاجلا له عظيت وردت أهله حيث ما قد مسه من ضري فجئت لك يا مجيب الضري لك جميع ضرري السريعة وصيرني مفلحا مطيعا أي إلهي البحر مثل البر والبنى في فوق القطر ولك ليس بعزيز يا قدير عليك يا وكيل يا نعم النصير يا ربنا إنا بي خاطبت ما لخيرك الذي أبردت يا ربنا إنا بي خاطبت كما لخيرك التي أبردت لك كليتي وهب لي ما يفوق أني في الدين من خير يروق كلي سخي الأعداء والبحور والجو والسفن والقصوان أدعوك مضطرا لدى العدا بما هذاك من به منتقما يا ربي لا إله إلا أنت كنت ولم يكن لهاد بتا ويتوهي إليك الداعيا هباتي وسط عنك راضيا قني ما أشكل والمنهيا وكلما تركته مخفيا لجي جنابي سرمدا من أودي وكف عني كلما لم يحمدي وجمنا

وصحبه الكرام. قد يأتي من الإله والنبي فرد حياتيك وصف الطلبين، قيل يا قاد ذو الجمال البدران، قيس ويحيي الساق الجدلان، ذكر عقلي كاد مثل الوحي كما يقود لفؤادي المحيي،

متجه ويتوجه الصفاء والأمن ولا إلي غير ما سر الزمن قادر باقي والنعم الملك مقاله لي لزيد أملك ولي الكريم أعطى الكتاب نصاتي عند غير ذاتي العتاب أنا عز الأراضي والسماء فاطرى أبي كتابه السماء لقد ربي لقد رب الله ذكرا لم يرى لغير ذاتي ولغيري لن يرى أجابني البديع عام الجمسس ثم بعد ما خاطبته من هيسس هاني الله الكريم بالنبيين بصف عمري وبصف الطلبين.

صمد كل يتيم ولا أزال التائب الإنس اليتيم لو مصيري مع البحور وخير أو تأذى أجور وولي ورجوك مني قوي رضيا ورضيت عنه أن يكتب على رقيب ويا على رقيب وعتيم وتجرى لي إن رب الشهيد إني أقول بلساني كاتبان بقلمي ولا أزال التائبان إني أقول بلساني كاتبان بقلمي ولا أزال التائبان قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله بالله آمنت وقد رضيت قوي عن وبه غنيت تتبك لي له مع الكتاب تتبك لي له مع الكتاب وينبه بالحديث اثن العتاب أسلو خير الصلاة بالسلام للمصطفى بالآل والصعب الكرام لا خطابي خائفا وراجيا ولا أزال من عيوبي باكيا من غير طمح وعيبي كلين ويكون

بسم الله الرحمن الرحيم أوصل سلاميك لسعد القلقي وآله وصحبه هذا القلقي نافع الصلي أبدا وسلمي على الذي بشر كل مسلمي وهو نبيك خطيب الأمم ولالي وصحبي ونوير هممي يا نور صلي أبدا وسلمي على الذي أخرجني من ظلمي وهو الذي بعلم الهدى دعي ولالي والأصحاب نافي البداعي وصلي يا هادي وسلم باركا على الذي في السبق لم يشارك سيدنا محمد والآلي وصحبه يا سامع السؤالي وصلي يا بديع وتسلما على الذي له وهبت قلما من المحرم إلى ذي الحجة بخدمة جعلتها لي حجة وصليا وسلما يا باقي يا ذا الأراضي السبع والطباق على نبي الله كاشف الكرب وآله وصحبه ذوي الخرب وليهب بدائعا مستحسنا ومني يرفع خدمتي كل سنة وجعل حياتي فرحة للمنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين والشكر كن يا ولي يا خدير يا نصير للمؤمنين إنك الهادي البصير أثب لغير المؤمنين كل من ليس يكون مسلما كل زمن نفعتهم بأفضل الإيمان فلتنفع الجميع بالأمان حفظتهم به وبالإسلام فلتحفظ الكل عن الملام قدمت سيد البرايا أحمدا والأنبياء ورسليا من حمدا خذ الصلاة والسلام أبدا لهم كما أخزيت من لم يعبدا إلى النبي خذ الصلاة والسلام والأنبياء ورسل منزل الكلام على النبي محمد والآلي صل وسلم واستجب سؤالي للمنتخى اكتب ما يسره بلا نهاية وخدمتي تقبلا يسر لسيد الورى مختارا يا باخيا جعله مختارا نافع صل ولتسلم في أبد على الذي لك يقود من عبد اكتب صلاة لجميع الأنبياء ورسل بالتسليم واشكر كتبيا نافع الصل ولتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام صلاة ذي العرش العظيم الصمد على النبي وآله والحمد رد مكائد العدا إلى العدا يا من حباني بمحجل عدا أوصل لكل مسلم ومسلمة ما لي سوى الكل يكف الظلمة لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بشارات لصف مدمنة مد لكل محسن ومحسنة أعلى بشارات ترى مستحسنة وجه لأمة رسول الله عليه خير صلوات الله مدد من متى يقول كن يكني يا من يكون منا لم تكني ناجيتك اليوم بحمد وشكر في المؤمنين يا ولي يا شكور يقود لي كن فيكون حاجي منك بلا حقد ولا تحاجي نفيت إبليس لغيري أبدا في شهر ذا وكل من لم يعبدا وجه لمن قد آمنوا وأسلموا وأحسنوا محجل من لم يسلموا كون لأمة النبي صلى عليه بالتسليم رب جل إجابة تزحزح الأعداء إلى سواهم سرمدا وداء نافع يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن حفيظ صن أمة خير مرسلي عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم النصر العزيز عاجلا وبشرهم عاجلا وآجلا خذ لذوي الإيمان ما يزيد حبك يا من عنده مزيد أغن ذوي الإسلام عن ركوني إلى عداك وعن السكون على النبي والرسول الملتحد صل وسلم يا مبيد من جحد للمنتخى والآل والصحب الكرام أوصل سلاميك وجد لي بالمرام يا من له القلق كما له الأمور يا مغنيا أغنيتني عن الضمير ناجيتك اليوم وأمس راجيا ولي قضيت دون شك حاجيا أوصل لأمة النبي أحمدا مصلي عليه في من حمدا نصرا عزيزا يشمل الكبار مع الصغار رضهم من بارا سن الحديث والفروع كالكتاب عن الذين امتنعوا من المتاب رافع برفع الكتاب والفروع مع الأحاديث السحاه ذا بروع أعطيتني الجميع دون صلبي ولي تقود السؤل وقت الطلب لأوصل الذي أريد وانفعي بي الورى يا مهنيا أن مدفعي محوت قصد الضر لي بالمنتقى وقدت لي ما وده ذو التقى
وجهت لي ما لا يزال عجبا في عبد للصالحين النجبا مددت لي مدد من لا يخفى عليه شيء جدت لي بالأخفى نفيت كل من قلاني فهرب لما يسوءه دواما ذا كرب يا الله يا رحمن يا بصير خادر يا رحيم يا نصير نجيت من بيه تعلق ما من الشياطين فشكري أزما وجهت شكري إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأزمان كرمني في موضعي وبلدي مكرم بالأمن صفا خلدي أكرمني الرحمن إكراما كفى كلية الضر وفيضي وكفى ناجيت ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان حمدته حمدا يسوق سرمدا لغيرنا إبليس سوق نكمدا خلوب جملة العدا توجهت لغير الضر والمنى ليوجهت خلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجهت وربي المصلح إن الذين ظلموا قبل نحن مضرتي كذاك الكبل أن انتفت مضرتي والبلوى بفضل مغن ليقاد الحلوى له شكوري إلى الجنات دار المنى والأمن والمنات يشكره كلي بالكتاب بلا معادات ولا عتاب ناجيته تناجي التكريم ولم يزل بنافع كريم إليه وجهت هنا خطابا مع اليقين وفؤادي طابا نصرتني فإنك النصير محوت عيبي إنك البصير سمر قد أوصلت لي في رمضان ما رمت منك قبله بفيضا رددت لي فيه الذي أحببت لي وجالب الأذى ذببت أجبتني جواب من تعالى عن سنة وخدت الانفعالا لوجهك الكريم أوصل فرجا للمؤمنين ولتحقق الرجا مصليا مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي وليهب للمسلمين فرحا يا من مها عني الأذى والطرحا محوت ما علي مر من بلا يا من جميع خدمي تقبلا نجي عيال المستوى بعد الصلاة مع سلام من عداهم القلا يسر لهم به الذي تعسرا فكل ما يسرته تيسرا ناجاك عبدك خديم عبدك مرتجيا نيل المنى من عندك فاز الذين سعدوا بالخير وباء من لم يسعدوا بالضير أكرمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم سيخ الذين تركوا عبادة لنار من لم يطع أبادا تعب من أراد أن ينقض ما أبرمه من ضيفه لم يضما جزاء من بارز ذا العرش بكى فكل من أبكاه ذو الكرسي بكى إن الذين كفروا وامتنعوا من توبة رأوا جزاء ما صنعوا بطونهم سكنها الأقارب والكل منهم من صديد شارب للمسلمين ولكل المسلمات نور الذي أذهب أهل الظلمات هم الذين في الجنان يخلدون وهم بما يسرهم مخلدون مناه مهتو بلا استلاب والكل بالبشر ذو انقلاب رجاؤهم محقق وملك في أبد ما لا يراه ملك بناؤهم يعلو وليس ينصفل أما مبارز العلي فمنصفل بالله آمنوا وأسلموا معا ولتحسنوا لوجه باق قما هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان مني له أنفع حمد وشكر ذا خدمة للمصطفى العبد الشكور فارقت جملة من المباهي لمن كفاني ذوي النباهي أشكره وقاد لي أبدالا كما كفاني الحرب والجدالا سبحانه وهو الكريم والحميد وكل من لم يهوني فهو كميد تسليم من لي لا يوجه الضرر على الذي به كفاني الغرر جزاء من جل عن المثال لخاد ما غاب عن الأمثال الحمد لله بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء براعة المختار ليست تخفى إلا على من بنكال يخفى للمصطفى وجهت ما قد صرفا لغيرنا إبليس وهو انصرفا هدمت باطلا بحق فزهق ولي إلهي كأس سقيه دهق ملكت ربي مالكي كليتي حالي له كعملي ونيتي رددت بالله وبالرسول من خالفوا الحق ونلت صولي برأني الإله من شرك ومن كل نفاق وسعادتي ضمن برأني من عيب نفسي بالنبي صلى عليه بسلام مطنبي هو الذي لم أرى غيره ولا أراه في شيء هدى ونولا محمد صلى عليه بسلام وسيلتي له ولي قاد الكلام
فرحني الأكرم تفريحا يدوم بأنني خل وحب وقديم له خطابي ومحل أقدارا ولسوانا وجه الغدارا أيتنا على العدا فغلبوا ولسوانا ساخرين انقلبوا تسليم باخ خاد للثواب على الذي أورثني الصواب على الذي طلب كوني الخدم له سلامة ذي البرية القديم لمن له كليتي عبادة حمدي ومن خالفني أبادا ملك الذي ليس له مباهي لخاد ما غاب عن المباهي ناجاني العليم والخبير وجادل الواسع والكبير فرحني الجميل النعم النافع أعلاني الملك وهو الرافع ساخ مكاره لمن قبل النهى مضرتي من لي يقود المنها ملكني الملك والمليك والمالك الذي له تملك أجرا كبيرا وثوابا وجزا والوعد لي في رمضان النجزا أجر الذي ما عنده لا ينفد وصل لي وما طراه النفد خدمة خير العالمين أحمد عليه تسليما كريم حمدا فرحت القلب ونفسي طيبت وبمكاره لغيري ذهبت يسر خير العالمين خلمي عليه تسليما مزيل الألم للمصطفى وجهت مالي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا هو الشفيع وهو الشجاع بهم محا ظلمي والأوجاع محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه محا بلائي ومحا أمراضي وبالرضا تنقاد لي أغراضي نبينا المختار خير الأنبياء عليه تسليما حبيبي ربيا خدت له كليتي في العلني والسر وهو لي قاد ولني رفعت خدمتي إلى الوسيلة صلى عليه من أرى تفضيلا رفعت خدمتي إلى الماه السند ولسوانا ساخ كل من فنت هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب ويكثر القليل تسليم باخ لا يزال صمدا على النبي والرسول أحمدا أبقى سلامي الكريم الصمد على النبي وسيلتي محمدي على النبي وسيلتي محمدي أبقى سلامي الكريم الصمد يا الله يا خادر يا مقتدر يا من إلي يجوده يبتدر ناجيتك اليوم وحبل اليوم ولي جعلت الفطر فوق الصوم جئت بذا القصيد شاكرا لك به وقبل لي قدت فضلك زنت قصيدتي تهي شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا أكرمتني إكرام من ما شاء فعل وكل ما أردته منك انفعل أتيتني يا رب من لدنك ذكرا حكيما فرضيت عنك باركت لي يا رب في حروفي وغير غيرها وجدت بالمعروف ملكتني بكونك الكريم ما خاد للتبشير والتكريم أعطيتني ما القلب أنسى كلما مضى من الضر محوت الظلما

لعادة مفيدة يا حي يا قيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن كلام على الذي جاء بأحسن كلام صل وسلم والتقبل ذا الكلام من على خيض الحروف بما يفوق الظن من معروف لناظم الحروف خلد الرباه يا من كفاه ذا الغرور والنباه ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا ناداك عبدك الخديم ذا صلاه مسلما على مساسه القلى محمدتي للأكرم الذي القدر منه على ما همها به الكدر ثبت توحيدي لواحد القهر ليلعدا من اختفى ومن ظهر لجنتي في سفري وفي حضر رمت سلامي من به أعلى مضر أسكى سلامي الذي ليبتدر كرمه على مبيد من قدر لمالكي وجهت توحيدا ظهر على إذا عدو منيرا قد بهر جعلني عبدا له خديم بر في البر والبحر الذي عدا تبر ناجيته والخلب مني قد شكر له ومات من قلاني ومكر ناجيته وهو الكريم ذو البشر وسرمدا يقود لي خير بشر هدية الذي كفاني من فجر ليتقود ما اشتهيت من فجر توجهي لمن كفاني الضرر كفى حياتي وكفاني الغرر أبقيت للباخي شكورا قد صدر من فيضه بين الخيار يبتدر له خطابي شاكرا ولي قهر من بمعاداتي أسر أو جهر لك بقائي أنت باق قد شكر كليتي وعند حزبه ذكر تابع لي خير غافر ستر محا عيوبي من جلا وما استتر يسر لي هاد بتعليم أمر بفيضه مهجل شمس وقمر وجه لي فيض ضلالتي حسر وكب لي عدا وبعضهم قصر عنه رضيت وكفاني من نفر وبي يهدي نفرا بعد النفر دعوته وقبل لي قضى الحضطر وليس يلحون بسوء ذو بطر أجابني من سر علم لبقر وبي يغني من له قد افتخر لطيب العمر ويهدي بالزمر حينا فحينا خير هاد قد عمر ملكني الملك مهجل المطر منفعة وقد كفاني الخطر تقدم المختار أفضل البشر كلا عليه من يقود للبشر تراه في عين كل من نظر عليه تسليم الذي الضر حذر خلب للأعيان من لي بالدرر قد جاد لي مع النصوص والطرر وجهت كلي للذي له البصر مع الكلام وهداني والنصر ناجيت من له الذي مني صدر ذكرا وشكرا وعلى الإغنى خذر تسليم من تاب علي وغفر على الذي به كفاني من كفر جساه باخ ليخلد النهر ساخ لغير جهتي من انتهر رم الذي في اختفى وما ظهر من جاد لي منه بنور قد بهر يقود لي باخ أزال بالحير فضلا به أكون بهرا ذا خير من علي بالكتاب ذي الخبر كسوا مكرم يزيد بالعبر نقى فؤادي ولساني من دعر من بيرقي كل مفلق شعر توجهي لخير مستر أجر أطلقني ولا ألاخي من حجر حماني الباخي بما صفى وصر وصاص على عدى لغيري وبصر تقود لي أسمان لج خير الثمر ومهجلا لمن نهى ومن أمر هداني الهادي وأربى من حصر ومن أعانه كما ليختصر إلي خاد ذكر ما نخلي أبر من بسهاب المنتقى العدى أبر إلى سواي مال كل ذي ضجر وكل من فؤاده مثل الحجر لسقر الرحمن كل من أمر وكل ذي وزارة هدى قمر إلى سواي مال كل ذي أشر وكل مخلوق بسوء أو بشر نفى لغير الله كل من بضر يدب عند أهل بدر أو حضر هو الذي السماء والأرض فطر ولي يقول ما ببالي خطر إلى سواي من خلاني الدبر ولا يفارق قروحا كدبر رب للنهر أذى الذي قطر كاف كفاني قبل قصد النتر أشكره وأرض خلبي مخر لكي تجود للبرايا بفخر كرمني ميسر لي العصر وبيت قلبي نقيا قد حسر لي خادما كليتي كفى الدسر ما حي الضر ما بقي له أثر هدية الباخي الذي لي بالصور جاد كما أحسن فضلنا الصور أن قد عيوب صغري مع الكبر كما بها كلية الهادي جبر دعا الذي لي قاد من كل نبر رفعا كما زجرا عداي قد نبر إلى شكوري بمخجل الدرر كما مها قصد جهاتي الغرر آيات ربي كفتني الشرر ولي ألانت كل صعب كيرر من علي من كفاني زمر إبليس بالذي عدا لي الطمر وجهت كلي إلى من افتخر له سواه وأطاب للمقر ظلم مها بنصر قاهر كسر سير
جراح من كان يباهي فانكسر له شكوري وأمات من مكر في جيشش وموته زاد الفكر ليس له سوى نكال وفتر بعد اجتهاده وعاقه الفطر هو له انتقام ربي وفر في البر والبحر وقانته النفر

0: إلى النبي وجهت ما به اشتهر كوني قديمه وذلك ظهر تسليم من به انتصرت فنصر على شفيع قد كفاني من حسر للمنتقى وجهت في بحر وبر صلى عليه الله زائد عبر كرمني نور منير قد بهر كما به الله عداي لي قهر على النبي ذي المراتب المبر صلاة من نفع عدوي وخبر قلت وما أعماك مثل ذي بصر ولا ألاخي ضر حر أو قصر بذر لي جزاء باق لي ذخر مختار لي وليس خولي بفخر بادر لي جزاء باخ لي ذخر مختار لي وليس خولي بفقر إلا يقاد الله ما إليه فر غيري من الخير والإنقاد الظفر إلا يقاد الله في بحر وبر جزاءه وأجر عبده المبر لطيب البقاء باخ قد زجر كل عدو لسواي فانزجر لله شكري ومدادي ما صمر وخلمي لخدمة الماهي شمر ذكرت ربي وعدوي السهر وكل ما أذابه الباق سهر يقود ربي الذي كل صبر عن كل ما لم يرض لي خير خبر ناجيته وللغوامض فصر وكل ما كشفه الله انحسر إليه بالمختار أنهيت السفر صلى عليه وهدى بي النفر تسليم معط لي يخلد الفجر على نذير قد كفاني من فجر تسليم من كرمه ليبتدر على شفيع قد كفاني من قدر قلت لربي شكورا قد صدر من فيضه بين الخيار يبتذر وجهت توحيدي لواحد قهر للعدا من اقتفى ومن ظهر الحمد لله الذي منه القدر وصلواته على ماهي الكدر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى الله عاقبة الأمور. وجهت للإله ذا تبرع من قوة وجهي بلا تجرع إليه جل تبت عام الجيسس عام كفى بحفظه.

فريتي ولا أزال تائبا من فريتي لو مسيري مع البحور وارتجي الأوبة زا أجور هو ولي ورجوت منه كوني رضي

محمد أرسله الإله. بالله آمنت وقد رضيت بي وعنه وبه غنيت، تبت بكوني له مع الكتاب وللنبي بالحديث من عتاب. أسأله خير الصلاة بالسلام للمصطفى بالآل والصحب الكرام. لا خطابي خائفا وراجيا ولا أزال من عيوبي باكيا، كن رجوت محو عيبي كله وأن أكون

العلي ذي الملك ذي البر والبحر وأهل الفلك ليجاد في البحر بخير البر ومتمن ذكره في البر من عرض

الذي نلت به مرامي رسولنا نبينا محمد رسولنا نبينا محمد في آله وصحبه والحمد أصل ربي بذي المدينة تسخير.

إحياء الفروض والسنن في وطن طوبى وفي دار المنن. أسأل ربي بأهل بدر أقضي عنهم وأنار بدر لسان صدق في جميع الآخرين ورضه لي جميع الكافرين. فزت بالسر قل والله أحد أنفي بها كل مسلز جحد لصمد الفرد الذي لم يلد وليس مولود أميل خلدي. كافأني بقل هو الله أحد جل ولم يكن له كفءا أحد تتله جل من افترائي بذكره وسنة الغراء جزاه جل وعز راضا في العدا والساق للأغراضا. لا ضدي القهار في الخميس وهدي

كوني مع الرجال خذ لقاء المزحزح الإخجال خذ بكوني مع الرجال أزل بقلب المزحزح الإخجال يا ربي اكتب الصلاة ورضاك لمصرى في الصحب واجعلني رضان لي وجه يسامين معا في الآل هو الصحب وللعدق معا لا يكتب الصلاة والسلام كما به كفيتنا الظلام بارك يا اللهم في اغترابي وفي رجوعي وفي ترابي رغم بكونك الحكيم ما فسد ولا اشترائك مبيعا ما كسد بيعت لوجه الله 16 وأرجي بهن سلازم البشر نبت يوم الأربعاء في صفر بعد شروط

الله الأحد الصمد المبيد كل من جحل لا خطابي وأطاب خلدي ولم يكن بولد هب لي في التوبي وبيعي يا أحد يا أكرم من ليس له كفءا أحد لسان صدق في جميع الآخرين وثبت لي جميع الكافرين يا ذو الأراضي السبع والطباق يا خير واجد قديم باق رب الهوى والعرش والكرسي كن فيوجد اليوم بالمخفي يا من يكبر الذي لم يكن.

من الأضرائن قوينك اجعلني ضي الأقرائن أبتي إليك بالكتاب بعد قبول البيع والمتاب اكتب

كوني منك آية وانشر علي بركات الآية أشري مني العصر بالجواري قوطي العدا ذوي الجواري نبت ستزا وجدت بالبدل فترمضا كلي وارضي ذا الجدل نبهت لي فصدت ذا انتباهي فترمضا ارضيك ذوي التباهي فصدت بأنك الإله هو الأحد وصمد الذي يبيد من جحد يا من غني عن ولد ووالديك يا من يجود لي بفوز خالد ذل إليك يا عزيز يا أحد يا صمدا ليس له كفءا أحد أذل رقاب أهل الفلك هذا

لك شكوري أبدا بقلمي وجسدي فنجني من ألمي. قالت لي قراي في اغترابي فاب لي الشكور في ترابي. قيل الله يا كريم يا مكرم أكرم.

الظالمين لجتف الأعداء بالصبر الجميل وقت الجهاد والعهاد والخمور كما تقدم بما أقول يا خير من جال له معقول للأراضي والهواء والسماء والعرش والقرآن.

أحد يا من لم يلد وليس مولودا سقيت المجتلد بحق السر قل هو الله أحد قبل بشارات لدى كل أحد.

رجعت تبت إلى الله وأشكو ما بي من كثرة الأكل مع الشراب. توبة عبد لا ينام الليل قبل تهجد.

إلى العبودية وهو السولين القبيلك الذليل العاجزان لما تحبه وترضى فائزان ملطفا ولا تواكز بما علمت في باطنه مكتتما خيم عليك يا قريب ما طرد من التخلي بالتحلي بالأدن من عليه الدهر بالتبتل مع بصية وبالتوكل على فين ضرب عينك والهوان والنفس والدنيا وأوله عوان ونقف عاد أنصد الدسائس أطردات أنصف النفائس إليك لا إلى سواك أشتكي مستشفعا بالمصطفى الهادي الوفي إليك لا إلى سواك

من مصطفى وسيلتي إليك جاء إليك أحمد المكي وزاده أحمدك العلي جاء إليك أحمد

نعوذ بك ذي الوجود والقدم طي البقايا ويزبط القدم الى الذي وجبت المخالفه تحق امري وسواه خالفا لمن له القيام بالنفس وجب كليتي ولي كان بالعين من الذي لوته والوحدان أوت ولي يقود سؤلي وحدا وليت ذا القدرة والإرادة والعلم والحياة بالإرادة من الذي السمع له والبصر

دوست ولذلك من قدم صاحب الحديث كانت قصد الفني والمماثلا كنات من سواه لن يماثلا جلبت فقرا وتعلم

ولا الصمم هبق من فتى فيها تكفى لغمم فمضائج يوسف في علو الممكن وثقوا عليه عبده كن دفعت سجن له عن علة كالطبع والقوة خير الملة قل إله واحد المؤثر قناته الأشياء كل أثر واجحدوا حدوثا

ما الخيانة وخف أن تكذبان على جميع أحد الكتمانا ولم قد طردت هادي الرحمن أي على رسلي كل عرض كبس يراك نيل غرض هي التي لست تودي للعيوب من كل ما أباح علام الغيون دخل في الإيمان بالمشفع قال إيه خير الصلوات الأنفع ولئن الإيمان بالأملاك هو الكتب والرسل ضي الأحلاك إيمان مؤمن به وبالقدر ويوم الآخر يحمي عن كدر أقدر وطن تكون خيرا وطاة شرنك فينا الضيران لا تشرك الدهر بربك ولا تعبد سواه أمه معولان لا رب غير الله في الدارين أم اسمة به من العارين أصل من ليس عليه يخفى هي المفازي بالعظيم الأخفى أبني الله بحق الأعظم أبقى سعادة وكل عظم عظم بحق وجهك الكريم كل وهب لي أنفع التكريم لوجهك الكريم ربي ليغفر وكل

يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم كن مقيم يا هل رسول الله فيته الحب أبقى بشارات

من لسواي الساق من أسان إلى سواق بانتحاء الشرك في التوحيد سواء والدرك أظنه خوارق غدية ويت الخير حوى مرضية مكن في الذكر وقول الخير ربي لساني صالما من ضير وطن في الواجب والمندوب ربي جوارحي مع التأديب راح ربي ليكون مصرحا عبادي عبدا قديما مفلحا نظر المفاسد مع المكاره.

هو لم يمل إلى موسي مرافق لله جند الله وقت مجاهدة كل الله جاهدت ظاهرا وباطنا معا جند العزيز والعداء لي قمعا أكرمني الله بأهل بدر في

ولساني والجسد لمن كفاني كل حاسد حسن ولا تربي بصدق ووفاء وصامني عمن قلى وخوفا إلى سهلتي انتحاء التعب وضري

مع تسليم هبي بآله مع السحاب النجب لو صلاة مع تسليم قدي في آله وصحبه يا صمدي أدم صلاة مع تسليم أبه على النبي أبي هب لي رشد هب لي نبي المصطفى خير الصلاة مع السامع به هب لي النجان ودي صلاة مع تسليم حري إلى النبي المصطفى المبشر من كعوب

بالصدق ويكتب اليوم الصلاة والسلام عن من يكشف الظلام يا ربي يا اللهم صل سرمدا وسلما على الشفيع احمدا اجبره يوم يا الهي خير صلاتك بلا تناهي نجي صلاة بالسلام من عيون ووجهنما الى الماح الحبيب.

خير مضر. قم استدنا وتكفني شر البشر. حبيبي جاه المصطفى بعد الصلاة ما سا من عصمة من العصاة. اجلب صلاة

والسلام وسرا، من بينه وهب لي فضلا من على الماء بأفضل الصلاة مع سام بالجماعة التقان، نعت قديم بأن أصليا مسلما على إمام الأصفياء، نعت قديم بأن أصليا مسلما

الصلاة التي ليست تراب عديدها إلى الذي فاق الوران. صلي صلاتك التي صليت قريب الآل كما اصطفيت وللآل وللصحابة بصلاة تجلب الإنابة. لا صلاتك مع السلام أجلب بلا حد ولا انفصام. ويتوجه إليك يا بديع مصليا مسلما على الشفيع. أي صلاتك التي كلت عقول مع السلام.

أو قيم صلاة تشفي مع السلام البلايا ينفي ألا قيم صلاة يصلح قلبي وقليبها فأفلح ألا قيم صلاة تصلح قلبي وقالبي بها فأفلح مكن لساني وفؤادي والقلم من الصلاة والسلام يا حكم وجهت وجهي إليك يا أحد قم مصليا مسلما على السند اقم صلاة وسلاما للشفيع قني منك وجلي الفوز السريع اطلعك يوم مما قد مضى وجبت بقوة بشفيع المرتضى سميتني محمدا تفضلا فيها بجائه تقبلا ابن أديم سرا وجهات عبادة مقولة دون اقتران عبادة نصوحا واتباع تمساوة سني به اتباع من علي بالصلاة والسلام وليها بجاهه حسن الختام الحمد لله وصلى بالسلام على النبي المصطفى خير الأنام.

منذ حضر أو في صلاة بسلام لا يريم لو يقودان جميع ما أروم آتي نبي المنتقى الوسيلا ثم القيامة على فضيلا كلم رسول الله للشريعة لما حفظ

خل رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه يا معطيا لا يخلف الوعد جميع ما قد وعدته.

خدمي خاصة لك وعلي قدمي المتباخي البرايا أحمدك أرجي من خدمي والتحمدان ولبشاة الكريم الصمدي.

يا رب يرضى عن صحاب المنتقى للرضاء والوداد والتقى، يا رب يرضى عن صحاب المجتبى وكل من قربته بالاتباع. أبلي فتح دون اللط يا رسق ما استهى في خطي، أطلب صلاة تزيد رغدا للمصطفى يومنا تزاوى غدا، أدعو صلاة لا

نجي جميع من أحب المصطفى مجايه وقدهم ما يصطفى آمين وعصم سرمدا خديما من كل مكر مخلدا تكريما إلى النبي في الآل والصحابة قد خدم الخديم لا صحابا من على خير الورى بكل ما يسره وصليا وسلما نافع السلم ولتسلم دون عد على نبيك بشارات معد وآله وصحبه وقد له خير بناء مزيد جد له أحد الصلم ولتسلم سرمدا على خيرك الحبيب أحمدا فاتما ليس يوجه الكبد يبدا على صور من عبد للمنتقى خير الصلاة والسلام.

المبشرين خير السلام المجيم بشرين لما تواخذ بالسلام الله أهضي الصلاة يا إلهي يا حي.

على رسول الله يا ذا القدم فاصوري في جميع خدمي وجه في البرايا العالم ما لا يزال فرحة بقلمي. السلام العصر العظيم الصمد على النبي المنتقى محمد كل متبع قد ما يحب ما يحب السرمدا تاخذ معتن لا يزال صمدا كل متاخل صلاة بالسلام كما إلي قد أفضل الكلام ومن سلامك بجاه المصطفى للمصطفى يا من هدى.

بريق خير الوحي انت قصائد تدور بين العرش والكرسي تمحو المينا قصائدي تعبد ربي الشكور وأنها تخدم عبده الشكور كتابتي بلا انتهاء أجر تنقي منه لغيري زجر رتع

والمكرم في الحال والمآل نعم الأكرم، مفاجاده لغيره ذا اعتدال، وقاتل إكرامه من اهتدى، أكرم الباقي بأهل بدر ولهم إكرام معلي القدر، وجهت وجهه إلى فعال كما يريده قدير عال، إلا وهو المتعالي الوالي أعدله والفعل كالأقوال، قلبي له كالخط والأوصال وخلقي وجاد بالإيصال، دعوت ذا الجلال والجمال وجادي مخجل الآمال، أثر الأكرم في الأقتال ملي عروضهم بلا قتال، أكرمني بصورة الأنفال وصورة التوبة بعد الفال، نسيم للجمال والجلال على الذي نفى به ضلالي.

بحساب واشكر أعمالي لا يتجب وأصلي حالي أدى جلوسيك ولذا اتحالي منك عظوم الفوز باتصالي مع السعادة بلا انفصال نجي فؤادي مع الأوصال من كل سوء وتدم إيصالي أي ارتفاعي من انسفالي وتقني الوقف مع الإغفال احسبني الدهر من الإخجال وكن ما أجر لي الأوجال فتحت لي يا فاتح الأقفال فضمدا لافتح بلا إقفال هذا الكريم المصلح الأقوال المصلح الأعمال والأحوال لي كان بالإصلاح والنوال ويقرأ

نرضه وكل ذي اختيار وزغل به عن القتال وعن مثل زاعل حاسد مقتال وزغل به عن القتال وعن نزاع حاسد مختال عن عباد بطن الأبطال يصف كل ماكر بطال ومحمد

لا شكوري وأطاب بالي بلا مدافع ولا أنبال طرفاتي بذوي الأنفال قبيلي.

قال دعي تجد في الأقتال بلا تنازع ولا قتال، دعي تجد في الأقتال بلا تنازع

يا الله ذا الجلال والجمال سل بالتسليم على الكمال دعوت من نجيت بانفعالي أنا ربضا بعد كوني عالي الله ربنا هو الحق الصمد الأحد المعلن الغني عن عمد وهو كمال جاوز العقولان ووهب المعقول والمنقولان لا نبينا رسول أحمدان أصل فاق لديه حمدان أحمدنا المختار فاق الفائقين القدماء خيار اللاحقين لم ياتي في الماضي وليس ياتي كأحمد المختار ذي الآيات محمد فرد يفوق تزنيا أباق جمعا والهدايا مغنيا نبينا رسولنا المحمد رسولنا محمد نبينا رسولنا محمد قدمه على البرايا الصمد أحمد المحي محى الضلالا وزحزح الإشراك والإضلالا لك أقل

العمل سبع صلوات به عند الصمد أوصيك يا ابن عمتي وخالي ووسط بالإخراج والإدخال أزعة وهي لها مزيا في الملة الصحيحة المرضية هي تربي المكرم الأحد وجادلي بقل هو الله أحد هو الإله والبديع والصمد الرافع السماء من غير أمد كافته بقل هو الله أحد جل ولم يكن له كفءا أحد الله لم يد ولم يولد ولم أثي لشيء وكفاني الولم نفلين صلسوا بالغدر أني بحزبه إجال بدري على أسني وعلى المختار وآله وصحبه الأستار قاله أسني

فوق لي بالصلاة. قال الشافعي الفائد الصلاة من غيره فر إليه عاجلا بالمصطفى قيل وراء وآجلا أزكى.

أفيد كرمني تقيم من ما شاء فعل وقني الباقي عندهم فعل ملكني مفادي في الأرض وفي اسمعي نعم جار المرضي ثبت عنده فلاحي بلال أحيان عمري.

باقي اللهم في عاداتي وفي عباداتي مع السادات، وابتجب ولك وجه كلي بلا نهاية.

نشكرك وقت الحمد لك وشكر سواي الهمد وحفظا من كل شيطان مارد

قني أذى والتصق لي فوق عماري أذنت نفسي وتبت اليوم قد ندمي أخذ مني تقبل كل أعمالي أملقت عدي يبدلها إليك أيضا أتى على العمر خيرات بإسجالي ملكني النفس وجل عادتي أبدا أبات الله واعصمني من أخجالي قبلت جملة ما لم ترد لي أبدا قيم كن لي وانصرني بترحالي كوني رجوعي إلى طوبى تكرمة وصح يملي تكفين لي حالي اجقني علي أرجو بلا كلف وازقن بيعي وانصرني بتر أشكالي اجقني علي أرجو بلا كلف وازقن بيعي وصفني عن أشكالي يا بفدك يا وهاب يا ملكي ويا أخرى نوالا كل أشكالي شفيتني فلتقدني بالمنى كرما إلى بيوتي وإخواني وأطرالي يا من له القهر لقهر كل ذي عوج وكل آب بإطغاء وإضلالي طيبت نفسي فأبلي الشكر في وطني مع سلامتي وأعصمني من أقتالي أزل قلب العاديك يا قدير معا أصلي وترضي كل مختالي أيتك الله بالإيمان يا يقني بكرمك اليوم لي يا خير فعالي ملكني اليوم تصريفا بلا سبب واشكر بيوعي وأقوالي وأفعالي أصف جميعا لي أنفرضه أبدا أن أجلي بلا كسب بإيصالي ربيتني برسول الله سيدنا أيما أسرع به قلبي وأوصالي دعوكم ملتمسا منك الصلاة على خير غراب الملا يا الله يا والي لمثل هذا فليعمل العاملون كنا تبت من جميع ما صدر من عبا وكفاني لك ضر.

عن رسالة الهي الإله بالرسولين وإجاني ليقود السولين أسكى سلامي على المقدمين بأنتين على النبي المقدمين هيتوضع مفضل من إلهي العظيم أشكر عليه بالدر النظيم ذلك فضل من إلهي العظيم أشكر عليه بالدر النظيم إليه وجوده والقدم قد وجب كلي وتم الخدم وجعل إليه بقاؤه وجب مع المخالفة فضلا بالعجل لمن له القيام والوحدة قد أثنت نفسي برسوله فقد يقود القدرة والإرادة والعلم والحياة للإفادة أمر ليستمع له والبصر مع الكلام كالكلي يبصر ويلي لمح لله العدم وسنح إلى الوصف القدم ويلي لمح لله العدم وسنح إلى الوصف القدم لاتي الحدوث والفناء لمن له التوحيد والثناء إن التباسل ما افتقاري لغير قنجاد بالوقار ربنا تعدد عرف وعذر من كل ما ضدا ألف أتبه وإنه باق معين من كل سوء

0: أقرأ إن شاء كتابه بلا لكن لوجهي وكلي قبلان أنك يعط ومن غروري بي وكاني بالبرور لو إلى جناني كليتي وليقود مقرده نيتي وجهة حمدي وشكوري أبدا لا ولي كن فيكون أبدا لما يغي العيوب والقدر ولي وصل بشارات القدر
1: أمثنا الذي قبل قرر وساقه لخير نهيس القرر أجابني خالق جن وبشر إجابة ليتخلد البصر يسوق لجل خير يلسي قهر وخاذ لي أفضل نور خد بهر ألالني خلوب من كل كفر من خاذ لي مخجل جيس ونفر ترى هداية وإليه مبتدر إخصاء باخ ما يخلد القرر وجوه جملة هداية بقطر وسلة مسودة مها النطر نفع الخير الذي قبل خضر وساخ ذري إليه سو الخضر فجأني بما به فجانا باخ مميت والبقاء جانا حولي خول يخجل المرجانا والدر والياقوت والسجانا للواحد القهار من لبانا كوني له أمري بما اصطبانا الحمد لله الذي أعطانا الهم والحمال والأوطانا له سكوري وكفى الشيطانا كفاية الباقين ما حطانا حمدت عمد الحامدين الآن بالخلف خالق الورى مولانا مع الفراء وزاسح الفطانا وذكره الحكيم قد آتانا دعوته وقبل لي ألانا قلب الذي حسدني فرانا له كتابي ورمشانا وصان لي عند الهدى ما صانا لك أوجه أنا إحسانا فأخ بدائها الفتى حسانا لك كتابي بحروف آنا لي بها فراقي الألحانا هديتني ولم تصل رحمانا وخطت للتقديم والأمانا أعطيتني الذي مها الأدرانا بصرت بالأوطان والأقرانا لي وحبت البسر والجيرانا كفيتني قوما هوا وخسرانا لي تصف الهمر والجنانا تهب لي بلا حن الجنانا صللت من في البحر قد آدانا والبر يا من بالنبي هدانا يذكرك اللهم يا من دانا كلي به وبالنبي مصدانا نفيت حني قبل قتلا خانا وسيلاخي الوقد والدخانا جس البهار ريد لي من مانا بالمنتقى أتبت لي الزمانا جزاء ربي راد لي السلطانا مع الأمير والمنا أحضانا أذكره ولم يصل ديانا سكر الذين شاهدوا هيانا ناجيته وبالمنا فجانا وبالنبي أن نستني مسجانا الحمد لله الذي هدانا لذا وبالأمير قد فدانا محمد وحب للقرآن سكري إلهي عليه أنا نفع سكوكي خاد لي تبيانا وزادني اليقين والبيانا أمنني وحب للإشكانا وطيب الفؤاد والمكانا له كتابي ومع الحسيانا كما كفاني من حوى طخيانا خلبت لي يا مالك الأحيانا يا من مها القراء والنشيانا وجهت لي ما خاد لي برهانا يا من ينور بي الأزهانا مددت لي ما صادني إيخانا يا من كفى موتي لمن ألخانا أبقيتني طيبت للأسمانا ولي وابت الروح والجسمانا لي جدت بالبقاء منتهانا من خرخل وكسر الألحانا سل رسول الله قد آوانا منذ الأمير أسهر الهدوانا أنت الذي ألمت من هدانا بمده من كتابه هدانا ليرد من سلمني فلانا ولانتقمت منه يا مولانا مد مطرفي ساحلا جسرانا وللأمير خلد الخسرانا يا الله يا من لم يصل رحمانا أيا رحيم لي أدم أمانا نفيت من أخرجني مجانا بمثل من قرأ أهلك السجانا وصل لي يا وارس والتسلما على الذي له صرفت خلما في البر والبحر بوجهك الكريم ولي به تقود كل ما رم هو رسول الله رافه رطب يا من به كوني خديمه كتب وآله وصحبه كما ذهب بدرري ولي مرامي وهب وصل يا رسيل والتسلم على وسيلة نور المسلمين سيدنا محمد هز العرب ولا لوسب كما خذ العرب وصل يا صبور والتسلم على الذي أصبع عني ولما بك هو المختار صاحب الفرج ولا لوسب كما مع الحرج وهب له بسن سامي أبدا خير بصارات وصفي أبدا واكتب له صلى عليه لهم مسلما بكل من والاهم حد أروف زائه النسام مسرة يا واهب الحسام وخلص النسام منك بركات وسكنات سبر المهن والحركات وبسر المختار كل سهر وكل يوم مها كل دهر بخدمي لوجهك الكريم وليكن بالبسر والتكريم وجهت وجهي إلى الحكيم الرافع القادم ست حكيم الرافع القافد ست حكيم أواني المغني إليه كرما سبحانه بارا رحيما كرما أذكره جل سكورا دائريم هو الغفور والرحيم والكريم حفي كون الله لي في أبدي وكان لي وقف عني وبدي رجوت أنه تعالى سرمدا يكون لي بما يكف الكمدا دعوته والاستجاب في رجب وحبله وبهده بالمنتجب عليه صلى أبدا وسلم بآله وسنبه وعلم وجدت وجهي له سنينا عند الهدى مخربا صنينا أجابني أكرم به قريبا يجيب من سكاله قريبا هو القريب والمجيب النافع هو الكريم وسكور رافهم ملكني عند الهدى منايا هو تعالى سرمدا غنايا إني حبده قديم الماهيم سجود والكرم والسماهيم نبيه رسوله محمد صلى الله وسلم عليه سمريم الحمد لله على كوني له عبد خديم من جلا تفضيله لله حمد وسكور مني وارتجي من حسد المني أتى أكون في الجنان حبدا له قديم من هداه أبدا محمد وسيلتي وجنتي عن الحساب والحساب جنتي رحمة ربي يتحالى كوني له وللمختار خير الكون له خطابي شاكرا من بعد ما كان الذي يسوءني منعدما للأكرم المخن الغفور قولي منسلخا من قوتي وحولي أبليا وهاب كل يوم ما فاخصني وهمني عن لومي ربيتني رقيتني بلطفي فتسقني بباتي من سي نطفي بارك لي اللهم في جملة ما صدر مني أبدا بالمحتمى بك تركت فلتقبل تركي ونجني من الشقاء والشرك إش المسير فوق صني يا كريم وجل رجوهي خير أجر لا يريم لجد بكون خربتي حسابي وجل رجوهي أفضل احتسابي حنك رديت وحن الوسيلة فعاجلا ببصير الخبيل إش رجوهي لديوري بصرى للمؤمنين بالبصير البصرى ليسق دواما كل ما لي ينبغي وتكفني جملة ما لا ينبغي من علي بفراقي ما لا تهب لي وكمل الآمال يسر لي الذي تهب وكفني ما لا تهب سرمدا وتصفني ناجيت حامدا مصليا على محمد بكل مؤمن على الحمد لله سكور رافهم مصليا على البشير صافهم نبيه وسيلتي وجنتي عن السؤال والحساب جنتي نبيه خير وراء محمد صلى عليه بجميع الهمد أصابه بجائه العصيم قبوله كلي بالتعصيم له خطاب اليوم وهو الأكرم وهو الأكرم النافع المقدم المكرم له قتابي شاكرا وراضيا ولي يسوق سرمدا أخراضيا سللت لي هدايا قهار يا من له البهور والأنهار يسكرك الفؤاد واللسان والجسم اسم كأتى الإحسان نبهتني فسرت انتباهي ولي يربط كل من يباهي سبحانك اللهم يا سلعرس يا من له ما فوقه للفرس بكونك المغني والأكرم يا من بكريم واسه قد سمي قل لي في الدارين من آمالي ما فاخصني شاكرا أحمالي تفضلا حلي في الدارين بخير سؤل وقني نارين لسخر الكون وما حواهم ولي يزق فوق الذي أحواهم أبلي تلاصم رداك الأكبر ومهيوب سخري بكبرين مد حياتي ساتطول وصحم يا خير مهن قد وحبت توسهم ملك قواسهم فلي والسعطان فيه كما إياي قد نفحتان نفحتني بسكرك الحكيم فليجد يا ربي بالتحكيم ناجيتك اللهم سار جائم منك توالى الهمرسان نجائم أزل حياتي بالدوام العافية عبدا قديما بالخيول الضافية أعطيتني سيادة عن حسنى فهب لي اليوم المقر الأصنام لسخر النار بلبسكوني وسدكوني لك محسكوني حتى تحني جملة الخطايا فتل مكان كلها حطايا سهلي بكون فوق مرادي أحد إلى دخولي جنة من ذا الأحد نجح قائدي من الفسادين والنج ما بهت من الكسارين أكرمتني يا خير من تكرم فنلت ما رمت وما لم أرم أصبت عني ستة ما حصر ففي سواها لي خلد البصر وجه بكل لي خيرها مما أهب في أبد والتقيمي ما لا أهب ليكن بكل يا ربي وجه الهمري جميعه ردا ويسر أمري أنت الخني والكريم المغني وبك ما هو وسيلتي أشتغني أعوتني لك به وبالكتاب فنجني مما يجر للهتاب كففت عني يا حفيظ عيديا من أسرق السماء فككر خيديا أنك رضيت يا كريم شاكرا من بعد أمدي لك ربي ذاكرا نجيتني من الأحادي والبلاء فسن نجاتي ومكاتب إقبلا أبلي خبول كل ما كتبتم وما سأكتب وما كسبتم إموه يوبي والتبدل الجميع أكبر الرضوان لديك يا سميع منح علي بالنجاتي من ألم موتي وفي ذريحتك فني الصلم يكون نكال مخني أخني كلي بنا في عن مدرت وكلي أن يكف رؤية النيراني رؤية النيراني وسائلين واحد بجيراني دعاء يستجب بما فاحصنون وسد بترك ما يسابه الجنون وجه لي السمان يا كريم وجه فائخ الذي أروم نبستها لوجهك الكريم يا مخني يجود للمحروم لفسر وأن يقبل فأنت الباسط والخابي الهادي الذي أباسط إجل مباسطة في الكثيرة عبادة المقبولة المذكورة يسر بها لي كل ما تحسر يا خير من كل حسير يسر سولي بها ما فاقصني أبدا يا خير رب بسكور حبدا منام باب باسط كريم كرم بالبسط وبالتكريم أن يقبل الأسال الذي قد قلقا وما سيخلق دواما مطلقا وجه لي النفل الذي قد حصل وما سيحصل وفوسي حسلام ناجيت موخنا بأنك الخنين وأنني بأن تكون لي غنين وتهيو بوفني خير الرضا في السر والحلن بالهادي الرضا سيدنا محمد وصليا عليه بتسليم واسكر كليا يا رب هب لي أن يكون كلي أكبر الوال به وكن لي سخلي ما رمت وما لم أرما بكونك الأكرم والمكرم أبلي بزارة دنت دوم بحديم والتدوي حني ربي كل بهديم أجب دعائي وليختر سرمدام في كل سيهن والتكن لي سمرام وجهت وجهي إليك راضيا أنك فسخلي سرمدا أخراضيا أبلي المنامحا بلا حساب وتجهل الذي مدى حسابي مد حياتي بالذي أحواهم ورد لي الكون وما حواهم فيك آياتي أفني عبدا ساكرا بما يسرني خديما ذاكرا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخني وبمخن سميا مد حياتي بخنا وبالسهم وتخنني عن الأصاب توسهم أهني جنابي عن البرايا بك محل ماهي وصدق رايا سكرتك اللهم في الأهداء وردتهم لي وصفيت دائم تبت وبهت عندهم فهبلين فوق المنايا من فككت كبلين أبلي في دنيا وفي أخرايا كرامة تنمو بها بشرايا تفضل حلي كل يوم بما به أكون بسر الخوم اكتب لي الخبول والشهادة وأكبر رضا بخرق الحادة نجف هادي ولتنجي بدني من الأسى ولتهيني بالخدن فس بكونك الإله والأحد يا صمد ليس له كفوا أحد سبحانك اللهم يا قدوس لك حلي صمد تقدير أبلي نجاة من جميع العالمين دنيا وأخرى وجميع السلم مني تقبل يا مجيب خدمي وصف للبقاء يا سل خدمي قبرت كونك دواما لي بكن فصمد سقلي به ما لم يكن إله صلى سرمدا وسلم على النبي عني وقلبي علم لعبدكم من الهروم والحمل ما حتى عد بالذي فاق العمل دعوتك اليوم وارتجي المنام قد فليستجب إجابة أمنا وجه لي الإجابة التي تديم لي بها خير الحطايا يا خديم ناجيت موخنا فصل بالسلام على النبي أني دواما يا سلام لله قد جهلت كل سرمدا وجهدا وقد كفاني الكمدا الحمد لله بالانتهاء وصلواته على البهائم يذكره سبحانه من الجنان وجسدي من هؤنا إلى الجنان أمته بالقلب حمد الأمد مصليا على النبي محمد سند قصائد لوجهه الكريم تذرها مع سكور لا يريم نويت فيها وانا والصحابة في الله ورسولي بالإجابة أبلي يا وهاب كوني يا خدام فيهم بكون ولي خلد رخدام منا حليا بسرور وامان دنيا واخرى والترد لي السمان اسر جميع ما يسوء امين قبل الوصول سربدا بالمن لاوصل الذي يسرني بلا تسبب والتقني كل بلام فك بجاء المصطفى رقبتي دنيا واخرى رافحا مرتبتي سدني هلوم والتسدني عملا وعدبا ودمني للكملا ان يكف فصحا ووجلا دنيا واخرى وجوا وحجلا اكتب لي الحسبة من جملة ما يسوءني في أبد بالمحتمام لأبه بعد صلاة والسلام عليه بالكل سرورا بالسلام اكتب لي الأمان والسلام وتقني الحساب والملام كف السخاوة وما لها يقود أني وكل جالب إلى الوقود بكونك الورود حبلي ودام وبالرضا الأكبر همري مدام رد الذي خلق أو سيخلق من در حني يا من يخلق وجه دواما لي فوق سني من الذي يسرني بالمن تفضل حلي يا قدير بما به تصابي الصدور تفضل حلي كل ساهم بما يجر للمنى لساهم لك مدد يا مكرم يدي مستصفى بالمتبى المؤيد ودي الصلاة بسلامك له بآله يا هادي فضل لهم فتصر مدى إليه ما فاق المنام كما جهلته رئيس الأمنا اكتب له ما لا يحد من سلام مع السلام والتحب لي السلات أبلي به من الذي لديك يا من توجهت به إليك ما فاقصني وصمون الناس وطحرني من الأدناس إمه يوبي يا خبير وجهلي مكانها خير رضا ينجهل لعب من المواهب السنية والمنذر اللطيفة السفية ما خاب في دارين عن أقرانين وهم بلا إهادة أدرانين لك السماء والأرض والكرسي وله هو الخلم يا علي اكتب لي القبول فيها وردا حتى أكون عند أهلها ردا أويتني إلى قياس الأرض فليات فيها قبولا يرني كفيتني الأحداء والأصواء فر لي الجميع والهواء تبت وبنت فما حوت حيبين كما استريت والتجد بالخيب أبلي كسوفات بلا مجاهد وأبلي الوفاه في المعاهد اسف لي الخيوب والأسرار ورد لي الفجور والأشرار ذلك حي على الخدير الواحد القهار في التقدير أصلك اللهم يا وحاب يا من له الإياب والصهاب يسرا وتوفيقا مع السعادة والاستقامة بخرق عدم يسرا وتوفيقا مع السعادة والاستقامة بخرق العدم وجه جميع ما أوم منك ليسر مدى يا من رضيت عنك مد حياتي ساتنا في لجميع المسلمين يا خريب يا صميم كف عصاي عن جميع المسلمين دنيا وأخرى وترد للمجرمين منح علي بوداد المؤمنين وجل هداية لرداية المسلمين لرداية المسلمين اجل لي العبد القديم عبدا بصارة لكل شخص عبدا لجد بكوني للملائكة الكرام مسرة وسق بهم لي المرام للمسترق بالصلاة بالسلام بآله وبالجميع يا سلام ظلي إليك سار حسي يا عزيز وليس بارمت عليك بعزيز يسر بكل جملة مطلوباتي ولي يسر ما فاخ مرخوباتي كوين لي اليوم النوال يبقى به أكرم وأحوي سبقى نويت هني شك يا حفيظ يا من له المهنى يا من له مهناي والملفوس تفضل علي بالمكنون وهم الذي مرى من الجنون مسرت بالقرآن ساتلاوة فلي فيه قلد الحلاوة تبت مصليا مع التسليم على النبي فسد به ألومي وجه دواما لي حلاوة العمل والهلم والأدب في كل أمل أنك رضيت وحن المختارين ولا لوسابي فسد أستارين دعوتك اللهم بالنسام والنسر ياسل من العزام وحتى يا كريم بالإجابة فلي في كل أدم إجابة نصف مكاتبي وصلي بالسلام على النبي أني بكل يا سلام.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني ذاهب إلى ربي سيهدين الحمد لله الذي متي ذهب إليه ذاهب هداه ووهب نحمده على الذي قد وهبا لما يفوق من الأرض الذهبا نسأل

لك غدوي والرواحي والذهب، لك مبيتي ومقيلي والإياب، يسر ذهابي وإيابي وطوي، مضى الخلا عني وجد بعفو، عدوت كونك معي في سفري، فاقق الرجاء واقضي وطري، بك استعنت فأعني يا معين، وكل من بك استعان فمكين، بك استجرت فأجرني يا مجير، وكل من بك استجار فأجير، يا جامع الناس ليوم الحق، بيني وبينك اجمعا بالصدق، سقني فضلك للاستقامة وللعبودية.

إنا كذلك نجزي المحسنين. أحمد ربي جملة المحامد، ثم صلين على النبي الحامد. نجيت من ما عنده ليس يرين، رب الذي أكرم من كل كريم. ناجيته جل من المحرم، بذكر الحكيم للمحرم. أعطاني النافع نفع الباقي، وقاض لي مواهب السباق. كافته بذكر من شهر الصفر، وشكري حامدا له إلى صفر. قلي له جل وعز من جميع، بالمصطفى خيل خيل وراء إلى الربيع. عيته بذكري من جمادى، والشكر والثناء إلى جمادى. له مناجاتي من شهر الرجب، بذكري والشكر معا إلى رجب. كفته بذكري من شعبان، والشكر والثناء إلى شعبان. رأيته بذكره من رمضان، وشكره سبحانه للرمضان. جلسته بذكر من شوال، وشكره معنا إلى شوال. زنت لوجه الله من ذي القعدة، قصائد الذكر إلى ذي القعدة. يممت وجه الله من ذي الحجة، بالذكر والشكر إلى ذي الحجة. على طلب الله من يوم الأحد، بالذكر والشكر إلى يوم الأحد. له مناجاتي من إثنين، له مناجاتي من الإثنين، بالذكر والشكر إلى الإثنين. مجدت ربي من الثلاثة، بالذكر والشكر إلى الثلاثة. حمدت من يوم الأربعاء، سبحانه ليوم الأربعاء. سميت جل من الخميس، محفظ الأسماء للخميس. نيت ربي من العروب، بالذكر والشكر إلى العروب. يموت عبدي يوم السبت، بالذكر والشكر ليوم السبت. نفعني وكف عني الضرر، فبدا وليسوق الدرر. نفع بغير ذاتي المفاسد، من لا يسوق

لوجه الله ساقت إلى سواي كل الله يسوق من ليس له كف أن أحد من غير ذاتي كل قال قد جحد عفاني.

كافر أو زنديق، لمن حني كافر أو منافق لعلاجتي وسوقي نافع، لمن حني كافر والمنافق كلا جهاتي وسوقي نافع، ملك الألفاظ والمعاني بقٍ كفاني أن أكون عانيًا، حفظت ذكر من هداني فاسرًا لي سره كما كفاني الخاسران، سعادتي بلا محاء كتبت عند الذي من أم الضر يكبد، نجيت من ليس له كفءًا أحد نعم ربي الرحيم الملتحد، يقود لي إلى الجنان غرضي بقٍ حماني عن عدًا ومرضي، وهذا غير السوء والمفاسد بقٍ لغيري يسوق فاسدًا، ما يتشكر من إلينا أرسلت قال الجزاء كما

وسأل جميع الأنبياء والرسل في السر والعلن خير مرسل يا خير من خدمه خديم أكرمني بجاهه القديم يا الإله بك قطعا نسلم أوجهنا أنت الفريد العلم لك لدى الله الكريم الأكرم ما لم يكن لأحد من كرم من ظن أنك تساوي أحدا من البريات فلن يوحدا حماك من رفع بالأذان سماك ما سماه في الآذان سأو من ليست يريك الضراء عليك يا من للأمانة جراء سأو من ليس يريك الضراء عليك يا من للأمانة جراء أنفعني بك الإله أبدا من أدعو بك بشري أبدا يقول كل الله ربي وحدا محمد زادي إلى ذي الوحدة خير شكر نافع قد أرسلان أنا محمدا ففاق الرسلا نبينا رسولنا محمد به محاضري وهو محمد جزاء أحسن الجزاء الأحد في كل من لربه يلتحد هذا نبينا رسول الصمد في الحال والمآل نيلا يحمد يصنع عليه من أتاه المدد فجائه مع الرضا والسدد أحمد المختار عبد سيد نعم النبي والرسول الجيد لأحمد المختار صلى المفرد عليه ما لغيره لا يرد محمد هو الهدى والسند ومن أحبه فلا يفند حتى الإله كل ما لا يحمد بلغيك الإله أحمد سيدنا هو الدليل المرشد فمن أحبه أتاه الرشد نبينا في كل شيء يحمد بجائه حازت مزايا الحمد يخدم الفؤاد مني واليد إلى الجنان وهداه الأفيد نبيت شكرا من أزايا محمد بي لديه وحبيبي أحمد ونبي أحمد وتبي تفسير الإله والرسول والجان البشارات يسول بركة المحي محد قبل الخمول ولجاد بظهور وجميل لكن ربي على حب الخليل محمد من لي بشكر يشكر القليل لكن ربي على حب الخليل محمد من لي يكسر القليل لكن راسل على الهادي الدليل وجادلي بما به أشفي الغليل أضلي الجميل أفضل السبيل بجاه من به

على الوراق وسعيه لن يحمدا. سبحان من خلقه وصور أحسن تصريف تصوير وأعطى الصور. نبينا رسولنا محمد صلى عليه بالسلام صمد.

نفعنا الكريم والمكرم وقادري تفسيره المحرم. جزاء باق لا يريني من كفر بشرني مؤمنا قبل السفر. هيئة التفسير من رب الولي فانقادري قبل الربيع الأول. ينقادري من القديم الآخر ماشطه قبل الربيع الآخر. أكان

أولي الأمانة والعجب والأجر والصفاء من قبل الرجل هباه وكونه ليبانا في هذه أبان في شعبانا سبحان من أكرمني بفيضان ولي قضى الحاجات قبل الرمضان نحكم العلي بإذن الوالي في هذه معا وفي الشوال يزي مع الصفاء وعدل في كلها ربي وفي تلك عدا نفعني من كان لي بالحج من المحرم إلى ذي الحج أبعث إلى العظيم النافع قبل الرحيم الرافع بحمده مصليا مسلما على محمد ومن قد أسلما حمدت رب العالمين ذا الجلال مصليا على المزحزح الضلال أكرم كل والد وولد عند حبيبه الذي لم يلد ناجته سبحانه وأرتجي من يتعلم فتح المرتجي أجوت من بر دحي من مغني مطر عنه بما أستغني بركة ورحمة مع الصلاح وهشمة بطول عمر وفلاح بكوني الأكرم أرجو منه ما قد رجوت ورضيت عنهم كنزي

وبيفرح كل من تأدبا، زدني تقى وعملا ونورا، زدني تقى وعملا ونورا، قدر وبحفظ حفيظ الصورا، حفظا علي في حياتي كوني كالسحاب في الآيات، هب لي فيها عزة تدوم يا خير مغنٍ.

معظما بقدره العظيم هو الآل والصحب ذوي التعظيم لنك بجاهي أروم يا شكور كون حياتي خير حمد وشكور هذه حياتي فيك ربي فانيا كما تعلم

بعد الجماد في رجل قبل ولي كشفت ما عني احتجا فرس وقصدي اليوم شكر النعم كمئن من خير مغن منعم ويتوجي له بالذكر وحمدي سبحانه والشكر نيته من رجب إلى رجل فيتجاب بالشفيع المنتجل وسيلتي محمد وقلت مصليا والشأل

آمن بعد أن تصليا كربي على محمد وكليان لو بآله وصحبه كتبي خير الصلاة وتقبل كتبي أتمنه بهم وللرسل الكرام خير الصلاة وارزق لي مرام مد حياتي يا سلام بالسلام في وطني طوبى وفي دار السلام.

صل وسلم سرمدا يا ربي على النبي واصل ثم الانبياء صل وسلم سرمدا يا ربي له بآله وصحبه ومن قضى بنسك الصلاة في زمن يا من لم منتقى سير انتهى وكنت لي بجائه بلا انتهى أكثر الورى الحبيب سيدنا شفيعنا الطبيب ليس العيد

نجيب الجاه المصطفى وبالكرام كل وسق لي سرمدا فوق المرام وجهت وجهي لرب بري البحر ذات هيئ للبر احمده سبحانه واشكر وليرود كل شخص يكفر لسخر الاعداء وحدي وحده ولانجس غريبا وعدت حتى غدوت في اقترابي راضيا انا بذكره بشكر

ومن عرصتي غدا نجاء لكوني الرحمن أرجو منه صلاح عمر ورضيت عنه بكونه الرحيم أرتجي غدا كوني معتوقا وعيسا رغدا أرجو من الواسع في الدارين توسعة تقيني العارين أرجو من الواسع في الدارين توسعة

ومن ازداد هدى وحقا بكونه الوهاب أرجو كوني هذه ذا بشرى وعند الكون بكونه الحفيظ أرجو الحفظات وعوزي المعنى به واللفظان كافته إطاب قلبي بالرجس كما أتى منه وعده نجس ربي رب الأرض والسماء والعرش والكرسي رب الماء لكوني القهار رمت روضة الماء لي بعد احتوائي فيضا بكوني الواسع رمت الزيدا كنو تعالى وأزال القيدا أثر كوني في الآيات كالبحر والبحر.

ثم غفرت واستغيت فمضان. هبي في البعي وفي التوبة ما اسري في أبد بالمعتمى، علي السلي ولتحقق للرجاء مع سام ليسوق فالرجاء من على اليوم باحتواء. من قبل قد طلبت زرع عواء مع طفل العلم لغوا لغوي بانصراف، قل لي إليك بقصوري لا اغتراب، أخلق العادات في عقائدي والقول والفعل وزد فوائدي. بارك يا رب كل

وبكونك الدوام الملكي يا قاهرا قهر كل ملك وثقت بالحي الذي ليس يموت الواسع المحيي البرايا والممين قيت دم وارتجي غدا فوضع فوق المنى والرغدان وجدت وجهي له مصر

المستمكتب ولكل الأنبياء والمرسلين سرمدا يا ربي أزكى صلاة بالسلام والتهاب لي بهم يا خير مغنٍ

حالي واصعب صلي واستجب سؤالي لاطب الصلاة والتزليما وزدني به تعليما لاطب الصلاة والتسليما بي وزدني به تعليما اخفض ذنوبي واشتري المبيعا قول لي الشهور والربيعان ايقن في يوم الاربعاء بقضاء حاجي قطعا ورضيت بالقضاء لك متابي من المحرم والكره والمشكل في المحرم مصرفا عنها وعما بعت في الليل وفي الليل اختت قد شرعت بحمة رئيس المرسلين وأقلمة الملل مفضلين سقي من اليوم للجنان قماشت منك وسط الجناني لابك فوق مرادي سرمدان حيث أكون وحيث

يجيب كمن دعاه من دعا كل مضطر يجيب لك شكوري وذكري ورضان في أبد فلي خير رضا لك خطابي يوم الأربعاء بالذكر والشكور والدعاء قبل ما فاق مرادي بكني يا من يكون الذي لم يكن ويعدى يوم روضا فاقا هني وردي وردي البحر والآفاقا بكونك الواسع هب لي توسع لغير ما قد بعته وما مع بكونك القادر قلب من يحصني بضستي كل زمن عملك اللهم.

كصلاة بالسلام مرفعا لك مكاتبي وبهلي أنفعا لك توجهت من المحرم لشهر الحجة فخر الحرم مناجين بذكر والشكور يا خذ

ويتجب الأمين بالسلام فوجبا أو حاله قال الكلام سلام العرش وذي الكرسي قال أمين وحيه القدسي لوجه الكريم بلغ عني لو سلامي وتقبل مني لوجه الكريم أذهب للسواي قلم تحبه.

مالي الطعام الجيسسي في عام تصندي من مسس صدق الأمير مع من والاه لغير ذاتي أبدا يا الله لقد تبين لكل جاحد كونك لي يا خدنا في واحد يقودني.

ياقل خير عن جهل والشر ياقل يقود التاويل من لا يخفان الهشام واختصاصي اخفان الي قارئ كل ربي سبقان وقد الله

والصمود رد بلا شقاوة كليتين وخير عبادة الكرام كنيتين إلى جنان الجمال أبتدر ملاء عند مليك مقتدر زادني الباقي أمانا والصفا وبالجميل والمقيت وصفا التاب علي الله توبة محا عن عيوبي وعداي زحزحت هداني الباقي هداية تفوق كل هداية فوزي يفوق ملك ذكر حكيم الله فضلا ولا إله إلا الله ويات قلبي ولساني والبدن كان كفاني عداه موددا هو الذي هو الإله وهو الله الصمد الرافع السماء من غير عمل وهو لم يد ولم يولد ولا كمثل شأن وعمري خولان علمني بقل هو الله أحد بأنه ليس له كفءا أحد لا يقطع بي وهو خير ملتحد بعد الفراق من قلا ومن جحن أذب كل ما يودي للحساب كلا سواي باقيا بلا حساب أكرمتني تكريم باق النافع وكنت لي بأنفع المنافع لمن حني من لم يكونوا تائبين فصرفوا معا لغير هاربين لقنتني تلقين موح ملهم وقم مجاهدتي أي مبهم سكتني عند عبادك الكرام وقلت لي مخجل سؤلي من مران يستطيع ولي ما رمت يتام وكنت مع بأعدائي زان آيتي العظم في أقايدي والقول والفعل فنعم قائدين وأذكر يوم بشكر يرقى كل العرس والكرسي نعم المرقى كلمتني خلصتني لنفسك أيتني قطعا بروح قدسك يحبني فيك العباد والرجال وقد

فإنك المكرم أما هذه الضرري منصرم لك خطابي شاكرا وحامدا يا من أخلد له المحامدا.

والبدن يا من كفاني عداك موددا لك خط فؤادي واللسان والبدن يا من كفاني عداك موددا إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب إني أعوذ

من زادك ليس بعزيز يا نصير عليك فارزقنيه إنك القدير فرضا علي بالتسخير في البر والبحر مع التيسير لك أعوذ أبدا من النفاق فكفنيها فكفنيهما مع السقاق أبي بجاه المتقي مكارمان أبي أرجعي لقومي سالما بجاه سخر لي الأعداء بسرعة وزدني ارتقاعا بالعلم والعمل والآداب بالذكر والحق

وبعده وبعد كفيتني ذا جعد رقيتني 10 سنين وحدي وبعد كفيتني ذا جحدي ابن قلاني قد ذهبت ماضيا فلا أزال مصليا وراضيا ما سرقت لي بلا سلم كنواطني أبي ينفع.

كمن جميع ما طلبت منك خذني قد رضيت عنك لك حياتي وماتي ولك بريء قوتي فهب لي نصرك أي إلهي بنصر يبقى.

أغراضي فأسقني ولي يسق أغراضي كل مضبر هنا وفي غدي فيهما جديك بعيس رغدي لك رجوعي لقومي عاجلا لكوني بالعلوم كاملا بك تجنبي عن الحرام بك احتوائي جملة بك تجنبي عن الرذائل بك احتوائي جملة الفضائل بك تجنبي عن الرذائل بك احتوائي جملة الفضائل أبقني دارني كل ما يضر أي ما سقني

وردني ورد عني من علي قد بغان نزين هي الدار به من اللغام ورد عني من علي قد بغان لتعرم كون من عاداني منصرفا عني بالإحسان استمرامي بجاه المصطفى وصن عليه وارزقني شفام والله إني ستزحت حياي لك لعبي واستجب دعائي من علي

لا يكتب اليوم صلاة لا يكتب اليوم بالانفصام أزكى صلاة منك بالسلام لا يكتب اليوم بالانفصام أزكى صلاة منك بالسلام.

آيات بالمعي وجاهي وكن ليكم أحب سرمدا بكم بجايس قي الصلاة بالسلام بالآل وبالصحب الكرام وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وجب حمد الخالق الرحمن على عباده مدى الأزمان وجب حمد الخالق الرحمن

بكم لا تكلوني أبدا لغيركم، لا تهلكوني أبدا لعدلكم، بل ارحموني أبدا بفضلكم، لا تعجبوني عنكم للذنب وقلة الحياة ورين قلبي. هذا عبد قد رجا هداك ولا سيرجو هاديا سواك، أنت الذي لا يهتدي من يهتدي إلا إذا هديته للمهتدي. نحن الذين نجتدي أن نهتدي بك ولا هدى سواك.

فأخرجنا من العصاة اللطيف بصحب من تعلقا بي وبالأمة زدني ارتقا لين قلوبنا إلى الإسلام والاستقامة بلا انفصام لين قلوبنا إلى الإسلام والاستقامة بلا انفصام لست أفوض إلى غير الجليل أمري وما فعل بي فهو الجميل لست أفوض

أخاف الضر من سواه مسجلا بي بصير وكفاني وكيل ولست مات لغيره أمين حضور قوم يشرح للدين والنور والإسلام كل حين أسجي من صحبتي لليسرى والمسلمين ربي لا للعسرى هذه صعوبة الصعاب أبدا حتى أقود المسلمين للهدى بكم أقيل وبكم أبيت وبكم أحيا.

فوقي العفو ما بين من التذبذب وعدم الحياة وسوء الأدب بجاه سيد الورى المختار وآلي وصحبي الأخيار أزكى صلاة الله والسلام علي معهم بلا اختتام لما رب الحمد والشكر كما دام السلامان على من اعتمى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قد يد خطي إلى الملك ذي الأرض والسماء والملوك إليه زدت الحمد بعد الشكر ملكه وهو أجل ذكري إليه زدت الحمد بعد الشكر ملكه هو أجل ذكري فرحني كل الإله الواحد وكف عن قد أزاد الجاحد وأثير مشكي شكايتي ولم أكل من نحى فؤاده الولم واجهني الواسع بالتوسعة وزدت ذا مرحمة وسعة ضيقي بالعدا في أول دخول الفلك وكامل الولين أيتمني العدا في أبدي من ستسترى وأنسى كبدي محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه صد به ستة ربي السرمدى كلا سواي وهو كلي حمدان يقودي الله بجاه المنتقى عاتس ماه خيرا ينتقى إلى ثمرا

يصدر من غيره الدهر القضاء والقدر. الله ربي أحد والله الصمد لي هو الإله لا سواد وليس ولدا وكان لي ولي أطاب الخلدا لا خطابي وكفاني من جهد قطعا ولم يكن له كفءا أحد. هديتني بك الصراط المستقيم مصحا كل أبي تشفي السقيم هذا صلعتي لغيري يا كريم ومنك غير من الخير أرون. نبهتني تنبيه من لا يخفى عليه شيء جدت لي بالأخفان نبطي نفع الذي لا ينفد مع أنه كفيتني.

الأمس والكتاب وبالعشتتي مع عتابي لا خطابي واشتراها مني لما يقود لي خيرا مني هذا توجيهك تلك الستة كلا سؤال وكفني.

0: خلدا رياء أخرى وأطاب الخلدان لوجه الكريم ليس يرجع لما استهيت لسواه ما رجع أنع المختار صل أبدا بقد ذات خير باق عبدان بآلي وصعبه يا من أراه من كل كد للخديم فاستراح أرحته من غربة والدوران فلكشكه له قد القرآن دام سمي مليك ملوك علي أغنابه عن السلوك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وسخت بالله القدير سرمدا عبدا له ذا خدمة لأحمدا مصليا عليه بالتسليم فلال وصحب ذوي العلوم أسألك اللهم كونك ليا في كل شيء بصفاك الكليا ذلك ليس بعزيز يا قدير عليك يا من بالإجابة جدير اجعل خلامي كسيوف الصحب وبهم اسلكني خير اللهب لك توجهت بجاه المصطفى وجاههم فليهب رب اصطفى كف الأذى عني بهم واجلب لي نفعا بهم كما فككت كبلي على النبي صل بهم وسلمي من بعد آله وكل مسلمي لاكتب تصرفا بهم يبشروا وليهب حشرا بهم إذ نحشروا يا ربي لاستجب كما استجبت لهم وهب لي ما لهم وهبت انصر جنابي بهم والترضى عنهم وهب لي بهم ما أرضى ليهب بهم كوني في الدارين عبدا خديما وكفنا العارين لك توجهت بجاههم ما فسرمدا كن لي والدعوى يسمع هب لي في القرآن ما لا يحصي عدده خير الكريم المعصي بكونك الكريم كن لي بكرم في كل ما تهب لي يا ذا الكرم عنك رضيت راجيا كتبك لي عدد ما أطمرته في كلك لي زدني نجاة واعتلاء واكفني سوى رضاك سرمدا والتشفني يسر لي الذي على أقراني عصر واصمني من الأدران زدني دواما ما يسر قلبي ونجني بعد العطاء من سلبي اجعل علومي لي ربي نافعا ولي سواي بدوام العافية علي من بانسلاخي من عيوب نفسي بلا عود لها وبالغيوب لاكتب سلامة من المعاصي وسرمدا رض لي كل عاسي من علي الرب بالإطلاف وبشرني لدى الطلاقي اجعل حياتي ومماتي فرها لي وبي خير البرايا فرها نظف مكاتبي وبلغها له وزد بلا نهاية إجلاله نظف مكاتبي وضم الكل يا خير رافع شكور جل إلى مساعي السابقين الأولين وبهم اجعلني من المفضلين ليهب بهم ما لا ينال سرمدا سوى الذين بايعوا محمدا له اكتب الصلاة والسلام بهم كما بهم جل الظلام هب لي به وبهم الآمال واكتب بهم للخرب والكمال عليه صل ولتسلم بهم وامنن علي بصفا حبهم ليهب فناء فيك بالمختار وآله وصحبه الأستار أنت الذي متى تقل للأمر كن يكن فكون لي ما لي لم يكن كون لي اليوم بكن كن يا خدم وليهب به سعادة تدوم ليهب به كوني يا ذا صلاحي في السر والعلن والفلاح ليهب به ما فاق ظني ظاهرا وباطنا عبدا خديما طاهرا شكرتك اللهم أنت الأكرم والنافع الكريم والمكرم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ وسلام سميا آويتني حفظتني سلمتني أغنيتني وسعت لي كرمتني قلبي وأوصالي معا وديعا لك فزني من النم بديعا دعائي يستجب بحرمة الأمين وآله وصحب رب العالمين يسر به وبهم أموري يا مولي التحكيم والتأمير ربي عليه صلي ولتسلمي بهم وبشر بي كل مسلم الحمد لله الذي هو الأحد الصمد الله الذي هو أحد نبهني بأنه لم يلد وليس مولودا فطاب خلدي نفع عدايا ضعفا يوم الأحد عني ولم يكن له كفا أحد عنه رضيت وعن المختار وأهل بدر مزغد وأستاري دعا مدادي إلى مدح الرجال طردهم العداء لدى كل مجال دعوت ربي رضا أن يجري لأهل بدر ودوام الأجر تفضلا على رجال بدر ربي برضوان يتم بدري اكتب لهم لديك ما لا ينفد كما بهم سقرت لي ما يسفر للمصطفى اكتب الصلاة بسلام ولهم اكتب الرضا يا سلام شكرتك اللهم في أعدائي اسجدت لي بهم ببرء دائي هب لي في ذا اليوم يا وهاب يا من له الإياب والذهاب ولاية التقريب والإسعاد وليجد بأحسن المعاد ربي يجد لي بخرخ عادة في وطني والكشف والسعادة عنك رضيت ربي في الاثنين يا من وقيتني أذى الكونين نجيتني من الأذى عصمتني وعند جملة الورى عظمتني دعا لشكرك فؤادي والجسد أنك لي أصلحت كل ما فسد أصلحت عقدي وحولي والعمل وخلقي وسحت لي فوق الأمل لك شكري على الجميع يا خير هادي نافع سميعي لك خطابي شاكرا وراضيا وبالمراضي لا أزال ماضيا هب لي في المختار ما أختار وفوق ما أختار يا مختار أخجل مالي السخط في الثلاثة اثنين والرباع والثلاثة ثبت سعادتي لديك يا كريم وسرمدا سقلي فوق ما أرم نجيتني يا خير من أغاثا ورط للأجدل والبغاثا أكرمتني بكونك المكرما ونلت ما رمت وما لم أرما عنك رضيت شاكرا متبعا وسحت للآمال يوم الأربعاء شهدت أنك الكريم الأكرم القادر المقتدر المكرم رضيت عنك وعن المشفع صل عليه وبه بينفع شكرتك اللهم في الخميس إذ رط للأمير في الخميس هديتني في البحر وحدي وحدك ولي أنجزت هناك وعدك ربيتني رقيتني وجدت لي وصنت لي سري وسولي قلت لي أعطيتني رفدا وزدتني سعى وصرمدا فيك تزيد توسعا فديتني من ابتداء حيششي بعد انخذ الحساب عام زيششي يشكر كلي الذي لي جمع فضلك في ذه ويوم الجمعة كتبت شاكرا لدى النصارى وأرتجي تبشيري الأمصار تسليم سي الجلال والإكرام على الذي خدمته مرامي أحمد من قدمه المقدم وصرمدا تأتيه مني الخدم بارك لي اللهم في عقائدي والخول والفعل فأنت قائدي أنت الذي أحرجني يا ربي وبعده أدخلتني بالحب لك خروجي ودخولي يا جليل ولي وسيلتي حبيبك الخليل لك خطابي به يا أكرم يا بر يا رحيم يا مكرم هب لي بحق قل هو الله أحد هبات فرد خير معن ملتحد محا أذاي الله بالقدر العظيم خبل محرم له الدر النظيم حمدته حمد جميع الحمدي مع امتداه المنتخى محمدي رد توجه الأذى لغيري باق حباني بحياة خيري رفعني من غير خفض أبدا من بيباهي الصالحين العبدا ملكني ذو الأرض والسماء تمليك باخ جاد بالنماء صفى حياتي من لخيري ذهبا بمن خلاني والمنالي وهبا فزت بما يزيدني تبشيرا وبي يسر مالك البشيرا راض لي الباخي عدا قاصد إلى سواي ولغير راصد رفعني من في ربيع الأول أبدى رسول الله وهو للولي بارك لي في مدح خير مرسلي من لا يزال خير مولى المرسلي يقود للباخي الكريم نحلا ولا يريني من وشاء أو مهلا علمني العليم تعليم الخبير في خدمتي لمن له الأجر الكبير أنالني الإله فيه ثم في خير الورى ما لم يكن ولا يفي للمنتقى وجهت عام جيششي قدمة سرق اتخذ لدكسسي إلى النبي وجهت عام ديششي قدمة حق أهلك مشوسي وجه لي في جيشش خير الورى سحاهه ولي قاد السورى وجهت عام هيشش للمستوى مثل فعال من هداهم يستوى لمنتقى في عام ويشش بدت مني خدمة هدية هدت رفعني في زيشش من جاد لي بسلب وبعد سؤلي قاد لي بايعته في هيشش بقلمي كما بحيشش أزال ألمي يسر لي في طيشش وكشش وخاد لي جزاءه في أكشش أني نفى في أكشش عداه نفيا به لازمني هداه أكرمني في بكشش إكرام من له البرايا والفعال والزمن للملأ الأعلى معا بكرمه قد شهدوا في جكشش في حرمي إلي عام جكسس قد قادا فوق مرادي كامنا فانقادا خيب ظن كل من عاداني في جكسس وبالهدى هداني رد الذين قد قلوني طرا في جكسس لما يجروا ضرا جزاء من مها إذا يفمها وصل لي ولا أرى من جمها من دكشس وصل لي أجوري إلى الجنان من علي مجيري الحمد لله على المقدمات النائرات بالمنى المعظمات دوام تسليم مع الصلاة على النبي المذهب القلات أزكى سلامي الذي له انتهى سيري على من قاد لي ما يشتهى أنا لن المغني أجورا تغني عن كل ما لم يرض لي بالمني لوجهه الكريم أنهيت الضمير من قبل دكشس وإنه القبير أجر الذي ليس له نهاية قد قاد للصفاء والدراية وجه لي من لا يكون فانيا ما لا يزال نافعا وباقيا أحمده بشكره مرتديا عنه وعني دون سخط رديا جزاؤه وأجره مع الثواب توجهت لي دون ضر أو خراب من عام دكشس توجه كما وصل من أول دكشس سماء أجر الكريم النافع المكرم الأنفع الجميع والمقدم دعاني الصفاء والتبشير لشكر باغ فضله كبير أنا لن الملك والمليك ما وده الأبرار والملوك إلا يفر ما إليه فر من المنى ولسواي الضر للقاد من قاد له الأكياس من المنى ولا إلي الباس ثبت أن الله عني مها من لم يكن رضا الإله فمها إلي وجه بقدر الذات كرمه الباخي في لذات نفعني في كل ما أباها لي بقدر ذاته رباها يقود للباخي بقدره البشر ولا يوجه القضاء لي الكدر هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم منه للأمان تكريمه في ظاهر وباطن لازمني فيما بدا والكامن رضي عني الله رضوان جميع عباده القر رضي عني الشفيع جذب للباخي المنافا جذبت لي بلا أذى وأمني قد ثبت بركتي واسعة وباقية بقى ملك ذي الهبات الصافية شكرت ربي بصلاة أبدا مسلما على الذي النور بدا على النبي عني يصل بسلام يا من به لقط أفضل الكلام بحق وجهك الكريم خلدي له سلاميك والصف خلدي اكتب بشارات الجميل الأكرم بلا انتهاء للنبي المكرم نافع هب للمنتخى منافعا في وكن لي عاصما ونافعا رافع صل بسلام حمدا على الذي سميته محمدا ملك صل ولتسلم كل حين على الذي لجر حب الصالحين ضم بجائه صلاتي لفعال أصحابه يا من به يبدو انفعال اكتب صلاة وسلاما بلغا نهاية وللنبي بلغا نافع صل ولتسلم بالنبي على النبي وبشر النجنبي شهيد هب للمنتخى غير الصلاة مع سلام مغنيا عن القلات وجه سلاميك إلى المختار وآله وصابه الأستار ودود قلد الصلاة للرسول مع سلام وبه جلي بسل إلى النبي قد ما يسره بلا مضرة مني وسعي بلا لك خطابي وأنت الوالي بشر رسول الله في توالي ضب لغير المنتخى إلى الجنان كل أذن بعد سلامي ذي امتنان وجه إلى خير خديمه الضرر ولتكفيه كل شقاء وغرر إلى النبي قد سلامي القدير وبكتابتي نوير الصدور لوجهك الكريم صل بسلام على النبي ولتكفني كل ملام قد الصلاة والسلام أبدا للمنتقى الذي التقدم بدا على النبي والرسول صلي وسلما بمن له يا كلي دعائي يستجيب وصلي سرمدا وسلما على النبي أحمدا هب لرسول الله في قطيمنا يودها خير كرام أمنا أسليم ذي العرش وذي الكرسي على بشارة بني قصي ضب لغير المستباس والبشر بعد صلاة وسلام ذا البشر وصل بخطي للنبي ما يحب وصل بخطي للنبي ما يحب بعد صلاة وسلام يا محب وصل بخطي للنبي ما يحب بعد صلاة وسلام يا محب أعطي نبيك المنى عن الصلاة مع السلام يا بديعا قد جلا لوجهك الكريم بشر أحمدا بعمري وبشرني سرمدا حطني بلا مشقة ولا ملام إلى جنانك وبرفع الكلام جد للنبي بسلام مغني في حزبه وليكن والتغني جد للنبي بقلم بشارة يا من له الإظهار والإشارة هب للنبي سنتي وشهري وهب له سري رضا وجهري تبت إليك توبة نصوها من كل عيب قتل الفصيها سهيدت الشهور أن أحمدا فضله من لا يزال سمدا علم فضل المصطفى محرم شهد أنه هو المكرم بين تقديم النبي صفر نفال غير قبله من كفروا إلى الورى خاد ربيع الأول خير الورى آخرهم والأول نور أحمد ربيع الآخر كماله قد جاد بالمفاخر شكرت الله جماد الأولى على النبي شكرا كفى دليلا هدت بأحمد جماد الثانية هداية أعطت قطوفا دانية رضي عن خير البرية رجب إذ هبه له قاد العجب رضي عن خير ورى شعبان ردا به فيه بدا الخربان مدها خير الخلق شهر رمضان إذ فيه جاء ذكره بالفيضان ضيافة المختار في الشوال تشر أنه حبيب الوالي إلى النبي خاد المناد القعدة أكرمه الله به وبعد نال بجاه المصطفى ذو الحجة درجة عالية وحجة صبحت لله العظيم النافع رب الورى البر الرحيم الرافع بحمده مصليا مسلما على محمد ومن قد أسلما حمدت رب العالمين ذا الجلال مصليا على المزازح الضلال أكرم كل والد وولدي عند حبيبه الذي لم يلدي ناجيته سبحانه وأرتجي منه تعالى اليوم فتح المرتجي رجوت من بر الرحيم مغني مرتضيا عنه به أستغني بركة ورحمة مع صلاة وعزمة بطول عمر وفلا بكونه الأكرم أرجو منه ما قد رجوت ورضيت عنه كنزي وعزي كون ربي ربيا وكان لي ربا وذاك حسبيا رجوت منه جل بالمختار وآله وصحبه الأستار بركة تفوق ظني والكريم من أمه فاز بخير ما يروم بكونه رب البرايا طرا وكون العبد له مضطرا أرجو قضاء حاجتي في باطني كظاهر والمكس في مواطني لك توجهت بآيتين لكل ما كتبت خدمتين عنك رضيت ذا اغتراب راجيا منك رجوعي في الديور الناجيا زدني علما وهدى وأدبا وبي فرح كل من تعبدا زدني تقا وعملا ونورا خلبي وبفضي أحفظ الصورا تفضلا علي في حياتي كوني كالصحاب في الآيات هب لي فيها عزة تدوم يا خير معن ملكه يدوم على النبي محمد خير الورى سل بتسليمك يا من صورا معظما لقدره العظيم ولا لوصحب ذوي التعظيم منك بجائه أروم يا شكور كون حياتي غير حمد وشكور اجعل حياتي فيك ربي فانية كما طلبت في جماد الثانية يسرت لي فيها الذي تعسرا وسرمدا أمري ربي يسرا صفيت من بعد جمادى في رجب قلبي ولي كشفت ما عني احتجب فزت وقصدي اليوم شكر النعم بمنن من خير معن منعم وجهت وجهي له بالذكر وحمده سبحانه والشكر ناجيته من رجب إلى رجب فليستجاب بالشفيع المنتجب وسيلتي محمد وقلت مصليا وشأنه بجلت سلم دواما بعد أن تصليا ربي على محمد وكن ليا له بآله وصحبه اكتبي خير صلاة والتقبل كتبي اكتب له بهم وللرسل الكرام خير صلاة والتسح لي المرام مد حياتي يا سلام بسلام في وطني طوبى وفي دار السلام على النبي ورسل ثم الأنبياء سل وسلم سرمدا يا ربيا له بآله وصحبه ومن قد آمنوا سق الصلاة في الزمن يا من له بالمنتخى سير انتهى وكنت لي بجائه بلا انتهاء اكتب لأفضل الورى الحبيبي سيدنا شفيعنا الطبيبي ليس العدا بحر الندى باد الجمال عزة كل الراكبين للجمال محمد والآل وصحب الصلاة مع سلام والتجر لي بالسلات ربي بجائه خني تنازعا وصول غير جهة المنازعة سلم بجائه وجاه المرسلين كلي واجعلني سرور الأكملين لهب بجائه وجائهم معا ما فاق ظني ودعاء يسمع يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على مرضاته أهيم نجي بجاه المصطفى وبالكرم كلي وصولي سرمدا فوق المرام وجدت وجهي لربي بري في البحر ذا تهيؤ لبري أحمده سبحانه وأشكره وليروض كل شخص يكفر لسخر الأعداء وحدي وحدا ولي أنجز خريبا وعدا حتى غدوت في اختراب راضيا عنه بذكر وبشكر ماضيا معتصما به تعالى عبدا له ولي ما كان يخفى أبدا دعا الذي وجهه لي لشكر نعم النصير والولي والشكر لله رب العالمين الحمد إذ ينتفي بسوقه للخمد لكونه القهار راض للحرم وليسير النفور ذامر هو الكريم والحفيظ المغني وليسوخ ما به أستغني رجوته فحقق الرجاء ومنه أرتجي غدا النجاء بكونه الرحمن أرجو منه صلاح عمري ورضيت عنه بكونه الرحيم أرتجي غدا كوني معتوقا وعيش الرغدا أرجو من الواسع في الدارين توسعة تقيني العارين له قطابي مصليا على محمد بكل عبد قضى على محمد وكل الأنبياء ورسل والأملاك رب صليا أسقى صلاة بسلام لي تقول بها المنايا خير من قد يقول لخطب جاه العظيم كلما يسرني مع الرضا مسلما من هذه الدنيا إلى الجنان وفيك طيب سرمدا جناني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اشكر كسبنا نج من الأذى دواما كل وليسخ فوق المناو كل
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفر

من تعالى عن العدد وحمدي له إذ كان لي وهو ذو مدد إلى الله قد فوضت أمري موحدا خديما لمن لي رم بالله ما فسد فرحت بأن الله باق وساق لي جميع المنى والبيع في الله ما كسد وقال الأذى باق كريم وكان لي بإكرامه المغني عن اللهو والأود وقاني سوى الرضوان باق مكرم وكليتي حق ولي قاد ما أود ضيافته تكفي جناب العدا معا وقد رم لي قلبي وقد رم لي الجسد إذا ما مدحت المصطفى فرز القلا قيل لمن أبدى العداوات والحسد ملوك

الأهل والولد. إذا مدحت المصطفى كف كل ما هجر إلي الضر، واليوم قد سعد لربي شكوري بعد حمدي مع الرضا. على خير ذكر للسماوات قد سعد.

في قد وكت نبي رسول ليس يرقيها مادح بأشعاره إلا أوفى بما وعد إلى المصطفى وجهت مدحي مهاجرا لربي به من ذي القرابات والبعد لربي وللمختار هاجرت باطنا ولساق أسبابا كما ساق للوتد.

قد نفى قبل من عند على المصطفى أن ما سلامي مكرم بآل وأصحاب كفوني الذي صفد لمدح رسول الله فارقت غربة وليس رزقا ما له الدهر من نفد إلى ما

بلا شريك، فليستخر كل ذي تشريك لك خطابي مصليا على وسيلة محمد باب العلام. وقاني الحفيظ ما يضر، وجاد لي بكل ما يسر، حفظني من كل سوء ولعين.

والإرشاد وبالمجاورة والسيادة. الحمد لله على الجوار مع الحرائر وبالجوارين، ذلك تقدير العزيز والعليم. أسره سيد الهدى مع العلوم، تصله فتى

قل لي بلا نهاية فوق المنى واعلمني من جلى أو كمنى دائم جلي بالدوام البشري.

السلام لمصباح الصلاة تحسن قل لي بها في أبد فيحسن يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعزيز وعليم سميا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعزيز وعليم سميا من علي بجمال يبرع تلازمه سعادة وورع وإنه لكتاب عزيز وجدت كلي لرب الأحد بعد فراقي كل جان ملحد فليمن وليسر وخير السدد في خير

هدى ورحمة بغير فند، بما به قد جاء خير السند. للمصطفى وجهت عند العبد مدحا بلا عداوة أو كبد. كرمني مدح الشفيع السجد، رياضهم لم أر من لم يسجد. أسيء باق خير رب صمد مع صلاته على محمد. أنساني امتداح ندب حتد، جملة ما لاقيت نحو متد. بجلني مدح النبي الجيد، الفائق الجاد الأعادي السيد. عند الأعادي غيبا أن محتد، ومنهم أخرجني لم أحتد. كنت قصائد ذوات عدد في وقت محا بها تخددي. يفوق كل ذكر ذكر الصمد، المالك المكرم المعتمد. كنت سلام إيمان من الملتحد، كن به نديم ذكر الأحد. وإنه لكتاب عزيز، كنت كل إيمان بالأمن جاء. تمدح منجن من به لاز النجاة. أحمد ربي على

الإسلام والإسلام كلما بالأمن جام، وإنه لكتاب عزيز. قدرت وجيء بالتلاوة الكتاب كمالك وعرض

زلت مكاتب ذوات عددي لله والرسول وقت النكديك يقود الباقي دواما ما أود تلى الجنان دون الضر أو كبت تظني

وسكينك من أكرم قلب باسط المقدم المكرم مدم أفضل الصلاة الأعظم قال النبي المنتقى المعظم محمد قبل مني خدمي مقدما كليتي لم أندم عليه خير الصلوات الأكرم وآله والصحب ظرف الكرم سعادتي كتبها ذو القدم وليس يمحوها وأعلى قدمي قلت خيرا للنبي الأكرم محمد حبيبنا المكرم وإنه لذكر لك ولقومك وقال المانع كل الضر يرهم لغير الضر كالمضر أطاب السر وأطاب الجهر كتاب ربي وأطاب الدهر ميتا أتلوه ذا فصل وبي وجادني باليسر نايت تناجي المضطر قول به وحست ما للغر هداني الهادي بغير مكري ولا غرور عاصما من نكرك لمنزل القرآن ينحو ذكري مع رسوله وينحو شكري لكت ربي وحباب كسرك وللنبي نرني به والنسرين كرمني حب النبي البرك لمالك البحر به والبر أذلغ الله كل الشر مجائه وجاد لي بالسر لله كلي بصلاة الظهر والعصر والمغرب بعد الطهر كل تئذى العشاء والفجر

أن يسهلوا كما رمت بالمختار ربي يسهل لك امتداع المصطفى البحر مدة تمدح له في البحر إيصار عدة وامتداعا بالتي في عظمت من الآي فالآيات بالسبق علما

الناس والناس والجنة والخناس نجاهم الحفيظ من تردد ومن شكوك ونفاق وددي. اطاعة الرسول.

كتب لي الحلال واصطفي الحلال كم يقبل عملي على الدوام لجي بجاه المصطفى المغاني من فاسد مدى الأزمان لجي جنابيك من خفالك بارتفاع

يجر لرضاك وتفي من متبى سوء القضاء. هاتك اليوم ولا حول ولا قوة إلا بك كل موئلا. وأتي في جيب النبي الطاهر صلى عليه.

في كوفه ها هنا يا ربنا لأبثباتا ونباتا ها هنا بالعلم والعمل وارفع العنا اجمع نويت في جنب النبي بخمة له مع التأدب اجل يدرك مثلي من صحب تباتا وخدمة به.

يفتح الإغلاق بالمفتاح بالحفظ والتأييد والإصلاح. لكم منك صلاة والسلام عني الساعة إلى يوم القيام. أبي عبيك وانصرني أبا تلا عدي وبه هب للمدن هب للظاهر مع الباطن فدعي هناك مش سرد كامل وجعيوب

أسجي ما يضرني به، قلب إليك ما يعينني به، يقودني لكثرة القصائد كونك عندي مكثر الفوائد، دمادي منك كل الزمن ما كلني إحصاؤه من منني، يسر علي الشكر بالمختار، يسر علي الشكر بالمختار.

توجه نبي المنتقى ليس الحسود أهجل السمسم في سحابه الأسود أصحاب العظيمة ما ظهران يحزن صولة ليس قهران أصحاب العلي الكرام يوما بدن نصور قد أزالت لوما لهذا البدن عند رب الناس غلبة مخجلة الخناس أهجل أهل البدر اللعينا عتله من لم يزل معينا هرب إبليس

لفظا ومعنا خلقا وخلقا. إن ابن عبد الله فاق الخلقات لفظا ومعنا خلقا وخلقا. لسانه الذكر وقول الخير فملازم ونعم أذن خيرك. سيد أحمد ساد العرب ومده قبل قضاء الأرب. ويمتدح معنا خناس إلي فرضوا بإليك الخناس. قد مدحت من أنا خناس إلي فرضوا بك الخناس. أحمد المختار أحمد التاب خديمه فلم يلم ولم يعم. واجه لي جزاؤه ووصلا قيله ما طلبت حصلا. إلى صانحه تمتحن فراق

حافظ رسول الله ما لم يعلم إلا الذي خاطبه بكلم محمد فرد يفوق التزنية وفاق الجمع

حب المرسل باعتلاق درجات الرسل وصن أحمد لم يضاها قد عوضك كانت لا يضان سيد القائدك للجنات جف بها قدمك للمنات نفى اللعين ولا اللعين نفاه الله لغي فاز من والاه ونفى كل رئيس

يعبدا. فمن نحن المصطفى والله طلبه لغيرك ينوالا. لا ينتحل مدينة منورا سوى حماها ذو بقاء صورا. لا ينتحل مدينة منورا سوى حماها ذو بقاء صورا. أكرم رب العرش ذا المدينة إلى جنانه.

مر رسول الله بين خير فجال قد قاد ليك مالك سؤلي فجال رأه أفضل برايا الحججات قد قادني ولا ألاقي اللججال مدح الليل أو سهداء والخسرجان فيا مدحي مدخلي أطراب المخرجان مدح الليل ليس يزال أبهجا صلى عليه خير با

هذا قصائد لهاد توجا صلى عليه الكفاني عوجا وجات عن داحي لمن للمنهجا قرأ السيستم كل منهجا للمصطفى وجهت مدحا أخرجا إبليس وضغ كل خرجا إن النبي وجهت مدحا مسجا فشكله بالأمان استسجا لم تداعي خير مدح زعجا من قد قلاني في عدن فانزعجا له امتداعي والزقاق زمجا وارتفاني حرجا وخمجا لم تداعي خير مدح زعجا من قد قلاني في عدن فانزعجا هديتني يا من بخيلك فجا يا من قلي قتل

ولعيالي كذلك الحكيم من جعل كل بشر الكرماء فانجعل ما تحيي لدى ذي الجحود خلق عما عوالهم عنه محين لو أردت عن دين إله الناس تصحصحا عني أدل الناس أدم ربي ملعين لي حفر ومن قلال ومن وشاء ومن

لإفلاكي لقد تبين أدى المقربين كوني عبد الملك الحق المبين. أخفاني الباطل في البحور وقبل وقاد لي مهور الحور. هدمت بنية ذوي الملاهيك باب الجلال رب الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا.

والفعال والزمن مضى رسول الله بالإله عليه خير الصلوات الله طاقة الأنبياء ورسل عليه تسليمات باقي المرسل ربحت في خدم خير السجد ربحا كفاني قبل من لم يسجد أقل غري قدم المشفع تابد جملة ما لم ينفع وجدت خدمتي لمذهب الفنن ما حل أذى نعم المكرم السنن لغير سنن لذي قبل جحد وساقوا لغيري الله الأحد أما إن باقي لي غاضان أبه وقاد لي أغرابان لو علي الشكر بالحسان وكان لي بأحسن الإحسان إلى شكري على

من مطلب نبينا أحمد خير الأنبياء عليه الحج بالسلام تربيا ملكت خير الخلق والصحابة مطع الكفاني جولك السحابة علي من الله بامتداح بصري بخير.

غوشك اللي يعترف رجما من فيده كي يغتيف سكتوا في البر والبحر معا ويكليهما العدا تليق معا لا في المحي بدت في البحر برلين نفد عدا بالدحيك درجة المختار ليست تنسفي فمن يحاول خفضات فم منسف أقول خدمة تدور أبدا لا وتغزي كل من لم يعبدا أتاني التوحيد من أنسلا غير ذا الخلطة من لهم تلا علي من بالذي لم يكن كلا

فرح بأفري بك نخمة الأمارة محفري للمصطفى وجهت عند القلوى أبكار خدمة كفتني البلوى كتابتي على مبارسي وبان ولا أخطأ

له محمد صلى الله عليه الله وفي الآل والصحب ومن والاه آية الخدمة عند المزبدك قبل ولي قاد أجور العبد وأن الله لدى البحور

على سحاب منتقى الأسود أحبني الباقي فلا ألاقي قوم أحب طمح إملاقي يقول الملا إلهي سرمدا بأحمد اطلس صاحبي.

أكرم كلي قادما لازم التكرم ألمن الله بالتسخير وبالإباك من مضوا من خير إذا جلبت أو دفعت جلبا نفعا وكفت ضرا فانقلبا تسلمني من باطل والضرر وكان لي برغد والدرر جعلني خبلا وحبا عبدا ولي خير الخيور أبدا لا يطلب فيما سرا قلقي نفع لا ما ضرا أشكر شكر الذين توصلوا ولن يقود كل

توصل في أبد النعم الكريم توصل تكرم في البر والبحر بدان لي وليك صفاء أبدا غني بالله وبالمشفع علي أزكى صلوات الأنفع وجهلي ذكرا وشكرا والسلام قل سوان حي الساق الوزنان نفعني المغني الذي لم يلد اغنى أباق لي يصفي بلدي فجعل الكريم والمكرم هما بيك في أبد أكرم ضيافة المقدم المنان لي تقود كرم العدنان لي يقود ما يفوق

والصحب ومن والاه. محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه. نبينا رسولنا

لا تلاحي أدا زل جحدك قد وحدا لربي وحدين إلا بالماح النبي كليتي تند العدا وعملي ونيتي هذه أكرم بالأمين.

فعل ليقمها بالله والرسول لا رجوع لي ونلت السول وقال الباغ اغترابا لا يعود لي وجاد بديوري للمعين عهد الخلق مدحا يبتدر كل الجناي وكفاني من غدر رايه به يجري القدر قبل والزحزح البلايا والكدر أدب ربي الذين كفروا كل رأينا من مكروا ونفروا شيخ الذين كفروا لغيري وقضي الأم واسم الخير كان قادري المالك أعلى رغد وامكن سني كيومي وبغد معاصي الله كلما صدر كني سويض الذي يدير القدر أحمد المختار خير المرسلين عليه السلام الله خير المنزلين هديتي من الثناء والصلوات خاصة له.

في الوقود وجاب الباقلي يحيي الوقود قل إلى جناني أنفاقود جهادي انتهار والتجري رابع ولي لا يقصد كلب نابع وجات كل جمن كل جعل في وفي خيبر يا فنجل هذا لي هذا المنتبذ من

وحسني عليه السلم علم أن عسري نفعني النافع بالمنفوع خير براية فاضل المرفوع أي بقي سورا لا يريم بالمنتقى نعم المكرم الكريم كنت المحي سلاح من أبان قطعة من خلق أما وأبان عليت المغني له السجود قوض العدا ذوي الهجود الله ربي وله عبادا مني ومن نازعني أبادا لو عقائدي وقولي والعمل خطي فوق كل سعي فانجعل هي توحيد الإلهي وحده قوض من لم يفارق جحد جاء تقلب

جادت كل مشرك غبي أكرمني بأنني لم أشرك شيئا بي وراضني من أشرك لله بمحل فرا كليتي عند العدا وعملي والنيتي كليتي لله بالمشفع عليه خير الصلوات الأنفعك مضي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأستار مضي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأستار غاب حزبه الكرام قبل فضله ولي الساق الكبل للمصطفى وجهته خدمة.

كتاب غربتي هذا الأعداء أزال باخ أزال الدائي وجهري أجور من دكسسي كل عدا قد قادني في جيسسي أضيع

ولي قد كان لي في خط طعني مها أذى بالحق تاب علي توبة غد غسلا عني عيوبي كلها فن غسلا وطير المغني قبل محان

الجيشش فبتقل جهولا غمران وستسيب العلي للعمران فبقصير أكسش سوى جزاء كن يقاد بعد وعدا لجزان هدية ملاي والرسول أقبل تاليق ونلتسول محمد صلى عليه بالسلام في آله وصحبه الباقي السلام فرق بيني وبين كل من حجدني قبل بربي إلى الزمن يقود لي في كل يوم من البشر وربه أعلى علي يمنه نشر يقود لي في كل يوم من البشر وربه علي يمنه نشر إن الذين شهدوا في المعركة مجاهدين كل آب مشرك لي قال ربي ما به يغبطني كل وكل زائر لوطني أكمل الباقي الكريم المنتحر مثاره لغي النحو من جعل ناجيت من جل عن أهل وولد وكريم ما يطيب

يبيع تونس مال الضر وقبيع خطي أحب للشكور الأكرم من خط غيري وإلى المكرم أنا تسيس الذي نجحد وصارني وقد جهاد الأحد جاري المدينة.

ينحون فجأني البقي إذا البحور هنا به حفت مهور الحور أثني الباقي مهور الفائقات كالبارعات المفلحات الرائقات إليها درت وللرسول وكان لي به وللكسولي زنت بالسر قل هو الله أحد قصائد التوحيد عند من جحد رافقني الإلهام والتوحيد قول قوم لهم جحود هل تقوم ما بناه الجاحد بأن ربي الإله الواحد فرح لكم الإله الواحد ولا أحب مشركا أو جاحدا أنباء خير العالمين التغني عن المدافع لفضل المغني سيمدح المصطفى قل

الله قوجت عند المزبرين أكا تحجد أزالت كبدين أهلي أن أعاد الله فالعين مع من والاو فلا الفضل يكون كالنفر فلأن فضل بكوني كنفر دفعا وجلبا ماكسا بعد السفر أكرمني عند البحور المتبان لم يكن لي ما يتبان سلم الحفيظ من تنصر ومن تهوج فطاب عصري متى وغبتي أدى عدايا مع مغن قاد لي هدايا وجو صحب المصطفى قد أقبلا كل العدا قبل وكلا أخجلا أخذت أحسبه منازل عدا فجئت تحتمت عمن عدا عن قزائل العاد صرفا كل السحاب الحنفاء الصيفا لجذبي بالمناسي لدان تغربي مطيبا.

سلامتي معك جرك كبدان ويطافي حولي من أزبدان وقاي الباقي كفى وقاية الباقي كفتني العاران إن دشاي إذ عروا إذ عاران وقاي

ليس له كفءا احد. وكان لي بقل هو الله احد يقود الباقي هدايه الكبير، كما يقود لي مواهب الخبير. علمني تعليما من لا يخفى، عيشا مكرما بالاخفى، جاد لي الكبير.

فالأذى عني قبل هكسسي وحصل الفراق معام دكسسي هذا إلى سوايا ما لم يرضني من جادني بخدمة المفضل تدعي إلى سوايا.

يقيم الأحد خلا حبا طيب المختلف والمختار نعم الربان طيب أسر العليم والخبير غيما قاد له الفضل الكبير أشكره إلى الجنان كلي طيب إذا جاء

ولكن صرت ولن أجور هدية الصلاح والأنداعين كنت أرقب بها أقداعين ما توجه الأذى إلا الصمد جل معز ومحاه أحمد أزكى سلامين مقدم الأحد على أبي القاسم.

ثانيا من المحرم هدايا صافيا فاقم الصلاة من رأس رجل كن عبي الحجة خير منتجا فلحت الخدم قبل المصطفى وصعبه صلى عليه الاصطفاء فرحت الخدمة قبل المصطفى وصعبه صلى عليه الاصطفاء أضيعن الله والمشفعون وصعبي بهم عدايا دفعون وصلي ما وعد الكريم والجنان شكره أرون النبي من خير الصلوات كان بقيت دون هفوان لو سمات باقي

ما اغتفاني كل من لم يعبدي للمتبى وجهت عند الزاخرين لك صلاة خلدت مفاخري هديتي عند البحور المغرقات لمصالي حباب الخارقات ولي خبر عدا لي صاران إذن وجان قاد ليك أنصاران عصر العسك والعدا يزل بين أخلاقه والمغني المزلت نبينا المحي أذل للعدان تابي مزل مخزي من عدان آتوني تقود كل مان يصري ولا ألاقي ألمان إذا تلوت

المتمنين وجعل الباقي ثوابا بأجور ونبي الجاه من هو الهادي المجين أكرم الباقي ليدين إكرامه يمن عن القديم وجه الباقي لمن تزيد حبي له وعنده مزيد على يمن إسراقي لا نزاع معزم عن الجدال والميزان محمد عليه تسليم كريم قي الصلاة علوه ليس يريم محمد عليه التسليم الكريم على الصلاة علوه ليس يريم ليقاد من قاد إليه الغر كل سؤال في العداء

حبيبه يوم الماحي عن الأسباب أغني الله عن الملوك يوم الماحي عن السلوك لأن ربي بالسر المخجل كل ألاقي موجبات الخجل فهو ربي الضر عن توجي لولي سورزو توجي أغني قلوب قوم كابدون كي لا يصرف التكابد لأن الجميل قلب كل من آمن مسلما وقاد للأمن حباني المغني بما لغيري لسيرا بجاي أذن خيري أزكى سلامين على القهاري على السراج الأنور البهاري زي من يقود لي أغراضي علي بي محا أمراضي محا النبي كلما تكمنا من عيوب وهدى بالأمنا نفعني النافع النفع

هدية الباقي إلي قد نهن ولسوان في عداي زهزها ملقني الصلاة والمدح المليك مستغنيا عن الملوك والسلوك مدح النبي والصلاة والسلام أهي قلب بشارات السلام غني بالله الكريم الأكرمين أصلي من العدل من العدل أرم رمين فرح القدم ربي ذو القدم نغمتي ولي ثبت القدم أبي خدمة النبي أحمد قيد سماك سكون حمدا هبة الباقي لا يزال الصمد لينتهى مع هبات أحمد أتبع لي الأكرم المكرمون كامها عن الأذات مكرمون وجهني الجمال باق لم يزل ولا أواجه مكاره الأزل إلي تنحتحي بشارات القدر وسينحو لجهاتي من غدر تلالي ست أحماها الباقين والأرضين السبع والتباقين جاء في ست أحماها الباقين والأرضين السبع والتباقين أد إلي كل خير لي رضين بلعل إلى الجنان الغرضين أشكره إلى الجنان بغرض بلا عدم ولا بلاء أو مرض عن رضيت حامدا وشاكرا وجناني لا أزال

0: ذاك خير العالمين ما يصر يخبئ ان جهاد قد اصر. الحمد لله الذي لي يسر فضل على سواي قد تعسر.
1: خير السدارك مد الى جوارح الخيور تمنى والمودع والديور. نفعني بغيض ضد ذو البشر ولي سواي الساق 19 ولا لي الباقي بالاحتجاب وكان لي بأعجب العجاب. نفع عن الباقي بالانتهاء وسفري إليه ذو انتهاء وإن لك لأجرا غير ممنون. تواجهني الجزاء والأجور كمن كفاني كل من يجور. أكرمني الباقي المكرم الأحد وليس ينحوني بما ساء أحد. نفعني النافع في الدارين وبهما عصمت من عارين. ناجيت ربي المكرم الكريم وقادري منه أجورا لا تهين. إلا قد أوصلت قرضا حسنا وقاد لي الدنيا وأخرى أحسنا. كتابه زادي إلى الجنان كما أن يختار من امتنان. لو توجهت بالشكر يبقى بقى أصل ملكه وحسن السبقان. إلي أوصل بلا حساب خير جزائك وإنما احتسابي. جزاؤه كفاني المفاسدان وكل مقروح وذب الفاسدا. هذا المكاره التي توجهت لسوايك ولغيري وجهت. أكون ربي بلا كفران ولم يضرني ذوي الخسران. غنيت بالله عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب. غنيت بالله عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب. يقود لله بلا انتهاء ثم سرني بجاه ذي البهاء. عضيت عن ربي وعن مخدومي وانقاد الرضا مع التقديم. ملكت خالق السماء والأرض والبر والبحر أجل قرض. ملكت التوحيد والشكورا ولم يزل منفردا شكورا. نجيته إنني لا أحصي ثناء من هو الشكور المحصي. ويرسل البرايا البشرى بخدمة له تدوم بشرى. نفعني ولي كان بالأجور ومن لسواي ذري الساق من يجور. نفعني ولي كان بالأجور من لسواي ذري الساق من يجور. وإنك لأجرا غير ممنون. وجب خالق الورى خير الورى ما خلقه وخلقه قد نورا. إن أبا القاسم لم يبارى في الخلق والخلق.

سيدي كل أقرب وأجنبي جر أبا جهل تكبرا إلى براس جند الله واهب الإلان هذا نصيحة فقال بل يرد بل بالسيك رفيع ينفرد أعطنا ساقه لي إلى القريب عطله دعا به نسى الحليب قجموا القريب من الاشتكاء وعطش بالويل ذا بكاء يلوم الصديق والفاروق يوما عظيما ينجلي التفريق فما هدى الله تعالى ورضاه مهتديان واضيان بما قضى مد إلى عثمان نورين ففاس وقال الصحب علي للمفاس مد رضا والخير للصحابة مغن بهم أنظر للصحابة مد رضا والخير للصحابة مغن بهم أنظر للصحابة فرسول الله صلى الله عليه بالتسليم قد أعلاه والعلاه لسوى الخديم وقاده إليه بالتقديم نفعوا العصي العظيم أحمد يا من يلبس الفسرور أخمدا وإنك لعجل غير ممنون وضعوا كونك أحب أحب أبدا لذي الورى من الورى لهم بدا أنت لي مثلك ما تولدا قط والشروى كالنساء لن تجدا لك خدمة تروم الرشدا ذك من الرشيد يا من أرشدا نوى خديمك الذي بك اهتدا قد عبادك وصنه مقتدا نوى خديمك الذي بك اهتدا قد عبادك وصنه مقتدا لك انتحت خدمته موحدا لربه فتك به من ألحدا كرمته فكي مهاج في ندا فلا يكون أبدا مفندا لا تقود ما يصف الخلدا إلى الجنان وينير البلدا كلاسه سقط من تمرد وثمدا لنحوه لن يردا جعلته عبدا خديما عبدا رب الورى وغيره لن يعبدا عدتما لجهتي قد قصدا من الأذان من حني من رصدا أجري بك حفيد معدا فلغير العدا وكل أسعدا غناي معك بالإله مغدا كليتي ولي أبقى رغدا لقي جنابي الحفيظ الحسدا بك في سلعي لم تكسدا أددت ليك مقتر لي وحمدا كل عليك الله مدقي حمدا أي تقبك وارتزق لي من وارتزق من عندا لقي نحوي وكفني من فندا مع صدري ومحوتك كمدا قصدني بمن دعاك أحمدا لقيت من حسدني واطردا لغي ضري صرمدا فانطردا وجهت لي ما لا يزال أفيدا من غيره من خير مغن أيدا نحمد من أنت الأحب أبدا إلي من غيرك حمدا أبدا وإنك لعلى خلق عظيم وثقت برب العرش ذي الجود والعفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت برب العرش ذي الجود والعفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت مع المختار بالله وحده

وجدت باق صرت عبدا له به خديما لخير الخلق بالمكر والصف أغم رضاك من كل الدهر يكلأ لأصحاب من قلبي هواه ويملأ إله ارضى عن سحب النبي قائدا لهم صور المتي ينتقي مدحيك مطرئ مطرئ أحبتي الدارين سحب النفى بهم إلهي لغيري كل من ليس يبرأ أبى الله إلا كونه سيدا بهم وقد دوخوا الكفار والكل جزأوا أسود على الأعداء مصابيح في الدجا وكل شجاع رأس ذي الكفر يجزأ أسود متى يقتل لهم ذو تجرع يوجب أن يبكي ويمحى تجرع أيا خادم المختار لا تنسى صحبه فمن ينسهم فالمدح مدح مخطئ أبو بكر الصديق ذو الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الغار أنبأ أبو حفص الفاروق شرواه نادر بيعتز دين المصطفى

أبو سبط المختار وهو ابن عمه علي على فقتير نعم المجرأ أصحب رسول الله إني خديمه محبا لكم في الله والله يكلأ نهاني حب الله نعم المهيمن عن الميل أم اختيرا والحق أقمن نبذت اللغى عبدا لمولاي وحده خديما لمن أنظركه كل تلسن نسفت بنا المين بالحق مادحا لفرد على خلق وأنا عنه ديدن نويت الدوام الذكر والشكر خادما لخير ورى نعم الحسين

ذاكر وهو شاكر جواد كريم بالمكارم يحسن نقي تقي صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يذعن نبيه أديب ذو حياء مهذب نير لمن بالكفر والشرك يعلن نصيح بلا غش عليم معلم سخي بلا من كلاما يلين نجيب عجيب ناصب

نبي له شأن عظيم مبين، هو المصطفى المختار وهو المعين، نبوته قبل البرايا قد انجلت له السبح.

إيما المصطفى تتبين نصيحته في السر والجهر لي بدت في قادة للرحمن كثرا يحصن نوتيد الرحمن في خدمتي لمن إلى غير نحو إسحاق من ليس يزعن نفى لي سوانا بالنبي الله حسدا وصيق إلى غيري يتكهن نال واحد القهار.

كلي من الله اطهرت وسنته إن شاء ربي أبين نزلت بكوني عبد ربي خديم وصفى بي عمري والدار ووطن لا يتجمع الاختير شكرا بخدمة لخيرا نعم المقف المعين كذبت وكلي فارق الذنب والشرك وقبل اشترى ربي الذي بعته تركا كلامي والنيات وفعلي توجهت لمن إلى من كفاني السوء والضر والشكا كلامي والنيات وفعلي توجهت إلى من كفاني السوء والضر والشكا كفاني حفيظ مانع جملة العدا ولي قاد أحبابا بهم أزر النسكا كتبت وقضي يقول ربي مخاطبا لمن حبوا عنك الكلي زحزح الضنكا كرمت وفقت الكل يا خير مرسل عليك الصلاة طيبها أحقن المسكا كتبت الدجا عنان وأرشدتنا معا عليك السلام عرفه يزدر البنكا كربي يا مفتاح عني جلوتها وقبل العدا زحزحت والجهل والإفكا كتبت كما أطعمت العري جائعا ومن قبلي خلصت يا خير من فكا كتبت الدجا قلبي وكلي حميته يحفظ لي مهما اشتكى مشتك أشكى كوسك تسقيني بهذا بشارة ولي قلت فيضا أحجر

كل مولاي حمد وهو عني محل كبلا وليقاد فيدا أخذ البحر والوبلا له الحمد وشكر الذي لا انتهى له هو الواحد المغني الذي كسر القلا لا شكر مني بعد حمد مخاطبا لمن جوده ليقاد ما أخذ الهتلا لك السبق والتقديم يا خير سيد هذا الواحد القهار رب الورى جلا لك العلم والأعمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الأصلاء لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من محج الله لأنت إمام الرسل قد جاء أنهم فلاحقوك في الإسراء والكل قد صلى لبست ثياب المجد والفضل والعلا أفيك من الأخلاق ما أعجز الكلا لقيت من الأعداء ما دلنا معا على أنك الليس الذي حزنهم فلا لمن جاء يبغي منك نيلا مع الهدى عطايا بشير تدفع الفقر والمحلى لمن قادوا قال لكم ذو تجرع عذاب شديد يورث الفقر والقتلى

بالمصطفى الشرعى توكلت عبدا خادما لا أرى الصرعى على اعتمادي راضيا أن خادما لعبد به أسرى وقد جاوز السبعة على المصطفى خير البرايا محمد صلاة الذي لي قاد ما خلد الوسعى عليك صلاة الله يا خير متبا باسمي يا من هذا الأصل والفرع عليك السلام من له الأمر كله كما بك لي قاد المزيات والرجعى عليكم صلاة مع سلام بحزبكم من الواسع الباقي الذي خلد الرتعى علوت اعتلاء لا يجاريك غير من لاصقة قد توجب اللعن والدعاء إلهي لمن أعلاك عبدا وسيدا خليلا حبيبا قاد لي ذكره قطعا عطاياه في بر وبحر تقودني كلا شكري مز طيب النفس والمرعى عجائبه في البر والبحر لي بدت

عنائي محو الله عني محوته وصفى حياتي من لغيري كفى صرعا لرب البرايا وحده قد نحى كلي ما اختيرني

مثلي انا اصل مختار عبدا مقدما خليلا حبيبا فعيقا جمله الطمر لو الدهر امداحي خديما مخاطبا وان قعد في امداحه الاربح الحلي لك المعجزات الغر يا خير سيد عليك صلاه الله يا جامع الشمر لقد كنت صبارا شكورا وناصحا عليك السلام الله يا ماحي الجهل لك المعجزات الخارقات التي بها هذا القول من غير مرا جملة الرسل لك الصرح قد سالت مساق بدعوة كمن شق بدر شاهد سمى بالفضل لمن أنت الآية التي قدتني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفصل للثانية والأرض.

اترك لي لأنت الخليل الحب يا خير الشافع وشرواك لم يخلقه باق حما كلي يزورك مني حيث ما كنت يا محيي فؤادي وروحي بالبشارات ذاتي يعد مساياك التي لا انتهى لها مديح الذي ألزمته النفس بالسعي يقيني يقيني ترك أمداح سيد كفاني بالباقي بالظلم والغي يميني عليها دين خط هوارضا بخدمة قلي ذي المدينة زاهدي يصلي بتسليم عليك الذي نفد بي قبلة منك الأعادي بالرمي أيكم مني كل وقت وساعة إضاء وشكل رافق الحب في الحي يصلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باق حباني بالوحي يبشرك الباقي بخط كرامة وإن كنت عن أرض المدينة زانئي يوجه ربي كل ما لا أحبه لغيبك الدارين يا جالب الوقي يوصل الباقي بشارات نافعا بك الدهر يا ذا السبق والفضل والولي يبدل كله كلك اليوم ما غد وإن شاء ربي لا أرى الدهر ذاوني يوكد كلي حبل حبي وخدمتي لمن قاد لي خير المقامات بالطي خرجت بفضل الله مما يوبخ وينحو لقوم فارقوني موبخ خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرزق خزائن ربي فتحت لي وزحزحت لغير الأذى الدنيا وأخرى وبرزخون فيشكر مني أعرف وبشرا به المصطفى يا خير هاد يشيخ خلت مع الماحي بربي من الأذى ولا ينتحي نحو لي يتبزخ خطابك يا خير البرايا سعادتي يؤمن كلي يوم في الصور ينفخ خلت العدا عني وزح زحت من تغو إلى غينا والكل قد كان يبلغ خديمك راد عنك فاقبل شكوره لوجلي من حبه فيك ينسخ خطيات عن المحد بعد توبة لباق له عبد إلي تأوخ خذ العام يا مختار لله خدمتي عليك السلام من به فيك أتنخ خرجت من المترو بالله وحده وبيع به ليس يفسخ خروجي بربي معك من قبل هكتس وينهو لغيري على نحو موبخ يا ربي خروجي مع دخولي بمنزلي ما قبله كما قد مضى من تزلزلي لا أشكر أيضا بعد حمد مخلد المصطفى خير البرايا المفضلي لربي تعالى صدت عبدا مخاطبا ينفضل بعد لدى ذي تعقلي لقد جاءكم قد جاءنا مادحا لكم من الله ذي العرش العظيم المفضل لقد جاء في القرآن ما دلنا على تقدمك المعطي العطاء المكمل لأنت الذي أعطيت قدم النبوة وآدم بين الماء والطين ينجلي لكل من الأخيار فضل ورتبة وما كن عبد الله عبد لدى العلي كل من السادات جاه وحرمة ولكن جاه المصطفى البر يعطلي لئن جاء بالآيات رسل تقدموا فنالوا بك الآيات من ذي التفضل لذي العرش قد أسلمت كلي بجاهكم وزادي إلى جناته خير منزلي لكم رمت من ربي سلامه سرمدا مع الآل والأصحاب يا خير مرسلي ربي الذي راض العدا لي بجاهكم ذكوري بعد الحمد دون التزلزل قد انصرفت حاجي إلى فاتق الرتق
وإني له عبد ولي جاد بالعتق قلام عليها دين شكر له على فراقي بلا لقلا ذوي الجود والفسق فلعذر الإشراق لي قاد كلما عيوت إني ذو شكور على الفرق قلبت بالعدوان سيقت لغيرنا كأبدان والله في مسكني يبقي قصدت شكور الله شكرا مطيبا أخاطب خير الخلق بالخلق والخلق قدمت بالتقديم العلي يا رسولنا وعطت العلا يا ناصر الحق بالحق قدمت لآيات لك الله قد نفت كغير سوى من خاضهم لي من الخلق قهرت بها على القلاء وهي جنة بأعصار الباقي وعلى بها

أديت بالشكر بالفعل واللطق قذت بها عينا وللنفس طيبت وصلت بها لله ذي الفتق والرتق قد الله حاجاتي بمن جاءنا بها وإني بها عبد خديم مع الإتق علمت وإني بالفيوضات مبدع بأن البديع ليدع الدهر يردع علمت يقينا أن ذا العرش قادر على كل شيء وهو للدهر مفزع.

بإذن خيام في الخلائق يستعو عنائي بإذن الله عني محوته كما قادري ما كنت أرجو وأطمع عليك السلامان من هداني وصالني بكونك خلقا جملة الغر يبرع عهدت شفيعا منجيا ذا إغاثة بك الله لي قاد الذي الدهر ينفع علومي وإرفاني بك الله قادها إلي فأنت المنتقى وسميزع علي لوجه الله جل جلاله لك الدهر أمداح مزاياك ترفع عيوبي جمت قبل لكن محوتها وقتي ما حل العلي أتضرع عفوت عن الأعداء طرا لوجه من

علمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من قلاني يرضعون قلاني الصفها مجيد مشدد قل غير عدن من غير لقيا تشدد هيت الأعداء قبل مجاهدا خاطب عن العدا كان يضلغ هو رسول الله لقاد للمنى وقد كان عني كل سوء يشدد أثرت وبالآلاء إني محدث بكوني خديم المصطفى وهو يحفظ رميت وجئت البحر في البحر خادما لما نقل الياقوت ما كان يلفظ ظلامي جلاه المنتقى قبل فانتفى على البحر لا ألقى الذي القلب يغلظ رفي مع المجهة قبل للنبي وكل ما فاق المنى صار يدعون أن تحتوائهم كلما رمت بالصفا وربي لغيري سائق ما كان يبهر دماء الذي ينحون مقفى دماء من يروى بإطعام قبل بشري يلحظ رام الذي ينحون لما حل رام من ينور قلب منه والرين يعكر ظهور صحاب المنتقى ليصونني وينحون الأعداء مني التحفظ ذرالي إلى جنات باق توسع سعد وكلي وما لي صنحا من مشتظر يقيني إلهي وهو كليتي يحيي بجاه رسول الله من نهجه أحيي يقيني إلهي وهو كليتي يحيي بجاه رسول الله من نهجه أحيي يدي ولساني مع فؤادي وجثتي حما إلهي أن أذن ماحيا غيي يبس امتداحي جملة حازها النبي من النفع وهو البحر يلقى القلب والنفي ابن النبي فيها عطايا للاهتداء عليه الصلاة الله للعفو والهدي يسأل النبي فيها خفايا للاعتداء عليه السلام الله كافي ذوي البغي يجاوره كلي خديما له به بست ذا قرب وقد كنت ذا نهي يصيرني كالآل والسحب سرمدا ولي قاد سرا غاب عن غيره المحيي يصيرني كالآل والسحب سرمدا ولي قاد سرا غاب

مغن عن الكد والقني يخاطبني ما قيد لي بمدحنه مديحا عجيبا مفحبا فيقرعي يقول لسان الحال ليكن خديم من حماك عن الأكدار بالله ذا رأي يقيني إلى الجنات باق يحبني إذا هو بالمختار كليتي يحيي ملقت بربي محقن الموج واليم همدح الذي أنسى على الفلك قلغم مرامي وحاجاتي لربي توجهت بحمد وشكر وهو لي كان بالشكم مرادي كوني عبد ربي خدم من أخاطبه بالشكر والحب لا عزمي مزاياك يا كلي لدى الكل قد جلت ولكنها جلت عن الشعر والنظم مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة فلتقرأ سورة النجم مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة فلتقرأ سورة النجم.

مين محمد المعروف يمانح وبالعز مخصوص مصون على الوصم مجيب مجاب مفتدا مهلك عدا مبيح ومبعوث إلى العرب والعجم مجيء جلا عنا دجانا محلل مليح ومعصوب من الناس والوهم مجيء علم مرتجا منة لنا جريء ومنج من ذنوب ومن ظلم محى الله عني بالنبي كل فاسد

0: فالمسارات بالآيات والسور لذات بكوني يا عبد المحسن السوري يا ظل بشارات بالآيات والسوري لسعد بكوني يا عبد المحسن السوري يا ظل بشارات بالآيات والسوري لسعد بكوني يا عبد المحسن السوري لسعد بكوني يا عبد الله فيك بلا حسن ولذهب بأني تبت من قواري ساق فعل لرب الله شريك له في المسارات بالآيات والسور لذهب بكوني يا عبد المحسن السوري يا ظل بشعارات بالآيات والسوري لسعد بكوني يا عبد المحسن السوري يا ظل بشعارات
1: منعت من ضرر الأعداء حين سطوا بسحب منك نذير شأنه عظما من التزمت له دين استنى بصلاة في ديوري منصورا ومنتظما دعا مدادي وأقلامي لخدمته حوزي لديك به ما حازه الكرماء وسخت بباق قاد فضلا لأحمد عليه سلاما من به الضر أحمد كرامات من يهوى المقفى مدامة إلى جنة فيها سفى العمر أبدا سلام إلهي سرمدا عن صلاته على من له القاد ذو الفضل مذبدا شكوري إلى الجنات من عام وقشش يكون رضا الباخي سرورا لأحمد رمنا شكورا الذي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون بالله جل هو الرحمن مقتدرا وهو الرعي معتسامي وهو يغنيني به غنيت عن الأرباب في أبد وأرتجي منه أجرا غير ممنوني إليه قد تبت ذا بيع وزحزحني عن المناهي وعن أفعال مجنوني وجهت وجهي له بالذكر ذا خدم لمن أتانا بمفروض ومسنوني زنت القصائد للوهاب أشكره بها ولي ساق ما قد فاق مظنوني عن نافع قادر بر رديت هنا وجاد لي بعزيز منه مظنوني ناجيته مستغيثا وهو ذو كرم وحبل أنقذ ذا الوادي وذنوني يا الله يا حي يا قيوم خذ بيدي واعصم جنابي بسر منك مكنوني أنت الحفيظ الذي أبقي وقايته فلتكفني كل مخلوق يقاسيني ناجيتك اليوم يا من كنت لي كرما يا مغنيا جوده بلواي يمسيني أنت الكريم الذي تعطي بلا سبب يا خير الشاف شفى كلي بتحسيني شفيتني العام فاقبل ما شكرت به اضطابت النون قبل الفاء والسيني كفيتني جملة الأعداء يا ملكي يا من عن العار تحميني وتنجيني رضيت عنكم رضاء لا يفارقني ربطم أهل الزقوم والسجين نفيت عني من غروا بجيفتهم وأخرجوني كما سور ومسجوني أني فرادي ومسني أكبر وهم سم وبكم وعمي كالشياطين منعتهم من جنابي بعد سروتهم يا مالك الملك يا رب السلاطين تنفيهم الدهر عن ضر وتنصرني بهم عليهم وفوق السؤل تعطيني كتبت في البحر أني لا أمد يدي إلى النصارى عبيد الماء والطين إن شاءه من به أبقي السكون به دنيا وأخرى بتصحيح وتوتيني لله جل يدي والخلق معبدني وساخلي فوق ما عند السليطيني لراد في البحر أعدائي وللتزموا والكل فيما مضى قد كان يعطيني توجهي للذي مهما اشتكيت له أشكى ولي قاد ما أهوى بتكويني يقود لي كل ما أهوى بلا سبب أكرم به وبخير الشكر يحنيني أعاذني وحماني من عداي معا ومن مريض رجي من كاد يغويني نعم الحفيظ الذي مهما استجرت به أجارني وكفى قتلي بتليني أني جلا ظلما كانت تعوقني وبالهدى جاد لي حقا بتبيني محا عيوبي التي كانت تزلزلني ولي يعين ولي ولي يعين وليعين خيرا كل تعيني توجه القلب مني بالشكور له بخدمة المصطفى والشوق يكويني عليه صلى بتسليم بجملته وجادلي منه تكريما بمخزوني لهب كونك وهابا منايا معا يا خير مغن بإعطاء المخازن يا الله يا بر يا رحمن سق رضي ما عشت لي دون كسب غير محسوني يا خير بر رحيم هب لعبدك ذا أن لا يحاسب في يوم الموازين وجه لوالدتي ووالدي كرما وعن يجزهما خيرا بتنزيني على النبي صلي بالتسليم بالحنفاء يا من كفاني عدوا كان يخزيني لك الثنا والرضا والشكر في أبد يا خير رب مرب قد يرقيني أشكو إليك الذي في القلب منكتم كم المراد بتمليك وتلخيني وجه إلي الذي أرجو بلا كلف وكف عني فجارا تلاقيني أنت القدير الذي لا شيء يعجزه فرب قهرك لي كل الدهاقيني لرب قهرك من قد ثلثوا صمدا سما وبكما وعميا كالمجانين دعوتك اليوم يا قهار يا ملكي يا من شكوري له والحب يضنيني يا خير مغن غني لا شريك له في الملك والحمد ينجيني ويغنيني يا مالك الملك يا من جل عن ولد رد لي ذوي الفسح طرا وسعانيني وجه لي اليوم أسرارا تلازمني ولتكفني كل شيء قد يعانيني أجب دعائي بما فاق الظنون هنا يا مغنيا جوده ياتي بمظنوني نجوت من فتن الأعضاء إذ قصدوني بالمدافع طرا والسكاكيني أنبت إذ واجهوني بالأذى لكم وردت من كل لي مثل المساكين على النبي صل بالتسليم بالكرماء ولتقر ضيفك دارك بتسكيني مد الحياة بما طرداه من عمل ولتهي قلبي بإخان وتمكيني لك انصرافي بقرآن أرتله وبامتداه الرسول من كماموني صلاة بر رحيم بالسلام معا على الذي قد كفانا كل تخميني أعلى البرية عند الله منزلة محمد من ببشر من ببشر جاوى تاميني لله أقبلت والمختار واسطتي وأرتجي حوز غثي خير تزميني حاجي لدى الله بالمختار قد قضيت صلى بتسليمه عليه آميني إن كنت ذا وطر أو كنت ذا وجل ناديته وهو يغنيني ويحميني توجهي للذي يعلي المقام بلا إجالة لجهات الشام والصين رب يجود بطي قد يقي كلفا كما ينجي بلا سيف وتحسيني ضفت الكريم الذي يقري بكن وله حمدي وشكري وفي الدارين يعليني إني لطيف لعلام الغيوب هنا وراض لي كل ختل كان يخليني هو القدير الذي طيا يوصلني إلى مرادي دوارا كل ما هيني وجهت بالشكر وجهي للكريم ولي يسوق مرحمة منه من الحين أرجو برحمته المهداة سيدنا زوري مدينته دار الرياحين دار أمتي ما يزرها زائر لهدى يسر هي الدار دار الحق والدين خبرت كوني عبد الله قادمه وكونه لي يوم الحشر والدين لله أقبلت بالمختار ذا خدم وقد كفاني به ما كاد يرديني نويت شكرك في ذا اليوم يا سمدي يا الله ذا العين قبل الرأي والشين يا من يكون ما قد شاء بلا سبب كون مرادي ولرب ما يقشيني بالطي والجذب هبل سولد نعنا يا خير مغني مرب قد يخليني ربيتني فلتوسع لي هنا وغدا بلا حساب وكن لي استحليني هبوتني بالذي قد فاق مطلبتي فلتكفني كل حين كل ملعوني مني تقبل وزد شكري وزد مددي وتل شكري بشرى حورك العيني توجهي للذي فرضاه من عمل ومن مقال وكل سوء تكفيني كفيتني ظمأ والعري ما سغب وبالكتاب الذي أنزلت تشفيني فجرينا بأمعاء الخيب في خلدي واعصم لساني من لحن أظنني يا رب صلي بتسليم على سندي والآل مع صعبه الشم العرانيني عليه صلي وسلم بالجميع وقل نيل البقيع الذي ابتدى بمضعوني بالطي جدلي ورضلي كل ذي حسد منازع بسنان الشرك مضعوني أنت المجيب الذي نجيت من غرق نوحا فلك عظيم منك مشحوني دعاك من قبل ساداتي فكنت لهم فلاستجب يا مجيبا كل ممحوني كون جميع الذي أهواه في عبد فكن ورد لي من أعدائي بتمريني إني لعبد خديم صرت ضيفك يا ربي وبالعتق والإطلاق تخريني لكن بكل سرمدا واجعل مسيري ذا جوف الفرى للورى مثل المحاريني صرفت حاجي لمن يقضي الجميع بكن وأتوصل بالممضوه في النوني أعلى البرايا وأخشاها وأكرمها بها عند الذي جاد لي بالميم والنوني لمن كساني ورواني وأطعمني يراعتي شاكرا كاللوه والنوني حبي وودي ورضواني ومحمدتي لمن حباني بما قد فاق منوني يا رب صلي بتسليم بلا عدد على بشير نذير منك ممنوني نبيك المستوى بالصالحين معا وكن بكن لي في بعد ومكنوني
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك

إذا ما مدحت المتبى كبكب العداد، ومدخيله في البحر لم يبق الدبيحات. نفى من قلاني الله نفى.

فقد قاده إبليس مزحان تطيعا كريم متين تمدحه يمدحك ربه ومن لم يحب المتبى مات مطروحا لخيل وراد بحر الندى.

جلت فمن لم يلسما جلا صار مرجوحا. لقد بان لي في البر كالبحر سبطه، خجم في الدار لي خلد الجوحا. أرى انفتاح المنتقى في تغربي، غيوبات

لقد جاءكم قد صار كل مجملا وحي علوم الدين نصا ومشروحا قلوب ذوي الايمان لله تنسني بخطي وقلبي الهدى صار مشروحا عن الله والمختار قد صرت راضيا وقد خاب من قد أم بالسوء مرضوحا هو النبي المنتقى قاد الانتقى وقبل نفى الشيطان في البحر مفضوحا يميني عليها بس من يقود من

وإنك لعلى خلق عظيم. وضع صفعي بالذي الدهر ينشؤون، مرادي بربي قد بدا لي وأنشؤون، إلى خدمة يدعو قلامي لجنة، نبي له أعلى الجنان أبوئون، نويت امتداح المنتقى البحر مدة، ومدحي له في البحر قتلي جزو، نبي رسول وهو عبد وسيد، ومدحي له قبل مجاري يزعزئ، كفاني إلهي بالمقفى العدا معا، ولم ينحي إبليس والحرب مطفئ، كفاني إلهي بالمقفى العدا معا، ولم ينحني إبليس والحرب مطفئ.

أين أذن إلى ينتحى لم ينحني منه إرهاب خبيئات الدارين كون الإله لي قل كان باق منه إنقاد أنجاب قينقاد أنجاب يفوزون بالمنى وما عاقني عن شكر مولاي أسباب قد انقذ ضري الذي قبل قد نحى

محمد المختار لم يبق مثله هو المنتقى المحذي حقق الرجاء وإنك لعلى خلق عظيم وداد لرب قادر خير فعال الصح فؤادي مع كلامي وأفعالي إلى الله قد وجهت حمدي بشكره طلبا محاكد الأعادي بإبطالي نبي نبي جمل الله خلقه وأخلاقه والجود مسلم لحطالي نبي رسول سارني عن مضرة ولقال سرا مخجلا كل أبطالي كتاب رسول الله وردي وراحتي وأرضي به من صان كلي بأزياني لخير وراد بحر الندى طارد العدا من السر ما يكفي بي كل أقيالي علي لوجه الله دين امتداحه فامدحه أني محد قبل أوجالي لخير وراد إني خيور تسره عليه السلام من حماني أن أخجالي إذا الضر أما الناس طردا كفيته وينحو لغير الذول في كل أهوالي إذا الضر عما الناس طردا كفيته وينحو لغير الذول في كل أهوالي خرجت من الأهوال مع كل سقوة ولا ينتعي نحوي على كل مختالي لقد رم لي مدح النبي كل فاسد وليرم أخلاقي وليراد أقتالي قلوب العدامات لما سرني به وليراد صعب شاهد أي أزلالي على خير خلق الله أبقى صلاة من حماني به عن كل مفضل لأشكالي ظهرت ظهور الشمس يا خير مرسل عليك السلام من تعالى أن أشكالي يبشر خير الخلق خطي لجنة تبعدني عن كل مفضل لأنكاري محمد الهادي هداني مصححا لي العقد كالأقوال فضلا وأفعالي وإنك لعلى خلق عظيم وعلى المصطفى وعن أن الخلق يرتجو فأمداحه أحلى وأعلى وأنتج إلى المرء بالأمداح قد صار خادما أتاه من الوهاب وهب يفرج نفى المصطفى الأعداء نفى المصطفى الأعداء عني وأدبروا ورافقه في النف أوس وخسرج نبي رسول قد نفى كل باطل هو روح النبي لله اليوم منهج كيم متي تمدح يمدحك ربه كيم متي تمدحك تمدح يمدحك ذو الورى هو المنتقى المبدي المبهج له السبق والتقديم والفضل والعلا فقد من هداه تبهج على المصطفى خير البرايا محمد فاضلها ينكب واس ومخرج لقد جاءكم قد جاءنا في امتداحه عليه السلام الله نعم المفرج أتى في امتداح المصطفى آي ربه بيضاه أسال العلا وهو يعرج خلق بأن يسلم عليه بذكره فأمدحه من آي مولاه تخرج لنا بانا أن المصطفى خير سيد عليه من الأولى سلام مؤرج قل ابن أبي الأنوار في السبق وافقت وقد جاءني عند العدا من مخرج على المتقى تسليم مغن وواسع يقول ابن للعبد ما فيه يلهج هو رسول الله في الكون قد بدا في الكون قد بدا وما لسوى مقتلي فيه منهج يعد الطلام مع مدادي الذي احتوى سريع كفى للموت

0: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال يا باق زحزح الضر والتبب، تلغي يوم المختار أغنى عن السبب، إلى غير ينكف البلاء لا إلي ما بدا كون ربي الورى وهو لي وهب. نهى الله عن كل الأذى منذ كان لي، كلا غير الشيطان بالكيد قد ذهب. نفى الله بالقدر العظيم العدا معا، إليم بهم لأليك ولي مطلبي جذب. كفاني كفا كاف كفاني كاف تبعت الخير نافع، ولي برسول الله مختير جذب. قيا قادا نفع قصفا عن مضرة، ولست العقي من يودي إلى تعب. على المنتقى أثني ثناء مجملا، ومن قاده الباقي إلى الشكر لم يعب. لحمد ورضوان وشكر تجملت، دعا لي باق بالنبي للمناية. إذا ما سرت الخط بالمدح للنبي، أوجدت الباقي أباني وبالذهب. خططت سنا يرضي البرايا مخلدا، هذا من عيالي قد كفى الهول واللهب. قل ربي جعلت المنتمي لي وديعة، وعني يكف العار في اليوم والرهد. قد انصرف الضر الذي كان قاصدا إلى غيرهم، والكل ينجو من الوصب. على المنتقى أثني ولي وجه الندى، ولما يجر البشر والأمن قد نصب. هو لرسول الله صلى الله عليه من إلي الكتاب الجامع الخير قد سلم. يقود لي الآمال والأجر والمنى، ولي خبد التأمين مغن عن الطلب. يقود لي الآمال والأجر والمنى، ولي خلد التأمين مغن عن الطلب. محمد المختار يا أبا مطرتي، لغير به الباقي محى الضر والتبب. وإنك لعلى خلق عظيم. وجدت أذكار أمداحي لمن شرحا، هدري به الله إن البحر فانشرحا. أثني على المصطفى البحر مرتضيا، عالي كفاني من حوى مرحا. نجى عيالي ربي بالنبي وزري، صلى عليه كما أعداءه جرحا. نويت مدح نبي الله سيدنا محمد المسطى وقد قد قرحا. كرامتي مثل من قد ساق لي غرضي، بلا أذنب كفاني كل من قبحا. لمن كان العلاق في البحر مغتربا، هي إذا البحر بحر فاق ما صبحا. عظامة المصطفى قد كبكبت جيفا، ولو فرادي أمثلين لم تدع شبحا. لو خطابي في دوري وكرمني، حتى تفارقت من عادى وقد نبحا. أنت رسول الذي ما مثله بشر، كان به البيع في الأعداء قد ربحا. خذ السنة من خديم لا يرى ضررا، فتمضي بك يا من كف ما ضبحا. لكن تداعي بأنفك قد نزلت، كان محاضري يا خير من مدحا. قلبت مدحي قلبت مدحي إلى خير وراء به، كفاني الله في الدارين ما فضحا. علم وسعي وآداب ومعرفة، لي قدتها يا بشيرا قد ملوت قدحا. هي ابتجاهك للباقي بلا نفج، صلى عليك الذي قد قاد للفرعا. يا سيدي يا رسول الله خذ كتبي، على القول وبشر بالملل ملحا. مكنتني في ديوري فاكفها أبدا، ما سيكفني ما ليس منشرحا. وإنك لعلى خلق عظيم. وجدت أبكارا يمدحي لمن فضرا، قال الكرام الخيار السادة الفضلا. وجد على المصطفى ومدح رافقني، في كل شيء بحفظ البصير قد جدلا. نبينا المنتقى مع أن يمازله في السر والجهر، شيء قد جرى بدلا. هو ابتداعي رسول الله في أبد إلى سوى الأذى تقيم قتلا.
1: لذات بكوني عبد المحسن السوري، يا ظل بشارات بالآيات والسوري. لذات بكوني عبد المحسن السوري، يا ذا البشارات بالآيات والسور لسعد بكوني يا عبد المحسن السوري لسعد بكوني يا عبد الله فيك بلا حسن ولذهب بأني تبت من قوري ساق فعل لرب لا شريك له في الملك والحمد رب الجن والبشر لا تلك ضيفا كريما قد يبصرني في السر والجهر بالإحسان ذا بصري فجاتني يا خليلي بسرور هنا بلاهدا في ترابي فانتفى كدري فقلت والقلب مني طيب بردا
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجهت وجهي لمن تكرمه بانا في سهر مولد من في البحر ربانا لله شكري في سهر ربيه أنا على ابتداء الذي لخار قربانا قد أقبل الخير ممن لا شريك له في الملك والحمد إسرارا وإهلانا دعوت برا رحيما نهما كرمنا في البر والبحر نهما الله مولانا كوين بكل في سليم توسعة حتى أقيم لدين الله أركانا ربيتني فتحب للهام يا سمدي إدمان خير وإسهادا وإسكانا ربيتني بعد إتهام وتربية عن يوم تربية إسجد صديانا مكنتني بعد ديخ سقط لي هللا موسحا بعد ما قد حفت أريانا ناجيتك اليوم يا من أمس كرمني وسقط لي اليوم إيخانا وبرحانا إسر الخلوب النصارى يا خدير إلى نسري ورب لي من قد حس أوهانا بكونك الواحد القهار منفردا لخره دانا على بسراء إدمانا نبهتني أمس تنبيها أرى عجبا أنت البديه لسي ما سال رحمانا يسرت لي أمس هبي يوم توسعة بها ألاسم ما ترضاه إحسانا أعويتني بهد ما داخل فهاد أصن فسرمدا لير جنا وإنسانا عزمت وجهي إليك اليوم ساخدا من لمن قدوت له كحبا وحسانا دها مدادي قدا هاجي لخدمة من تفسيره ضرر الأحداء أمسانا محمد خير خلق الله سيدنا صلى عليه الذي أدومه تبيانا وجه صلاة برسلم له أبدا ولي بيانا وحني كفى حسيانا حملتني ربي بتكريم دون هنن في البر والبحر سدرسا وتقلانا ملكني الهام يا وهاب فوق رجاء إي والترد لي أهدائي ومسلانا لجد برزق حلال طيب وقني ما لست ترضاه إسرارا وإهلانا ناجيت برا رحيما مقنيا وله أمري أفوض أرجو نصره لنا أذكر سقوري وسيلي هنا وغدا يا واسحا مخنيا ما سال ديانا أبلي بكونك وحابا منايما أتا أكون بما هي الخيب ريانا مكين ووسي ومكسير بتوسيات كليلة القدر أحيانا فأحيانا في كجهل المكسسافا بلا زلل وكملا بي أعيانا فأعيانا يسر لي الخير واسمي وسن رصدي يا نافعا لم يسل برا ومنانا إليك قلبي وجسماني كساك يدي يا هاديا لم يسل ربا وحنانا لجد بلقياس والليمان في عجل حتى تبصر من قد كان حسنانا بكونك القاهر الجبار رمت هنا أن لا أناسها جبارا وسلطانا رد لي صلاتين يا قهار في أبد وتحميني وكفني مكرا والشيطانا رجوت أنك تحميني وتنصرني نصرا حسيسا بنيلي منك رضوانا وقيتني مكر أهدائي ومن معهم فلتكفني سرمدا حقدا وهدوانا اغفر سنوبي وحبل اليوم مطلبتي بكن ورم به لي سرمدا سانا إلي حب فراخ الذي لم ترضه قلقا ولتمهني يا قفار ما سانا بهرمة المصطفى من سرت خادمه بالنسم والنصر سجحا سم ميسانا حجي بقلبي تقبل وكني قطحا ولتمهشيني وكملني بما سانا ربي استجب ولتكمل ما نويت لدى توبى الذي بك تبنا فيك بنيانا وجهت وجهي يوم السبت مرتضيا الى الذي سرمدا ان خالق كان رب كريم حفيظ واسع صمد وابتغي منه تيسيرا واسكانا سدهم يوم سيدا قد يبصرني فتن وفيدا ورد لي دهر سجانا قدير قهار يا جبار يا خرضي رد لي الذي يغسل الاموال مجانا ناجيتك اليوم يا برا حلي له سكر يخجل يا قوتا ومرجانا أنت الحليم الحسيم الحضر يا عملي أنت الحليم الحليم البر الرحمن أبلي بحقته الأسماء قهريا من أمسا يكابد أهل الحق أسمانا من قلت مسلتي لسي أعطيته صلاحا أتى به قهر الأهداء إدمانا ملكني اليوم يا وهاب مطلبتي ولتكن كيد من للهسقد ما ناجيتك اليوم سافخر إليك فكن

بداريني كل منن وتكفيني أبدا مكرا وخسرانا بين لي الحق كصفا لا يفارقني كما كسرت لأهل الله تبيانا اسر قلوب الأهالي أن أسايا مهن لنصرة وهدي بي سيبا وفتيانا تركت أمس الذي قد بهته ومضى فالدهر بدل وهني كفا خسيانا وجه لي القصف وتسخير دون عنا وتكفيني سرمدا جهلا وخسرانا فتراه أبلي فتحا قد يري حجبا يا خير هاج هدا قبرا وحيرانا دفت الكريم الذي يقري بكم أبدا وأن أهاون في توبايا قد آنام دفت الكريم الذي في البر كرمني والبهر إساخ لي بالفيد قرآنا له خطابي يوم السبت في وطني وبان لي أمس ما خسار برهانا نبهتني أمس سفيدا ومعرفة وسرمدا بي النبي الرب أسانا اجر رجوهي إلى قومي سعادتنا وتكفنا يوم جمه الخلق نيرانا أبي بفضلك كوني سرمدا فرحا للمسلمين وخلد فيك بشرانا ملكني اليوم صيحا لا يفارقني من البصارات في دارين جيرانا عليك أسني بأبكار أجيء بها من الفيود التي تنصب ميدانا لسق دواما فتوهات أكون بها بصرى لمن بهدى الإسلام خدانا أنت الحليم الذي علمت حسبك ما فأخو بتيك ميدانا فميدانا كوين لي اليوم تيسيرا يسحل لي سحبا بإيجار ما قد كان فقدانا سبد جناني وسدد منطقي وخني لهنا بإهدام ما قد كان وجدانا يسر لي اليوم يا وهاب جملة ما أرجو وهب لي تقديما ورجحانا ربيتني ربي في الأهداء مقتربا حتى رجوهي للأوطان قد آنا ملكه بيدك ما يختار منك بلا مكر ولا سلب وجهه مسانا ملكه يا ربي ما فاقد منا كرما يا من يسير من قد جاء سبحانا ناجاك مرتجيا أن لا تقيبه وتكفيه يوم بحث الخلق ميسانا خيب رجاء الذي يقليه في أبد من هامه قوكان الحج ميسانا لو اكتب الهام أجرا لن خطاه له في كل ما فيك ينوي من هدى سانا خلب قلوب الهدى ترا لنصرته في البر والبهر يا من انتلن لانا ناجاك مرتجيا ما رام في حجل يا خير من أمه من كان حجلانا أنت المهد الذي أبقي البقاء به دنيا وأخرى فهب للحوض مولانا تركت ما كان لي بالبيه متقيا ما هند من لي يقضي هاجتي لانا فتاه وهاب يا رساخ يا ملكي لفت وهب لي وارسقني بكن لانا ديخي أسل عاجلا بالبسر محمد أتا أقيم لدين الله أركانا يسر جوهي لتوبى وهمي وقني أصل ورا والتجب لي سما إسكانا لك السماء والأراضي والحواء بلا مسارك لي رب من صدقه بانا أجيب وصلي بتسليم على سندي محمد والتهب لي فائخا بانا أصني على من بفتح الخيب يفطيني وأرتجي منه بصرى سورة التين سورة التين له كلامي وصمتي وهو يلهمني وبالبصارات دون الكدياتيني له كتابي وأخناني وأكرمني وكونه لي أنساني بساتيني أبلي بهرمة لفس الله كن أبدا يا خير مفتن بكسف منك تفتيني كفرت خبر الأسى عني بكونك لي وسق مرادي لي بالكاف والنوني نجيتني اليوم من حولي إلى سلاع قد بهتها بخفين منك مكنوني فجرينا بها ماهي الخيب يا سمدي في القلب مني وسدني فوق مسنوني يا أكرما لم يصل برا ومقتدرا يا من له تبت من أفعال مجنوني كونت لي كل خير كنت راجيه بلا حساب ولا لوم وتخنيني وجه لي اليوم كسفا لا يفارقني وتخني مكسي بمفروض ومسنوني نبهتني فلتصد علما ومحرفة وتل حياتي أجرا خير ممنوني مرامي عند الله أحويه سرمدا بجاه الذي أهلاه أهني محمدا وزوني عن الأهداء والنار والبلاء سناهي على من صحصح الدير أحمرا مدادي وأقلامي لربي ولنبي أجاري بها من أخلص الصحي همرا متى ما أهد للمتى والسكر خادما يجد بالمنا والهود ما صال أحمرا دعاء يستجيب بالمستوى ربي سرمدا ومني تقبل ربي مسائي وحمرا يا جملة قد سلسوا بدلالهم من لم يكن ولد له أو والد أهرجتموني ناتقين بأنني عبد الإله وإنني لمجاهد وسننتم أن المدافع عندنا والكل منكم سوخلا ويهاسر وما قالكم حق فإني عبده وقديم عبد الله وهو الحامر وما قالكم إني أجاهد سارق إني لوجه الله جل أجاهد إني أجاهد بالعلوم وبالتقى عبدا قديما والمهيمن شاهد إني له عبد قديم للنبي وهو المقدم وصفيه الشاهد صلى عليه بآله وسيابه بسلامه رب إله واحد صلى عليه مسلما وأحاسني من خطلنا إبليس وهو المارد وأقامني سبحانه بالمصطفى فيما به تأتي المنى وأشاهد وبه كفاني أهل كتب قد تقوا والكل منهم بتناسي حاسر سيف الذي يفري طلا من سلسوا توحيده فهو الإله الواهر
تبا لقوم تلزوا بدلالهم

من لم يكن ولد له أو والد أفن لقوم أسرقوا وسكورهم خلف وكل جباء ومكابر أكرم برب لم يواخصهم بما كسبوا هنا وهو الصبور الماجد نهم الذي يحصل إلههم واحدا ويروم ما يرضى وبيس الجاهد وما لا فيه التي بها أنف العداء وبها يفارقني حنيد قاصد سكر حكيم أحكمت آياته ممن يسنسه ما يريد المارد وبها يدمدم لي على من أخرجه دنيا وخرافه رب ماجد وبها نجاتي من مكائدهم محن وبها ليالي في السلام أكابر أكرم به سكرا حكيما جادلي ربي به وهو الكريم الواجد أما رماه فالأحاديث التي وردت عن الماهي ونهم الوارد وبها أسنسه بدحة قد أحدثه وبها يلاسمني سهيد عابر وبها يفارقني خرور يختفي وبها يلاسمني ارتخاء خالد أكرم بمن قد جاءنا بنصوصها نهم المجاهد في الإله العابر نهم المصطفى في الخلائق كلهم يوم الجوانهم الصفيه الخائر نهم المقدم في الكرام جميعهم وبه يفارقني عدو راسد صلى عليه بآله وسيابه من ليس يهجسه كنود سارد بسلامه وبه أداني بالهلا أتهتلت بي أمنا والوالد أما الفروه فأصم قد هددت لحديثه إن الفروه سواهد وبها أسنصه سائلا من صبحة عن جانبي إن السهام توارد أما الذي يتجسس الأسرار لي فتصوف صاف جلاه أماجد أن ناجس الأسلاف خيرا ربنا يوم الجساف هو السكور الماجد أن ناجس من بينه بنصيحة ما فيهما وبدت بساك فواهد ينفي الهدى أن الذي لا أبتغي بدلا به فهو الحفيظ الطارد وهو الذي قد كان لي أحاسني أبدا به ممن خلا ويهاقد قد سانني دنيا وأخرى آمنا ويقود لي ما قبل منه أراود إن كان للأهداء أصلحة بها خيفوا فأصلحته وأجاهد وبها يفارقني سرار صلسوا وتناسه والكل منهم هاسر وبكون ربي لي أكون موحدا من لم يكن ولد له أو والد يا الله يا رحمن يا رب الورى يا من له كلي وفيك أواعد كن لي بما فاخصنون تكرما وقني الذي فيه البلاء وصدائد وتقنني دنيا وأخرى يا هليم يا من له مني تجيء خساهر يا خير مقنن بالكتاب هديتني وبسنة الماهي الذي هو آمد لسد بسكري سرمة لك محردا وإلي منك طرائف وفرائد يا رب سقلي سرمة فوق الذي أرجو وإني في محلي قائد يا خير مقنن أستغيث بفضله يا من له مني أناك مساجد ليحجل النصر الذي أرجو هنا أتى يلاسمني أنالك ساجد ليحجل النصر أسيسا هؤنا أتى يفارقني كفور جاهد وأدم صلاتك بالسلام على النبي في آله وسيابه يا واهد لما هن بصير سان كل مهرهيم مديه مع الآداب والهلم والسعيم خلامي عليها دين متهن لسيد أتانا بقرآن حكيم من الوحيم دهاني إلى متهن نبي سيد بسرهيم وفي أكبر الدوان محبسره وهيم جرى للذي فر البرايا له به من الخير محبوطا لدى الأخص والجريم أتاني أمان من بلاء وفدنة كفيت السخاء كالجوه والفقر والهريم إذا ما مدهت المنتقى قاد لي به وداد وصف رافقا أنفح الدريم كريم متى تمده يمدحك ربه وفي متنه فارقت سكا مها القيم محمد المختار سادي لمالكي عليه الصلاة المحصرة من الحيم رسول كريم من كريم مكرم عليه السلام مصيب السلم والغيم سلمت من الأهداء والمكر والعصاب بجاه الذي يغني به الله عن مسيم ودادي لمولانا وللمصطفى النبي وللآل مهما فارق القصة بالقسيم لقد جاءكم أصنع على خير مرسل أمانا به الباقي أن يستقفي والوسي مع المصطفى خص الأهادي لجانبي وإني على خير كثير محل وقيم نبي نبي جمل الله ساته كما أحسن الأخلاق بالطهر والرقيم أرانا لي القهار بالمصطفى النبي قلوب الورى حمد له ما لحنه نويت سكور الله سكرا مخلدا على من به كل يصفي كما يهيم فرحت بأن الله باق ومالك وبالمصطفى أخنا عن المين والرئيم سألت بوجه الله ربي وكان لي فراقي بلا حوض له استنبك السهيم كفى الله كلي كل ما لم يهب لي براق على كل الورى أفضل الهليم محمد المختار باها بي الورى عليه السلام خير من جار بالهليم على الله أسني سا صلاة مسلما على من به ذري لدى الله سوفني سمام وراء حصري لدى الله في يدي وما رمته من مالك خارب الأنيم
يميني على الأحداء سيف مهند فمن لم يسالمني يمنه سوء قسيم سما مستوي الإسلام فيها فمن أبا مكوسي في الدنيا أسلمها الجسيم علي لوجه الله دين السلام أماني به الباغي عن المكر والبخيم لربي سكوري بهدام دي على النبي ولا تنتهي نهوي سوى السطري بالتخيم يصفي لي الخيرات ربي بجاهما كفاني به الأهداء طرا بآلئيم أديات ربي قد هددني وصفيت وخطي يري الغراس الخصي والنهي مدادي وأقلامي لربي ولنبي عليه السلام هافز جلح النسيم إلى بس خير الهلم في صدري مهتد أدى الله كلي والمبيعات كالنسيم علي التواليف التي يهتدي بها إذا سعى ربي خير من فاس في الوهيم نوى القلب مني بس علم يقول التعلم والتعليم لله سده تحيات باخر قد حوى الكون ملكه على أحمد المختار من مته سيين توجهت بالمختار والسابي مدة لمغن به لجار بالسكر والطيم مع الله بالماهي إسابي مصحيحا وإني بماهي الخيب سبته والريم أزوني عن الأحداء والداه والأساء سفيه الذي كليتي سان بالهيم رباه كتاب الله والسنة التي أحاديثه تفسيره لسسا حزيم يقود لي الباقي بقرآنه المنا ولي بارك الوهاب في العين والعصيم سراتي سرات المستقيم الذي به قسمنا من الأقدار كالميل والخصيم علي لوجه الله ترتل ذكره قديما لمن أخنا به أن أسى المسيم لمن خاد لي أبكار علم وخيره سكوري قديما للذين نهج سوقفين يدي مسقدمت المستوى سات الرفعة قسمت من الأهداء والرحد والصفين كفاني إلهي بالنبي المكر والسخاء وصافي فيود الله في القلب سوخرين ما الله قصد الدر نهبي بجائما قد أدفع نارا قد نهر قبل بالوريم بجائما حاس سيدا بعد أسناهم نلنا فلاحا وخير الدين أسناهم أفضي سكوري ربي بعد محمد الدين على الذي قد هوا في سول أسناهم ليخاد ربي الذي قد جاهد الكرماء به وهدى كلي وأنماهم محمد قد جرت نهبي مناقبه عليه من ربه الباقي سلاماهم وجهت أبكار مته للذي أبدا يقود لي كل ما أرضى وأشهاهم محمد أخجلت أنواره قمرا وكل سمس هوت في الدوه أبهاهم نبينا لم يكن ثرواه في القدماء ولا يرى سروادا في الخلق ثرواهم يزني بذلك أقلامي عليه بهم كأنني عند ترب فيه مهواهم نبينا خذ لي ما أستبد بهم مع الجماعة فضلا من مساياهم رسولنا أحمد المختار قدمهم باق قديم هددهم رعاياهم آيات أحمد لي خاذت مواهبه ولي تقلد ما أرضى وأهواهم واجهت ربي بمته المستوى سمنا وانخاذ لي كون ربي لي بجدواهم فر اللهين لخير سرمدا وجلا وليس ينهو جنابي دهر مسعاهم رمى الإله الذي لا شيء يهجسه صحيح من أمد الرهان من هاهم أما جهات مغن قد مددت يدي له وأخنا به كلي وأهلاهم يهمي جنابي للجنات رافعهم بالمستوى خير من أبداه مولاهم محمد خاذ لي ما لا يفوز به خير من الله من أبدا وأخفاهم فرحت خير ورافق مدي ولهم قتيب تمليك باخ فيه صفاهم أقسمت بالله إني لنبي أبدا خل وهب وما آباه ياباهم نبينا المصطفى خير ورا خرطي في كل سيه وما ياباه آباهم تراق صاهد توهدي لمالكنا صواهد الحق منعة لمن باهم والله إني يقل الإله به ابن له دون قصب فيه أجساهم لغير الدري جرى إبليس مقتهبا معيسا من جهات الله أقصاهم لقد تبين للأهداء مستمن أني هبيب لمن ندهم بي اللهم ولو فراد ومسلم مدبرين محا لغير الدري أنهم الواحد اللهم أكا سلام كريم لا يقيب من بلا سرم تؤلم جنجا بذكراهم فوصي بذكر عكيم لا يفارقني مهابه المنتقى أسني ببصراهم قرايا آي كتاب ليس يقربهم إبليس قطعا بمن قطاب مصراهم لله سكري على خير الورى وعلى أهلا كتاب بوحي الله مجراهم أجي قد الله بالمقتار دون فرا ينخاذ لي كل ما لله يرضاهم سأشكر الله للجنات مرطريا أنه ولي خار إبقاها وأمضاهم بناني الله إسنا مانها ولهم أمدي وشكري على من منه أبداهم يرى لي الله كوني دهر ساكرهم وخاذ لي خير مكتوب وأجداهم أرضي إلهي وأرضي المصطفى بتلا وتلك كتاب الذي قد جل معناهم لكم خطابي يا أهل الحرس جملتكم بفضل من سؤلنا آتا ونلناهم ليسدوا دهر أني مؤمن أبدا ومسلم محسن ما حسبي اللهم هو الإله هو الرحمن خالقنا هو الرحيم الذي من سعى أحلاهم له الوجود الذي قد سانه قدم مع البقاء الذي أبقى من أبقاهم الله أرسل خير الخلق أحمدنا لم يخله خير من مولاه أشقاهم إرسال أحمد لا يخفى على أحد إلا على أحد يحصيه مولاهم
لأحمد المنتقى ما لا يرى أبدا لخيره فاسما لله وعلاهم الله فضل له قدما وقدمه ومن أبى ناجه بالحصل قلاهم هو النبي رسول المهتمى وله تاوي الأكابر من والاه اللهم إن الرسول لنور يستنار به دنيا وأخرى فمن هاداه أرضاهم له خطابه في سهر ربه ولا يرو جهات الذي بدر هاداهم لك الوسيلة يوم الحصر من ملك اختار كونك سابق وأجراهم إليك تنخاد يوما يفهم السفهاء جميعهم يا بصيرا نلت بصراهم أديتي يا رسول الله آك بلا رد وكن لي يا من جاءه الجاهم ولي الله أنت دهر واسط دي يا من بك الله ما لاختار أن جاهم حوصي بربي وهو الواحد الأحد من اللهين كفاني سر من جهدهم لله قد تبت من تنبي ومنه وجيم وهو المكرم منهم الفرد والثمر يسوق ربي ما لم يرضي أبدا لخير نحوي لا ينهوني الكمد هدية من إله دهر صافية ولا أسأل عليه دهر أعتمد تسليم مقن كريم نافي سمد على نبي به لله ألتهد وجهد كليتي لله ساقد من للمصطفى من هو المختار والوهد كتبت للشكر أني لا أمد يدي إلا لمن لم يكن كفؤا له أحد كتاب ربي كفاني كل مفسدة قبل التوجه لي فانقاد للسدد للأكرم الواهد امتدد يدي وله عمدي على خير من يهدى به المدد توبي إلى الخافر القفار تحرني كليتي بنبي المنتقى رشد وعلاني الله هو المختار في أبد فضلا وفصل بما قد وده الحسد إبات ربي كفدني كل محلوكة يسوى جنابي بها والقلب والجسد وسقت بالأكرم المهدي بلا هود وساق فضلا لخير دهر من حسد رب الإله وخير الخلق واسدتي وانقاذ لي خير من قاذ له الأبد بالمنتقى حتى ربي ما هلي مهن وانقاذ لي أجر من بالحق قد حبدوا بالمصطفى لي بنى الخدوس مدرسة بها يسول الأسى والجهل والكبد أسقى صلاة بتسليم على سندي محمد النور من بالخير قد سعدوا للمصطفى في جميع الآل قدت صلاة تنبي السلام من الباقي بمن وحدوا أني إلهي بالماهي أخوخ مها من حق من قربوا مني ومن بحروا رديت عن مالك مغن يبصرني إلى الجنان بخير لا تنال يدم سكرت برا رحيما لا يوجه لي إلى بصارات حسنى لا صمت سيدم أخناني الله أن مكر وأن أسد أتمهت نقمات النفس والخود لانخاذت النفس طوحا والحياة ردا أتمها أن جنابي له والأود هني عفى الله بالمختار سيدنا أفن به ليس ينهو نهو يستفد سلم مها برسول قد ما أثني ببسر من ليس يهرو ملكه نفد ينهو لخير يظلم كالسلام مهن بمهو من هو رب الحرس والصمد ملكت خير صلاة بالسلام لمن هو الوسيلة من باق هو الأحد اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبصره صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه القصيدة وعبلي فيها ما لم يكن قط لغيري ولا يكون أبدا لغيري من القوارق والعجائب والكرامات واجعلها لي أمانا من مكاره الدنيا والآخرة وتقبلها مني بقدر أسمة صادقة وبمقداره صلى الله تعالى عليه وسلم بلا سيء يسوءني أو يضرني في الآل والمهال آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. واجهني جزاء صبر وجزاء شكر بلا ضر.

كل ما يودي للحزن لغير ذاتيك من له الشكر اتزن نزعني من البرايا الصمد ومنهم نزعني محمد نفعني كوني عبد الله خديم عبده ابن عبد الله كتبت سعد الله الأحد مثل عبادات وزبت من جحد للمنتقى وجهت مدحا قد جلب ولي رضاه ولي اليمنى السلب عبادتي بالخط والتلاوة خلدت الصلاح والحلاوة لله قد أوصلت توحيدا يهب لي المنى بلا عيدا ولا رهب الله جل أحد والله الصمد الذي انجلت علاه خاب مسلس الذي لم يلد وليس مولودا وطاب خلدي لمح نحويا معين قد رصد من بعد ما باء بما به قصد قلت ولا انحو لذاتي كل من يسقه ضري ولي طاب الزمن علمني بقل هو الله احد ربي ما ساق لغيري من جحد فيمحى بلا بقاء ازري لا يمحى المانع المؤثر يقودني الى الجنان البشر وطاب للطي وطاب النشر من لك يجزى صبر وجزاء شكر إلهي ووعدي نجزى وإنك لعلى خلق عظيم وجه خير الخلق للخديم جزاءه مع جزى القديم أزكى صلاة بسلام سرمدا على الشفيع ذي المزايا أحمدا نجابة المختار.

الجرات كرم خير خلق مثل الجود نحى لمن عبد ذا سجود لطف ربنا بالجاه المنتقى بكل من يهواه من ذوي التقى عليه أفضل الصلاة والسلام كما عن الخديم

علاه مولاه كما حلاه أعطاه مولاه كما والاه خدمة خير عالمين أحمد صلى عليه من كفاني كمدا خدمة خير العالمين أحمد

يوم القيام يقود للجنان من أحب من لم يحبه لنار كب محمد ما في الورى شرواه صلى عليه مشبع رواه وإنك لعلى خلق عظيم ودي لربي المكرم الأحد من كونه لي بدا يوم الأحد أشكره اليوم شكورا عجزا مثلي عنه لي وعدا أنجزا نبهني بقل هو الله أحد بأنه ليس له كفءا أحد نبهني بأنه لم يلد وليس مولودا والصفى خلدي أكرمني بكونه إلي الصمد وقابني به إليه أحمد لم ينحني وليس ينحوني اللعين في الحال والمآل زبه المعين عبادي ربي بمدح أحمد زحزح إبليس لغيري مكمدا إبليس قد ندمت من توجهي يرضي بمن له توجهي خاب العين بائيا بالندم من البراس خائفا من خدمي للمصاوجة مدحا دفعا إبليس للبكاء وهو اندفعا قلت إلى المختار مدحا قد سجب مدحا قد سحب لغير ذاتي اللعين فانسحب قلت إلى المختار مدحا قد سحب لغير ذاتي اللعين فانسحب عدت لخدمة النبي المشفع وقادني مخجل كل مدفع ظلني حب الإله والنبي وخلق العادة لي في طبي يؤمني إلى الجنان ما يسر ولا يستر القدير ما عسر مع سوى ما سري عني الأحد واجله لي قادا من يوم الأحد وإنك لعلى خلق عظيم وثق بالله.

كبت ربنا العيد عدوي فانكبت من مصطفى لي تقدم السبت للمنتقى وجهت ما أعلاني يا بجن وكب من قلاني أن قبل ذوي الحميم بخدمة المشفع الحميم لاقي القلوب.

قيسنا يا خير من أعلاه بقٍ هداك والمنى والاه لك شكري أبدا على فراق من لم يحبني ونيل العلم راق قدمك القديم يا مقدم فمن حبني إليه الخدم عليك سلاق سلام من جعل خطي سورا سورك دواما فانجعل عليك الصلاة بسلام من جعل خطي سرورك دواما فانجعل ظهر لي كونك خير العالمين أنت النبي والرسول والأمين ادعي ذلك العلي من قبل أن أراهم الدهر وكل باوأن وإنك لعلى خلق عظيم خذ النبي والرسول أحمدا فبلغ إليه كل ما لم يحمدا إن ابن عبد الله فاق

الذي أخزى به الفجاران كتاب أحمد بن عبد الله قد حال بينكم وبين الله لأحمد المختار نور ساطع لغيره فر العين القاطع علم إبليس بأن المنتقى خير وراء فخاف منه بالتقى للمنتقى أشد كل مشرك كمغزي العدا مغيب لم يدرك أبا أبو جهل تقدم الرسول أبا أبو جهل تقدم الرسول على سمات معتي خير سول خاب أبو جهل وناداه القليب لقماق بها تنسى الحليم لم يفعل كذاك أي مسلما أتركة لمسلم ومسلمة قاد هدى الله أبا بكر إلى كلمة دين الله عبدا ذا إله عمرهم عزته ونور عثمانهم ثم علي صور ظهر حق الله أما الباطل فجده بيم بدر عاطل الذي لي أراده الله بلا منازع من أباه كبلا مدح النبي والرسول أحمدا زب لغيره كل ما لم يحمدا وإنك لعلى خلق عظيم

نبينا أحمد نور الرسل عليهم أزكى صلاة المرسل نبينا أحمد نور الأنبياء عليهم أزكى سلام ربيا كتاب أحمد سواه نسخا وإنه بغيره لم ينسخا للمنتقى الذي تقدم السبق ذكر حكيم منه إبليس أبق عليه الله بسلام سرمدا للآل والصحب وكل حمدا للمنتقى الإله الواحد نور ينير قلبك غير جاحد أن يشك أحد في كون أحمد المختار نور الكون خدمة خير العالمين فهمت تضرقت صدري عوما نافعات أفحمت خدمة خير العالمين فهمت هذه علوما نافعات أفحمت لا من حين شك ولا توهم والاستواء قلبي ينحو الوهم قلبي يصانه الجميل عن قبيح وليقود النور فيما لي يبيح علمني من لوحي والقلم من ليقود علم ما لم أعلم ظلم نفسه لي عاداني لأنه

من هداني يعصمني الباقي من الأكدار في دار الدنيا وتلك الدار مع نبي المنتقى المنير غلب قلبي وحباب النور وإنك لعلى خلق عظيم. والله أن المتبى قد فتح ما كان قبل مغلق.

الشرور والغرر نفع امتده خير مرسل وصلى عليه مذهب لكسل كرمني مدح النبي في العدا به كفاني الله.

عليه صلاة من يسوق لي مرامي. على النبي درجة الكرام صلاة من يسوق لي مرامي. لمن يجود لي بالمرامي سقي على درجة الكرام. إن الذي كتبت في البحور جزاء فيها مهور الحور. إن الذي كتبت في البحور جزاؤه فيها مهور الحور. خطيط عن الإله والسرور للمنتقى الذي كفاني الغرور. ليبان أن الله قد كفاني بالمنتقى العدا كما شفاني. قد التزمت لجماد الثانية من المحرم امتداح أغانيا. علي المختار خير الصلوات علي المختار خير الصلوات. من الختم دون هفوات ظهر لي في خدمة المشفع. ما غاب عن غيري فقر الأنفع. يقود لي كن فيكون السرمدا جود المكرم وجود أحمد. محمد لي باب خير فتحا هل عليه من هدى فانفتحا. وإنك لعلى خلق عظيم وجدت محيلي محل حمام. وقفوا إلى العداد نعم الإمام. أكل من الباقي الذي ليس يموت وكل من قصد ضري يميد. نويت شكر الله بالتأليف وأكشف المخفي كالمألوف. نويت إحياء علوم الدين لوجهاد بالنبي يهديني. كرمني العليم.